0: حافظون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الأنعام.
2: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
3: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.

0: الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله العظيم.

قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

0: الملك وله الحمد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: الملك وله الحمد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله العظيم.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

عن الحسن رضي الله عنه قال: عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار المزني في مرضه الذي مات فيه. قال معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو علمت أن لي حياة ما حدثتك. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقض قوم العهد قط إلا كان القتل بينهم، وما ظهرت فاحشة في قوم قط إلا سلط الله عز وجل عليهم الموت، ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر. عن جندب بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلته جاهلية. نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة يونس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة يونس.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد الأذان الأول.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أدى العبد حق الله وحق مواليه كان له أجران. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استلج أحدكم باليمين في أهله فإنه آثم، له عند الله من الكفارة التي أمره بها. عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخياركم؟ خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أعمالا. عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ما تيسر من سورة المائدة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر. الله.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة اف ام. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 15 بعد 100.
1: باب قول الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا.

0: تبدي لا. الحديث 1224 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ الجنة، ورب النضر إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع؟ قال أنس: فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، إلى آخر الآية. الحديث 1225 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن أخته وهي تسمى الربيع كسرت ثنية امرأة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فرضوا بالأرش وتركوا القصاص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. الحديث 1226 عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: نسخت الصحف في المصاحف ففقدت آية من سورة الأحزاب، كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، فلم أجدها إلا مع خزيمة بن ثابت الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين، وهو قوله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. باب عمل صالح قبل القتال. الحديث 1227 عن البراء رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد فقال: يا رسول الله، أقاتل وأسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجير كثيرا. باب من أتاه سهم غرب فقتله. الحديث 1228 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة بن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرب، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. قال: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. الحديث 1229 عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. باب الغسل بعد الحرب والقتال. الحديث 1230 عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع يوم الخندق ووضع السلاح واغتسل، فأتاه جبريل وقد عصب رأسه الغبار فقال: وضعت السلاح؟ والله ما وضعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأين؟ قال: ها هنا. وأومأ إلى بني قريظة. قالت: فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل. الحديث 1231. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. الحديث 1232. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بعدما افتتحوها، فقلت: يا رسول الله أسهم لي. فقال بعض بني سعيد بن العاص: لا تسهم له يا رسول الله. فقال أبو هريرة: هذا قاتل ابن قوقل. فقال ابن سعيد بن العاص: وعجبا لوبر تدلى علينا من قدوم ضأن، ينعى علي قتل رجل مسلم أكرمه الله على يدي ولم يهني على يديه. باب من اختار الغزو على الصوم. الحديث 1233. عن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة لا يصوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو، فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم لم أره مفطرا إلا يوم فطر أو أضحى.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس، ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عليم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فنحن في رحلتنا مع سورة البقرة فسطاط القرآن، ووقفنا عند الآية 19 بعد 200، وذلك قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر. نفس الصفحة فيها يسألونك عن الشهر الحرام، قبلها بصفحة يسألونك ماذا ينفقون. إذن مجتمع حي يسأل قائده، يسأل إمامه، يسأل رسوله صلى الله عليه وسلم. كل مسألة تحزبهم تهمهم يسألون المرجع عليه أزكى الصلوات. يسألونك عن الخمر والميسر. إخواني والأخوات، كانت الخمر في حياة العرب يعني واحد من الضرورات، لازم من اللوازم. ما في بيت إلا فيه دنان الخمر، للأسف يعني، نسأل الله العافية. هم يريدون أن يعرفوا حكمها، حتى إن كانت حراما يتركوها، وإن كانت مباحة يعاقرونها إلى ما يعني. لكن ماذا قال ربنا؟ هذا هو الجواب: يسألونك عن الخمر والميسر. الميسر القمار، نسأل الله العافية والسلام، هذا برضو خراب ديار، بوثهما كلاهما خراب ديار، الخمر والميسر. مولانا بيقول في الجواب ملقنا معلما رسوله عليه أزكى الصلوات: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. شوف القرآن ما أجمله، ومنافع للناس، من يعصرونها ويبيعونها، ومن في منافع، لكن الضرر أكبر بكثير جدا. شوف: وإثمهما أكبر من نفعهما. يعني إيش النفع اللي فيه؟ إلا جاب العنب وباعه للبتاع الخمارة، بتاع الخمر عصر وباع الخمر ربح له مش عارف إيه، يعني كلام تافه أمام الخسائر، فقدان العقل وغياب العقل ثم الإدمان، وهو مصيبة المصائب. فربنا اختصر كل هذا الكلام: وإثمهما أكبر من نفعهما. من نفع أمام هذه المضار؟ واحد على ألف. ويسألونك ماذا ينفقون، إذا صار سؤالين في آية واحدة. ماذا ينفقون؟ يعني ماذا يصف على أولاده؟ لا، ماذا ينفقون أي في سبيل الله عز وجل. قل العفو الزائد عن ضرورات بيتك وأولادك. قل العفو، مش بتبرع بطعام أولادي، لا، الزائد عن الضروري في البيت. كذلك يبين الله لكم الآيات، مثل هذا البيان الذي في هذه الآية يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. الخطاب للأمة بجميعها، التفكر، أن تشغل هذا العقل، هذا الفكر الذي في هذا العقل تفعله، تتفكر، لعلكم تتفكرون. الآية 20 بعد 200، تتفكرون، وقفنا هناك في الدنيا والآخرة. إذا تتفكرون وصلتها أختها التالية لها: تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك المرة الثالثة عن اليتامى، يعني كيف يا رسول الله نتعاون مع أموالهم؟ أنخلط أموالهم بأموالنا ثم يأكلون معنا مثلا، أم نجعل لهم طعاما من مالهم؟ بيكون التكاليف أكثر. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. أنت فكر، مين مصلحتهم أكثر، أن تعمل له وجبة من ماله ويأكل هو هاللقمتين، ويكون يعني قدم من النفقة فوق ما أكل؟ وإن تخالطوهم فإخوانكم، يعني لو خلط وأسرتك جلت ثلاث أرباعه والربع مثلا بحسب، أي معنى وإن تخالطوهم، أي تأخذ من أموالهم وتخلط بمالك، إن كنت يعني ما عندكش الكفاية فإخوانكم، الله يعلم المفسد من المصلح. الله يعلم الضمائر والنوايا والخفايا والأسرار في الزوايا، كله يعلمه الله، والله يعلم المفسد من المصلح. ولو شاء الله لأعنتكم، أقول لك لقمة من طعام لا أحدق في الحرج، لأعنتكم إن الله عزيز حكيم، عز فحكم سبحانه، يحكم من موقع العزة تعالى الله وتبارك الله سبحانه. إن الله عزيز حكيم مع الآية 21 بعد 200 يكون اللقاء القادم إن شاء الله. نستودعكم الله، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
4: مدارس تزكية

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ ياسر الدوسري ما تيسر من القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ ياسر الدوسري.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أيها الإخوة المؤمنون، اخترت موضوعا عنوانه الغربة، وقد ورد في القرآن الكريم آية تشير إلى الغربة، وورد أحاديث صحيحة عديدة تشير إلى هذا الموضوع. أيها الإخوة الكرام، يقول الله تعالى في سورة هود: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، قلة تنهى عن الفساد، وكثرة تمارس الفساد وتشجع على الفساد. هذه الآية التي يشار بها إلى موضوع الغربة، فأنت مع من؟ مع الأقلية التي تنهى عن الفساد في الأرض، أم مع الأكثرية التي تمارس الفساد وتدعو إليه؟ أيها الإخوة الكرام، من الأحاديث الصحيحة التي وردت في هذا الموضوع ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية: يصلحون إذا فسد الناس. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: طوبى للغرباء، يعني هنيئاً للغرباء. قالوا: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الذين يزيدون إذا نقص الناس. رجال هذا الحديث كلهم ثقات، ولكن معنى يزيدون، يزيدون في صلاحهم إذا نقص صلاح الناس. وفي حديث ثالث عن الغربة يقول عليه الصلاة والسلام: إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: النزاع من القبائل، يعني قلة من كل قبيلة. وفي تعريف رابع للغرباء قال عليه الصلاة والسلام: ذات يوم طوبى للغرباء، قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: ناس صالحون قليل في ناس كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. مساحة ضيقة فيها أناس صالحون، حيز ضيق، مجتمع قليل، صالحون، مؤمنون، طائعون، ورعون، متمسكون، أمناء، صادقون، أعفة، أناس صالحون في قوم سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. حديث خامس. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يحيون سنتي ويعلمونها الناس. هذه الغربة أيها الإخوة لا وحشة على صاحبها، بل هو آنس ما يكون إذا استوحش الناس، وأشد ما تكون وحشته إذا استأنسوا. فوليه الله ورسوله والذين آمنوا، وإن عاداه أكثر الناس وجفوه. وهذا معنى قول الشاعر: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الوصل فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. يقول عليه الصلاة والسلام:
رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره. هذا غريب أيضا. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم عن ملوك أهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كل ضعيف أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره. ويقول بعض العلماء: المؤمن في الدنيا كالغريب، لا يجزع من ذلها ولا ينافس في عزها، للناس حال

الإخوة ما صفاتهم؟ الصفة الأولى التمسك بالسنة إذا رغب عنها الناس، وترك ما أحدثوه وإن كان هو المعروف عندهم، وتجريد التوحيد وإن أنكر ذلك أكثر الناس، وترك الانتساب إلى أحد غير الله ورسوله، بل هؤلاء الغرباء منتسبون إلى الله بالعبودية له وحده، وإلى رسوله بالاتباع لما جاء به وحده، وهؤلاء هم القابضون على الجمر حقا، وأكثر الناس بل كلهم لائم له، فلغربتهم بين هذا الخلق يعدونهم أهل شذوذ وبدعة ومفارقة للسواد الأعظم، فلغربتهم بين هذا الخلق يعدونهم أهل شذوذ وبدعة ومفارقة للسواد الأعظم. أيها الإخوة الكرام، هؤلاء المستجيبون لدعوة الإسلام قلة في أقوامهم، بل آحاد أحياناً تغربوا عن قبائلهم وعشائرهم ودخلوا في الإسلام، فكانوا هم الغرباء حقاً حتى ظهر الإسلام وانتشرت دعوته ودخل الناس في دين الله أفواجا، فزالت تلك الغربة عنهم، ثم أخذ في الاغتراب والترحل حتى عاد المسلم غريبا كما بدأ. كان العرب في جاهلية أولى، إذ المسلمون في جاهلية ثانية. كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه؟ أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف. قال: كيف بكم إذا أصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً؟ بربكم، إذا قدم لك إنسان خدمة لوجه الله خالصة، ألا تشك فيه؟ تستغرب، ما قصده؟ ماذا يخبئ لي؟ المعروف أصبح منكراً والمنكر أصبح معروفاً. أيها الإخوة الكرام، شيء آخر جعل المسلم الصادق في هذا الوقت، إذا تمسك بدينه جعل له أجر 50 من الصحابة، من الصحابة. ففي سنن أبي داود والترمذي من حديث أبي ثعلب الخشني قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا، مادية مقيتة يبيع دينه بيمين كاذبة ليربح 1000 ليرة زائدة، يبيع دينه بيمين كاذبة حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا. إله الناس الهوى، أرأيت من اتخذ إلهه هوى؟ المرأة تعبد من دون الله، أينما توجهت المرأة في أبهى زينة. إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، كل واحد محور العالم، يفكر فيرفض، يفكر فيقبل، هذا لا يصح في هذا العصر، هو مرجع، كل واحد مرجع. إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، يجب أن تكون غريبا، فعليك بخاصة نفسك، بأولادك وزوجتك وجيرانك المؤمنين وأصدقائك المؤمنين وزملائك، فعليك بخاصة نفسك، ودع عنك أمر العامة، فإن

من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قلت يا رسول الله، أجر 50 منهم؟ قال بل أجر 50 منكم يا صحابتي. وهذا الأجر العظيم لأنه غريب. لو أردت أن تقيم أمر الله في بيتك، يحاربك أهلك، أقرب الناس إليك ضمن البيت المسلم. لو أراد الشاب أن يغض بصره عمن لا تحل له أن ينظر إليها، أكبر من يقاومه أهله، أبوه وأمه وهم من رواد المساجد. إن أراد أن يمتنع عن دخل مشبوه، أول من يحاربه أهله. إذا رأيت شحاً مطاعاً، في رواية أخرى وهواً متبعاً، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فالزم بيتك وأمسك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. لعل في هذا الحديث شرحا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. إذا اشتدت المعاصي والآثام واستعرت الشهوات وعم الفسق وانتشر الضلال، أنجو بنفسك. عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أيها الإخوة الكرام، إن أردت أن تسلك هذا الطريق، وطن نفسك على قدح الجهال وأهل البدع والأهواء وطعنهم عليك وازدرائهم لك وتنفير الناس عنك وتحذيرهم منك، كما كان سلفهم من الكفار يفعلون مع متبوعه وإمامه. أيها الإخوة الكرام، أقول يجب أن تشعر بالغربة الآن. لست مع هؤلاء الذين يخوضون في الشهوات، ولا مع هؤلاء الذين يلهسون وراء صرعات الأزياء، ولا مع هؤلاء الذين يؤلهون الغرب، ولا مع هؤلاء الذين ينبطحون أمام القوي. أنت مؤمن، أنت محسوب على الله، أنت موصول بالله عز وجل. لذلك جاء الحديث الشريف: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وهذا هو الحق. أيها الإخوة الكرام، أسأل الله جل جلاله لي ولكم أن نكون غرباء. أنا لست متشائما، ولكن لا بد من أن يكون هناك مساحة صغيرة فيها المؤمنون الصادقون. أيها الإخوة المؤمنون، إذا أردت لهذه الأمة أن تنتصر، يجب أن تتغنى بالقرآن، يجب أن تعبد الواحد الديان، يجب أن تطلب العلم، يجب أن تربي أولادك، يجب أن تقيم الإسلام في بيتك. إذا أردت لهذه الأمة أن تنتصر، إذا أردت أن تستعيد دورها القيادي، كيف كان العرب في الجاهلية رعاة للغنم، فبفضل الإسلام جعلهم الله قادة للأمم. إن أردت ألا يكون للكفار علينا 1000 سبيل وسبيل، ينبغي أن نصحو، أن نتوب إلى الله. ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. لا تقل ماذا أفعل، عليكم أنفسكم. دعك من الناس جميعا، لا تعلق طاعتك لله على عودة الناس إلى الله، لا، دعك من الناس. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أقم الإسلام في نفسك وفي بيتك، ولا يطلب منك فوق ذلك شيئا. إن فعلت أنت وأنا وزيد وعبيد وفلان وعلان كنا بخير. هذا الحل، وإلا الأمور نحو الأسوأ أيها الإخوة، لأن الطرف الآخر قوي جدا ولا يريد الخير لهذه الأمة، وترون وتسمعون ماذا يجري حولنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. أيها الإخوة المؤمنون، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: حياة اف ام.
1: فوالله ما منكم رجل اعلم بالاشعار مني ولا اعلم برجزه.
2: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
1: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا

0: ذات اف ام القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي.
2: من أول سورة الأعلى إلى الآية السادسة نهاية سورة الناس.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: سبح

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية.

مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر.

0: عذابهم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق

ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد.

0: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.

0: مطلع الفجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق

0: خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. والعادية

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ويل لكل همزة لمزة.

0: في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي،
1: من أول سورة الأعلى إلى الآية السادسة نهاية سورة الناس.
2: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
3: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء

0: الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على رسول الله سيدنا محمد، اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن أصحابه جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المستمعون، أعوذ بالله من الشيطان.

بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر

أجر عظيم. كان المشركون يفخرون بأنهم هم عمار المسجد الحرام، وهم الذين يخدمون الكعبة، وهم الذين يكرمون الحجيج بالسقاية والرفادة. فقال الله تبارك وتعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، وفي قراءة مسجد الله، أي ما صح لهم أن يقوموا بهذا العمل، لأن عمارة المسجد والمساجد إنما هي شأن المؤمنين، لأنهم هم الذين يخشون ربهم، وهم الذين يقدرون هذه المساجد حقها. أما غيرهم فكما قال الله: ما كانت صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، تصفيقا وتصفيرا ولهوا. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: هؤلاء المشركون ليس لهم ولا يصح لهم أن يكونوا عمارا لهذه المساجد، شاهدين على أنفسهم بالكفر. وهذه الشهادة حينما يعبدون الأصنام، وحينما ينكرون الحق، وحينما يفعلون الباطل، أليست كل هذه الأمور شهادات على أنفسهم بالكفر؟ بلى، شاهدين على أنفسهم بالكفر. أولئك حبطت أعمالهم، لن يفيدوا منها شيئا، وفي النار هم خالدون لكونهم كافرين. ثم يقول الله تبارك وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. هذا بيان للآية السابقة: إنما يعمر مساجد الله، وهذه إنما يا أخوة أداة قصر، معناها لا يعمر مساجد الله إلا من آمن بالله واليوم الآخر. إذن غير المؤمنين لن يكونوا من عمار المساجد. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. ثم ماذا؟ هناك صفة عظيمة يا أخوة، صفة لا يطلع عليها إلا الله تبارك وتعالى، لأن الصفات السابقة قد يتخذها أصحابها من باب التغطية ومن باب الرياء. أما هذه الصفة فصفة لا يعلمها إلا رب العالمين، وهي: ولم يخش إلا الله. لا يخشى أحدا إلا الله تبارك وتعالى. يقول الله: فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عسى يا أخوة، إذا كان هذا شأن المؤمنين، عسى أن يكونوا من المهتدين، فما بالك بغيرهم؟ نسأل الله اللطف والسلامة. ثم يقول الله تبارك وتعالى، وهو يبين لنا أن الأعمال ليست سواء، حتى الأعمال الطيبة ليست كلها سواء يا أخوة، هناك أولويات يا أخوة. المسلمون اليوم تركوا هذه الأولويات، وتركوا فقه الأولويات يا أخوة، ولذلك تجدهم يختلفون في أمور لا يجوز لهم أن يختلفوا حولها. يقول الله: أجعلتم سقاية الحاج. كانوا يسقون الحاج، وكان عباس رضي الله عنه هو الذي يقوم بهذا العمل. كانوا يأتون بالزبيب يا أخوة وينقعونه في الماء ويبردونه ويسقونه للحجيج. أرأيتم؟ هكذا كانوا يفعلون في جاهليتهم. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، لا يستوون عند الله، ليسوا سواء. أين من آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، بذل النفس والمال، بذل الغالي والنفيس؟ يكون هذا يا أخوة
أيكون الذي سقى الحجيج مثل هذا؟ لا والله أبدا. في سبب نزول هذه الآية ذكروا أقوالا كثيرة، أصحها ما جاء عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: كنا عند منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أحدنا: أنا والله لا أبالي، كل الذي أوده أن أخدم المسجد وأن أخدم الحجاج وأسقيهم. وقال آخر: لا والله أنا أريد أن أجاهد في سبيل الله. فقال عمر رضي الله عنه: لا ترفعوا أصواتكم في مسجد رسول الله، وسأكلم الرسول لآتيكم بالحق في هذا. وبعد صلاة الجمعة دخل عند الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأخبره، فنزلت الآية: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، ليسوا سواء، والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم ترد الآية أيضا على ما كان يدعيه المشركون من أنهم كانوا يسقون الحجيج ويفعلون كذا وكذا في خدمة الكعبة والمسجد الحرام. ثم يبين الله تبارك وتعالى أصحاب الفضل الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. يا أخوة، هذه الأمور الثلاثة تذكر دائما معا: الإيمان والهجرة والجهاد، أمور لا يكاد ينفصل بعضها عن بعض. ولذلك فإن أصحاب هذه الأعمال هم الأعلون وهم المصطفون الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. إذن إيمان، هجرة، جهاد بالمال، جهاد بالنفس، أعظم درجة عند الله، أي أعظم درجة وأكثر خيرا وأقوم مقيلا وأحسن فئة عند الله. وأولئك هم الفائزون الذين يتخطون كل الصعاب، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. إيمان، هجرة، جهاد، الجزاء رحمة، رضوان، جنات، ثلاثة من الأعمال يقابلها ثلاثة هي الجزاء. يبشرهم ربهم برحمة مقابل الإيمان، ورضوان مقابل الهجرة، جنات مقابل الجهاد، وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا. يا أهل النار لا خلودا لا موت، ويا أهل الجنة خلودا لا موت، إن الله عنده أجر عظيم لأولئك التائبين ولأولئك المؤمنين. وفي هذا يا أخوة حظ لأولئك المعرضين كي يتوبوا وكي يرجعوا عن غيهم، لأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان،

0: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: هذا النداء للمؤمنين يا أخوة، أراد الله تبارك وتعالى أن يكون المؤمنون ثابتين في إيمانهم، لا يوادون من حاد الله ورسوله. دينهم هو أغلى ما يعتزون به. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء، متى؟ إن استحبوا الكفر على الإيمان، أي إذا استحب آباؤكم وهم الذين أنتم فلذات أكبادهم، وإخوانكم الذين لا أقرب لكم منهم ولا أقرب لهم منكم، إن استحبوا الكفر على الإيمان فلا توالوهم، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. والظالمون يا أخوة لا يحبهم الله ولا يحبهم رسوله عليه وآله الصلاة والسلام. وهنا يا أخوة لابد أن أبين أن قضية الولاية ليست تتصل بقضية الإحسان والهبة، فحينما يكون المسلم له أخ أو أب غير مسلم أو أم غير مسلمة فيستحب له أن يحسن لهم وأن يصاحبهم في الدنيا معروفة، وهذا أمر بدهي يا أخوة. لكن الذي نهى القرآن الكريم عنه أن نواليهم وأن نبث لهم أسرار المؤمنين وأسرار المسلمين وأسرار الجهاد وأسرار الدفاع. لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء، إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ثم يقول الله تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، هذه أصناف خمسة، ثم ماذا؟ وأموال اقترفتموها أي اكتسبتموها بجدكم ونشاطكم، وتجارة تخشون كسادها، تخشون أن تضيع عليكم، ثم ماذا؟ ومساكن ترضونها، مساكن جيدة فيها كل المقومات الصحية والاجتماعية. هذه أمور ثمانية يا أخوة، خمسة تتعلق بالناس وثلاثة تتعلق بالأعيان. يقول الله: إن كانت هذه كلها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فانتظروا العذاب، انتظروا سخط الله وغضبه، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يا أخوة، جميل أن يفهم المسلم دينه حينما ينهى الله تبارك وتعالى عن أن يتولى المسلم أباه أو أخاه إذا استحبوا الكفر على الإيمان، فليس معنى ذلك أنه يأمره أن يعاديهم وأن يقاطعهم وأن لا يحسن إليهم. جاءت أم أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، أسماء وأبيها وأختها وأخيها، وكانت أمها غير مسلمة، فسألت النبي عليه وآله الصلاة والسلام: أتحسن إليها وتستقبلها؟ قال: نعم. والقرآن الكريم بين لنا هذا يا أخوة: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فالقرآن الكريم حينما ينهانا عن ولاية هؤلاء إنما ينهانا أن نبث لهم ما لا يجب أن يعرفوه عن المسلمين من أمور ذات خطر وذات شأن. أما أن تهبهم، أما أن تعطيهم، أما أن تصلهم، أما أن تتصدق عليهم، فهذا أمر لا ينهاك عنه هذا الإسلام العظيم يا أخوة. لكن الله تبارك وتعالى يعنف المسلم الذي يفضل هذه الأمور الثمانية التي جاءت في الآية الكريمة: الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال المكتسبة والتجارة التي يخشى الإنسان كسادها والمساكن الطيبة التي رضيها. هذه الأمور لا ينبغي أن تحول بينك وبين أن تتمسك بدينك وبين أن ترضي ربك وترضي رسولك عليه وآله الصلاة والسلام. لا تفضل أحدا على هذا الدين يا هذا المسلم، اتق الله، فإن لم تفعل

0: الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن أصحابه جميعا، وإلى الحلقة التالية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
1: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. سورة صاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في هذه الحلقة الجديدة من حكايات الضاد. في عصر ملوك الطوائف في الأندلس أخذ عقد الممالك ينفرط لتسقط واحدة واحدة، وكان من بين هؤلاء الملوك ملك كانت الدنيا تفتح له أبوابها والريح تجري بركابه، ملك سجدت له القوافي في إشبيلية. ثم التفت الزمان التفاتة غدر فإذا بالعرش يصبح أغلالا من حديد في زنزانة ضيقة في صحراء أغمات، وذاك بعد بسط المرابطين سيطرتهم على الأندلس بعد أن عاث ملوك الطوائف فسادا في البلاد. في صبيحة يوم عيد الفطر والناس في بهجة وزينة، كان المعتمد بن عباد يقبع في قيده يسترجع شريط الذكريات حيث كان يأتي العيد، ولكنه انفصل عن لحظات ماضيه حين انفتح باب السجن ودخلت عليه بناته أميرات الأمس كسيرات اليوم. دخلن عليه خاشعات منكسرات الأبصار تملأ الحسرة عيونهن، إذ لم يكن يرتدين الحرير ولا الديباج، بل أطماراً بالية تستر أجساداً أضناها الجوع، وأيادي ناعمة صارت تغزل للناس. نظر المعتمد إلى أقدامهن فتقطع قلبه، تلك الأقدام التي لم تكن تطأ إلا المسك والكافور يراها اليوم تطأ في الطين حافية بخطى مثقلة. وجوههن التي كانت كالأقمار غدت شاحبة لا يبللها إلا دمع الحسرات الذي ينهمر مع كل زفير. جادت قريحته إثر ذلك فقال: فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا، فساءك العيد في أغمات مأسورا، ترى بناتك في الأطمار جائعة، يغزلن للناس ما يملكن قطميرا، برزن نحوك للتسنيم خاشعة، أبصارهن حسيرات مكاسيرا، يطأن في الطين والأقدام حافية كأنها لم تطأ مسكا وكافورا، لخد إلا تشكل جدب ظاهره، وليس إلا مع الأنفاس ممطورا، أفطرت في العيد لا عادت إساءته، فكان فطرك للأكباد تفطيرا. وقف المعتمد في زاوية السجن يرسل بصره وراء القضبان، تاركا لنا وللتاريخ صرخة باقية ما بقي الزمان، صرخة تحذر كل من سكر بخمرة الجاه وأغرته أضواء السلطان. فقال: قد كان دهرك إن تأمره مؤتمرا، فردك الدهر منهيا ومأمورا، من بات بعدك في ملك يسر به فإنما بات بالأحلام مغرورا. لقد انطوت صفحتا الملك والملك، وبقيت القصيدة شاهدة على أن الدهر لا يدوم لأحد، وأن العز الحقيقي ليس في التيجان بل في كرامة الإنسان.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: حياة اف ام لحياة طيبة. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية، مدارس الرمز. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم قاعدتنا بسيطة بظاهرها، بس غيابها رح يخلق لك فوضى، وحضورها بيبني نظام واحترام. القاعدة هي الالتزام بالتعميم والتعليمات المرسلة تماما. كلنا بنعرف إنه التعميم والتعليمات الإدارية مش رسالة عابرة بتمر على شاشتك وبتنساها. التعميم هو قرار رسمي نافذ من لحظة إرساله، والالتزام فيه مش خيار، هو جزء من شغلك. في الشركات التعاميم والتعليمات هي اللغة الرسمية اللي فيها تنتقل القرارات والأنظمة من الإدارة للجميع، وبتضمن إنه الكل ماشي على نفس الخط، نفس المعلومة، نفس الإجراء. طب وين بتبدأ المشكلة؟ بتبدأ لما الموظف يتعامل مع التعميم كأنه اختياري، بيقرأه على السريع أو ما بيقرأه أصلاً، أو بيقرأه ما بيطبقه، وبعدين لما يتحاسب تطلع الجملة الجاهزة منه والله ما وصلني أو ما انتبهت. وهون قاعدة مهمة جداً لازم تطبقها وتحفظها. بعد ما يرسل التعميم بالقرارات الرسمية، إذا أنت حكيت أنا ما قرأت شيء، هذا مش عذر. قراءة التعميم ومتابعتها جزء أصيل من مهامك تماماً مثل أي مهمة تانية. الموظف العادي بيشوف التعميم إزعاج إضافي، بيأجل قراءته وبيكمل شغله بالطريقة القديمة لحد ما يصطدم بالنتيجة. بينما الموظف المثالي بيقرأ التعميم لحظة وصوله وبيأكد بالاستلام، بيفهم المطلوب وبيبلش يطبق. أتذكر أثناء عملي كمدير موارد بشرية، أصدرنا مرة تعميم أي طلب إجازة لازم يتقدم قبلها بثلاث أيام وعن طريق النموذج الرسمي، مش بمكالمة أو رسالة شفهية زي ما كان صاير معانا. بعض الموظفين قرأوا والتزموا فيه فوراً وما واجهوا أي مشكلة، وبعضهم تجاهل وكمل بالطريقة القديمة. أول ما تقدم أحدهم بإجازة شفهية مستعجلة عشان بده يسافر تاني يوم، إن رفض طلبه. ليش؟ لأنه خالف الإجراء المعتمد اللي تعمم. شو كان رده؟ والله ما قرأت التعميم. بس الحقيقة هو التعميم وصله وموثق ومرسل للجميع. المشكلة مش بالإجراء، المشكلة إنه ما التزم بقراءة التعميم. من يومها ترسخ عندي مبدأ التعميم اللي بتتجاهله اليوم هو المشكلة اللي راح تلاحقك لقدام. طب كيف أطبق القاعدة؟ اقرأ أي تعميم لحظة وصوله، مش بعد يومين ومش لما تفضى. بلغ بالاستلام، رد بسيط تم الاطلاع بيوثق إنك استلمت وفهمت. افهم المطلوب من التعميم بالضبط، لو في أي غموض اسأل فوراً. طبقه مباشرة، عدل طريقة شغلك حسب التعميم من نفس اللحظة. احفظ التعاميم بأرشيف منظم عشان ترجع له وقت الحاجة وما تشتغل على معلومة قديمة تم إلغائها. وهون نقطة مهمة، الالتزام بالتعميم مش معناه تنفيذ أعمى. لو عندك تحفظ حقيقي على تعليمات معينة زي ما حكينا بحلقة سابقة، عبر عبر القناة الرسمية بينك وبين إدارتك ووثقه باحترام، بس لحد ما يتغير التعميم هو نافذ والالتزام فيه واجب. الاحترافية إنك تلتزم بالنظام وإنت بتناقشه، مش إنك تتجاهله وإنت ساكت. الخلاصة، التعميم قرار مش اقتراح، والتعليمات إلزام مش رأي. اقرأها فور وصولها، أشعر بالاستلام، افهمها، طبقها واحفظها. لأن الموظف اللي بتثق فيه أي إدارة هو اللي ما بتحتاج تركض وراء عشان يلتزم بالتعليمات. وتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والالتزام بالتعليمات هو أول دليل على انضباطك، وانضباطك هو رأس مال ثقة المؤسسة فيك.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية، مدارس الرمز.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM إعلانك.
1: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلاً بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك، بانتظاركم.

0: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0798-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
2: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
3: الصورة طبيعة
4: ماجيك، واستمتع بصورتها.
3: الصورة طبيعة.
2: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
5: ماجيك عمزاجي وعن مضمون بحضر باتشك لبيش ما يكون. اسرح بالكل متاع العيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
2: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
6: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكية.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: بسم الله والحمد لله وصلاة على رسول الله، سلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. الآية 82 بعد 100 قوله تعالى: فمن خاف من موص جنفا. من الذي خاف؟ أي شخص مطلع على الوصية ومطلع على أحوال الأسرة التي أوصي لها، يعني من يغادر الدنيا، أنا قريب ولا عم ولا غيره، خشيت أنه من ينفذ الوصية قد يتلاعب بها أو يحيف أو يظلم جنفا حيف، أو يعني انحياز إلى طرف على طرف، أو إثما قد يأخذ هو لنفسه شيء، أو إثما يعني تحتمل معاني. فأصلح بينهم تذكيرهم بالله جميعا. إخواننا أخواتنا، يعني يا أصحاب المال، يا من سيوزع عليهم، أولا لا تختلفوا لا تختصموا، دنيا ماشية وأنت يا موصي نفذ الوصية بالحذافير دون تغيير، فلا إثم عليه. هذا اللي أصلح، لا إثم عليه طبعا، اللي قررنا فلا إثم عليه، يعني إن حاول إن هو بتدخله أن يحيف على طرف لحساب طرف، لا، وإنما أعطى الحق للجميع فلا إثم عليه، تدخله لا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. قد أتدخل وعن نصح، لكن يكون تدخلي قد أفسد شيئا، لست قاصدا، لا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. إحنا بشر، قد يعني أحاول أن أعمل خير فينتج عن كلامي نوع من الخصام والتقطيع ولا غيره، أنا ما قصدت إلا الخير إن شاء الله، فلا إثم عليه في هذه الحالة، إن الله غفور رحيم. وعند آية الصيام 83 بعد 100 نواصل الحديث إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا، يا سلام ما ألطف الكلام، لاحظ مولانا سبحانه ينادينا بأحب الأسماء إلينا، يا أيها الذين آمنوا. أعظم صفاتنا أعظم أسمائنا اسم الإيمان، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، لأن ما أشرف أسمائنا الإيمان، فمولانا ينادينا بأحب الأسماء، يا أيها الذين آمنوا، نعم يا ربي لبيك، كتب عليكم الصيام. لاحظ، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، في الأمور اللي صار إحنا يظهر مولانا لفظ الجلالة، كتب ربكم على نفسه الرحمة، في المشقات كتب عليكم القتال، بمنها للمجهول، في الأمور اللي لصالحنا يظهر ذاته سبحانه اللطيف العظيم سبحانه، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. أنتم مش أول ناس، أنتم الأمة الأخيرة لكن مش الأولانية، كما كتب على الذين من قبلكم. اطلع وراك، كل أمة كتبت عليها الصيام، أنتم كذلك، كما كتب على الذين من قبلكم. شوف المواساة، يعني كلمة ورا كلمة كلها تلطف جو الصيام، لعلكم تتقون. يعني أحيانا بدنا ندرس جبر يا شباب، طب يا أستاذ ليش ندرس الجبر؟ فهمني، اسكت تعلموا بس. غلط، لله المثل الأعلى، شوف رب الكون، كتب عليكم الصيام كلمة، لا، كما كتب عن الذين من قبلكم، هم بخفف عليك سبحانه وبين لك الحكمة إيه، العلة إيه، الفائدة إيه، لعلكم تتقون، تحصلون أعظم ملكة مطلوبة من المسلم أن يصل لمرتبة التقوى، لعلكم تتقون. وكيف نتقي، كيف نتعلم التقوى؟ أها، لا شرطي فوق راسك، لا رقيب عليك، إلا الله عز وجل، هذه التقوى. أنت ملتزم بالصيام والمطبخ قدامك والطعام أمامك، لا تمد يدك، إذن رباك قرآنك، رباك دينك، رباك الصيام، على أن تكون صادقا معنا نفسك، متقيا ربك، تخشاه بالغيب، لعلكم تتقون. يعني سطرين والله بينكتب فيهم كلام كثير، 10 صفحات على الأقل، لكن وقتنا لا يسمح بهذا. أياما معدودة، شوف التلطف، ما الشهر أيام، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا، على طول أعطاك الرخص، فمن كان منكم مريضا وصحرارته 42، لا مريضا، انت بتقدر حاجتك الى يعني عدم الصيام او يقدرها الطبيب المختص، فمن كان منكم

0: كان على الجمال وفي الشمس، الآن قدر ظرفك أنت، وأن تصوموا خير لكم طبعا، أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومع هذه الآية نلتقي في الحلقة الجاية. سلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: التفسير الوجيز برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
4: مدارس تزكية

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضبان فلاتفود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: منخفض قطبي بعز الصيف، جاي عالأردن شهادة.

0: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
1: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991.

0: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: كارمان للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: ماما أنا بحب المدرسة وكل يوم بستنى أرجع لها.
2: في مدارس أكاديمية رواب الزرقاء تأسيس أكاديمي قوي ولغة إنجليزية متميزة بمناسبة 15 عاما على التأسيس. مفاجآت عند التسجيل ومواصلات مجانية لطلبة مدينة الشرق 079-350-300-53. أكاديمية رواب الزرقاء، لأن طفلك يستحق الأفضل.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM إعلانك عنوان. الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخباراً صادقة فهي دائماً لدينا. فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس. صوت حياة مع ليث الجبور.

تسمعونا على 104.7 في عمان وسرقبي 6.5 اربيد والشمال 101.1 البلقاء وصلت 102.7 في العقبة. أيضا تقدر تشوفونا من خلال بث مباشر عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك حياة فم.

إذا مستمعينا الكرام، يمكن استطاع بالأمس منتخب الأرجنتين أن يتغلب على إنجلترا في السيمي فاينل، اللي تذهب الأرجنتين إلى المباراة النهائية يوم الأحد المقبل مع إسبانيا. يمكن من أقصى المباريات في كرة القدم أن يكون الخصم واصل لمرحلة، أو خلينا نقول أن يكون الخاسر واصل إلى مرحلة مثل الدقيقة 79 أو الدقيقة 80، هو خلص يقول لك البطولة بجيبتي الصغيرة، ضامن البطولة بإيدي، ويتغلب الخصم عليه. هذا ما فعلته الأرجنتين مع مصر، وهذا ما فعلته بالأمس مع منتخب إنجلترا. فبعتقد اليوم إحنا يعني إذا بدحكي، لما حضرنا مباراة مصر عشنا نشوة الانتصار، فعليا عشنا نشوة الانتصار. خلص يعني إحنا قلنا مصر متأهلين، بالدقيقة 79 آخر 10 دقائق 12 دقيقة يرجع 3 أقوال، وهذا ما حصل في مباراة الأمس. فهل فعليا اليوم ما فعلته الأرجنتين هو يعني ليس صدفة، بل هي خطة محكمة من قبل المدرب؟ هذا السؤال بدأ يسأل الناس مبارح على وسائل التواصل الاجتماعي. يعني هل تمارس أو هل يمارس منتخب الأرجنتين لعبة قاسية؟ هذه اللعبة القاسية اليوم من خلال هذا التلاعب، أنا بعطيك نشوة الانتصار لحد آخر 20 دقيقة، بكون أنا محافظ على أنفاسي ومحافظ على لياقتي البدنية، آخر 20 دقيقة أبدأ الهجوم اللي لا يتوقف، جول ورا جول، حتى أنا بالنهاية أحصل على النتيجة أو أفوز في هذه المباراة. ففعليا إحنا إذا شفنا آخر 20 دقيقة بدون مقدمات، هجمة ورا هجمة على من قبل الأرجنتين على إنجلترا، فمش عارف هل هي يعني كما أسمها البعض لدغة قاتلة على 80، يبلشوا يلعبوا قبل 80 يعني ما بيشتغلوا إشي. إذا كان الجواب نعم، وكانت هذه حيلة وتتلاعب بها الأرجنتين مع المنتخبات الأخرى، فهذا صراحة ذكاء جديد، وهذه حيلة جديدة تضاف إلى حيل كرة القدم. ففعليا تلاقي الفريق اللي لعب 80 دقيقة هو متقدم، خلص بيقول لك أنا عايش الآن نشوة الانتصار، أنا مسيطر، ما في مجال، خلص شو ضايل 20 دقيقة، أنا متقدم 2-0 زي مصر 80-79. وهذا ما حصل مع إنجلترا في في في في في الأمس. كانوا قريبين من الحلم، 10 دقائق كانت أسوأ 10 دقائق في حياتهم، 10 دقائق إجا جولين، واستطاعت الأرجنتين أن تهزم إنجلترا. بعتقد اليوم يمكن كثير منا وأنا منهم كان يحب أن تتأهل إنجلترا للنهائي ومش الأرجنتين. يمكن معنا حسابات كثيرة، آخرها كان حساب مصر وقبل حساب منتخبنا النشامة. على العموم المباراة القادمة إسبانيا إن شاء الله يعني راح أكيد تكون فيها تفاصيل جديدة. هل ستمارس الأرجنتين نفس الحيلة ونفس التلاعب الذي مارسته في آخر ثلاث مباريات مع سويسرا ومصر ومبارح مع إنجلترا، أم ستبدأ بخطة جديدة في نهائي كرة القدم أو كأس العالم تحديدا؟ وأنتم عارفين أن الأرجنتين بطلة العالم في مونديال قطر 2022، فهل ستكون بطلة العالم 2026 أيضا؟ يعني الآن التعويل على بعض النجوم الموجودين في منتخب إسبانيا.

طبعا عشان ما انسى، ليونيل ميسي هو من صنع الهدفين امبارح، ما احرز الهدفين لكن هو من صنع الهدفين. انا مبسوط انه ما احرز الهدفين عشان ما يكونش هداف كاس العالم بصراحه. ف يعني بلكي في كان في هداف اخر. على العموم بدي افوت سريعا بحديثنا واستطلاعنا اليوم، ويعني حابين نحكي بموضوع جدا مهم، وبعتقد يمكن الايام الماضيه انا كنت قبل كم يوم كنت راكب تاكسي باتجاه وسط البلد. انا صراحه مرات وخاصه اختصارا للازمه بهاي الايام تحديدا اللي فيها اخواننا المغتربين ايام الصيف، وانتم عارفين كيف الاوضاع في البلد، فاحيانا اختصارا للازمه احب انزل بتاكسي، ويعني بتريح حالك بكثير امور حتى بموضوع الصفه. ف من اول ما تحركنا السايق مبين عليه تعب، يعني مبين عليه تعبان، ومبين انه هيك شوي تركيزه مش كثير بسواقه. فسالته، يعني هو بعتقد الاخ عمره بالستين تقريبا، فسالته قلت له عمي اذا مالك اشي يعني خلص صف على اليمين ومش مشكلة، انت روح ارتاح، او اذا بدك تعمل فحص معين او انت بدك تمر على الطوارئ انا باخذ تاكسي ثاني. فقال لي لا انا ما في شيء، بس هيك حاس حالي تعبان شوي. حاولت افتح معه حديث يعني حتى نشوف اشوف اذا منتبه على الطريق من هون لهون، فبلش يحكي لي عن وضعه الصحي. فبيقول لي انا قبل ثلاث سنوات ركبت شبكات بالقلب، ومن سنة ونص بيقول لي ما رحت على المراجعة. بقول له ليش ما رحت على المراجعة؟ بيقول لي ما في وقت، أنا بطلع من الصبح وبشتغل لليل، وأنا بطبعي ما بطيق إني أظل يعني على الدور أستنى والناس فوق بعض، وخلص هيني أموري تمام. يعني مرات بصحى الصبح بكون تعبان، مرات بيجيني التعب العصر. فبيقول لي هي ساعة زمان بتعب شوي، بحس حالي دايخ، بحس إنه في ألم بالصدر عندي، يعني إذا مشيت لخطوتين أتعب مباشرة، لكن بس أرتاح بتكون أموري كويسة. وهي صار لي سنة ونص أموري تمام. شو عندك أولاد؟ عندي أولاد بالجامعة ما بيقدروا يشتغلوا، لأنه يعني الآن يعني دراستهم إذا بدهم يعني بين دراسة وشغل ما راح يتوفقوا في الأمور، فمضطرين يظلوا بس يعني مركزين على موضوع الدراسة. فبطلع من الصبح عشان أقدر أساعد الأولاد، عشان أوفر مستلزمات للبيت. وبيقول لي انت عارف يعني طالب الجامعة بده مصروف يومي مش اقل من 5 دنانير. فانا بقول له عمي يعني لا سمح الله لو صار معك اشي، مين بده يصرف على البيت؟ مين بده يوفر هاي التزامات؟ مين بده يعني يمشي موضوع الجامعات للابناء، لابنائك، للولاد، ويهتم بمسؤوليات البيت؟ وفعليا هو مبين عليه تعبان، يعني فعليا لازم يراجع طبيب، او على الاقل يعمل فحص يعني شوف شو وضعه. فحكالي انا والله مثل ما قلت لك هي ساعة باليوم تمر علي أتعب فيها شوي وبعدها أموري تمام. فكملنا الطريق ولسه بنحكي، فجاب سيرة أطباء العيون، فبيقول والله أنا عندي مشكلة ثانية، عندي مي بيضة بالعين بس مش مأثرة علي بسواقة، يعني النظر أموري تمام وهيني بسوق وكل شيء تمام. فأنا قلت له أنه الصحة هي تاج على رؤوس الأصحاء، وهي الصحة هي أثمن شيء. يعني اليوم أنت عندك شبكات في القلب من غير متابعة من سنة ونص مثل ما بتحكي، وعندك تعب يومي، وعندك مي بيضة بالعين، ويعني ممكن انت يعني لا سمح الله يعني بموضوع القلب اي لحظة ممكن يكون في عندك مشاكل اذا ما شيكت. فانت اليوم لسه بتحكي اموري تمام، فبعتقد اليوم وانت بتقول لي انا اتعب واشتغل عشان البيت وعشان الاولاد بس من غير صحتك لا سمح الله يعني ما راح تقدر توفر اشي، كيف بدك تظل قايم بمسؤولياتك؟ على العموم بس نزلني قال لي خلاص انا ان شاء الله راح ارتب اموري الفتره الجاي واشوف متى ممكن اخذ موعد واراجع الطبيب واتابع وضعي الصحي. والله القصه ظلت ببالي اخوان، لانه هذا الاخ السائق اللي انا التقيت فيه اعتقد مش حاله فرديه، يعني اليوم بعيدا عن السائق قديش في عدد من الناس اليوم عايش نفس الشعور، مش شرط يكون تعبان على فكره، لا بس على الأقل هو عايش شعور أنه يركض ويركض ويركض عشان يأمن كل شيء بالبيت، والصحة في آخر الأولويات في ذيل القائمة ما في. ويعني بيقول لك أنا إذا بتعب شوي بنام لي كم ساعة وباخذ لي مسكن وخلص وبرتاح. فالكثير منا يتعامل مع الصحة بطريقة فعليا يعني سامحوني بس بطريقة ما فيها اهتمام، يظل يأجل الفحوصات، يظل يأجل المتابعات،
بيقول لك انا اليوم يعني ما دام انا بخير واموري تمام وهيني ماشي عجري، اقوم كل يوم الحمد لله من التخت بدون ما حدا يساعدني، اطلع على الشغل انجز مسؤولياتي، ارجع اخر اليوم على البيت. نعم في شعور تعب مستمر، في صداع، في دوخه، ممكن مرات يكون عندي شويه اضطرابات في النوم، خفقان، زياده في نبضات القلب، الام ظهر، الام مفاصل، بس مش مشكله. نهايه اسبوع يوم الجمعه بنمضيها نايمين وبتمشي الامور، وهذا جزء طبيعي صار من الحياه. بقول لك اكيد من السهر او قد ما بنشرب قهوه او احنا هاي الفتره شوي مضغوطين، ان شاء الله بتعدي، يومين ثلاثه بنرتاح وتمر، وتمر الايام وتمر الشهور وقد تمر السنوات ويظل العارض موجود، ويمكن تيجي عوارض اخرى. والبعض ما بيفكر انه يتعامل مع الموضوع الا بالمسكنات، بقول لك هات لك حبه مسكن. لا، البعض بنزل على كمان على سيرة وسط البلد، بنزل على الوصفات الشعبية. فأنا اليوم اللي أقوله هو طبعا في نقطة مهمة يا إخوان، هو مش لأنه مش حاب يهتم بصحته يعني، لا لا لا، لأنه فعليا الحياة صارت مزدحمة. يعني كم واحد فينا يصحى يفكر بقص البيت، يصحى يفكر فواتير المي والكهرباء، يصحى يفكر بأقساط الأولاد، يصحى يفكر بطلبات البيت، يصحى هاكل هم ضغط الشغل مثلا، هاكل هم التزامات الاجتماعية، ما بوصل آخر اليوم إلا هو خلص يعني مش ضايل في طاقة، حتى يفكر بحاله مش ضايل في طاقة يفكر بحاله. إن لجسدك عليك حقا، هاي بيقول لك أنا مش موجودة بحياتي. فبقول لك أنا إذا أنا تفكير مش قادر أفكر بحالي، كيف بدي أحجز لي موعد وأقعد 3-4-5 ساعات سواء حتى طبيب خاص؟ فين دائما انتظار، بدي اروح على طبيب خاص ولا اروح على على على مستشفى حكومي اقعد 4-5 ساعات، ولا اقعد استنى بين الطوابير بين الناس، ولا اراجع مختبر واقعد استنى بالنتائج. فتتراجع الصحه على قائمه الاولويات. بيقول لك قسط البيت اهم، هيني انا اموري تمام، طلبات المدرسه اهم، نقوط فلان ونقوط جاري ونقوط نسيبي ونقوط قرابتي، الدوام الاضافي، خلينا نحل هالمشاكل بعديها بنفكر بالصحه. بعدين شو الفحص الطبي؟ يعني بقول لك الفحص الطبي يعني أنا اليوم خلص، إذا مش هالأسبوع أسبوع الجاي، إذا مش هذا الشهر الشهر الجاي، وهكذا دواليك. فيا جماعة الخير، يعني أنا بدي أقول لكم شغلة، إنه إحنا اليوم إحنا وفي معظمنا خلينا أقول بنعمل صيانة دورية لسياراتنا أكثر ما بنعمل صيانة، بديش أسميها صيانة يعني، بس أكثر ما بنشيك حالنا فعلياً. يعني إذا ضوء على التابلو السيارة مباشرة على الميكانيكي فورا، بقول لك والله قبل ما يضوي ضوء ثاني. يعني بلشت الضوء قبل ما يضوي ضوء ثاني. فمباشرة على الميكانيكي. أنا اليوم إذا سمعت صوت ولا طقطقة مباشرة فحص لي المحرك، شوف لي الزيت، شوف لي البطارية، شوف لي الكوشوك، لأنه هو عارف إذا تجاهل هذا الضوء ولا تجاهل الصوت ولا تجاهل الطقطقة أو أي مشكلة صغيرة بالسيارة ممكن يحول يعني هذا التجاهل هذه المشكلة الصغيرة إلى عطل كبير ويكلفه أكثر، فيكون ب50 دينار مثلا صيانة السيارة يصير ب200 و300. لكن لما أجسامنا تعطينا إشارات إرهاق وتعب وصداع وآلام هنا وهناك انطنش. لما نتعب من أقل مجهود زي الأخ اللي طلعت معه بالتاكسي، من أقل مجهود هو قاعد أصلا، يعني هو قاعد بس وتعبان، هو قاعد يسوق وتعبان، يعني ما بيمشي عجري وتعبان، يعني منطنش. بتصحى يومين ورا بعض مرهق، الصداع مثلا ملازمك، بتغير وزنك بشكل واضح وسريع، بتتعامل مع الموضوع وكأنه عابر. يا أخوان معظم المشاكل الصحية معظم المشاكل الصحية بتبدأ بشغلة بسيطة، معظم الأمراض تبدأ بشغلة بسيطة، يعني نادر تبدأ بألم شديد يصل إلى مرحلة عدم التحمل ومباشرة على الطوارئ. معظم الأمراض العامل الزمني وعدم المتابعة هو اللي طورها. معظم الأمراض أعراضها ما بتظهر هيك بالبداية مرة واحدة، أول بأول. عشان هيك يقولون أن الفحوصات الدورية، وهذا مش كلامي طبعا، هذا كلام المختصين والأطباء، الموضوع مش رفاهية ولا موضة يلا كل 6 أشهر تعال اعمل لك فحص، ولا الموضوع مش دليل على الوسوسة زي ما يحكي البعض، يا أخي أنت موسوس كل 6 أشهر رايح تعمل لي فحص شامل، ولا كل سنة رايح تعمل فحص شامل وتشيك حالك، خلاص خليها عربك. لا، هذه وسيلة اليوم حتى تعرف أنت شو قاعد يصير داخل جسمك.
زي ما طرحت مثال السيارة، بدك تعرف شو يصير داخل السيارة عشان تعالج المشكلة وما تتفاقم. أنت اليوم مش عارف شو قاعد يصير داخل جسمك إذا في أعراض معينة، فأنت اليوم حتى ما تضطر أو حتى ما تصل إلى مشكلة أكبر لا سمح الله، فأنت اليوم بتروح بتعرف بطريقة الفحص، بطريقة المختبر، بطريقة التشخيص، بأي طريقة حتى ما توصل للمرحلة الأصعب. طيب السؤال يا إخوان، ليش ما بنفحص يعني إحنا؟ يعني هي ثقافة عند الناس اليوم ما بنفحص وما بنشيك، ومش كثير منحب نزور الأطباء، ويمكن البعض يقول لك السبب الخوف. يعني في ناس بيقول لك أنا بالنسبة لي النتيجة تخوفني أكثر من المرض نفسه، خلص أنا حاليا عايش مبسوط وأنا أروح أدور على المرض. أنا سمعت من كثير من الناس يقول لك أروح أدور أنا بإيدي على المرض وأنكد على حالي، خلص هيني عايش مبسوط الحمد لله، أموري تمام، صحتي كويسة، صح في آلام هنا وأعراض هنا بس ماشي الأمور خلص. فبيقول لك أنا اليوم فيش داعي أروح أكتشف إشي، أنا اليوم بغنى أني أكتشفه وأتعب نفسيا من الموضوع. فبالبعض بيقول لك أنا بكرة أروح أفحص يطلع عندي سكري، ولا يطلع عندي ضغط، ولا عندي مشكلة في الشرايين، ولا في القلب، ولا في الكوليسترول، ولا يطلع عندي نقص حاد في بعض الفيتامينات وبعض العناصر، فأقول لك أنا أظل مش عارف أحسن لي. وفي كثير من الحالات اليوم أنتوا عارفين أنه كان يظل مش عارف وتطورت الأمور إلى مشاكل أكبر، وكثير من الحالات عرف من البدايات وتعامل مع الموضوع بخطوات صحيحة دون أن يتفاقم ويتحول الموضوع إلى عبء صحي كبير عليه. البعض يقول لك الموضوع له علاقة بالكلفة، يعني اليوم بدك تعمل فحص شامل بالسنة مرة مثلا بدك تدفع لك 100 دينار أو 150 دينار، الكلفة سبب حتى أنا اليوم أخلي صحتي في ذيل الأولويات، أنا اليوم بحسبها بالدينار. ترى يا إخوان هذا مفهوم، والله مفهوم أنه كثير من الناس وكثير من العائلات تحسبها بالدينار في ظل الظرف الاقتصادي اللي نعيشه اليوم، لما يكون دخله محدود ولا يشتغل بالمياومة والتزاماته كثيرة ويشوف قيمة الفحص أو قيمة الذهاب إلى المستشفى، هو مش مريضة هو بس أعراض، فبقول لك لا هذا مصروف قابل للتأجيل فيش داعي أنا اليوم أروح. فأنا بقول لك أنا خلص يعني شو بدي أروح من الآن، كثير بكير على الموضوع. فبقول لك خلص بنأخذ أدوية من الشباب في الدوام، بنأخذ مسكنات هنا هناك، بننزل على البلد بنعمل هيك كم وصفة شعبية أعشاب وما أعشاب وخلص، بلا ما أنقطع عن العمل ساعتين ثلاثة وأخذ مغادرة، بلا ما أضيع إذا يشتغل مياومة، بلا ما أضيع يوم كامل يعني من دوامي على على على على الفحص وعلق بالطوابير وبالآخر أخسر دخل هذا اليوم. فهل السبب فعليا اليوم إحنا ما عنا قدرة مالية البعض؟ أم السبب ما عنا وقت؟ أنا مداوم من الصبح للمساء فيش مجال أخذ مغادرة؟ ولا السبب إنه أنا اليوم فعليا ما بدي أكتشف، خايف إنه أنا أروح وأكتشف وأنكد على حالي وأتعب نفسيا فأنا خلص بتحمل؟ عندنا ثقافة التحمل إحنا يعني موجودة، يعني إحنا بقول لك والله ما شاء الله بهالمسلسلات والأفلام اللي بنحضرها بتلاقي البطل يندعش ويغمى عليه والدم نازل من راسه سامحوني ويحكوا له خلنا أخذك على الطبيب، يقول لهم لا أنا أموري تمام. يا إخوان هذا مسلسل يعني ولا هذا فيلم مش حقيقي. فهل إحنا تربينا إنه الشخص اللي اليوم يعني يروح على الطبيب معناه شخص ضعيف، أو الشخص اللي ما يشتكي يعني شخص قوي فهو خلص اليوم يتحمل قد ما كانت الحياة متعبة، قد ما كان هو تعبان وعليه أعراض بيقول لك أنا مكمل أنا يعني أتحمل. يا إخوان إحنا متأكدين كلنا إنه أكيد هاي مش بطولة، يعني إحنا ما منصور فيلم ولا مسلسل. الشجاعة الحقيقية اليوم أن تكون صحتك في أول أولوياتك. الحقيقة اليوم إنك تذهب وتشوف أنا ليش تعبان، أنا بدي أسأل، أنا بدي أفحص، أنا بدي أطلب مساعدة، أنا بدي أستشير طبيا، أنا بدي أشوف. وخلينا أقولكم إنه خلاني أفتح الموضوع إنه هذا هو اللافت. اللافت إنه معظم الناس ما بيشيك على حاله وما بيروح على طبيب إلا لما يصير الألم غير محتمل أو يصل إلى مرحلة خلص يعني فيش مجال لازم يوصل المستشفى، أخذ إبرة، مسكن، أخذ حبوب، أخذ ما في مجال. أول عارض مر، ثاني عارض مر، عاشر عارض مر، تكررت العوارض ما راح، بس وصل لمرحلة بطل يتحرك لا سمح الله، بطل يقدر يشتغل، بطل يقوم لحاله بقى بقول لك يلا بودوني على المستشفى.
فهذا الموضوع بدنا نحكي فيه اليوم، خاصة أنه مثل ما قلت أحيانا يعني الموضوع خلى بعض الناس يستخدم الأدوية بطريقة عشوائية، أحيانا خلى الموضوع خلى بعض الناس يستخدم الفيتامينات بطريقة عشوائية، خلى بعض الأشياء تتعارض مع جسمه، فبقول لك خلص مش مشكلة يعني، لكن هو بفكر حاله اليوم خلص يعني أعطته شعور بالأمان فأموره صارت ممتازة، لكن مع الأسف يعني كثير من الناس اليوم اليوم اليوم يعني اكتشفوا انه هاي سببت لهم مشاكل اكبر. البعض بيقول لك انا طيب بدي اتابع، والله عندي الام بالاسنان مثلا بدي اتابع دكتور اسنان، بس والله طبيب الاسنان مكلف وبدك تروح على المستشفيات الحكوميه بدك ابصر قديش اشهر وكم مراجعه وكم زياره حتى تخلص المشاكل الموجوده عندك، سحب عصب ولا حشوات ولا غيره. عندي مشكله بالنظر، عندي مشكله بالسمع، عندي مشكلة بالنوم، عندي مشكلة في فحوصات مناسبة للرجال، في فحوصات للسيدات حسب العمر وحسب العامل الخطورة وحسب النتيجة، في أشياء لازم تؤخذ بعين الاعتبار، في أشياء العلاقة بتاريخ العائلة، تاريخ المرض للعائلة. وهذا أنا أسمعته من أكثر من طبيب، أنه بعض العائلات بيكون عندهم مثلا أكثر من حالة كانسر في العائلة، فبيقول لك بعمر معين لازم مثلا الأفراد العائلة يفحصوا. في عائلات بيقول لك عندهم موضوع الضغط أو السكري مثلا وراثة، أنواع معينة من السرطان، أمراض قلب، أمراض شرايين. بس أنت ما عندك معلومة فعليا، بس لما يصير عندك معلومة اليوم تقدر تشتغل على أنا وين أتابع حالي، وين أحدد مكان المتابعة. ف يعني بعتقد اليوم احنا كلمة انا لسه صغير واموري تمام، واحنا شايفين انماط حياتنا تغيرت يا اخوان. احنا اللي كان يتعب على 60 وعلى 70 اليوم قاعدين نشوف الشباب يتعب على 40 وعلى 50. انا اتحدث عن الذكور والاناث، ودائما مش يعني انك صغير بالعمر هذا مش ضمان مطلق يعني، لانه مثل ما قلت الحياة تغيرت وانماطها تغيرت، جلوسنا صار أطول، حركتنا صارت أقل، وجباتنا صارت شوي بعيدة عن الوجبات الصحية، معظمها وجبات سريعة، السهر، الشاشات، الضغط النفسي، التليفونات، هذا اللي صار كله جديد جزء من حياتنا اليومية. بعتقد اليوم يعني هذا أثر كثير حتى على الأطفال، حتى على المراهقين، والله حتى على الأطفال المراهقين. يعني قديش لازم ننتبه على هذا الموضوع. فبدي أسمع منكم اليوم، هل بمجرد أن تشعر بعرض صحي بتروح بتسأل تشات جي بي تي؟ ولا فعليا بتنزل على المستشفى وتكتب الأعراض وبتسأل لك طبيب من هالقرايب ولا من الأصحاب، أو بتروح تعمل بالمختبر فحص؟ شو رأيكم يا إخوان؟ دي أسمع منكم. دائما يقولون أن الوقاية خير من قنطار علاج. أنا قرأت أكثر من تعليق الآن، أنا لازم أطلع للموجز، قرأت أكثر من تعليق الآن من أكثر من حدا فيكم تحدث بنفس النقطة، أنه بعض الأطباء تجار، في إشارة إلى أنه يعني بعض الأطباء يعني يستغلوا حاجة الناس في هذا الموضوع. يا إخوان يعني بس ما بنقدر نعمم. إذا كان في عند واحد منكم أو بعضكم يعني خلينا نقول بعض التجارب مع بعض الأطباء، وتبين هذا الطبيب يعني تابع الموضوع بطريقة مادية وليس بطريقة مهنية إنسانية، قد تكون هناك حالات فردية، نعم. لكن كما يقولون مثل ما قلت قبل شوي، الوقاية خير من قنطار علاج. وللعلم ترى مش شرط الوقاية تمنعك من المرض، بس على الأقل بتعطيك يعني شوية وقت وشوية مساحة انك تشتغل على العلاج، وبالنهاية واذا مرضت فهو يشفين. اكيد هذا بيد رب العالمين، وما حدا فينا يختار المرض وما حدا فينا يختار الشفاء، بالنهاية كله بيد ربنا، لكن يجب ان تأخذ بالاسباب. فهل فعليا اليوم صحتك لها اولويات بحياتك، ولا بتأجل حتى توصل لمرحلة انت مجبور على التوقف خلص؟ وهذا سؤالي لكم. في خضم هذه الضغوطات اليومية، في خضم ضغوط الحياة اليومية، هل تحرصون على متابعة صحتكم بشكل دوري؟ هل تحرصون على إجراء الفحوصات واستشارة الأطباء بشكل دوري؟ أم لا تراجعون الطبيب إلا عند ظهور عارض صحي قوي أجبرك على مراجعة الطبيب؟ بعد موجز الأخبار مع صفية رح أسمع لأراكم.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية تصرح بأن منظومات الدفاع الجوي أسقطت فجر اليوم 8 صواريخ إيرانية كانت تستهدف أراضي المملكة. الأردن والعراق يبحثان المضي بتنفيذ مشروع إنبوب نفط البصرة العقبة وإنجاز مشروع الربط الكهربائي بين الأردن والعراق بما يخدم المصالح المشتركة. مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى يوقف مواطنا أردنيا مشتبها به بقتل فتاة أمريكية في إيرلندا. القيادة المركزية الأمريكية تؤكد أنها أكملت اليوم موجة جديدة من الضربات ضد إيران. الخارجية الأمريكية توافق على صفقة أسلحة للسعودية بقيمة تقارب 2 مليار دولار في ظل تصاعد وتيرة الحرب في الشرق الأوسط. الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات بطائرات مسيرة معادية في أعقاب ما وصفته بالعدوان الإيراني. ورئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي يدين الاعتداء من خلال الطيران المسير الذي اخترق أجواء مدينة أربيل. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

صوحية برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس.

0: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطانيا اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
2: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
3: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
4: مطاعم قصر لبنان بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم. إطلالة ساحرة وأسطورية على سد الملك طلال، جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. تابعونا على الفيسبوك.
5: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك بانتظاركم.
6: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا، ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-36-41.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

0: للسيراميك والبورسلان، بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان، خلدة، العقب. 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: دعوة للزيارة. معرض العودة للمدارس الخامس. Back to School Expo 5.
2: معرض العودة للمدارس الخامس.
3: معرض العودة للمدارس الخامس.
1: نخبة مميزة من المدارس الخاصة يلتقون تحت سقف واحد، يوفرون أفضل العروض والخصومات والمنح لزوار المعرض، إضافة لفعاليات المعرض الهادفة والألعاب والهدايا. انضموا إلينا وزوروا أضخم تجمع للمدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية المساندة. مكة مول من الخميس 16 من تموز إلى السبت 18 من تموز، من 4 عصرا وحتى 10 مساء، ويوم السبت من 2:00 ظهرا. لمزيد من المعلومات تابعونا على الفيسبوك. Back to School Expo.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج، مستشفى الاستقلال،
2: مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان،
3: مدارس الوطن العربي،
0: منصة أساس.
4: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. إذا سؤالي واستطلاعي لكم مرة أخرى، هل تحرصون في خضم الضغوط الحياة اليومية، هل تحرصون على متابعة صحتكم وإجراء الفحوصات بشكل دوري، أم لا تراجعون الطبيب إلا عند ظهور عارض صحي يجبركم على ذلك؟ لا سمح الله، ربنا يحفظ الجميع ويكتب الصحة ويمتع الجميع بالصحة والعافية إن شاء الله. وكما قلنا، الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لكن درهم وقاية خير من قنطار علاج. هل فعلا احنا ماشيين على هذا الكلام؟ منتابع بشكل دوري؟ بدي أسمع رأيكم على 06. إذا كان الجواب لا، بدي أسمع منكم ليش. هل السبب مادي؟ يعني اليوم كلفة العلاج باهظة، فإحنا يعني قاعدين نأجل الموضوع. هل السبب ما في وقت بسبب عمالنا وأشغالنا ودوامنا؟ هل السبب ثقافة التحمل، لأنه إحنا هيك متعودين شو ما إجاك عارض بتظل تتحمل حتى لا سمح الله توصل لمرحلة تجبر على أن تذهب إلى المستشفى أو الطبيب، ولا هناك أسباب أخرى؟ على أرقام شاركونا لكم 06-516-2020-516-5020-516-2060، أيضا عبر الواتساب 07-873-22-93.

0: ابدا باستقبال اتصالاتكم. ابدا مع ابو مالك. يا هلا اخوي ابو مالك.
1: الله يسعد صباحك ليث.
0: هلا ابو مالك صباح الخير.
1: الله يسعدك.
0: هلا سيدي.
1: والله يا اخ ليث العمر بخلص والشغل ما بخلص.
0: العمر يخلص والشغل ما يخلص. ها
1: والله
0: انك صادق.
1: والله فان انت بتعرف شغلي. انا بدي احكي لك عن نفسي ما بدي احكي لك عن اي انا.
0: اتفضل.
1: انا زلمه صابتني وجع في صدري بال 2019 رحت على انا متقاعد عسكري.
0: نعم.
1: رحت على المدينه اول مره ركبت ثلاث شبكات
0: هذا بال 2019 ايوه.
1: ركبت ثلاث شبكات بعديها بشهرين ركبت كمان اربع شبكات.
0: مدخن ابو مالك؟
1: والله لا بدخن ولا اي شيء بس عندك ظروف الحياه والشغل والكذا هي سبب اللي عندك.
0: يعني انت لما رحت في ذاك الوقت العفو كم كان عمرك؟
1: انا كان عمري تقريبا 52 سنه
0: لما ركبت اول مره شبكه.
1: نعم.
0: نعم.
1: فانا بحكي لك شغله اخ ليث لازم تهتم في صحتك. يعني انا ب 23/6 رحت شيكت على شبكاتي.
0: رحت شيكت على الشبكات.
1: رحت شيكت.
0: وكيف ان شاء الله الوضع كويس؟
1: والله الحمد لله الامور طيبه.
0: الحمد
1: بس
0: لله.
1: انا بدي اقول لك شغله اخ ليث.
0: نعم.
1: انا سكرت محلي اربعة ايام.
0: ايوه.
1: وعندي التزاماتي. نعم. وعندي كذا بس
0: عشان تقدر تروح على موعدك.
1: بتروح على موعدك.
0: سكرت محلك اربع ايام ابو مالك.
1: اربعة ايام سكرت. نعم.
0: هذا اللي كنت احكيه قبل شوي. البعض بيقول لك انا اليوم يعني بدي اخسر دخل يوم كامل اذا رحت على الطبيب وعليكت بالطوابير.
1: انت عشان تستمر بالحياه اخ ليث.
0: طبعا بدك عندك التزامات صح. خاصه الناس اللي مثلا اللي يشتغل باجر يومي مثلا مثل حضرتك او الناس اللي يشتغل بيومي بيقول لك انا راح اخسر يوم. هاي انت بتقول لي انا خسرت اربع ايام.
1: بالضبط. بس انت بدك تستمر بالحياه. اللي انت بدك تسكت على حالك بعدين بالاخير انت بترتمي بالفراش والله ما حدا بتطلع عليك.
0: والله انك صادق.
1: فما انا بحكي لك اياه. فانت اهتم بصحتك واهتم عشان انت تستمر وتمشي في هالحياه.
0: شو رايك بالناس اللي يقول لك خلص مش مشكله ياجله واذا اسنانك يوجعوك خذ لك حب قرنفل. كمشي قرنفل. اذا مثلا اليوم في عندك الام هنا او هناك تعال انزل لك على هالعطار وعمل لك وصفه شعبيه اعشاب خذ مسكنات وكمل حياتك. شو رايك بهذا الكلام؟
1: والله خليتك بدك تخلع حل الطاحونه وشغلت
0: الا زميلك بالشغل بالكماشه. الله يعطيك الصحه والعافيه ان شاء الله.
1: الله يسعدك.
0: هلا بمالك. هلا يا سيدي. تسلم اخوي اسامه. تفضل.
2: صباح الخير.
0: هلا اسامه صباح الخير.
2: الله يعطيك العافيه.
0: هلا سيدي.
2: انا مركب ثلاث شبكات زين وامني اورنج من 2012.
0: الله يقويك يعطيك الصحه والعافيه.
2: الله يحفظك.
0: يعني احنا نحكي عن 2012. ما شاء الله.
2: من 2012.
0: قديش كان عمرك اسامه بهذاك الوقت؟
2: عفوا
0: كم كنت باي عمر بهذاك الوقت؟
2: كان عمري تقريبا اللهم صل على سيدنا محمد. والله يا ابو زيد ما بعرف يعني
0: أنا يعني بالاربعين بالخمسين
2: بالخمسة واربعين نصف عمري 58 سنة.
0: يعني كان بالاربعين
2: بالاربعينات 45 43.
0: والله مبكير. يعني شو في عندك اعراض كانت قبل هيك؟
2: لا والله اعراض ما عندي بس احنا شغلنا على التاكسي كله ضغوطات نفسية وروتين مقرف قاتل مميت معاملة صعبة عدم المؤاخذة مع الركاب إلا من رحم ربي.
0: نعم.
2: فكل شيء نصيب والحمد لله رب العالمين تفقيد الله رحمه بس الله. احنا المشكلة
0: مدخن أنا من أسامة مدخن عصر.
2: والله يا ابو زيد ما له علاقه بالدخان في الموضوع هاي اللي قبل الاخ ابو مالك.
0: اذا
2: أبو
0: الشرايين مالك. اذا الشرايين والقلب تقول لي ما له علاقه شو ظل عاد؟
2: طب هاي ابو مالك مش مدخن بقول لك مركب سبع شبكات.
0: يعني خلص مدخن لا تعني حاله واحده انه معناها تنطبق على جميع الحالات لكن انت عارف انه الدخان هو سبب رئيسي لموضوع امراض القلب والشرايين.
2: اكيد 100% ابو زيد بس احنا
0: شكلك مدخن
2: كله توتر كله توتر وقلق واعصاب.
0: طيب بعد ما ركبت الشبكات ونصحك اكيد الطبيب تترك الدخان تركته؟
2: اكيد نصحني واعطاني برنامج غذائي لازم امشي عليه. دهنيات ابعد عنها وشو يعني في ما شاء الله في مستشفى الامير.

0: سؤال مني الآن، كيف صرت أنت؟
1: والله الحمد لله، أنا من أيام كورونا ما رجعت طبيب.
0: من أيام كورونا؟
1: من أيام كورونا صار لي 6-7 سنين ما رجعت طبيب، بس بصرف علاجي
0: إن شاء الله ما تحتاج. بس أنا سؤالي يعني لله. ليش ما تشيك؟ إحنا مش الهدف إنه تراجع، إن شاء الله ما تحتاج، بس ليش ما بتشيك؟
1: ليش ما أشيك؟ يسلم تمك. أنا هذا السؤال بدي إياك تسألني إياه، لأنه بديش أروح على المستشفى أعيش بالدوامة إنه أنتظر وثلاث ساعات، وأنا بتعرف معي تاكسي أعقله 4-5 ساعات وأدفع ضمانه من جيبته وهو واقف. الروتين بحد ذاته بالمستشفى قاتل.
0: يعني السبب الوقت، السبب الوقت.
1: الوقت بالضبط الوقت. حتى أنا منزل برنامج
0: الأزمة والانتظار عند الدكتور، فأنت اليوم فكرة المواعيد والانتظار هاي والتنقل بين العيادة والمحاسب والمختبر والصيدلية، هاي أنت مش قادر عليها.
1: الصيدلية لحالها قصة. أنا مقدم دواي على برنامج حكيم يعني بقعد لما يوصلني 10 أيام.
0: والله أنك صادق، والله أنا يوميا يجيني ملاحظات ويوصلها للشباب عند عدي على الواتساب على موضوع برنامج حكيمي.
1: يعني
0: يا اخوان انا المفروض وصلني اليوم، صار لي 10 أيام انتظر. ما بعرف بالضبط. ما بعرف، مشكله. طيب والله بدي اسالك يا اسامه
1: نعم.
0: بديش اقول بعض، بل معظم الناس ما بيروح على الطبيب الا لما يصير الالم غير محتمل. السبب بالضبط. لانه زيك ما في وقت ولا في اسباب ثانيه؟
1: والله ما في وقت يا ابو، انت تعرف شغل التاكسي ما في وقت.
0: المصاري بالمرة. المصاري العامل المادي له دور بالموضوع
1: أكيد. لا والله أنا الله يخلف عليه الديوان الملكي العامر ما شاء الله عنهم. أنا
0: ما بحكيش عنك أنت، لا ما بحكي عنك بشكل شخصي، أنا بحكي بالعموم. مجتمعنا الناس بتحسبها بالدينار، يعني بقول لك يعني ظرف اقتصادي وهيك.
1: والله فعلا يا أبو زيد الكل يعني بهتل بحاله وبأجل بحاله لهالشغلة هي، إنه الوضع الاقتصادي هي. إحنا بالصيف شغلنا على التاكسي والله مش زي ما بدك، ما في شغل. طيب والحمد شكرا. لله رب العالمين،
0: الله يقويك أسامة، والحمد لله على السلامة.
1: الله يحفظك،
0: الله يحييك سيدي. أنا بس بدي أقول شغلة يا إخوان، أنا الآن بحكي معكم عن لماذا لا تتابع صحتك وإجراء فحوصاتك الدورية أنت كشخص بشكل مباشر ودوري. في ناس يقول لك أنا قبل ما أتابع صحتي بدي أتابع صحة الأولاد. والله هذا الولد تعب، ولا هذا وقع، ولا هذا أسنانه بدهم شغل، ولا هذا بده نظارة، ولا هذا بده فأقول لك أنا اليوم يعني إضافة للالتزامات اليومية في كمان موضوع فاتورة العلاج. بس خلينا أخلص فاتورة العلاج الأولاد وبعديها أفكر بحالي أنا كرب أسرة مثلا، وأنا كأم في البيت. محمد تفضل. أخوي محمد
2: أبو زيد صباح الخير.
0: صباح الخير، هلا محمد.
2: يعطيك العافية وصباح الخير لعدي ولكل المستمعين.
0: هلا أبو الحيت، هلا سيدي.
2: الله يرضى عليك سيدي.
0: طب منا قبل قوي، احنا يمكن من لما فتحت حديقة السوسن السوداء ما حكينا احنا وياك على الهواء، كيف الوضع؟ ان شاء الله الامور ممتازة الان.
2: لا ان شاء الله كله كويس الحمد لله وبفضل من الله الحمد لله.
0: الحمد لله. هلا اخوي محمد، هلا سيدي.
2: الله يرضى عليك. ليش انا اقول لك قصة صارت معنا احنا وانا بنصح كل واحد لو ايش كان العائق اللي عنده المادي الوقت كذا يضل يراجع على صحته.
0: نعم.
2: أنا والدي صار له تقريبا شهر متوفي.
0: متوفي قبل شهر، صح الله يرحمه، عليه رحمة الله.
2: نعم. فأنا طول يعني طول الفترة الماضية كنت يعني أطلع على والدي أقول له يابا ناخذك تشيك أب، يعني
0: شيك عليك
2: تسوي. ما كان يقبل.
0: ما كان يقبل.
2: لا هو عقلية قديمة، بقول لك أنا ماشي على الزهورات، باخدش أدوية كذا، على العقلية القديمة. فلما اشتد عنده المرض طبعا ما كان مبين عليه. أول ما وديناه على المستشفى اكتشفنا إنه في عنده سرطان على الرئة درجة رابعة شرس ومنتشر.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: ما كمل الأسبوعين على بعض. طبعاً لما
0: بعد اكتشافه للكانسر أسبوعين توفى.
2: نعم، ما يعني كيف؟
0: يعني ما كان في تشخيص مبكر.
2: نعم.
0: ما في تشخيص مبكر كان للمرض. نعم.
2: لا لا لا لا للأسف ما في. لكن يعني حتى الدكتور شو كان اللي كشف على والدي بيقول لي يعني هذا الورم شكله عمره كبير، يعني صار له فتره كثير كبيره بجسد والدك. ليش ما كان ليش ما كنتوا تشيكوا؟ لكن انا للامانه طول الفتره الماضيه حتى والده وهو بصحته وكل شيء الله يرحمه كنت اقول له يابا تعال اخذك مثلا على الدكتور. ما يقبل. ليش يابا؟ بقول لي انا باخذش ادويه. ليش يابا بتاخذش؟ انا عندي زهورات وعندي الطب البديل، يعني العقلية القديمة.
0: نعم.
2: فأنا بتمنى من قصة أنا صارت معي هذا المؤاخذة أبو زيد، كل واحد لو ما عندك ولا إشي أنت ما بتعرف إيش اللي بكون صاير لك.
0: صح طبعا، دائما الكشف المبكر خاصة على الأمراض. نعم. السرطان يعني إذا اكتشف في المرحلة الأولى أكيد الشافي ربنا، بس أنت اليوم بتكون سبب في أنك تقدر تعالج مريضك أو تعالج نفسك بي بي بي يعني بنسبة احتمال عالية.
2: صحيح. وحتى طبعا. على موضوع ال

0: السرطان في برامج معينة اللي هي تدفع شركات تنموية بسيطة
1: صح تأمينات زي تأمين رعاية نعم
0: أنا بتمنى والله من الكل لأنه برجع بقول لك أنا هاي قصة أنا عشتها والدي الله يرحمه لأنه كانت عقليته شوي قديمة كان ما يقبل يوصل دكتور
1: ما يقبل يوصل ولما تعب ورحت وفحصته تبين أن المرض منتشر في كامل جسمه
0: والله يا أبو زيد حتى لما تعب كنت أقول له يا بطال أوديك مثلا الدكتور إيش كان يحكي لي يحكي لي والله إذا بتطلب الدفاع المدني لا لا لا أرفع عليك دعوة بلاك كاذب ما ما ما بده
1: الله يرحمه يا سيدي الله يرحمه
0: نعم الله يرحمه فأنا أتمنى للكل والله ما حدا يستهين بصحته بغض النظر عن الوضع المادي ولا الوقت ما حد يستهين بصحته
1: 100% الله يعطيك الصحة والعافية شكرا محمد شكرا صديقي والله لسه امبارح كان يتواصل معي الأخ العزيز محمد بدران صديقي بحكي معي من قطر بيقول لي والله يا أخوي ليذ قبل 8 أيام توفت والدتي الله يرحمها ورحمة واسعة ترحم عليها وعلى جميع أمواتنا فبسأله على الواتساب والله كنا نحكي برسائل صوتية فبسأله محمد شو اللي صار يعني خير فبيقول لي والله فجأة تعبت رحنا على الدكتور في مستشفى حمد بالدوحة لقوا أنه السرطان منتشر في كامل جسمه بيقول لي رغم أنه الشهر الماضي اتخرجت من جامعة قطر عمرها 60 سنة والدته اتخرجت من جامعة قطر بتخصص كانت حابة تدرس الفقه وأصوله تخرجت من جامعة قطر بتخصص الفقه وأصوله وعملنا لها حفلة ونادينا الأهل والقرائب والأحباب فبيقولي سبحان الله تعبت فجأة قبل 10 أيام وديناها منتشر السرطان كم يوم وتوفت الله يرحمها هذا ذكرني الآن القصة بالأخ محمد الآن يسولف عن قصة والده كمان رحمة الله عليه فالبعض بيقول لك أنا اليوم لا ما بدي أكتشف المرض خلص ما بدي أنكد حالي ولا بدي أتعب نفسيا ماشي أموري خليني ماشي شو رأيكم يا إخوان بهذه النقطة هاي نقطة جديدة تضاف إنه هل فعليا اليوم إحنا عندنا هاي الثقافة خلص بدنا نتحمل لحد ما أوصل لمرحلة أروح على الطبيب أو المستشفى وأنا مجبور راتب متى آخر مرة شيكت على حالك
2: أخي لي أنا بقول لك لن يختلف اثنين من المستمعين أو اللي متصلين على إنه حاجة الناس وغلاء فاتورة العلاج.
1: فاتورة العلاج يعني خلينا نقول أن الكلفة هي سبب حتى اليوم صحتك بسلم مش بسلم الأولوية بذيل الأولويات ها؟
2: يعني نعم بلا مؤاخذة طحونتي إذا بتوجعني يمكن تنهار تروح عشان أخلعها ب10 ليرات ولا أدفع 100 دينار. ليش؟ مش إنه أنا والله حاب أخرب جسمي أو إني أنا يزداد مرضي لا حاجة في أولويات كبيرة بتجبرني أجار بيت كهرباء أطفالي زوجتي بيتي
1: صح. أكل شرب يعني إحنا بدنا نقول إحنا بدنا نقول إنه أنت بالنسبة إليك راتب السبب الأول هو الكلفة المادية
2: 100%
1: السبب الثاني أحيانا بيقول لك أنا يعني زي ما سمعت الشباب يقول لك أنا ما عندي وقت أو ما بقدر أخسر دخل يوم كامل
2: هاي النقطة اللي كنت بدي
1: لأنه أنا المستشفيات مواعيد وما مواعيد وبدك تروح انتظار ماشي. وطوابير
2: طيب هاي النقطة كنت ناوي أحكي اللي مش فاضي يروح برضو لأجل المادة
1: لأجل المادة
2: بدي يضيع يومي معناته كيف بدي أدفع التاكسي كيف بدي أدفع يعني كيف بدي أشتغل كيف بدي أعوض اللي بدوروا عني إذا القضية لن يختلف
1: متى آخر مرة عملت هيك شيكت حالك
2: والله ما بعمل تشيك إلا لما أكون مس وتعبان جدا بروح على دكتور عام أبو العشر دنير خمس دنير ما مشي أموري وتسليك زي ما بيحكوها
1: عمرك التقيت بحدا قال لك أنا اليوم يعني ما راح أفحص لأنه إذا بدي أفحص يعني أنا خايف من النتيجة أكثر مرض نفسه فخلص يعني ما بدي أكتشف المشكلة
2: كثير إحنا حتى بالدكاترة
1: فبقول لك إذا بدي أفحص بكرة يطلع عندي سكري ولا يطلع عندي ضغط ولا يطلع عندي نقص بالفيتامينات شو رأيك
2: بدبلش حاله بقولك بدبلش بحالي شغلات ثانية
1: أبلش حالي بشغلات ثانية
2: بالضبط بقول لك انا خليني مستتت بحالي شوي عبين زي ما
1: هل عدم اكتشاف المرض او عدم اكتشاف المشكله في جسم الواحد يعني يقلل من تاثيرها فعليا
2: تاثيرها نفسيا بس يعني يمكن مبدئيا
1: نفسيا اما جسديا يزيد
2: طبعا بيزداد واخرته راح يقع نفسيا في المرض بس انا اخر جمله يعني من الفرشه للورشه للجنه صار شعار المواطن الاردني
1: من الفرشه
2: للورشه للجنة.
1: الله يرزقنا كلنا الجنة يا رب.
2: فيعني إنه للموت.
1: يعني أنت ضامن ما شاء الله الجنة
2: نسأل الله طبعا ثقة بالله
1: لازم تكون
2: دائم.
1: إن شاء الله يا سيدي. يعني لن يفوت أحدكم الجنة بعمله إلا أكيد بفضل رب العالمين رحمته علينا. إن شاء الله ربنا كلنا يرزقنا.
2: الله يشافيك.
1: تسلم خيراتك يسعد صباحك يا إخوان. حبيب. أنا قلت وطرحت لكم مثال قبل موجز الثمانية، قلت اليوم أجسامنا بتعطينا إشارات، صداع، دوخة، إرهاق، آلام هنا، أعراض هناك، بس كثير منا ما بتحرك، ما بتحرك لهذه الأعراض. لكن أنا طرحت مثال السيارة وقلت أول ما يضوي ضوء على التابلو، بقول لك قبل ما يضوي ضوء ثاني، قبل ما تضوي كل السيارة خلينا أروح أشيك، بدل ما أدفع لي اليوم 200 دينار أدفع لي 50 دينار فورا على الميكانيكي. شو رأيكم يا إخوان، هل فعليا إحنا صحتنا ويعني خلينا أقول أجسادنا في ذي الأولوياتنا مش موجودة على القائمة؟ لؤي تفضل أخ لؤي.
3: السلام عليكم سيدي.
1: عليكم السلام.
3: الله يخليك. والله أنا بدي أكد على الكلام الإخوان اللي حكوا قبلي، ما شاء الله ما تركوا شيء. هو الموضوع مادي مش أكتر،
1: مادي
3: صراحة. يعني حتى اللي بترك شغله هيك، يعني أنا صار معي موقف وسبحان الله كنت بدي أحكي معك في هالموضوع.
1: نعم.
3: وقلت إلا ما يجي يوم يفتح الموضوع هاي أجل يوم.
1: حياك.
3: أنا صار معي التهاب من فترة. يعني بحكي لك عن حالي، صار معي التهاب بين فحوصات وبين علاج وبين هاي. أنا الحمد لله عندي تأمين يعني بحكم وظيفتي، بدفع 10%. فبطلع يعني أنا كلفني بحدود 15 دينار، بقول يا الله طب لو في حدا غيري مثلا صار معاه الالتهاب أو هالوجع
1: كان 15 دينار كلف؟
3: نعم
1: 15 دينار بوجود التأمين قصدك؟
3: بوجود التأمين. بقول يا الله لو حدا غيري كان دفع له 150 دينار كما أتحمل أصلا التكلفة يروح، طب كيف بيصبر على حاله؟ فيعني
1: 10%
3: لو في حل. إشي ثاني عندي أنا أختي صراحة بتراجع، وزي ما برضو حكى واحد من الإخوان اللي اتصلوا بتراجع في مستشفى حمزة وعشرة أيام وتأمين وهاي. بحكيها طب ليش ما في مثلا هذا نفسه الدوام الموظفين شفت مسائي،
1: شفت إنه مسائي
3: على طول اليوم يتوزع،
1: يعني لأنه الناس اللي مش قادرة تطلع من دوامها قصدك؟
3: بالضبط. يعني أنا واحد من الناس بحكم عملي برضو بحكي لك كثير أشياء بكون مربوط فيها مش قادر أطلع، بصير أدور أحد ينوب عني يطلع يروح يراجع.
1: صح مرات الواحد صعب يأخذ مغادرة من الدوام.
3: ليه ما يعني أنا أتوقع منخفف بطالة، أتوقع منخفف أزمات طوابير، أتوقع منسرع الموضوع، يكون في ناس بالليل في مستشفى حمزة أو البشير أو غيره، إني أروح مثلاً متى ما بدي على مدار اليوم أروح أستلم دواي وأرجع.
1: طيب أنت من خلال الناس اللي حواليك، يعني هل فعلياً الناس اللي حواليك يعني بيشيكوا في فحوصات دورية؟
3: لا والله ما هو الكل، وبرضه سبب مادي، يعني كلنا زي ما بيحكوها أولاد علبة واحدة، كلنا طب وضع واحد تقريبا، فما مش الكل والله صراحة
1: مش الكل
3: على اللي حوالي.
1: نعم يعني
3: خلينا بتلاقي واحد بيستنى يصير معاه شغلة أو يحس بإشي بيقول لك أنا راح أشوف.
1: نعم طيب تسلم.
3: هذا وضعنا أغلبنا يعني. فأنا يعني رسالة إنه العلاجات لو تخف شوي تكاليفها.
1: صح.
3: الحكومة المستشفى حمزة أو غيره الجهات الحكومية لو يكون في وقت أطول للواحد يستلم دواء وعلاجه وهيك. بس
1: والله أنك صادق، شكرا أخوي لؤي. أنا قبل كم يوم إجتني ملاحظة على مستشفى الأمير حمزة، صاحب الملاحظة بيقول لي أخوي ليث إحنا من الساعة 6 الصبح بنقعد بنتربع بنبسط قدام المستشفى. ليش على 6 الصبح؟ قال والله بدنا نلحق الدور عشان تروع الساعة 1 الظهر. فهي مشكلة الصراحة فعليا. أنا اليوم لما أعرف أنه هل في عندي أزمة وانتظار يوم كامل ومواعيد وطوابير وبس تفوت يلا عيادة يلا مختبر يلا محاسبة يلا صيدلية يلا إدخال، ويقول لك لا خلنا أكمل يومي بالدوام أريح لي. فإحنا كمان هاي الإجراءات أحيانا تكون سبب في منع البعض أن يذهب إلى المراجعة. لو أنا يعني يكون هو عارف أنه أنا روحتي للمستشفى أو للعيادة ساعة زمان بخلص كل أموري وبشيك حالي، ممكن هذا يساعد كثير ناس. بدي أعود لأبو محمد وسمر بعد إذنكم، بس خلينا أسمع الواتساب. نسمع ماهر العبوشي.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام. هلا أخ ماهر.
4: الموضوع اللي تكلم فيه أبو زيد يعني إله يعني أو طويل كثير النقاش فيه.
1: نعم.
4: فبس باختصار مثلا يعني في ناس بيشعر في مرض مثل ما القصر حكاه إنه لما بده راجع المستشفى دور طويل او ايام طويله على ما ياخذ العلاج او الاشعه او اللي غيره، واذا بده يروح على الخاص ما شاء الله يعني بكسروش مع الناس يعني اسعارهم
1: مكلف
4: والله مش طبيعيه.
1: صح.
4: يعني على سبيل المثال انا براجع، انا شغال شبكات وبراجع الدكتور صار لي 3 سنين. ماشي. يعني كانت الكشفيه 50 دينار كنا تحملناها. اخر مره رحت قبل شهر دخلنا وكل شيء تمام، اعطيناهم الـ50 لو كان يعني 75 دينار. طيب يعني 75 دينار يعني مين يعني مش كل واحد بيقدر يعملها. يعني انا هسه بدل ما اروح في السنه مثلا مرتين او ثلاثه بدي اصير اروح مره واحده، يعني مش كل واحد بيقدر يتحمل الأسعار هذه.
1: صح.
4: يعني ارتفعت الأسعار بشكل مش طبيعي. يعني لما واحد مريض قلب بكفيش المرض اللي هو فيه أو البلوي اللي هو فيها، يعني 75 دينار، وفي ناس بيقول لك بأخذوا 100 دينار.
1: هذا بس هذا بس إنه الدكتور يشوفك. والله إنك صادق، والله في أسعار مش منطقية صراحة. نسمع محمد.
5: صباح الخير أخوي أبو زيد.
1: الله يسعد صباحك يا رب.
5: صدق استطلاع كثير مهم، يعني والله إلى أكثر من جانب. يعني أنا بحكي عن نفسي شخصيا، ليش الواحد مرات ما بروح ما بتابع وما يعني، أو خلينا نحكي بهمل شوي لنفسه. يعني تأخذنيش مثلا عندك، خلينا نحكي إحنا على محافظة العاصمة عمان.
1: نعم.
5: عندك مستشفى البشير، بدك تروح عليه، بدك تروح مش تعطل يوم يومين، بدك تعطل أشهر عشان تلحق دور أو تلحق موعد، خاص نصف العيادات مثلا، أو إذا بدك تروح على طارئة. يعني مشكلة بالنسبة للمستشفيات الحكومية. وبالنسبة للمستشفيات الخاصة، هو نروح للجانب الآخر اللي هو الجانب المادي. عدم القدرة المادية عند يعني أغلب الناس، خلينا نحكي متوسطة الدخل، هذا الحكي برغمها أنها تكابر شوي لقدام، باستثناء أخواننا مثلا العسكريين مع تأمين على الخدمات الطبية أو المستشفيات العسكرية، ممكن معاملة ثانية شوي.
1: والله حتى المستشفيات العسكرية عليها ضغط، عليها ضغط كبير صراحة، ومواعيدها مش يعني يوم ويومين. خلينا نسمع بكر الحام. شكرا محمد.
6: أخوي أبو زيد الله يصبحك منور نبيلك لجميع المستمعين. أخوي أبو زيد والله كنا مهملين بصحتنا كثير، فقدناها متأخرين، صرنا نهتم متأخر في الصحة، بس والله بعد صحة الإنسان ما فيه.
1: نعم.
6: يعني بقول لك صحة الأديان من صحة الأبدان، إذا صح بدنك بصح دينك وبتصح كل حياتك. فدائما الإنسان بدنه أهم إشي.
1: نعم.
6: زي أمي الله يسهل عليها ويحفظها، بقى الواحد إذا انقطعت إيده تقول له دهن فازلين يا أمه. إذا انفشخ تقول له دهن فازلين. إذا شو ما يصير معه أي نوع مرض تقول له دهن فازلين أو خذ لك حبتين ريفانين.
1: زيد زيت.
6: هذول ختيريات الله يحفظهم. بركتنا هذول.
1: الله يحفظها. شكرا بكر. نسمع
7: إبراهيم. السلام عليكم على المستمعين وعلى المشاهدين.
1: أبو
7: زيد شوف، بدي أحكي من طبقة العمومي يعني. يعني العمومي شو ما يمرض صدق ما بروح براجع، لأنه بده يحسبها وقت، بده يحسبها تكاليف، لأنه بدك تطلع الضمان، وبدك تطلع أجار بيتك، وبدك تطلع مصروفك اليومي.
1: صح.
7: وبدك تطلع مستلزمات البيت. والله يا أبو عزيد تكاليفها كثير عالية عالية، وللأسف يعني الواحد بوصل 60-70 سنة ولساته بيشتغل نفس الشغل. يعني أنا بالنسبة إلي أبو زيد، أنا يعني كل يمكن 4-5 شهور بروح على الوكالة. نظام الوكالة إنه لما كل 3 شهور بيعملوا تقريبا فحص، فبعملوا الفحص ضغط وسكري، والحمد لله فيش إشي. الحمد لله.
1: الحمد لله. الله يعطيك الصحة والعافية أخي إبراهيم. نسمع محمود الشياح.
8: السلام عليكم. صباح الخير.
1: هلا أخ محمود.
8: أخونا أبو زيد دكتور أبو زيد. الله يكرمك يا رب.
1: هلا سيدي.
8: أنا والله أخي عندي زوجتي من فترة صارت عندها أعراض المرارة، فراحت على الدكتور. أنا أعمل لك تنظير، أعمل لك عملية تنظير.
1: نعم.
8: فبالظاهر بالتنظير داخل دخول خاطئ على السرة، صار عندها فتقة بالسرة. عملت عملية، العملية السرة أولا بدك تكبي شبكة أو رقعة، فركبت تمام في الحال، صارت تزحى كتير وتضايقة وكذا. رجعت تعمل عملية تانية، عمل الرقعة كبولة ياها، ردوا عمل لها الدكتور تاني، عمل لها العملية كمان، شد لها القطب زيادة على الأفضل، ردت كمان صارت تضايق. بالأخير من عملية مرارة تنظير لعملية الله وكيلك 40-50 قطبة الله أعلم، من الخصر للخصر خطأ الدكاترة. فالدكاترة ما إلا ما رحم ربي، في منا دكاترة منه وقلم لله الله، وفي دكاترة تجار والله يحسن الحال. والله يعطيك العافية وشكرا على مواضيعك الجيدة.
1: محمود
8: الله يخليك.
1: والحمد لله على سلامة.
8: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
9: السلام عليكم. يعطيك العافية أخي ليث والمستمعين والمشاهدين. طبعا الإنسان هو طبيب نفسه، بيعرف شو بيعاني وشو ممكن تكون مشاكله. أنا صراحة. معلم متقاعد 30 سنة، وعندي مشاكل في الركب، وعندي مشاكل في الديسكات من الوقف ومن التعليم.
1: نعم.
9: لكن أنا مش مستعد إني أروح على طبيب وأراجع. أول إشي الوقت، وثاني إشي لما بتروح على المستشفى مثلا الحكومي أنا أعطوني موعد لسرور الرنين 8 أشهر. فقلت لا خلاص بتحمل وبكمل الحياة. هي المشاكل المواعيد في المستشفيات الحكومية، أما المستشفيات الخاصة هيك مشاكل فبتكون مكلفة جدا، يعني ما بيقدر الإنسان الطبيعي أنه يتحملها.
1: أشكرك، بدي أعود لاتصالاتكم. أبو محمد تفضل. أبو محمد، المعذرة أبو محمد. سمر تفضل. ست سمر،
10: صباحك.
1: هلا سمر، صباح الخير.
10: كيف حالك؟ صباحكم. هو التوعية، أنا قلت لك قبل فترة أمي عاشت 100 سنة حكيمة، والله حبت الرنين ما كانت تأخذ، وطول حياتها ما عملت إلا المرارة. ثقافة الصحة عندي شاب بعد التجربة، معلش أحكي لك. أنا حب 66، صدقني صيدلية بالبيت تاع أكشف ما باخذ حبة رمادين. ليش؟ لأني ما باكل حي الله، أمي علمتنا شيء ما بتحمله مستحيل زي ما
1: كويس. هذا الموضوع، موضوع النظام الغذائي مهم، بس أنا سؤالي حتى لو أنا مش حاسب أعراض ست سمر، أنا بروح بشيك، بعمل فحوصات دورية؟
10: لا، من الضروري لو بالسنة مرة.
1: لو بالسنة مرة
10: ضروري نروح. صح، لو بالسنة مرة.
1: لو بالسنة مرة صح.
10: هو الإنسان طبعا مش معقول مرض كل يوم، لكن مرات بتحس ضغط شغلة عملية، فبصطلوا بهاي السنة يعملوا له كل الفحوصات. هل نعم. عندي ابني شاب، أوكي؟
1: نعم.
10: عمره ابني 39 سنة.
1: نعم.
10: صور شو بأخذ أدوي وأنا 66، وطلع من عندي بتعرف ليش؟ بقدر أتحمل عيشتي. بقول له دير بالك، خلاص بدو ينزلط، بتعود يأكل حي الله، بدخن، عنده ستريس، ضغوطات، لا أبالي. راح تركني 3 سنين، إجي ودير بالي عليه، إجي من دبي شاب، هلا راح استأجر برا. ليش؟ بتعامل مع كثير مواد، منه كريمات للشعر، بلش أصلع. طب قولي ماما أنا ما بقدر أعيش، أنا حياتي ومعاه يا حرام. هذيك المرة راح أبدلها على المدني، وقلي جلطة جلطة، قلت لا ماما أنا بعرفتك لا تخاف، أكلك كله غلط. فوين الاستهتار؟ وهو يأسان شاب ابني بشوفهم تكتك وبالمع، لكن بأخذ ولا حوالي 100 نوع عدوي. طب هذا مش حرام؟
1: صح.
10: ما بردوا على الأم، ما بردوا على أهله. وزوجي لعلمك أنا هلأ طريقة أنا اللي هديت، هلأ عمل عملية الله يشفي قبل سنة بالضبط، عملية القلب المفتوح. بتعرف ليش؟ كل أكل غلط، كل شيء غلط. أنا ما بخجل، بحكي الدغري.
1: نعم.
10: أنا ما قدرت أتعايش. هي هو شوف شو صار وشوف شو أنا.
1: الله يعطيك الصحة والعافية، والله يشفي كل مريض إن شاء الله.
10: واقعية بكل إشي.
1: نعم.
10: حياتي ببيتي إدارة متكتكة، فصعب التعايش مع إنسان مستهترين بالصحة.
1: نعم.
10: صعب، صعب كثير.
1: صح، الله يقويك يا ستي. شكرا سمر. أبو محمد، هلا أبو محمد.
11: السلام عليكم.
1: هلا أخوي أبو محمد.
11: سيدي.
1: هلا سيدي، عليكم السلام.
11: يعني الله يسعدك يا ربي سيدي. الموضوع يعني على متى أنا إنسان معاي تأمين، بقدر أروح إن أنا أعمل شيكب بدوري على الصحة، بقدر أعمل، بقدر أراجع دكاترة عاديين خاص، ويعني وأتابع حالتي. يعني أنا إنسان بصير معاي التهابات وبصير معاي كذا، فعم براجع، ومع ذلك لما يعني عم براجع مع دكاترة أخصائيين، وباجي مثلا باجي بحسب قديش انا دفعت لما رجعت الدكتور الخاص، لاني بدفع بس 10%، بلاقي حالي دفعت 60 و70 دينار.
1: نعم. وانت عندك تامين، انت عندك تامين.
11: وما بين وهذا انا معي تامين.
1: صح.
11: فما بالك الانسان اللي ما معه تامين.
1: صح.
11: يعني مثلا انا اخوي اليوم انسان ما معه تامين، لا له ولا لعائلته.
1: نعم.
11: ففعليا هو ما يعني اول شيء هي الفلوس اللي ما بتخليه انه هو يضل يتابع حاله. ثانيا الوقت، إنه هو ما رح يقدر يترك شغله ويترك يعني الشغلات اللي يعني لازم يمشي فيها في حياته عشان يروح يتابع صحته. أو زي ما تفضلت أنت، بتلاقيه إنه والله بيقول لك إذا معي قرشين خلينا أعالج أنا الولد اللي إذا مريض أو سنه أو إلى آخره. يعني قبل فترة أنا أخوي والله سنه لابن أخوي ضرب، والله ما يقدر يروح يسحب له العصب، راح يسحب له، ولو بحكي له ب45 دينار سحب العصب. طب معلش عفوا، هو كل راتبك كم 45 دينار فيه؟
1: صح.
11: كل راتبك بكون فيه يمكن 4 ولا 5 50 ولا 5 50.
1: صح.
11: بتحطهم انت بنص ساعه زمان وتروح، فبتلاقي حالك فعلا زي ما تفضلت، خذ اورنفول، خذ حبه بنادول، خذ مش عارف ايش، بتضلك تسلك الموضوع لحتى يمشي.
1: نعم.
11: فالموضوع هو موضوع مصاري وموضوع وقت
1: مصاري
11: وموضوع ان الانسان لما بروح على المستشفيات الحكوميه فعليا بتبهدل فعليا
1: بتبهدل بسبب قصدك الطوابير والانتظار والمعامله
11: طبعا انا اخذت انا انا انا انا اخذت والدتي على مستشفى الزرقاء الحكومي
1: أيوة.
11: والله العظيم الساعه 6 وكان عندها موعد على اساس رايحين على موعد احنا مش رايحين على انه والله على انتظار لا كان عندها موعد وصلنا هناك الساعه 6 ونص 7 الصبح والله روحنا الساعه 2 ونص حتى كرسي انك تقعد عليه ما في والله عدنا على الارض عبال ما نستنى موعد تبخنا عشان ندخل جوا على الدكتور ولما دخلنا الدكتور ما عدناش عنده اكثر من 3 دقائق
1: نعم.
11: بس اعطانا الهدف وقلنا خلاص روحوا خذوا من الصيدليه وانزلوا على المختبر
1: يعني يعني قعدتوا في المستشفى 7 ساعات عشان 3 دقائق
11: والله العظيم من الساعه 7 الصبح وصلت على المستشفى روحت من 2 ونص ما بين دكتور بعدين مختبر بعدين صيدليه
1: نعم الله يشافيه ويعافيه
11: روحت طب انا بهداك اليوم انا كابن تركت شغلي من الصبح هذاك عشان انا صح. انهي مع والدتي الساعه 2 ونص عبين ما وصلت والدتي على البيت كان يومي منتهي روحت روحت
1: نعم
11: انتهى الموضوع فهو فوق المصاري في بهدلة
1: صح شكرا ابو محمد الله يشفيها ويعافيها الوالدة شكرا سيدي بعد اذن الشباب بدي اعود للواتساب عندي ضغط على الواتساب واكيد راح ارجع لكم ان شاء الله ابو محمد ابو وسيم وجهاد نسمع ابو عبادة
12: السلام عليكم صباح الخير ابو زيد
1: هلا السيد عليكم السلام
12: معك ابو عبادة
1: حياك
12: الموضوع اللي بتحكوا فيه موضوع مهم جدا موضوع يعني حساس لبعض الاشخاص
1: نعم
12: هلا انا ما بدي احكي عني انا احكي بشكل عام هلا اللي عنده امراض مزمنه وعنده امراض بحاجه لمتابعه المفروض انه يراجع طبيبه بشكل دوري
1: نعم.
12: لكن ابو زيد اللي بكون عامل يومه وما عنده تامين صحي شو يعمل
1: وهذا اللي كنا نحكي فيه وهذا اللي كنا نحكي فيه لأنه راح يخسر يوم كامل ويمكن أيام من دخله اليومي شكرا أبو عبادة نسمع أبو ياسر
13: السلام عليكم صباح الخير أخوي لي الله يعطيك العافية والله يا أخوي لي إحنا من الهموم والمشاكل والأقساط والديون صرنا زي السيارات الصينية وانت ماشي أحيانا تضوي هالضواو تعرف شمالها بعد 5 دقايق بتنزل تطفيها وتعاودها بتشغلها بتروح لضواف هيك حياتنا والله يا اخي الله المستعان
1: هلا ابو ياسر نسمع احمد
14: صباح الخير اخوي ابو زيد
1: هلا اخوي احمد
14: الله يسعدك صباح الجميع
1: يا صباح الخير هلا احمد
14: والله يا اخوي ابو زيد برضه هو الدكاتره برضه العلاجات برضه يعني الكشفيه غاليه
1: صح
14: الفحوصات اللي بيطلبوها غاليه
1: نعم
14: الدخل بسيط ومحدود يعني الواحد بضل قاعد في الدار وبتحمل قاعد يعني انا هذيك المره مثلا طحوني بالدخل رحت عند دكتورة بمنطقة شعبية
1: نعم
14: بس خلعت الطاحونة بقول لك قديش تمر لي بقول لي 20 دينار كثير 20 دينار فالله المستعان يا اخوي ابو زيد والله يشافي الجميع ان شاء الله يسعد صباحك
1: شكرا يعني على موضوع طبيب الاسنان برجع لطارق طبيب الاسنان انا قبل يومين قبل 3 ايام بالضبط 3 ايام رحت انا واخوي على طبيب اسنان اطفال وكان مع اولاده الاثنين وانا كان معي ابني زيد الحشوة يا أخوان الحشوة بخمسين دينار فأنا قلت لل يعني بس خلص إجراء رحنا عند السكرتيرة على أساس نشوف كم الحساب فالحشوة خمسين دينار فأنا قلت لها لا مبالغ في الرقم ليش خمسين دينار يعني في واحد عمل 3 حشوات وواحد عمل حشوتين وزيد ما شاء الله يعني بدنا نشتغل الأسبوع الجاي 4 حشوات كمان فخمسين دينار مبالغ فيه فنزل المبلغ من 50 ل 30 فدفع 150 تقريبا فأنا اللي بقوله فعليا اليوم أنا لما يعني أشوف هاي المبالغ يمكن أتردد وأرجع لورا هذا للأولاد فما بالك إذا أنا اليوم بدي أشتغل حالي أقول لك لا خلينا نخلص الأولاد بعدين ففي في في في يعني موضوع العامل المادي اللي بعتقد دور كبير خلينا نسمع طارق
15: زيد
1: هلا أخوي طارق
15: والله الموضوع كثير مهم والآن الواحد بطل يروح على المستشفيات الحكومية لأنه بقول لك يومي كله ضايع وصار عنده قناعة أنه مش راح يستفيد إشي الدواء معروف يعني مجرد ما فتت عليه الدكتور خلاص مجرد ما قلت أول كلمتين بكون معطيك وقايل لك خلاص هي الأدوية نزلت
1: نعم.
15: طيب بتروح الصيدلية فيش أدوية بترجع وأنه أصلا اللي عندك بالدار ومخزن وما بتكاش إياه بقول لك ما في غير هذا بتروح على دكتور خاص الدكاترة الخاصين كمان صارت الشغلة شغلة تجارة يعني حتى على مستوى الفحوصات المختبرات كذا بقول لك ما بعتمد الا من المختبر هذا الا من الفحص هذا.
1: اشكرك. خلينا اسمع ايناس.
16: صباح الخير يا ابو زيد، يعطيك العافيه.
1: هلا ايناس، صباح الخير ستي. آه
16: والله يا ابو زيد، هو اكثر من عامل اللي بخلي الناس تهتل بصحتها وتخلي صحتها من اخر اولوياتها اللي هي اللي يعني طبعا اكيد المصاري والوقت. المستشفيات الحكوميه بدها وقت طويل واجراءات طويله.
1: نعم.
16: وممكن تحصل وممكن ما تحصل.
1: نعم.
16: والمستشفيات الخاصة بدها ميزانية. يعني أنا بدي أحكي لك عن شغلة، أنا صار عندي فتق فرحت على إحدى المستشفيات الخاصة يعني.
1: نعم.
16: وشافني الطبيب وهيك وحكى لي إنه أنت عندك فتق وتكلفة العملية ما يقارب ما بين 800 إلى 1000 دينار، أنا مش قدرتي. فقالوا لي روح اتجهي للمستشفى الحكومي مش عارف شو، اتجهنا لواحد من المستشفيات الحكومية. وبعد طبعا شد وروح وتعال واخذ مغادرات من شغلي واخذ اجازات وتحاليل ومش عارف ايش، فقالوا لي انه انت لازمك عمليه وحددوا لي موعد العمليه. يوم موعد العمليه اخذت اغراضي، طبعا رحت عملت يعني اعفاء من الديوان الديوان الملكي.
1: نعم.
16: وطلعت على المستشفى في يوم عمليتي وانا اموري كلها تمام وعاملي يعني دخلوني على على النظام انه انا لي عمليه في اليوم الفلاني وهيك. ورحت انه اليوم انا عندي عمليه، وصلت بحكي للبنت اللي موجوده انه انا عندي عمليه، لقيت تحكي لا اسمك مش على السيستم. فهي حكي انا اجيت وعملت ورحت و بلا طول سيره، فقالت لها انه انت ما لك اسم. وتواصلت مع الدكتور قال لا احنا اجلنا عمليتها لانه احنا في عمليات اولى. طبعا انا اخذت اوراقي ومش عارف شو، حملت حالي وروحت. يعني بعد كل هاي الفتره تقريبا شهر وانا رايحه جاي واستنى، فحملت حالي وروحت. واضطريت أروح أعمل جمعية وأطلع على مستشفى خاص كلفتني العملية تقريبا 800 دينار عشان أعملها.
1: الحمد لله على سلامتك ستي. والله صراحة هذا الموضوع مهم جدا، موضوع العامل المادي. وهي أكثر من مرة سمعت منكم. بعدين الدكتور فيصل، طولنا على أبو وسيم وجهاد. أبو وسيم حياك تفضل.
17: السلام عليكم، الله يعطيك العافية.
1: هلا أخوي أبو وسيم.
17: والله يا اخوي ابو زيد، انا عيلتي كان معاها قطعه في الوتر في الكتف. تعفى يعني تخيل انت بتروح الديوان الملكي ما بتقعد 10 دقائق وبتجيب عفاء. واعطونا عفاء المستشفى الجامعه الاردنيه، وقعدت يا سيدي العزيز حوالي سنه كامله يتراجع. لما خلص الاعفاء رحنا نجدده ما رضوش يعطونا على مستشفى الجامعه. تخيل يعني انت طبيبك سنه كامله وانت تراجع البيت، يعطيك علاج طبيعي 12 جلسه ويخففهم 5 جلسات، 6 جلسات اخوي ابو زيد.
1: نعم. احنا ليش ما منشيك على فحوصاتنا او نعمل فحوصات بشكل دوري ابو وسيم؟
17: انا بقول لك يعني انت لما انا ذيك اليوم
1: يعني الوقت واللي هو السبب.
17: انا بشتغل يا سيد العزيز بمؤسسه، تخيل روح تراجعت يا سيد العزيز طبيب 1500، تعرف شو قال لي؟ كتب لي علاجات وعمل لي يا سيد عزيز غسيل، ولحد الان طبعا ما طاب الاذن. اقسم بالله يا ابو زيد انه التامين ما رضي يصرف لي قطره وهي حقها 8 دنانير، وصرف لي علاج يا سيد عزيز مضاد حيوي 30 دينار.
1: يعني موضوع التامين هذا بده حلقات خاصه. شكرا ابو وسيم، الحمد لله على سلامتك. اخوي جهاد سريعا اذا تكرمت.
18: السلام عليكم.
1: هلا جهاد، عليكم السلام.
18: يعني اخليك انا بنرفق على بعض، يعني موضوع التشييك على الواحد، يعني الواحد كيف بده يشيك على حاله اذا ما كان عنده مقدره. اول شغله حتى يعني ما في عنده مقدره. والشعب الاردني يعني قاعدين كل سنه او كل فتره بغيقوا. اول مره قالوا لي الراس بتحت الترفيه، قال من امن صحيا، بعدها صار قال تحت ال 400، بعدين صار يقول تحت ال 500 من امن صحيا. يعني بضيق عن طبعا. نعم. كيف بشيك حالي اذا انا معيش حالي؟
1: يعني العامل المادي هو السبب جهاد.
18: العامل المادي.
1: اشكرك جزيل الشكر، سامحني بس وصلت الفكرة اللي حاولت توصلها. بدي أروح لدكتور فيصل الحديد أخصائي الباطنية. يا هلا دكتور فيصل، صباح الخير سيدي.
19: يا صباح النور، شكرا على الصباح.
1: دكتور اسمح لي أوجه نفس السؤال وجهته للإخوان، لماذا معظم الناس لا يحرص على متابعة الفحوصات بشكل دوري وما بيروح على الطبيب إلا لما يصير الألم غير محتمل؟ برأيك شو الأسباب؟
19: هلا زي ما تفضلوا الإخوان قبل، أكيد العامل المادي مهم، عامل الوقت والتعب اللي بعض المستشفيات كمان مهم. وفي ناس بتخاف بتقول لك اذا ما دورت ما راح الاقي.
1: اذا ما دورت ما راح الاقي. ايوه
19: هذا مفهوم جدا جدا خاطئ، لانه كثير من الامراض صامته، والتغير بالفحوصات يسبق الاعراض بسنوات.
1: يعني
19: كل ما دائما بحكيها لمرضاي بعيد الشر عنهم وعني وعنك ان شاء الله، اللي هو مرض الكلى. لما انت تظهر عليك اعراض للفشل الكلوي انت اوريدي خسرت 80-90% من وظيفه الكلى تبعك.
1: لما تظهر الاعراض
19: بالضبط،
1: يعني اذا انا ما بعمل كل سنه مثلا وظائف كلى ما بقدر اكتشف هذا الاشي
19: 100%. يعني هذا اذا يعني بالنسبه لشغله الماده مهمه جدا، بس اذا بدك تسوي فحص واحد على الاقل كل سنه سوي فحص لوظائف الكلى،
1: على الاقل كل سنه تعمل فحص. صح. طب موضوع ثقافه التحمل موجوده دكتور فيصل؟ يعني في ناس بيقول لك خلص ما دام انا قايم الصبح وبشتغل اموري تمام، صح عندي اعراض وعندي ارهاق وعندي وعندي، بس هيني متحمل ومسلك اموري وعربك، شو رايك بهذا الكلام؟
19: يعني الله يقوي الناس والله يعطي الجميع الصحه، بس احنا عندنا المعرفه قوه.
1: نعم.
19: الواحد لما بيعرف شو عنده ويكتشف المرض مبكر راح يقدر يغير.
1: هاي نقطة جدا مهمة، المعرفة قوة، بس في ناس بتخاف ان النتيجة اكثر من المرض نفسه دكتور فيصل.
19: هاي يعني
1: شو بدنا نقول؟
19: احنا عاد نشتغل عليها كأطباء، نزيد الوعي.
1: نعم.
19: نرفع دورك انت ما شاء الله مهم ببرنامجك، تخلي الناس تغير من هذا المفهوم، تغير من ثقافتها.
1: نعم، لانه بقول لك انا اليوم ليش ادور زي ما تفضلت على المرض واتعب نفسيا وانكد على حالي، لكن دائما اكتشاف المشكلة في البدايات يقلل من تأثيرها. يا سيدي
19: بالضبط، لما احنا بنحكيها يعني من احنا صغار اللي هو درهم وطاية خير من قنطار علاج.
1: 100%.
19: يعني ممكن الواحد يعني متجه يعني مصيره الجيني حيصيبه سكر، يعني الوالد عنده سكري، الوالد عندها سكري، عمامه وخالاته كلهم عندهم سكري. لا، انت اذا بتفحص مقاومة الانسولين لانها تسبق السكري بسنوات ممكن تغير من نمط حياتك، تخسر وزن، تعمل الفحص الدوري اول ما يصيبك ما قبل السكري، نبلش بالعلاج وامورك حتكون ممتازة.
1: صح يعني صح،
19: ما ينتهي مريض السكري بمأساة اللي هي مثلا بات الرجل، عمى بالقرنية بالشبكية، او لا سمح الله غسيل كلى، كل هذا ممكن نمنعه ان شاء الله.
1: صح. طيب دكتور، اليوم احنا يعني الناس اكثر من حدا قالوا لي على العامل المادي، بقول لك الاطباء في منهم يبالغوا في مطالبهم علينا والارقام اللي يطلبوها، يعني قديش مهم انه احنا كمان نوفق ما بين اليوم هذه المهنة وما بين نراعي وضع الناس، وانت شايف الاوضاع الاقتصادية.
19: يعني أنا برأيي نفعل دور طبيب الأسرة، نفعل دور الطبيب العام سواء بالخاص أو بالعام، يعني هذول الناس اللي بتطلعوا على المريض بمنظور شمولي، يعني مثلا خلص دكتور الكلى حيركز على الكلى، دكتور الكبد حيركز على الكبد، دكتور الأعصاب حيركز على صور الدماغ، بدك حدا يمسك المريض بشكل عام، يشوف عوامل الخطورة عنده، عمره، وزنه، طوله، شو تاريخه المرضي، وبناء عليه تنطلب فحوصات دقيقة وخاصة للحالة تبعته، مش نمسك الروشيتة ونطلب كل فحوصات الدنيا وتطلع تكلفتها بالمئات.
1: 100%. تسلم دكتور فيصل حديد، أخصائي أمراض باطنية، وشكرا لكم جميعا على اتصالاتكم وتعليقاتكم. الله يحفظ ويحمي الجميع ويمتع الجميع بالصحة والعافية. سأعود لتعليقاتكم بعد المفاصل.
20: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
21: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991.
22: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس مان، لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس، دوم طويلا.
1: ماما أنا بحب المدرسة وكل يوم بستنى أشعلها.
2: في مدارس أكاديمية رواب الزرقاء تأسيس أكاديمي قوي ولغة إنجليزية متميزة بمناسبة 15 عاما على التأسيس. مفاجآت عند التسجيل ومواصلات مجانية لطلبة مدينة الشرق. 079-53-353. أكاديمية رواب الزرقاء، لأن طفلك يستحق الأفضل.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية تصرح بأن منظومات الدفاع الجوي أسقطت فجر اليوم 8 صواريخ إيرانية كانت تستهدف أراضي المملكة. الأردن والعراق يبحثان المضي بتنفيذ مشروع إنبوب نفط البصرة العقبة وإنجاز مشروع الربط الكهربائي بين الأردن والعراق بما يخدم المصالح المشتركة. إصابة عدد من الفلسطينيين في سلسلة غارات وقصف مدفعي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. إصابة طفل فلسطيني 16 عاماً برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم خلال اقتحامها بلدة بني نعيم شرق الخليل. القيادة المركزية الأمريكية تؤكد أنها أكملت اليوم موجة جديدة من الضربات ضد إيران. الخارجية الأمريكية توافق على صفقة أسلحة للسعودية بقيمة تقارب 2 مليار دولار في ظل تصاعد وتيرة الحرب في الشرق الأوسط. وإلى الحالة الجوية، يكون الطقس اليوم حارا نسبيا في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

يستحقون الأفضل. سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.

0: الأرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: دعوة للزيارة، معرض العودة للمدارس الخامس، Back to School Expo 5،
2: معرض العودة للمدارس الخامس،
3: معرض العودة للمدارس الخامس.
1: نخبة مميزة من المدارس الخاصة يلتقون تحت سقف واحد، يوفرون أفضل العروض والخصومات والمنح لزوار المعرض، إضافة لفعاليات المعرض الهادفة والألعاب والهدايا. انضموا إلينا وزوروا أضخم تجمع للمدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية المساندة، مكة مول، من الخميس 16 من تموز إلى السبت 18 من تموز، من 4 عصرا وحتى 10 مساء، ويوم السبت من 12:00 ظهرا. لمزيد من المعلومات تابعونا على الفيسبوك Back to School Expo.

المرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
2: مدارس الوطن العربي.
0: منصة أساس

0: اسمحوا لي اروح مباشره الى امين عام وزاره الاستثمار زاهر القطارنة. عطوفتك صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: يعني كما اعلنت بالامس واعلن مجلس الوزراء عن تعديلات جديده على نظام منح الجنسيه للمستثمر وموضوع ايضا الاقامه عبر الاستثمار، فخلينا نفهم منك ايش الهدف من هذه التعديلات وهذه القرارات اللي خرجت بالاول امس من مجلس الوزراء. تفضل.
1: يعطيك العافيه سيدي.
0: هلا يا سيدي.
1: يعني امبارح مجلس الوزراء قرر بعض التعديلات على قرارات منح الجنسيه مقابل الاستثمار والاقامه مقابل الاستثمار.
0: نعم.
1: الهدف منها بتعرف انت بعد فتره من صدور اي قرار يتم اعاده النظر فيه ويتم دراسته وتقييم أثره والتغذية الراجعة اللي جت من المستثمرين أو من مقدمي الطلبات عشان لتحسين الإجراء وتخفيف كذلك المتطلبات أو ضبطها لتعظيم الاستفادة من تنفيذ القرار. يعني احنا لما راجعنا الفترة الماضية القرارات اللي صدرت والطلبات اللي تمت والتغذية الراجعة اللي جت من المستثمرين وجدنا أنه لازم يكون في إعادة نظر ببعض الأمور، ومنها انه هو الحكومه برؤيتها انه لازم تكون في تركيز على المحافظات، فتم اجراء بعض التعديلات للتركيز على المحافظات وضبط اليه منح الجنسيه مقابل الاسهم.
0: نعم.
1: وكذلك التخفيف على اجراءات منح الاقامه مقابل الاستثمار، لانه اليوم في عندنا اكثر من من من طلب اجاء، وفي عندنا كذلك هدفين اساسيات، واحد منهم اللي هو العماله.
0: نعم.
1: وزياده فرص العمل، والثاني كذلك النمو الاقتصادي وزيادة الأثر الاقتصادي المترتب على الاستثمار مقابل الجنسية والاستثمار مقابل الإقامة.
0: نعم. يعني احنا إذا بدنا نحكي كمان على موضوع المحافظات، أنت الآن تفضلت فيها أيضا إضافة المحافظة مدينة عمرة، يعني كان هناك مسار جديد اليوم للاستثمار يرتبط بمنح الجنسية مقابل الاستثمار في مدينة عمرة طبعا وتوفير. نعم. فرص عمل. أكيد
1: أكيد أكيد. لا يعني اليوم احنا عمرة هي المدينة، خلينا نحكي أول مشروع الجديد الاستراتيجي لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.
0: نعم.
1: في أن بعض المشاريع ستتم اليوم، الحكومة أقرت عدد منها ورحت وشغالين اليوم على إنشائها، ولكن بعد انتهاء المخطط الشمولي سيصدر عندنا فرص استثمارية متعددة في قطاعات متعددة، ولتشجيع الاستثمار فيها كذلك سيتم منح جنسية للمستثمرين في عمرة، ولكن في ضوابط وشروط وفي آليات ستمنح في حينها.
0: تسلم سيدي على التوضيح، وإن شاء الله تكون هذه القرارات تنعكس إيجابا على الاستثمار وجذبه، وتنعكس كذلك على الأيدي العامل على فرص العمل في المملكة. شكرا أمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة، شكرا لعطوفتك.
1: يا أخي
0: شكرا. هلا يسعد صباحك.

0: ابدا باستقبال اتصالاتكم 06 516 2020 516 5020 و 516 20 60 516 20 20. ابدا مع هاشم الرعود. هلا اخوي هاشم.
1: تحياتي يا سيدي.
0: هلا اخوي هاشم،
1: كيف حالك؟ ان شاء الله بخير.
0: صباح الخير.
1: صباح الفل يا سيدي.
0: هلا اخوي هاشم تفضل.
1: سيدي الفاضل، احنا في عنا اشكاليه صغيره بعد اذنك نحن من برنامجك الكريم من وقتك. طبعا. احنا مجموعه شباب عملنا كافي هاوس بعمان مقابل المدينه الطبيه.
0: نعم.
1: كان مشروع جدا ناجح، حصلنا على كافة الموافقات من أمانة عمان الكبرى، ولكن مع الأسف الشديد بمجرد مزاولة المشروع عمله تم إيقافه بدون أسباب، وتم ذكر سبب وهمي ما لقينا له أي مبرر على أرض الواقع. وسلامتكم يا سيدي.
0: بعد ما تم التشغيل وبدء العمل تم إيقافه؟
1: نعم يا سيدي، أخذنا الموافقات الخطية وحصلنا على اللجان القانونية مركزية محلية، وأخذنا القرارات وتحولنا على دفع الرسوم، وكان عندنا مباشرة عمل وكتاب رسمي من عالي أمين عمان، ولكن مع الأسف توقف المشروع وبدأنا في حملة ابتزازات. مع الأسف بحكيها يعني حملة ابتزازات بطريقة لا تليق بالمؤسسات الأردنية، مع احترامي للناس يعني الشرفاء في مؤسساتنا. وفي قضية أيضا تم النظر فيها فساد بهذا الخصوص.
0: نعم. والله هاشم، هاشم قرب التليفون عليك، صار صوتك بعيد. والله قرب التليفون عليك زي أول، خليك مثل أول إذ كرم. طيب أنا سؤالي، كم كلف هذا المشروع أخي هاشم؟
1: تكلفته يا سيدي بما يقارب 250,000 دينار. مجموع نعم. الشباب المستثمرين فيه 4 شباب، كان عندي 25 موظف وكلهم مع الأسف صفوا على الرصيف.
0: والآن المشكلة قائمة يعني من متى تقريبا؟
1: المشكلة قائمة يا سيدي من نهاية العام الماضي فيما تقريبا بحدود 6 شهور. ما تركنا أي وسيلة ولا أي باب إلا طرقناه، ولكن كلها مع الأسف واجهنا بالرفض والأسباب المبهمة.
0: طيب الآن يعني
1: حقيقة يعني ما حد بعطيك ما يعني يعني حضرتك، لما الآن أنا بحصل على كافة الموافقات وبروح بدي أدفع بقولوا لي خلص بطلنا نخليك تدفع، ما إليك دفع، قراراتك التغت. بروح براجع المسؤولين اللي كتبوا لي القرار بأمانة عمان وبتمنى أنهم يسمعوني، بقول لك والله جاني تليفون من المكتب الفلاني بأمانة عمان بدون ما نذكر أسماء، وقال لي إلغي معاملته. راجعت
0: يعني كيف إلغي معاملته؟ يعني شو الموضوع شخصي هاشم؟ بقول يعني كيف إلغي معاملته؟ شو الموضوع شخصي صار؟
1: الموضوع سيدي يعني إذا بتعطيني مجال للحديث شخصي بشكل كبير، ما بدي أتهم كافة الناس، ولكن لما براجع رئيس الرقابة الصحية بحكي لي مر لي يوم الأحد على سبيل المثال على أساس أعطيك كتاب إعادة الفتح بعد تصويب أوضاعي كاملة، وتصويب أوضاعي كاملة ما أجا بسهولة. معالي أمين
0: طيب بل أنت بل خلينا وقف على نقطة، يعني أنت تراجع بالرقابة الصحية في أمانة عمان؟

0: دكتور يسار مطلع على الموضوع؟
1: مطلع على الموضوع وسمعت مكالمة حكى مع أحد المسؤولين أمامي وكان جوابه كالتالي حضرتك. قال له أعطيناهم وبطلنا، مما يشير مع الأسف يعني إنه المؤسسة أصبحت ملك لشخص. أنا ما بدي أذكر أشخاص، أنا سمعته وهذا الشيء مشهود.
0: شو هو يعني؟ هي المؤسسة، هي المؤسسة الحكومية ملك لمين يعني؟ هي مش اليوم أنا المفروض إذا بدي أتحدث عن أمانة عمان المفروض أنها مؤسسة خدمية للأردنيين. أنا اليوم كيف بقول والله أعطيتهم بطلت شو على كيفه؟ في قوانين وفي أنظمة وفي تعليمات هي التي تحكم، مش أنا اللي أقول والله أنا أعطيته وبطلت. ها
1: والله يا سيدي بنفس المصطلح، أعطيناه وبطلنا خلص مع السلامة.
0: لا هذا كلام مش مقبول، أكيد مش مقبول. بدنا نحاول نتواصل مع الدكتور يسار.
1: وناهيك عن ناهيك عن ذلك يا سيدي. بعد مقابلة معالي أمين عمان طلب مني إدخال المشارع إدخال المداخل على شارع الملك عبد الله، وشكل لجنة لهذه الغاية وأغلقنا المداخل بحيث نستأجر قطعة أرض جديدة بحيث نستخدمها ككراجات. استأجرنا قطعة أرض جديدة بتكلفة 50,000 دينار وعبدناها كراج وتحت إشراف أمانة عمان. وحصلنا على الموافقات بناء على ذلك، يعني زاد العبء أعباء جديدة. عقد السنوي مع مع مع مع صاحب الأرض بما يعادل 90,000 دينار بالضبط بما يعادل 90,000 دينار، يعني عقد 5 سنوات تقريبا 500,000. وهذا يعني أعطتني إياه أمانة عمان اطمئنان استثماري، وبعدين قطعت الطريق أمامي. أنا ما بدي أحكي عن الأشخاص ولا بدي أحكي عن الابتزازات، بطلب من كل الشرفاء بالبلد إنه يعني يشكلوا هي التحقيق للكلام اللي بحكيه. تعرضت أحد أشقاء المسؤولين في أمانة عمان، إجاني على المحل وكاميرات المنشأة تثبت ذلك بعد الإغلاق طبعا، وقال لي بدخل معك شريك برجع بفتح لك محلك. أنا ما بدي أذكر أسماء وعلى استعداد إني يتحقق معي
0: يدخل معك شريك عشان يفتح المحل.
1: هاي المرحلة
0: يدخل معك شريك عشان يفتح المحل،
1: يدخل معي شريك مجانا بمشروعي نفسه أو بظل مغلق، ورفضت. ورجع لي شخص آخر فيما بعد قال لي أنت الآن بتزاول عملك، بعد 4-5 أيام راح تسكر. وسكرت فعلا زي ما حكالي، ورد رجع لي وأنا مسكر قال لي ما حكيت لك راح تسكر، وقلت له المطلوب قال لي 50,000 دينار. وهذا الشيء هون محكمة الفساد مشكورة وضعت إيدها على هذا الشيء، وضعت إيدها وتم ضبط أشخاص إحنا ما نتهمهم الآن موجودين تحت قبضة القضاء، ولكن في المقابل أنا مشروعي تعطل. أنا ما بيعني موظف مسجون، ما بيعنيني، أنا بيعنيني استثماري يوقف، صرت تحت وطأة الديون، وهذا الشيء مثبت.
0: طيب خليك معي، بدي أروح للدكتور يسار خطار نائب مدير المدينة للشؤون الصحية والزراعية في أمانة عمان، معنا على الخط الثاني. دكتور يسار نعم. صباح الخير.
2: خير أستاذنا العزيز ولا الأستاذ اللي معك.
0: زمان ما سمعنا صوتك دكتور يسار، شو أخبارك سيدي؟
2: الله يطول عمرك يا بيدي.
0: الله يبارك فيك. دكتور يسار، الأخ هاشم العود يقول لي أنه أنت مطلع على قضيته.
2: أنا يعني ما بعرف فهمت من الحديث اللي قدرت ألتقط منه، أتوقع
0: أنا بس بدي أسأل مطلع. سؤال بس بدي أسأل
2: بس
0: سؤال
2: بعد إذنك سيدي لي
0: عشان الوقت. تفضل قول سيدي.
2: أنا لأنه على طريق أحد ما بعرفش إذا بتقطع الصوت.
0: لا صوتك ممتاز ممتاز.
2: طيب هلا واحد، أنا مطلع بجزئية بخصوص أنه منشأة غير مرخصة غير قابلة على الترخيص، تم إغلاق المنشأة. هلا التفاصيل الأخرى اللي تحدث فيها الأستاذ العزيز هي متابعة من هيئة النزاهة وبكرة تحت الفساد.
0: لذلك أنا سؤالي بالجزئية الأولى وهي منشأة مرخصة، كيف أنا اليوم آجي وأقول له بدي أسكرها؟
2: مش مرخصة، هي مرخصة بيع زهور، ولكن هو كان يمارس كافي شوب.
1: تسمح لي مداخلة؟
0: يعني دقيقة بالله، يعني هو مرخص.
2: أنا بس لو سمحت أستاذي العزيز.
0: دكتور يسار مرخص على أساس إيش عفوا؟
2: أستاذي العزيز أنا ما بدي الحديث، يعني أولا لنا شرف إنه نطلع مع إعلامي الحر الكريم. واحد بس هذا الموضوع له أبعاد عدة، أبعاد العدة مش أبعاد قانونية، أبعاد جزء من القضاء. واحد اثنين، هو مرخص ببيع زهور، ولكن عندما هي المنشأة الأصل بيع زهور، ولكن عند الممارسة المهنة هي كافي شوب. الحب والاحترام ونحن بالخدمة.
0: هاشم أنا الآن اللي فهمته من الدكتور يسار إشي ثاني، شو بدك تحكي؟ تفضل.
1: إذا تكرمت كل الاحترام للدكتور يسار، الإنسان اللطيف اللي ما شفنا منه إلا كل شيء طيب.

0: دكتور يسار، أنا حصلت على كتاب تصويب أوضاع موجود من معالي أمين عمان يشير إلى تصويب أوضاع لمدة شهر، وشكل لجنة بناء على ذلك، واللجنة طلبت مني أني أغلق المداخل وأغلقت، وحصلت على موافقات كاملة بالترخيص مع فرض رسوم 100 دينار على كل متر ومزاولة عمل لحين إصدار الرخصة. جيت على مكتبك يا دكتور يسار وقلت لي بدي أعطيك إعادة فتح حسب ما جهز لك الكتاب. رفعت تليفونك، حكيت مع شخص ما بدي أذكره، وقلت له يا سيدي جماعة وير كافيه عندي بدي أعطيهم كونها معاملتهم جهزت، قال لك بطلت أعطيهم. مع السلامة.
1: ألو،
0: أنا سمعته من تليفونك وهذا الشيء.
2: شو رأيك دكتور يسار؟
0: تفضل سيدي.
1: لو
2: تفضل دكتور. نعم،
1: الصوت بروح وبيجي جديدي، يعني مش المشكلة طريقي أنا.
0: دكتور يسار، كان في موعد بيني وبينك دكتور يا عطوفتك، قلت لي يرجع علي الأحد على أساس أعطيك إعادة فتح. راجعتك بمكتبك، مسكت تليفونك، حكيت تليفون مع مدير مكتب أمين عمان، قال لك أعطيتهم وبطلت، ومعاي شهود على هذا الشيء، وأنا مستعد لأي هيئة تحقيق حكومية بكل حرف أنا بحكيه. يا جماعة دكتور
1: يا أستاذ بن عزيز،
2: تفضل دكتور يسار.
1: دكتور أستاذ بن عزيز، لو سمحت لو سمحت
2: خليني بالله أسمع، خليني أسمع الدكتور يسار.
0: حملني يا دكتور، حملني بتوجه.
2: تفضل دكتور.
1: هو أستاذي العزيز، أنا شوف سيدي،
2: نعم.
1: أولا الموضوع يعني ما بدي أخذ أبعاد ثاني أو تفاصيل ثاني، أنا بدي أحكي بوضوح وصراحة. بعد إذنك يا أستاذ العزيز، أستاذ العزيز
0: تقدمت في معاملة
2: هاشم
0: بالأصول وأنت وافقت عليها.
1: ما بدي أحكي أستاذي، ما
0: بدي.
2: خلينا نسمع الدكتور يسار بعد ذلك. تفضل دكتور يسار.
1: ما بدي سيدي، كل الحب والاحترام لحضرتك. أولا هذا الموضوع متابع، وحضرتك أستاذ زيد بجوز يعني هو هذا صار في هيئة النزاهة، وأعلنت هيئة النزاهة أنها تم إلقاء القبض على شخص معين بهذا الموضوع. وأتوقع أنك يعني الآن إذا ترجع ذاكرتك تعرف جزء من التفاصيل اللي صارت بخصوص هذا الموضوع. الأستاذ حكى باسم المنشأة بشكل واضح وصريح. واحد،
2: نعم،
1: إحنا المنشأة هي مرخصة ترخيص بيع زهور، ولكن تفاجأنا أنها مرخصة بكافي شوب. هاي واحد. اثنين، هذا التفاصيل الديتيلز اللي بيحكي الأستاذنا العزيز فيها كل الحب والاحترام له، يعني أولا نحن مع المستثمر ومع أصحاب المنشآت بس حسب الأصول.
2: هو بيقول اشتغل على تصويب أوضاع وأخذ كتاب من أمين عمان.
1: سيدي سيدي، هذا الموضوع، الموضوع هذا الأبعاد الأخرى، في أبعاد تنظيمية وأبعاد أخرى معنية بهذا الموضوع، هذا يجب أن يبحث مع الناس المختصين بذلك.
2: طب الآن شو نتيجة هذا الاستثمار؟
1: أستاذ ليت أنا مختص بموضوع أنه مرخص ولا غير مرخص. هو الأستاذ العزيز مش مرخص، بناء على ذلك تم اتخاذ الإجراءات بهذا الخصوص. كل الحب والاحترام لك.
2: نعم، يعني اليوم، يعني اليوم شو الإجراء؟ احنا بدنا نحل مشكلة يا دكتور يسار، مش بس بدنا نطرح.
1: حل
2: شو الإجراء؟ شو الإجراء لإعادة فتح؟
1: أستاذ ليت
2: سيدي، أنت ما بدك يعني أحكي، ما بدك يعني أسألك؟
1: لا،
2: بس اعطيني مجال، خليني بس اسالك سؤال واحد بس. انا سؤالي انه احنا اليوم بدنا نحل المشكله، شو الاجراء اللي احنا اليوم لازم يعمله الاخ هاشم والشركاء اللي معه حتى يمشوا حسب النظام والتعليمات والقانون؟
1: هلا هم يا سيدي بده يغير صفه التنظيم اولا، وهذا صفة الموضوع التنظيم. ما بقول لك يا
2: من صفه التنظيم من بيع ورود لكافي شوب.
1: نعم
2: كويس. سلام لحضرتك. طلع دقيقه هاشم، شو المطلوب كمان سيدي؟
1: انا سيدي الموضوع ما هو انا يعني مش مختص بذلك بالأمانة.
2: مش مختص
1: بالتفاصيل هاي. أنا بالنسبة إلي بحكي بجانب واحد، إنه يجب أن يكون موجود رخصة معنية بهذا الموضوع فقط. أوكي سيدي، يعني أنا ليس لهدفي إني أنا أقطع الاتصال أو أفصل. أنا مستغرب من حديثك أستاذ ليث، يعني أنت بتعرفني أنا شخص إيجابي بامتياز بهذه المواضيع ومع الحق.
2: أنا لأنه الأخ هاشم بيقول لي كان عندك وأنت من خلالك الترتيب كان.
1: لا،
2: وكان عندك في المكتب وكان انت قلت له انه بدك تعطيه الترخيص.
1: انا انا انا الموضوع المعني فيه بخصوص انه هو طلب اعاده فتح وعدم اعاده فتح، بس بخصوص انه رخص ولا تم رخص، تفاصيل حصوله على الترخيص وكيفيه حصوله على الترخيص والاجراءات اللي بيعتمدها عشان اجراءات الترخيص ليست عندي. بجوز الاستاذ الحبيب هو مطل بتفاصيل كيفيه انه يكون مداخل هذا الموضوع.
0: صحيح.
2: طيب صحيح. شكرا سيدي على التوضيح. دكتور يسار خطار، نائب مدير مدينة للشؤون الصحية والزراعية في أمتربة. شكرا سيدي، شكرا، صباح الخير. شوفونا المهندس محمد الفاعوري، طلبونا المهندس محمد الفاعوري، خلينا نشوف الموضوع عند المهندس محمد نائب المدير نائب المدينة لشؤون المناطق. أخ هاشم مريت على المهندس فاعوري محمد فاعوري؟
0: مريت سيدي على المهندس زياد أبو عرابي لكونه كتب القرار وبلغني أنا الآن يعني بديش أحكي مكالمة خاصة بيني وبين المهندس المحترم. بلغني
2: ما في داعي بس أنا قصدي على النقطة اللي حكاها الدكتور يسار، هل صفة التنظيم هي العائق بس؟ يعني أنت كان بيع عروض.
0: صفة التنظيم سيدي نعم.
2: طيب
0: نعم
2: والآن أنت صوبت فعليا صوبت الأوضاع؟
0: طوبت سيدي وحصلت على موافقة من أمين عمان مكتوبة بالقرار والقرار موجود لدى أمانة عمان بعد مشافهة معالي أمين عمان موافقة، والموافقة تعني
2: يعني الموافقة أنت ماخذها والموافقة ماخذها ومن 8 أشهر لليوم ما زال المحل مسكر؟
0: يا سيدي أنا أخذت الموافقة يوم الأربعاء باجتماع اللوائي والمركزي والمحلي، يوم الأحد اشتغلت بعض الهوامير وألغت قراري السابق وكتبوا فيه تقرر اللجنة المركزية، موجود الأوراق أنا اللي بحكيها كاملة أستاذ ليث، بناء اجتمعت اللجنة مرة ثانية وقررت إلغاء قرارها السابق بحكم وجود شكوى مجاور. شفنا معالي أمين عمان وشفنا المسؤولين قالوا لنا المجاورين مشتكين عليكم، أخذنا كتب خطية من جميع المستثمرين المجاورين وأبرزناها للأمانة، تبين فيما بعد وأن الموضوع ليس شكوى، الموضوع مبهم فقط.
2: طيب يا سيدي احنا راح نبحث الموضوع اكثر، يعني طرحناه اليوم على الهواء اكيد راح نفهم اكثر من المسؤولين في امانة عمان. المهندس محمد الفاعوري قال الموضوع مش عندي اي شباب حكوا معه تحت الهواء، قال الدكتور يسار خيطان هو المعني، لكن انا الدكتور يسار على الهواء قال مش انا المعني، مش عارف مين المعني صراحة، لكن خلينا نشوف تحت الهواء، احكوا مع الشباب في الاعلام اعلام الامانة خلينا نشوف مين المعني، بلكي يوم الاحد عدنا فتح الموضوع بس نفهم جواب. يعني احنا الان سمعنا من هاشم، بدنا نسمع من الطرف الثاني حتى تكون القضية واضحة لكل شخص يسمعنا. اخوي هاشم بلكي حكينا يوم الاحد حتى نشوف يعني مين الشخص المعني او من هو المسؤول المعني في امانة عمان او الادارة او القسم او المديرية المعنية في امانة عمان على اساس انه احنا نقدر نفهم منهم الإجابة إن شاء الله.
0: أشكرك إلك ولفريق العمل كامل، أشكر اهتمامكم في قضايا المواطن، ولكن في ملاحظة بأسف اللي بحكيها، أستعد كمان مرة لهيئة تحقيق حكومية نيابية برلمانية مستقلة بحيث لسه الأشخاص الموقفين على قضيتي في أشخاص ما زالوا يعملوا في أمانة.
2: يا سيدي أنا ما بحكي، أنا الآن ما بحكي، أنا اليوم ما بحكي عن القضية المنظورة أمام القضاء، هذا القضاء يمشي فيها أكيد.
0: نعم
2: إحنا قضاءنا محترم ونزيه وعادل، وأكيد بالنهاية أي شخص خالف النظام أو خالف التعليمات والقانون راح يأخذ جزاءه. أنا أتحدث، أنا بس بدنا نفهم السبب. اليوم قال أنا اللي عندي في مشكلة بالصفة التنظيمية، تم تغيير الصفة التنظيمية أنت بتقول لي، هو قال لك لا أنت ما زلت محل ورود بالنسبة لنا مش كافي شوب أو كافي هاوس، فأنا بدنا نفهم من الأخوان لكن هو بيقول لك أنا مش عندي، بيقول أنا من خلال اطلاعي على الملف عرفت انه الصفه التنظيميه ورود مش كافي هاوس، وانت بتقول لي احنا صوبنا، فاحنا بدنا بس نفهم من الشخص المعني اذا تم تصويب الصفه التنظيميه لماذا ما زالت المنشاه او ما زال المحل من 8 أشهر مغلق. خلينا نحاول نتواصل بلكي لاحد ان شاء الله. اخي هاشم
0: كل الشكر استاذ،
2: الله
0: وانا املك كل الاوراق اللي بتثبت كلامي انه تم اعاده تصويب الاوضاع بما بحسب تعليمات أمانة عمان، وهذا الشيء مرفق بأوراق وبقرارات أمانة عمان موقعة ومختومة وأنا محول على دفع الرسوم.
2: أشكرك جزيل الشكر هاشم رعود، أكيد إن شاء الله راح يكون لنا تواصل الأسبوع القادم إن شاء الله.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: مدارس الوطن العربي. منصة أساس.

0: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: لأن أبناءنا يستحقون تعليماً يفتح لهم أبواب العالم، في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني، تعليم عالمي بقيم عربية.

0: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545539.
1: مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.
3: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار، وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي أدوسيات التأسيس مجانا. مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، سجل اليوم فالأعداد محدودة. 0794-531-740.
4: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو، واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
5: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: الفلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة، وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أف أم إعلانك عنوان صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
2: مدارس الوطن العربي.
0: منصة أساس

0: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. اسمحوا لي أعود لاتصالاتكم، أروح لمرام. يا هلا ستي، تفضلي.
1: يعطيك العافية أستاذ ميس.
0: هلا مرام.
1: أستاذ ميس، أنا مشكلتي أني أنا ولدت من أسبوع تقريبا،
0: الحمد لله على السلامة،
1: بمستشفى البشير، الله يسلمك يا رب.
0: نعم.
1: فأنا فتت في العيادات، أنا براجع في عيادات البشير، كنت على أساس أني أولد في البشير.
0: نعم.
1: بتفاجأ أنه حكوا لي أنت ولادتك ولادة مستعجلة، هلأ بدك تطلعي تولدي، وفعليا طلعت خلال ربع ساعة كنت في غرفة العمليات.
0: نعم.
1: وأنا في غرفة العمليات أنا بتبنج نصفي في البشير، يعني من جديد صار يبنج نصفي، بكتشف أنه أنا رح يتم ولادتي عن طريق طبيبة عمرها لا يتجاوز 26-27 سنة، يعني متخرجة تقريبا جديد يمكن من سنة سنتين ما بعرف الصراحة. قامت هي في كامل العملية طبعا،
0: يعني عملية عملية، أنت عملية قيصرية؟
1: أنا بولد قيصري، أنا هذا طفل الخامس، فأنا بولد قيصري كل عمليات.
0: وليش قالوا لك يعني مستعجل؟ كان في خطر على الجنين؟
1: كان في، أنا ما بيصير معي طلق وتوسع، لكن كان حالتي كانت فيها توسع، وهذا يعني بيستدعي الخطر، إنه بخافوا إنه لا سمح الله يصير في إشي بالجنين.
0: نعم. طيب، وعملت لك العملية لوحدها؟
1: عملت العملية هي ومجموعة ممرضات بنفس العمر تقريبا، يعني القسم العمليات كامل بيقوم على أطباء إناث من هذا العمر بين 25-27 سنة.
0: والبنج كان نصفي مش بنج كامل؟
1: نصفي، أنا صاحية ووعية تماما شو بيصير في غرفة العمليات. هلأ كل قسم بيكون فيه المفروض طبيب مشرف أو طبيب أخصائي مشرف عليهم، طبعا الطبيب اللي كان موجود ما له أي علاقة شو بيصير في العملية، قاعد على كرسي بغرفة العمليات على التلفون، حرفيا ما تدخل وما شاف هم شو عم بيسووا فيه.
0: خير، شو صار معك؟
1: أنا بعد ما طلعت من العمليات الحمد لله أموري تمام، أموري البيبي تمام، بروح على البيت بشوف منظر العملية بتفاجأ أني أنا بطني مشوه، أنا حرفيا بطني تشوه.
0: أيوة.
1: ما له أي علاقة ب يعني كأنه طبيب اللي عمله،
0: يعني
1: مش طبيب، هذا مش شغل طب.
0: يعني قصدك مشوه في موضوع القطب؟
1: طب بالضبط، يعني أنا ببطني إشي طالع إشي نازل، نص عمليتي أصلا مش لاحمة، إشي مفتوح إشي مش مفتوح. شكليا يعني أنا عملت 4 ولادات قبل هيك، ما عمره صار في بطني هيك، أنا تقريبا كانوا يفتحوا لي مثلا بين 5 سنتي، أنا هلأ بطني زي ما بيحكي مثلا من الدان للدان مفتوح، كل بطني مشقوق شق كامل. لا خياطة ذا العالم والناس، لا لحم ذا العالم والناس، يعني زي أكنهم عم بيجربوا فينا، هم عم بيصيبوا الأطباء المتدربات هدول أو ما بعرف هم متمرسات بهالعمر إنهم يجربوا فينا من غير إشراف، من غير أخصائي يحكي هذا صح هذا غلط. يعني أنا أجزم إنه إحنا قسم كامل كان ولادة قيصرية بجزء 20-28 بنت تعاملنا بنفس الطريقة.
0: يعني أنا صراحة صار بشكل تقريبا شبه يومي يجيني ملاحظات على موضوع الأخطاء الطبية أو المضاعفات الطبية، لسه كنا مبارح نحكي عن بعض المضاعفات الطبية.
1: نعم.
0: يعني أنا مش عارف، يعني
1: أنا كبنت، أنا عمري 34 سنة، أنا ما بعرف صراحة كيف بدي أرجع أطلع في حالي بعد هالمنظر اللي أنا فيه.
0: طب رحتي على المستشفى، رحتي على الإدارة، رحتي على وزارة الصحة، قدمتي شكوى على اللي صار فيك، راجعتي الطبيبة نفسها اللي عملت فيك العملية؟
1: لسه أنا بقول لك، أنا بقول يعني عملية، ما لسه أنا دوبني قادر أتحرك، ما قدمت شكوى، ما حكيت مع، يعني ما بصراحة لو بدك تحكي، لو بدك تقدم شكوى ما رح تلاقي نتيجة بقسم البشير بالذات.
0: طب الطبيب اللي كان مهمل. الطبيب اللي كان متواجد قلتي لي كان يحكي على التليفون واللي لعب التليفون، شو كان دوره؟ يعني هو شو تخصصه؟
1: هو المفروض أخصائي، هو المشرف عليهم، هو يعني دكتور كبير بالعمر، المفروض هو المشرف عليهم في القسم هذا اللي يتابعهم شو عم بيعملوا شو عم بيشتغلوا.
0: وما تفرج على الشغل أبدا،
1: ما أمن مكانه أبدا. يعني أنا بحكي لك أنا واعي شو عم بيصير بغرفة العمليات، في صار مشكلة بين الطبيبات إنه هي اشتغلت أكثر من غيرها، كان في ضغط عليها فدخلت الدكتور، هذا كان رد الدكتور حرفيا أنا ما إلي علاقة شو دخلني،
0: شو ما إلي علاقة، ما إلي علاقة بإيش
1: باللي عم بيصير بغرفة العمليات.
0: شو كان يعمل؟ طيب شو قاعد يسوي؟
1: على التلفون، قاعد حرفيا جنب راسي على كرسي على التلفون، هذا الطبيب المشرف الطبيب الكبير بالعمر، وفعليا قسم الولادة كامل عم بيقوم على بنات أطباء يعني ب 25-26 سنة.
0: خليكي معي، بدي أروح للأستاذ سعد العامور حتى من خلاله نقدم شكوى إليك ونشوف ما هي إجراءات ما يحدث في المستشفى البشير الناطق الإعلامي بوزارة الصحة. يا مرحبا أستاذ سعد، صباح الخير.
2: صباح الخير أستاذ ليث.
0: أستاذ سعد، يمكن أنت سمعت معي جزء من حديث الست مرام ويمكن نعم. صارت واضحة نعم. الملاحظة، شو تعليقك على اللي حكته سيدي؟
2: أول شيء الحمد لله على سلامتها يعني سيدي. وأنا بصراحة يعني مستغرب من اللي عم بسمعه يعني، لكن هذا الحكي لا يعني أنه إحنا ما نتحقق من الكلام اللي تفضلت فيه يعني. هذا إحنا أنا سمعنا من طرف، وإحنا طبعا في عنا يعني طرقنا بالتحقق من الشكاوى والمعلومات، وانا يعني بحس الاخت كمان انه تتواصل معنا بشكل مباشر، واحنا هلا كمان مروري المعلومات واسم اسم الاخت وتليفونها، وخلينا نشوف نرجع للحادث اللي هي عم تتكلم عنها، لكن حتى احنا نوضح بشكل مباشر.
0: طب يعني إذا بعد ما حصل استاذ سعد، بعد التشوه اللي صار بسبب العمليه الان، يعني شو التعويض اللي ممكن يكون للست؟
2: هلا سيدي احنا لا احنا شفنا التشوه، ولا احنا يعني احنا هذا كله اتصال يعني، انا عم بسمع انا وانت عم نسمع من الاخت. اول شيء يعني الحمد لله على سلامتها. خلينا نرجع نتاكد يعني، انا بدي اعتبر هذا كان بمثابه شكوى هي هلا قدمت من خلال اذاعتكم الكريمه، واحنا رح نرجع نتحقق من هذا الموضوع، نشوف بالضبط شو اللي صار، شو ممكن تقديمه للمريضه. احنا يعني كمان ما بنقصر، لكن هل إذا في هناك تشوه، هل إذا هناك في أخطاء معينة، إحنا يعني لازم نتحقق من هذا الموضوع. إحنا سمعنا من طرف وبدنا نشوف الأطراف الثانية، وبدنا نرجع للسيستم اللي موجود ولنظام حكيم وشو الإجراءات. لكن أنا بحب أأكد يعني إنه في سواء كان في مستشفى البشير أو في كل مستشفيات وزارة الصحة، اللي بيقوم بالإجراء العمليات هم أخصائيين، ويعني بيكون في الأطباء المقيمين مساعدين لهذا الأخصائيين، ولا يعني لم تصل لنا يعني شكوى في ما يتعلق انه في طيب. الطبيب انه
0: مثل ما قلنا احنا بدناش نطلق حكم حقا. بدناش نطلق حكم من الان تمام. بدنا نمرر لك رقم مرام واسم مرام والتاريخ اللي دخلت فيه مرام للمستشفى، واذا مرام يعني. ايضا بتعرفي اسماء الاطباء او الطبيب والطبيبه اللي كانوا موجودين معك في العمليات، المشرف على العمليه والطبيبه اللي اجرت العمليه، كمان بيكون كثير كويس. وبناء عليه نرجع نتواصل الاسبوع القادم، بدايه الاسبوع القادم خلينا نحط نوت عندنا شباب حتى نحكي احنا ان شاء الله ومرام، ونشوف ما الاجراء اللي صار من خلال الاستاذ سعد. استاذ سعد التفاصيل راح تكون عندك الان ان شاء الله على الواتساب.
2: شكرا سيدي، شكرا.
0: تسلم، بارك الله فيك. ناطق الاعلامي باسم وزاره الصحه سعد العمور. مرام ستي،
1: نعم،
0: مره ثانيه الحمد لله على السلامه.
1: الله
0: يعوضك خير. يعني بس احنا مضطرين لازم نسمع الطرف الثاني حتى تكون الامور واضحه من الجهتين. التفاصيل حكيت لك إياها، أرجوك زوديها للشباب على الواتساب، وخلينا نتواصل الأسبوع الجاي إن شاء الله.
1: إن شاء الله، يسلم، شكرا دكتور.
0: الحمد لله على سلامتك وسلامة البيبي. هلا ستي، شكرا. شكرا لكم، انتهى وصفتها. شكرا عدي القاضي شفايش للمؤمنة معالي، أنا سعر بدر عبد الله جعفري من حدثكم ليث جبور، نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله. إلى اللقاء.
3: صوت حياة مع ليث لجبور. صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله، التقنية لصناعة الزجاج، مستشفى الاستقلال، مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان، مدارس الوطن العربي، منصة أساس

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية. مدارس الرمز. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم قاعدتنا بسيطة بظاهرها، بس غيابها رح يخلق لك فوضى، وحضورها ببني نظام واحترام. القاعدة هي الالتزام بالتعميم والتعليمات المرسلة تماما. كلنا بنعرف أنه التعميم والتعليمات الإدارية مش رسالة عابرة بتمر على شاشتك وبتنساها. التعميم هو قرار رسمي نافذ من لحظة إرساله، والالتزام فيه مش خيار، هو جزء من شغلك. في الشركات التعاميم والتعليمات هي اللغة الرسمية اللي فيها تنتقل القرارات والأنظمة من الإدارة للجميع، وبتضمن أن الكل ماشي على نفس الخط، نفس المعلومة، نفس الإجراء. طب وين بتبدأ المشكلة؟ بتبدأ لما الموظف يتعامل مع التعميم كأنه اختياري، بيقرأه على السريع أو ما بيقرأه أصلاً، أو بيقرأه وما بيطبقه، وبعدين لما يتحاسب تطلع الجملة الجاهزة منه: والله ما وصلني أو ما انتبهت. وهون قاعدة مهمة جداً لازم تطبقها وتحفظها. بعد ما يرسل التعميم بقرارة رسمية، إذا أنت حكيت أنا ما قرأت شيء، هذا مش عذر. قراءة التعاميم ومتابعتها جزء أصيل من مهامك تماماً مثل أي مهمة تانية. الموظف العادي بيشوف التعميم إزعاج إضافي، بيأجل قراءته وبيكمل شغله بالطريقة القديمة لحد ما يصطدم بالنتيجة. بينما الموظف المثالي بيقرأ التعميم لحظة وصوله وبيأكد بالاستلام، بيفهم المطلوب وبيبلش يطبق. أتذكر أثناء عملي كمدير موارد بشرية، أصدرنا مرة تعميم أي طلب إجازة لازم يتقدم قبلها بثلاث أيام، وعن طريق النموذج الرسمي مش بمكالمة أو رسالة شفهية زي ما كان صاير معانا. بعض الموظفين قرأوا والتزموا فيه فوراً وما واجهوا أي مشكلة، وبعضهم تجاهلوا وكمل بالطريقة القديمة. أول ما تقدم أحدهم بإجازة شفهية مستعجلة عشان بده يسافر تاني يوم، انرفض طلبه. ليش؟ لأنه خالف الإجراء المعتمد اللي تعمم. شو كان رده؟ والله ما قرأت التعميم. بس الحقيقة هو التعميم وصله وموثق ومرسل للجميع. المشكلة مش بالإجراء، المشكلة إنه ما التزم بقراءة التعميم. من يومها ترسخ عندي مبدأ: التعميم اللي بتتجاهله اليوم هو المشكلة اللي راح تلاحقك لقدام. طب كيف أطبق القاعدة؟ اقرأ أي تعميم لحظة وصوله، مش بعد يومين ومش لما تفضى. بلغ بالاستلام، رد بسيط: تم الاطلاع، بيوثق إنك استلمت وفهمت. افهم المطلوب من التعميم بالضبط، لو في أي غموض اسأل فوراً. طبقه مباشرة، عدل طريقة شغلك حسب التعميم من نفس اللحظة. احفظ التعاميم بأرشيف منظم عشان ترجع له وقت الحاجة، وما تشتغل على معلومة قديمة تم إلغائها. وهون نقطة مهمة: الالتزام بالتعميم مش معناه تنفيذ أعمى. لو عندك تحفظ حقيقي على تعليمات معينة زي ما حكينا بحلقة سابقة، عبر عبر القناة الرسمية بينك وبين إدارتك ووثقه باحترام، بس لحد ما يتغير التعميم هو نافذ والالتزام فيه واجب. الاحترافية إنك تلتزم بالنظام وإنت بتناقشه، مش إنك تتجاهله وإنت ساكت. الخلاصة: التعميم قرار مش اقتراح، والتعليمات إلزام مش رأي. اقرأها فور وصولها، أشعر بالاستلام، افهمها، طبقها واحفظها. لأن الموظف اللي بتثق فيه أي إدارة هو اللي ما بتحتاج تركض وراه عشان يلتزم بالتعليمات. وتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والالتزام بالتعليمات هو أول دليل على انضباطك، وانضباطك هو رأس مال ثقة المؤسسة فيك.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية. مدارس الرمز.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى نشرة الأخبار من حياة FM، وهذه أبرز عناوينها. القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية تصرح بأن منظومات الدفاع الجوي أسقطت فجر اليوم 8 صواريخ إيرانية كانت تستهدف أراضي المملكة. شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي على مدينة غزة صباح اليوم. القيادة المركزية الأمريكية تؤكد أنها أكملت اليوم موجة جديدة من الضربات ضد إيران. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. صرح مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن منظومات الدفاع الجوي أسقطت فجر اليوم 8 صواريخ إيرانية كانت تستهدف أراضي المملكة. أكد المصدر العسكري أن عملية الاعتراض نفذت في إطار الإجراءات الدفاعية والعملياتية المعتمدة صونا لسيادة المملكة وحماية لأجوائها وضمانا لسلامة المواطنين. وبين المصدر العسكري أنه لم تسفر تلك الحوادث عن أي إصابات أو أضرار مادية، فيما تعاملت فرق سلاح الهندسة الملكي مع الشظايا التي سقطت في عدد من المواقع وأمنتها وفق الإجراءات الفنية والأمنية. وشدد المصدر على أن القوات المسلحة تواصل مراقبة الأجواء بأعلى درجات الجاهزية، مؤكدا أنها ستتعامل مع أي تهديد وفق قواعد الاشتباك المعتمدة، ودعا المواطنين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم تداول الشائعات أو الأخبار غير الموثوقة. التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي، ونقل الصفدي تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى رئيس الوزراء ودعوة جلالته له لزيارة المملكة، وبعث رئيس الوزراء العراقي تحياته إلى جلالة الملك. هذا وبحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ورئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي المضي بتنفيذ مشروع انبوب نفط البصرة العقبة وإنجاز مشروع الربط الكهربائي بين الأردن والعراق بما يخدم مصالح البلدين. كما بحث الصفدي والزيدي على هامش زيارتهما إلى واشنطن سبل تعزيز العلاقات بين الأردن والعراق وتطوير التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية. قرر مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى توقيف مواطن أردني مشتبه به بقتل فتاة أمريكية في إيرلندا مدة 15 يوما في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، وفقا لبيان صحفي مشترك عن وزارتي الداخلية والعدل. وفي التفاصيل، تلقت الجهات الأمنية في الأردن بلاغا من السلطات الإيرلندية بشأن حادثة مقتل فتاة أمريكية في إيرلندا، وقالت الوزارتان إن التحقيقات الأولية تشير إلى الاشتباه بارتكاب الجريمة من قبل مواطن أردني. وفي قطاع غزة استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون صباح اليوم في قصف إسرائيلي على مدينة غزة. أفادت مصادر طبية بوصول شهيد و3 مصابين إلى مستشفى المعمداني في مدينة غزة جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف محيط مفرق دولة بحي الزيتون جنوب شرق المدينة. ووفق آخر الإحصاءات، ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر من العام 2023 إلى 73,246 شهيدا. وفي الضفة الغربية المحتلة أصيب طفل فلسطيني 16 عاما برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة بني نعيم شرق الخليل. واقتحمت قوات الاحتلال بعدد من الآليات العسكرية البلدة وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي صوب منازل الفلسطينيين ومركباتهم، مما أدى إلى إصابة طفل بالرصاص الحي في الصدر. تم نقله بواسطة طواقم الهلال الأحمر إلى أحد المستشفيات القريبة ووصفت إصابته بالمستقرة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها استكملت أحدث موجة من الضربات العسكرية ضد أهداف داخل إيران. مؤكدة أن العمليات استهدفت مراكز قيادة ومنظومات دفاع جوي وقدرات صاروخية ومنشآت للطائرات المسيرة، إضافة إلى مواقع مراقبة ساحلية وأهداف في مدينة بندر عباس التي تضم أكبر الموانئ الإيرانية ومنشآت بحرية استراتيجية. وأعلن الجيش الإيراني في المقابل عبر وسائل الإعلام الرسمية تنفيذ سلسلة من الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ استهدفت قواعد ومنشآت عسكرية أمريكية في عدد من دول المنطقة، فيما وصفه بأنه رد على الضربات الأمريكية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يفضل تحديد مواعيد نهائية، وذلك ردا على الصحفيين سألوا ما إذا كانت إيران لديها مهلة قبل أن تبدأ الولايات المتحدة بشن هجمات على الجسور الإيرانية. قال المتحدث باسم القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية إن طهران لن تسمح بالتدخل الأمريكي في مضيق هرمز، واصفا إياه بأنه خط أحمر. أحذر المتحدث من أن إيران ستستهدف البنية التحتية في أنحاء المنطقة إذا نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته بشن هجمات على البنية التحتية الإيرانية. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية موافقتها على صفقة أسلحة للسعودية بقيمة تقديرية تبلغ 1.960 مليار دولار، وذلك في ظل تصاعد وتيرة الحرب في الشرق الأوسط. وأفادت وزارة الخارجية في بيان بأن عملية البيع المقترحة هذه ستدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة عبر تعزيز أمن حليف رئيس من خارج الناتو، ويعد قوة دافعة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج. قال وزير الخارجية اللبناني: هدفنا بسط سلطة الدولة على أراضيها، وهذا يتطلب انسحاب إسرائيل الكامل من الجنوب. وأضاف: اخترنا إعادة بناء دولة تحتكر وحدها قرار سياستها الخارجية وأمنها الوطني. أدان رئيس مجلس الوزراء العراقي فالح الزيدي اليوم الاعتداء من خلال الطيران المسير الذي اخترق أجواء مدينة أربيل. وأكد الزيدي في منشور له على منصة إكس عدم التهاون إزاء هذه المحاولات الآثمة التي تحاول بيأس أن تنال من استقرار الشعب العراقي ومساره الواثق في بناء الدولة والسلم المجتمعي. وإلى تفاصيل الحالة الجوية ينضم إلينا عبر الهاتف مستشار التنبؤات الجوية في موقع طقس العرب الدكتور جمال الموسى. أهلا بك دكتور، أطلعنا على تفاصيل الحالة الجوية التي ستتأثر بها المملكة في عطلة نهاية الأسبوع، وما إذا كان هناك أي موجات حر.
1: يسعد صباحك وصباح جميع المشاهدين والمستمعين. اليوم أجواء حارة نسبيا في معظم مناطق المملكة وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبي. درجات الحرارة أعلى من معدل ما بين 2 إلى 3 درجات مئوية على الأقل. هذه الوضعية بالنهار، لكن بالليل أجواء طقس معتدل. العظمى يوم الخميس وغدا الجمعة بحدود 33 والصغرى بحدود 22، في حين أن المعدل في مثل هذا الوقت من السنة في مدينة عمان على سبيل المثال هو 32 درجة مئوية معدل العظمى، ومعدل الصغرى 21 درجة مئوية. سبت لحد ارتفاع آخر قليل على درجات الحرارة، لكن تبقى الأجواء حارة نسبيا، تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها. أجواء حارة نسبيا في معظم مناطق المملكة، حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة. العظمى في عمان بتكون بحدود 34 والصغرى بحدود 23 درجة، هذا يومي السبت والأحد. هذه هي الوضعية الجوية، وإن شاء الله بعد يوم الأربعاء في هناك مؤشرات لانخفاض قليل، لكن تبقى الأجواء تقريبا حارة نسبيا.
0: نعم، شكرا لك مستشار التنبؤات الجوية في موقع طقس العرب الدكتور جمال الموسى. وبالانتقال إلى مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والذهب.
2: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: السعر الحالي لليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.14، الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.34، الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 162، الذهب الحالي للأونصة 4032، وأخيرا الفضة الحالي للأونصة 58.
2: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: وإلى هنا نصل مستمعينا ومشاهدينا إلى نهاية نشرة الأخبار هذه. تحية فريق العمل، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ثانية، سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
3: في هذا العالم المتسارع، الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة، من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية 0788 10 10 70.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ماتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: إذاعتكم حياة أف أم. حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في هذه الحلقة الجديدة من حكايات الضاد. في عصر ملوك الطوائف في الأندلس أخذ عقد الممالك ينفرط لتسقط واحدة واحدة، وكان من بين هؤلاء الملوك ملك كانت الدنيا تفتح له أبوابها والريح تجري بركابه، ملك سجدت له القوافي في إشبيلية. ثم التفت الزمان التفاتة غدر فإذا بالعرش يصبح أغلالا من حديد في زنزانة ضيقة في صحراء أغمات، وذاك بعد بسط المرابطين سيطرتهم على الأندلس بعد أن عاث ملوك الطوائف فسادا في البلاد. في صبيحة يوم عيد الفطر والناس في بهجة وزينة، كان المعتمد بن عباد يقبع في قيده يسترجع شريط الذكريات حيث كان يأتي العيد، ولكنه انفصل عن لحظات ماضيه حين انفتح باب السجن ودخلت عليه بناته أميرات الأمس كسيرات اليوم. دخلن عليه خاشعات منكسرات الأبصار تملأ الحسرة عيونهن، إذ لم يكن يرتدين الحرير ولا الديباج، بل أطمارا بالية تستر أجسادا أضناها الجوع وأيادي ناعمة صارت تغزل للناس. نظر المعتمد إلى أقدامهن فتقطع قلبه، تلك الأقدام التي لم تكن تطأ إلا المسك والكافور يراها اليوم تطأ في الطين حافية بخطى مسكة.

0: وجوههن التي كانت كالأقمار غدت شاحبة لا يبللها إلا دمع الحسرات الذي ينهمر مع كل زفير. جادت قريحته إثر ذلك فقال: فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا، فساءك العيد في أغمات مأسورا، ترى بناتك في الأطمار جائعة، يغزلن للناس ما يملكن قطميرا، برزن نحوك للتسنيم خاشعة، أبصارهن حسيرات مكاسيرا، يطأن في الطين والأقدام حافية، كأنها لم تطأ مسكا وكافورا، لا خد إلا تشكى الجدب ظاهره، وليس إلا مع الأنفاس ممطورا، أفطرت في العيد لا عادت إساءته، فكان فطرك للأكباد تفطيرا. وقف المعتمد في زاوية السجن يرسل بصره وراء القضبان، تاركا لنا وللتاريخ صرخة باقية ما بقي الزمان، صرخة تحذر كل من سكر بخمرة الجاه. وأغرته أضواء السلطان فقال: قد كان دهرك إن تأمره مؤتمرا، فردك الدهر منهيا ومأمورا، من بات بعدك في ملك يسر به، فإنما بات بالأحلام مغرورا. لقد انطوت صفحتا الملك والملك، وبقيت القصيدة شاهدة على أن الدهر لا يدوم لأحد، وأن العز الحقيقي ليس في التيجان بل في كرامة الإنسان.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية، مدارس آيلا العالمية،
1: دريم هوم،
0: مدارس تزكية،
2: معرض العودة للمدارس،
0: مدارس الرمز. بيت حواء مع

برنامج بيت حواء دائما وأبدا معكم بكل الظروف والحالات الجوية والطقس عطلة دوام. إحنا دائما معكم من الأحد للخميس من 10:30 ل 12 لربع. رح أكون معكم من التقديم أنا لند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية أنس عربد، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف دكتور فريد سرسك. يا هلا ويا رحب فيكم.

أجمل إشي نبدأ فيه حلقتنا لليوم، نبدأ بفرحة، فرحة تخرج عبد الله عمر السائح. تخرج من كلية طب الأسنان من جامعة المنصورة، ويا ريت ألف ألف ألف مبارك يا عبد الله، وعقبال افتتاح عيادتك على خير وهدات بال.

أكيد لحتى نشارك الفرحة سوا ونحكي لازم نقرأ الكومنتات، يعني ما بينفع نبدأ فرحة مجزوقة. أنا فرحتي كمان بكومنتاتكم بحبكم يلي دائما بتغمرونا فيه، وخصوصا اليوم يوم الخميس يعني يوم الفرفشة، لازم نفرفش سواء بالأغاني مع أنس، يعني أنس هاي لك هاي رسالة خفية لك بين السطور، وأيضا بالكومنتات وبمواضيعنا. اليوم بدنا نصبح ميساء غنام، يسعد صباحك يا حبيبتنا الله يرضى عليكي. أم يوسف الغالي يا صباح الورد والفل والياسمين. شريفة طباخي، مأمون ميناوي يسعد صباحكم. أم خالد ضمرة يا هلا ويا رحب فيكي، بتقلنا صباح الخير ثم عافية وراحة بال ويوم جميل، اللهم صباح لا يمسنا فيه سوء، اللهم صباح يبعث في قلوبنا التفاؤل والأمل، اللهم آمين يا أم خالد. سميرة يسعد صباحك وكل أوقاتك، والله وينك يا سميرة، وينك عنا يا سميرة، بتقول صباح كل الخيرات، غبت عنكم بجسدي ولكن روحي معكم، اشتقت للجميع. أم سمير إن شاء الله أمورك بخير ويسعد صباحك وكل أوقاتك، والمهم إنك دائما وأبدا معنا، الله يرضى عليكم يرضيكم. مي البلبيسي يسعد صباحك. خولة يسعد صباحك. آيات أبو الروس الجميلة العزيزة يسعد صباحك وكل أوقاتك. أم محمد الشافعي يا هلا ويا رحب فيكم.

أنوار يسعد صباحك. أنوار بتقول صباح نهاية الأسبوع، صباح الورد وصباح السعادة لكل من يقرأ، وأسعد الله صباح مستمعات ومستمعي برنامج بيت حواء، وصباح المحبة لمذيعتنا الغالية رند ولطاقم البرنامج الرائع. دمتم بداية جميلة اليوم، أجمل خميسكم ونيس. يا صباح الفل والياسمين يا أنوار، الله يسعدك يا ربي. سحر حمدان يسعد صباحك بتقول صباح الخير، دعواتي لكم بتمام العافية ونفوس راضية وصدور من الهم خالية وقلوب بحب الله صافية وخلود في جنان قطوفها دانية، وأن ينور قلوبكم بنور القرآن، وأن يغفر لنا ولكم ولوالديكم وأصحاب الحقوق عليكم، أنه على كل شيء قدير ويزيدكم عافية. يسعد صباحك وكل أوقاتك يا سحر. ومي ما شاء الله بحب شغل فيها، دائما بتصبح على صحباتها بالاسم، بتقول لك يسعد أوقاتك نانيتا وأنوار وأصدقاء حياة ومذيعتنا المتألقة رند، يسعد صباحك يا مي، الله يخليك يا رب. وعمر أبو زيتون حكمته لليوم في كومنته شو بقول لك؟ أن تصفق لشخص لم ينتبه له أحد، وتنادي لصديق يقف وحيدا في الزاوية ليأخذ معكم صورة جماعية، وتصبر على حديث كبير بالسن وتمنحه أذنا صاغية، وتنصت لمراهق في مجلس مكتظ لم يتعلم بعد كيف يلفت الأنظار، أن تشجع كل جهد مهما بدا صغيرا، وتقدر كل عطاء مهما بدا بسيطا. هذه الأشياء لا تسعد الآخرين فحسب، بل هي التي تبقي قلبك حيا وتملأه برقة تهون عليك أنت قبل غيرك. كل ما في هذه الدنيا منتقل. الله على جمال كلامك يا عمر. لو فعلا التفتنا لهاي الشغلات البسيطة ممكن نحن تكون بالنسبة لنا روتين عادي، بس بالنسبة لإلهم حتكون فعلا نقطة تحول بحياتهم.

يا معموري بتقولي سعد صباحكم، خدوا من الخميس خفته ومن الشمس دفئها ومن الورد ابتسامته، ما تحملوا معكم إلا ما يبهج القلب، صباحكم ضحكة صافية مثل رشفة القهوة. سعد صباحك رند وردة بيت حواء، يا صباح الفل والياسمين يا هيام. أم ثائر بتقول كلما ظننت أن الطريق قد ضاق تذكر أن السماء لا تضيق وأن الدعاء يفتح ما عجزت عنه الأسباب، ابقى مؤمنان في النور قريب، صباحكم معطر بريحين الجنة. يسعد صباحك يا أم ثائر. ومي بتقول يا صباح معطر بالصلاة على النبي وبالخير والطيب والطيبة وكل شيء حلو، نهاية أسبوع والخميس الونيس، يا عيني على الأجواء الجميلة اليوم والتفاؤل موجود.

تضحك الضحكة معدية يعني جربوا كونوا قاعدين بقعدة والله وحد يضحك الكل حيضحك معه بدون ما يعرف شو السبب. فأنا أصلا مرات بكون مثلا مندمج بإشي بشوف حدا بالجاليري بضحك معه تلقائيا أنا مش سامع شو بيحكوا لأنها الضحكة معدية الضحكة بتعدي بطريقة لا إرى أيهم بضحكوا جوا نفس الشيء والله بتعدي الضحكة

راتب بقول لبنتي رند عنا. اتصل بي احد الاصدقاء قال لي: اخي راتب الباز، كونك سائق في بلدي هل كل السرعات ممنوعه وعليها مخالفات؟ قلت له: طبعا لا، فهناك سرعات محمودة بل واجبة، لقد استطاعت حياة ببيتها المبارك أن تمتلك قلوبنا وعقولنا بسرعة البرق، سرعة فائقة بزمن قياسي، حبا وبناء للبيت وبمن فيه. ربي يبارك فيك أيتها المبدع رند عناب والكادر، أخوكم راتب الباز. يسعد صباحك يا راتب، ويا هلا ويا رحب فيك، الله يسعدك ويبارك فيك. أنت بالنسبة للمستمع الذهبي، لازم من الفئة الذهبية والله راتب، ما شاء الله تبارك الرحمن، شريف الله يسعدك ويبارك فيك. منى جادو يا صباح الفل، والياسمين، هاجر يسعد صباحك وكل أوقاتك يا هاجر. يا جماعة هي مجاد الله وين؟ لحد الآن مش ملاقيت لها كومنت، خلا بس أنزل لتحت يمكن ألاقي لها كومنت لنشوف. أم أحمد يسعد صباحك. أم أحمد بتقول، نرجع لكومنت أم أحمد، لفوق لفوق لفوق: من عظيم لطف الله أن يراك مبتسما فيكتبها لك أجرا، ويراك موجوعا فيغفر لك ذنبا، وما بين الأجر والذنب أنت محاط بعين اللطف دوما. يسعد صباحكم، يسعد صباحك يا أم أحمد يا غالية يا عمدتنا. أم هاني البستنجي يسعد صباحك يا صباح الفل، والياسمين يا رب الله يسعدكم يا رب. شريفة طباخي شو بتحكي لنا أم أحمد؟ اضحك كطفل وتصرف كرجل وامضي كأم مأجورة. الله، منال الشافعي يسعد صباحك وكل أوقاتك شريفة، الله يسعدك ويبارك فيك يا رب. أم يوسف غنام يسعد صباحك وكل أوقاتك يا عزيزتنا، يا هلا ويا رحب فيكي. أنوار يسعد صباحك وكل أوقاتك. ميساء بتقول: والله يا رن، في ناس ضحكتهم نفسها بالضحك. فعلا في ناس ضحكتهم نفسها بالضحك، لهيك أنت رح تضحك عليها حتى لو بدي يحكي نكتة ما بتضحك، حتضحكي تلقائيا لأنها هي معدية الضحكة بطبيعتها. فبتحكي لنا: مي والله يا رنود ما احلاكي واحلى روحك الحلوه، وما في احلى من الضحك والفرح والانبساط، الله يفرح القلوب كل الناس، اللهم امين يا مي، شكرا لك. وشريفه شكرا لك يا حبيبتي، والله هذا من طيب اصلك، شكرا لك. ومنى يسعد صباحك وكل اوقاتك. وانوار كاتبت لنا انواع الضحكات يا جماعه.

اليوم دردشتنا منحكي هل ما زالت عادة السكب بين الجيران حاضرة في مجتمعنا أم أصبحت من الماضي؟ رح نحكي بدردشتنا إن شاء الله، لكن بعد الفاصل خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية، مدارس آيلا العالمية،
1: دريم هوم،
0: مدارس تزكية،
2: معرض العودة للمدارس،
0: مدارس الرمز،

0: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة FM حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس مان، لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس تدوم طويلا.
1: رسالة من الدكتور عبد الرحمن الكيلاني.
2: هنيئاً للذين يكفلون طلبة العلم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قد تغيبون عن هذه الحياة، ولكن يبقى طلبة العلم الذين كفلتموهم يحيون ذكركم ويزيدون أجركم ويرسلون إليكم بحسن الثناء وجميل الدعاء. أنا أدعم صندوق حياة للتعليم لأننا بالعلم نسمو.

0: اسم له تاريخ.
1: ماما أنا بحب المدرسة وكل يوم بستنى أرجعلها.
0: في مدارس أكاديمية رواب الزرقاء تأسيس أكاديمي قوي ولغة إنجليزية متميزة بمناسبة 15 عاماً على التأسيس. مفاجآت عند التسجيل ومواصلات مجانية لطلبة مدينة الشرق. 079-53-300-53 أكاديمية رواب الزرقاء، لأن طفلك يستحق الأفضل.
2: دعوة للزيارة، معرض العودة للمدارس الخامس، Back to School Expo 5.
3: معرض العودة للمدارس الخامس، معرض العودة للمدارس الخامس.
2: نخبة مميزة من المدارس الخاصة يلتقون تحت سقف واحد، يوفرون أفضل العروض والخصومات والمنح لزوار المعرض، إضافة لفعاليات المعرض الهادفة والألعاب والهدايا. انضموا إلينا وزوروا أضخم تجمع للمدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية المساندة، مكة مول، من الخميس 16 من تموز إلى السبت 18 من تموز، من 4 عصرا وحتى 10 مساء، ويوم السبت من 12:00 ظهرا. لمزيد من المعلومات تابعونا على الفيسبوك Back to School Expo.
0: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل، ما في مستحيل. 079-250-4000.
2: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار 8 مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
4: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
5: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
2: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا. ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز، نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبنائكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل. 079-963-41.
6: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
7: خربة

كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل
1: مدارس النمو جمعية الفرقان الخيرية
2: مدارس آيلا العالمية
3: دريم هوم
4: مدارس تزكية
5: معرض العودة للمدارس
6: مدارس الرمز

يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء. اليوم بدنا نحكي عن موضوع عادة السكب. يعني انت عملتي طبخة، عملتي معجنات، عملتي مناقيش، عملتي اي شيء من عندك، اكل معمول سكبتي منه صحن للجيران، للجارة الملاصقة لإلك، للي ساكنة فوقك، للي ساكنة بالطابق اللي تحتك، أو الجارة كذلك الأمر عملت هذا الإشي. لسه هاي العادة موجودة ولا لا؟ بنستقبل آرائكم ومشاركاتكم عبر تعليقات البرنامج أو عبر هواتف البرنامج على 06-516-2020-516-2060-516-4020-516-5020.

خالد بتقولنا صباح الخميس عفوا، صباح التفاؤل والقلوب المطمئنة والأيام التي تحمل لنا خيرا مما نتوقع. يسعد صباحك يا أم خالد. أنوار بتقول أنا منبع الضحك بالعائلة، الله يحميك ويحفظك يا أنوار. وبتقولنا أنوار إنه بالنسبة لإلها في عندها هاي العادة إنها هي وجارتها بطعموا بعض، بس مو كل يوم، كل ما يكون عاملين أكلة طيبة وجديدة يعني معمولة بطريقة مبتكرة بنطعمي بعض، لأنه أنا وياها مثل الخوات. ربي يسعدها. تقوشة تقوى أو اسمها تقى العسولي، الله يخليكم لبعض يا أنوار. بتقول لها ميساء، والله أنا من الناس اللي بحب هاي العادة ما تنقطع بين الجيران، ولو بالشهر مرة نفقد جيراننا بصحن طبيخ زاكي أو طبق حلو. مو غلط يتجدد المحبة والاحترام بين الجيران، بس أهم إشي يرجعوا الصحون 100%. والحلو بالموضوع يعني أنت بتودي لهم الصحن بطبق معين برجعوا لك نفسه بطبق تاني، فقدي حلوة هاي العادة تكون موجودة لهلا. سحر حمدان يسعد صباحك وكل أوقاتك يا حبيبتنا. بتقول اتفق مع الجميع، عادة السكب كانت زمان منتشرة أكتر، وكانت هاي العادة بتعمل ألف ومحبة بين الناس والجيران، بس للأسف الآن أصبحت أقل بكثير. للأسف. أم معاذ الكيلاني يسعد صباحك وكل أوقاتك. أم ثائر بتقولنا بالنسبة لموضوع السكب للأسف اختفى لأنه ما في جيران مثل قبل. أنا وسلفتي محافظين على هاي العادة دائما لأنها جارتي، مستحيل أنا وياها ناكل من شيء من دون ما نطعمي بعض والحمد لله. أم ثائر الله يخليكم لبعض ويبارك بحبكم يا رب لبعض، الله يسعدك ويخليكي. بتقولنا أم يوسف غنام ما زالت هاي العادة موجودة عند البعض لكنها للأسف أصبحت أقل من السابق، وهي من أجمل العادات التي تنشر المحبة والألفة بين الجيران والأقارب، ومن أجمل ما أعتز به إكرام الضيف وإطعام الطعام، فهو سبب للمودة وصلة الرحم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أطعموا الطعام وأفشوا السلام، وليس المقصود كثرة الطعام بل طيب القلب وكرم النفس. نسأل الله أن يجعلنا ممن يؤلفون بين القلوب ويبارك في أرزاقنا ويجنبنا الحسد والغيبة وسوء الظن، اللهم آمين. منى بتقول اللهم اشفي معلمتي في القرآن مريم العرقاوي شفاء تام لا يغادر سقما، اللهم أمين، الله يشفيها ويعافيها ويبارك فيها يا ربي ويقومها بالسلامة. فعلا موضوع عادة السكب من تجربتي الشخصية هي ما زالت موجودة، يعني بشعر حتى خصوصا لما يكون مثلا ريحة الأكل طالع على برا، بحس الناس صارت ما تحب تكون ريحة طالع على برا وطفل صغير يشمها يشتهي هاي الأكلة، فبودي صحن للجارة اللي بجنبي للي موجود عندها للكذا، بحيث إنه يعني على الأقل الألفة والمودة تضل موجودة والرحمة بقلوبنا يعني، والخير لسه موجود الحمد لله رب العالمين، الخير لسه موجود في بيناتنا. صح ممكن تكون هاي العادة مش زي أيام زمان على كل طبخة نودي كذا، بس إذا كان في شيء مميز عملناها، الناس شمت الريحة، الناس ساهمت بالشغلة، أتوقع لحد الآن بتكون موجودة من تجربة شخصية. أنا عندي جاراتي الله يحميهم ويحفظهم دائما لصحهم بتروح وبتيجي عنا. بتقولنا شريفة نعم كل مشروك كل مبروك، أي معجنات يعمل أي معجنات بعمله بطعم جيراني لأنه الإكرام من صفتي بحمد الله. ما شاء الله عليك يا شريفة. فعلا هاي الشغلات اللي بتكون فيها قطع كتيرة ممكن ما يكون فيها بتقلل على العيلة مش عم تنهي على العيلة، قدي حلو أنه نحن نوزع على الجيران. وكمان من الشغلات الحلوة الموجودة مثلا ما بوعى غيرها القراص داخل عندي على البيت، الجارة كانت بتجيب المرمية عندها مرمية كبيرة بالحوش مسكت الزايد ووزعته على الكل، قدي حلو هذا الإشي يكون موجود لسه في العمارة والألف بين الناس. أما لا نسمحوا لي أنتقل للفاصل لأنه في بعدها في طبخات وأشياء زاكي بإذن الله تعالى مع الشيف أم طارق، لكن بداية أترككم مع موجز الأخبار مع الزميلة صفية أبو طعيمة. فاصل وراجعين، خليكم معنا.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. الأردن يسير قافلة عاشرة تضم 26 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية والغذائية والطبية إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة. وزارة التعليم العالي تؤكد أن قرار مجلس التعليم العالي إلغاء امتحان الشامل جاء في إطار مراجعة وتجويد لسياسات القبول وضبط جودة العملية التعليمية. أمانة عمان الكبرى تعلن أنها ستنفذ أعمال إنشاء عبارة صندوقية صباح الجمعة في شارع الأميرة ثروت، وذلك ضمن خطتها لتحسين البنية التحتية. السفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة يؤكد أن التعاون السياحي يحظى بمكانة متقدمة ضمن العلاقات الأردنية المصرية. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي على مدينة غزة. وزير دفاع الاحتلال إسرائيل كاتس يبلغ وزير الحرب الأمريكي بأن إسرائيل عازمة على إبقاء قوتها في المناطق الأمنية التي أنشأتها داخل لبنان وسوريا وقطاع غزة. المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية يقول إن طهران لن تسمح بالتدخل الأمريكي في مضيق هرمز، واصفاً إياه بأنه خط أحمر. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: مدارس النمو،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
3: مدارس آيلا العالمية،
4: دريم هوم،
5: مدارس تزكية،
6: معرض العودة للمدارس،
7: مدارس الرمز،

كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797411342 أو 0739545539.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطانيا اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
2: سادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك بانتظاركم.
3: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.
4: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم، ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788-10-10-70.
5: النشام يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
6: الصورة طبيعة
7: ماجيك، واستمتع بصورتها.
6: الصورة طبيعة.
5: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامة في كأس العالم، وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
8: ماجيك عمزاجي وعلى المضمون بحضر بتشكلة بإيش ما يكون. اسرح بالكل متع العيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
5: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5B مول.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

0: طيب مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: دعوة للزيارة، معرض العودة للمدارس الخامس، Back to School Expo 5،
2: معرض العودة للمدارس الخامس، معرض العودة للمدارس الخامس.
1: نخبة مميزة من المدارس الخاصة يلتقون تحت سقف واحد، يوفرون أفضل العروض والخصومات والمنح لزوار المعرض، إضافة لفعاليات المعرض الهادفة والألعاب والهدايا. انضموا إلينا وزوروا أضخم تجمع للمدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية المساندة، مكة مول، من الخميس 16 من تموز إلى السبت 18 من تموز، من 4 عصرا وحتى 10 مساء، ويوم السبت من 12:00 ظهرا. لمزيد من المعلومات تابعونا على الفيسبوك Back to School Expo.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

بالبرتقال فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية،
2: مدارس آيلا العالمية،
0: دريم هوم،
1: مدارس تزكية،
3: معرض العودة للمدارس،
1: مدارس الرمز،

0: يا هلا ويا رحب فيكم جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء. زي ما انتم متعودين علينا كل خميس في عنا شف طيبة وكل ما تصنعه لذيذ، وخصوصا لما تكون في بركة من تحت إيديها ليت يسلم هالإيدين. بدي أرحب بشفنا لليوم شيف أم طارق. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيك حبيبتي.
0: أهلا وسهلا فيك في بيتك ومطرحك. بيت حواء هو بيتك ومطرحك.
1: حبيبتي
0: أهلا وسهلا. كيف أمورك؟ طمنين عنك.
1: والله الحمد لله فضل من رب العالمين. الله يسعدك. يعني أحلى إيش في حياتي إني شفتك
0: يا حبيبتي.
1: شخصية الحلوة ما شاء الله عنك.
0: تسلمين لله. الله يسعدك ويبارك فيك يا أم طارق. يعني في ناس ما شاء الله تبارك الرحمن في بوجوه هم بيكون القبول
1: حبيبتي
0: والسماحة وبتحسي شو ما يعملوا زاكي حبيبتي. وانتي ما شاء الله من هدول الناس هاي الله. الأكل الطيب اللي قدامنا ما شاء الله عدا عن الفيدباك اللي كنا نسمعه من برا، شو يا أم طارق اللي عملتي فينا؟
1: والله تعرفي من يومين أجاني فيدباك بقول لي ابني قدي أنت دفعت لها لما عملت لك هذا الفيدباك، ما هو بجنن يعني.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن. ما هو دائما الأكل اللي نظيف اللي متكتك واللي مرتب واللي بنفس بده ينعطي حقه.
1: أهم شيء إنه يكون بنفس، يعني إذا طلع بنفس خلاص انسى كل الموضوع
0: 100%. أم طارق خلينا نرجع فيكي لبداياتك. نعم. زمان زمان زمان من أول طبق عملتي، متى بلشت تحب الطبخ وعرفت إنك أنت فنانة فيه والناس بتحب أكلاتك؟
1: من بداياتي طبعاً من أنا صغيرة بحب الطبخ. وبس هيك، ولما تزوجت زادت الفكرة عندي وبلشنا بالموضوع. مش أكثر من هيك يعني.
0: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. إيش كان أول طبق عملتي وحسيتي إنه هو عن جد شهرك هذا الطبق؟
1: قصدك لما اشتغلت يعني
0: لا حتى قبل، يعني بتعرفي بحس إنه بكون إحنا لما كنا هيك نعمل ببيوت أهلينا وبيت أزواجنا والله ما باكل كبسة إلا من تحت إيدين فلانة مثلا.
1: أنا بقولوا لي المقلوب اللي عندي بتجنن، بقولوا ما حد بيعمل زيها، حتى كل اللي بكونوا مسافرين مغتربين إخواني بقولوا بدنا مقلوبة من عندك لأنه طعمها غير عن كل المقلوبات. فما بعرف هو صح ولا مش صح، ما بعرف نسألهم يعني.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب ما دام المقلوبة هي أزكى إشي وعم تنطلب منك، شو سر المقلوبة اللوبي اللي من تحت ديات الشيف أم طارق؟
1: ما بعرف يعني، قلت لك دائما يمكن النفس فيها، وأنا لما أنا بحب الطبخ كتير كتير كتير وبحط كل تفكيري كيف بده يطلع شغلي مرتب، كيف شغلي نظيف، كيف يعجب الناس، بس مش أكتر من هيك. مكونات عادية زي أي حدا بيطبخ. بس سبحان الله هو يمكن أذواق. ما في سر معين يعني، اللهم إنه أنا بهتم في شغلي زيادة يعني اللزوم.
0: ما شاء الله.
1: وبعطيه بحب.
0: ما شاء الله ما شاء الله. هلا في ناس أم طارق يعني أنت أدرى أكيد لأنه عم بتشوفي المنافسين بالسوق كيف الشفات اللي حواليكي، في ناس بتحب تحط البهار، في ناس بتقول لك المقلوبة بس ملح وفلفل ما إلها بهار، في ناس بتحكي لك أنا بحب المقلوبة تكون صحية وأعمل الخضار على الإير فراير. أنت من هدول الناس؟
1: لا لا لا لا. المقلوبة إذا ما انعملت بالزيت والزيت صار هيك ينزل منها مش مقلوبة أبدا. وبهار أنا ما بحط كتير بهارات عليها، يعني أدوبك فلفل أسود شوية كمون بس، ولا إيش بحط معها، ما بحط بهارات.
0: هذا هو السر،
1: تأخذ النكهة من الخضار المقلية معها.
0: ما شاء الله يسلم هديات. ما شاء الله عليكي. يعني نحن بلشنا كنت تحب الطبخ من أنت وصغيرة، والناس اللي بتحبه من بتحب منك أكتر إشي المقلوبة. متى بلشتي بالشغل أصلا أنك أنت تطبخي ويكون عندك زباين ويكون عندك ناس؟
1: بلشت تقريبا من 11 سنة ولا 12 سنة بلشت أطبخ يعني هيك شوي شوي يعني، وبعدين ما شاء الله
0: مد
1: الموضوع معي حبيته إشي حلو كتير. وبلشنا.
0: وإجا على هواكي يعني؟
1: إجا على هواي، بس هو شغل مش سهل يعني، أنا ما بقول لك إنه سهل.
0: لا سهل. مو سهل،
1: صعب كتير كتير كتير كتير يعني صعب والله. أول ما بلشت كان يعني بتعرف أنا بلشت هيك يعني مش شوي شوي اسم الله، بلشت على طول يعني، والناس بلشت تاخذ من عندي
0: ما شاء الله.
1: يعني انا اصلا زي ما قلت لك انا بالطبخ شاطره، عندي ذوق بالطبخ
0: ما شاء الله،
1: فبلشوا ياخذوا مني من زبونه لزبونه يعني الحمد لله
0: تبارك الرحمن. ما شاء الله. يعني دائما الشخص لما يجرب مطبخ ويشوفه، يعني انا بدي احكي لك اياها كزبون ممكن اكون بشوف ان الشغل نظيف متكتك مرتب، طريقه التقديم كتير مرتبه، انا هون بحكي اكيد رح ارجع اكررها
1: أكيد.
0: وخصوصا اذا كان عندي عزومه وجبت منهم يا سلام على بياض الوجه.
1: يعني هو انت لما بدك تعمل عزومه لناس بدك تكوني قدها. مش اي واحد بيقدر عزوم يعمل عزومه لاي ناس. وانا بنصح الستات اللي بيشتغلوا ما بطبخ هيك هيك وببعث للناس، هذا إشي بدك تبعدي إشي يبيض الوجه. صحيح. اذا ما كنت قد الموضوع ما تدخليه ابدا، اشتغلي اشتغلي بقلبه رب، اشتغلي بخوف من رب العالمين، جيبي اشياء نظيفه عشان يطلع شغلك نظيف ومرتب.
0: طوري مهاراتك كمان طبعا.
1: طبعا مهارات بتطور سبحان الله لحالها، ما تقولي انا ماهره. المهارات لحالها تتطور معك هيك، بصير عندك خبره مع الوقت يعني.
0: نعم صح. والله يا ام طارق هي شريفه شو بتقولنا؟ النفس الطيب هو اللي بيعطي الطعم الزكاة والتميز.
1: أكيد.
0: يعني هاي كلنا متفقين عليها 100%.
1: أكيد. اكيد اكيد.
0: طب ام طارق يعني وانت اكيد ادرى زمان كانت يعني بايام زمان لما بدنا نحكي الستات اللي اعمارهم صغيره ما كانوا يلجؤوا انه يطلبوا من مرة، كانت المراه اللي عندها هموم كبيره بالعمر مش قادره تلف الدوالي مش قادر تحاول تجيب من برا حتى تخفف على حالها عشان صحتها على قدها. هلا بتلاحظي صار في تنوع بالاعمار يلي عم تطلب اكل جاهز.
1: ما هون مشكله على فكره، يعني هون مشكله انه انا بشوف البنات قاعدين بالبيت عندهم اطفال بيستنوا يروح يجيبوا أكل جاهز من برا. ليه؟ ليه؟ ما هي بتقدر تشتغل. عفوا يعني أنت لما تشتغلي بدل ما أنا قاعدة 24 ساعة يعني الله يعطيهم العافية
0: طبعا ومحريش طبعا
1: ومحريش طبعا. ليه أنا ما أطعم أولادي أكل صحي؟ ليه ما أنا أطبخ؟ ليه أنت يا الست اللي قاعدة تطلبي من الكل؟ تعلمي فوت المطبخ، اشتغلي في المطبخ، ايه شغلي وقتك؟ يعني يمكن احنا شغلنا اكثر للموظفات اللي الله يعينهم. يعني بتروح الساعه 5 6 هي انت بتلحق تطبخ.
0: صح.
1: مع انه زمان كانوا يشتغلوا ويروحوا يطبخوا قبل
0: طبعاً.
1: ما يطلعوا على شغلهم يطبخوا، بس هلا الله
0: يعني مع الحياه
1: يعني ما بعرف هي هيك الحياه مخديتهم كله جاهز، بحبوا الجاهز خصوصا اذا لقوا اكل زي عمزاجهم جاي.
0: بس والله يا ام طارق عشان نكون منصفين يعني انا من انصار البنات اللي بيعملوا بالبيت، يعني انا بضل للساعه 12:30 بلف دوالي عشان اطبخ ثاني يوم للاولاد، بنيمهم وببلش الفلف الدوالي على اساس انه ثاني يوم اطبخ لهم
1: اياه. يعني هو انت بتضمن الكل يشتغل مظبوط؟
0: لا طبعا انا بقول لك، بس في ناس يعني قصدي في لها جانبين، بتكون في صبايا بيحبوا يتعلموا، في صبايا مو لاقيين هاي المعلم اللي تعلمهم. فعمرها واحده لجأت لك قالت لك يا ام طارق تعلميني؟
1: كثير
0: كنت تعلميهم؟
1: بتيجي الست بتحط بنتها عندي بتكون مخلصه بتقول لي ام طارق شغليها عندك من الصبح من 8 للخمسة للستة بدون فلوس، خليها تشتغل وتتعلم. طيب فعليا كانوا بس انا يعني انا بعطيهم يعني يتدربوا والله، وهلا ستات بيوت
0: ما شاء الله تبارك الرحمن. وبتعطيهم كل اسرار الطبخ، كل سر المهنه.
1: هي جاي بنت صغير شو تتعلم لما تتعلم؟ يعني انا اقول لك سر، ما في سر، في عندك خبره. عندك خبره بالشغل بصير عندك لحاله يطلع معك الشغل. هي لما اذا كانت شاطره وبدها تتعلم تتعلم.
0: شطوره والله.
1: صح ولا لا؟
0: زي هيك
1: اذا بدها تتعلم، إذا هي حابة تتعلم خلص حتتعلم.
0: صح.
1: الله
0: صح.
1: يعطيهم العافية هالبنات ويهديهم. وبس أنا لومي على الستات الكبار الأميات، المفروض إنه أنت بنتك قبل ما تروح تتزوج دخليها يا ستي عندك على المطبخ، مش غلط يعني. ما تروح عند زوجها يجي مسكين بده ياكل لقمة، روح نجيب جاهز، كل ما حيزهق الجاهز.
0: صح صح.
1: أنا كل يوم أكل جاهز؟ لا.
0: نعم صح.
1: حتى يعني يمكن أنا بشتغل وأنا بحب مثلا يجيني زباين، لا أنت تعلمي اطبخي بيتك، تعلمي مش غلط.
0: يا سلام ما شاء الله. والله إنك طيبة يا أم طارق ما شاء الله عليك. يعني مش بس إنها يعني بتهكلي هم إنك تشاركي الموضوع، خلص كل واحد له رزقته
1: طبعاً.
0: وأنا بعلمك وأنت مسؤولية عندي، ومش بس هيك يعني أنا بعلمك كل شيء، يعني كل شيء اللي أنا بكون فيه ما شاء الله.
1: بتعرفي انا بيجوا بيشتغلوا عندي بيشتغلوا بعد سنه سنتين بيطلعوا بيشتغلوا، يلا اشتغلوا الكم رزقكم وروحوا. هاي ارزاق على رب العالمين
0: طبعا. ما شاء الله.
1: لا علي من ربنا، توفيق من رب العالمين.
0: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني هذا هي الروح الحلوه اللي بتكون موجوده. لسه انا بحكي قبل بدايه الحلقه انه لسه فينا الخير.
1: الحمد
0: الخير
1: لله
0: موجود.
1: ان شاء الله
0: والله الحمد
1: الخير موجود فينا الحمد.
0: ندخل على مطبخك ام طارق
1: تفضلي.
0: تبرينا دخلت على مطبخك هلا انا
1: بتشرفوا مطبخي.
0: يلا يسعدك. لما ندخل على مطبخك شو أكثر مكونات موجودة لازم تكون موجودة أساسية عندك في المطبخ؟
1: قصدك مونة؟
0: مونة نعم.
1: المطبخ الطحين أهم إشي لازم يكون موجود، الزيت موجود، البرغل موجود، كل إشي من الملح للفلفل الأسود لكل إشي لازم يكون موجود، لأنه ممكن الزبون يتصل فيك ألو بدي كذا كذا يكون نعم. عندك موجود. ما أروح يمكن الناس فيش عندهم سيارة لا لازم يكون أنت تطلع على السوق تحضري كل إشي طلباتك بالليل قبل ما تشتغلي يكون كله موجود
0: ما شاء الله
1: عندك.
0: ما شاء الله.
1: لحمة دجاج كل إشي لازم يكون عندك في البيت
0: ما شاء الله طبعا لازم يكون.
1: الخضرة كاملة تكون موجودة. مش واحد بده تبولي ما يلاقيش خيارة ما يلاقيش بندورة ما يلاقيش خس، لا لازم يكون كله موجود عندك، حتى لو ضلوا ما حد طلبه معلش ثاني يوم بطلبه.
0: صحيح 100%. الله يبارك بالرزق
1: يا رب.
0: وضل
1: يا رب.
0: بيتك عمران.
1: آمين.
0: مطبخك عمران.
1: آمين يا رب العالمين.
0: ندخل على أطباقك اليوم، خلصنا من المطبخ ومنتو نشوف الأطباق. نبدأ
1: عينات.
0: بأول طبق ستي، هذا الطبق اللي هو الششبرك. احكي لنا عنه.
1: الششبرك هذا بالاساس اكل شاميه او شركسي، الشركس يعني بطلبوه اكثر.

0: نفور اللبن ونحطه فيه بس.
1: بس ما بتشوي قبل ال ولا بتقليها ولا
0: لا إشي؟ لا شوفي أنا ما بقلي ما بقلي، بقولك بقلي لا مش صح يعني أبدا.
1: شوي
0: مش صح. لا شوي لازم تشوي عشان إيش الجو حامي ممكن يدوب منك، ممكن لما تطبخيه هيك تشتش. فبتشوي شوي خفيفة ما تعطيه لون حتى، لأن عشان إنه هو لون أبيض تعطيه بعدين بتسقطيه باللبن.
1: باللبن
0: بقعد عندك يومين ما بتغير أبداً.
1: ما شاء الله. طيب أبداً. طريقة اللبن اللي بتنعمل لشيش بركي بتفرق عن أي لبن زي لبن المنسف أو
0: هو يعني أنا اليوم عمليته بلبن غنم بس بالأساس بنعمل باللبن الرايب العادي اليوغرت العادي. باللبن الغنم كتير حسيته طيب.
1: كيف طريقة كيف طريقة لبن الشيش برك؟
0: الطريقة الأصلية
1: اللي بتعملها
0: الطريقة الأصلية. ما هو أنا في طريقة أصلية للشيش برك، يعني هذا لبن خلص متعرف عليه بعمله. اللبن علبة اللبن بس بندوبها مع بيضة، ممكن تحطي معها بيضة شوية نشا بتضربيهم ضرب تحطي معنا، بضلك تحركي لما اللبن يبطل يفلط معاكي بيغلي غلوتين بتسقطي عليه شيش برك، بعدين تقدحي له توم وكزبرة بس فلفلة مع رز. أما أنا هلا صراحة يعني صرت أستعمل لبن غنم كتير طعمه طيب مش حامض، وبتحسي ما بعرف حسيته أطيب
1: ونفس النتيجة تقريبا.
0: ممكن هذا أطيب،
1: ممكن هذا أطيب
0: لأنه بنطلب أكثر مني
1: اللي هو بلبن الغنم.
0: هذاك متعارف عليه خلص يعني إذا يعني قلت لك لبن رايب هو متعارف طول عمرنا أجدادنا بيعملوا هيك.
1: نعم جميل جدا ما شاء الله تبارك الرحمن. وعندنا هون التبولة والرمان على التبول. وين لقيت رمان؟
0: هون سر، هون في سر. أنا الرمان عندي بخزنه من السنة للسنة.
1: كيف
0: أبدا لما ينجي موسم الرمان بجيب الرمان اللي حبتها منيحة هيك بشتريها المنيح يعني بحطه بكيس بخليه بالهواء خلص برا ما بضبه جوا بضله بكيس معلق. أنت بدي بطول وبستعمل
1: بضل معك طول السنة.
0: أيوه اليوم
1: طول السنة بضل معك
0: من الموسم للموسم
1: ما شاء الله تبارك الرحمن.
0: بس تكون حبة الرمان ما فيها أي خراب أبدا، بتلاقيها من برا ناشفة من جوا
1: بتكون
0: هي يعني هي الدليل انا ما جبتش يعني من برا
1: فعلا يعني لو بقدر ابينها على الكاميرا فعلا مش عارف اذا حتبين على هاي الكاميرا بالضبط هاي الطبق الرمان تبارك الرحمن من فوق زي ما هو. فعشان بقول لك وين جبتيه ما شاء الله.
0: لا موجود عندي من السنه للسنه
1: ما شاء الله تبارك الرحمن. هاي طريقه مهمه جدا.
0: طريقة الرمان. اجدادنا هم هيك كانوا يعملوا يعني تعرف اللي بيكون عنده شجر رمان او بيشتري وبخزن بضلوا عندك من سنة لسنة ما بصير فيه ولا أي إشي، بتفتح الحبة كأنك هلا جايبتها من جوا.
1: يعني كان يحكوا يعني أنا ما عمري جربت أخزن رمان، كان يحكوا إنه بتفرز، فأنا بس بحس لما يتفرز لا ويطلع ما بزبط.
0: لا لا بيطلع هيك هيك الحبة بضلها زي ما هي يعني صدقا مرات الحبة كأنك هلا هلا ملقطتها عن شجرة بتكون.
1: ما شاء الله تبارك الله. هي أخذنا سر يا جماعة الرمان.
0: بس أهم إشي تكون مش تكون حبة خربانة فيها إشي، لا تكون منيحة يعني.
1: لا أكيد طبعا أكيد تكون منيحة ما شاء الله. وهي التبولة فيها اللي هي البقدونس والبرغل الطريقة الاعتيادية.
0: هو بحط خيار أنا معها، في ناس بحطوا خس بفرموا خس
1: في ناس بتحب بصل على فكرة بصل أخضر معها
0: بنحط ما هو بنحط معها بصل أخضر. بس برضو التبولة هلا بقولوا لي أنت ليش التبولة بتضلها متماسكة معك ما بتشتش ما بتنزل مية؟ كثير بيسألوني ستات بقولوا ممكن تضلها ثاني يوم عندك ما بتنزل مية ليه؟ هلا لما بدهم يفرموا البقدونس بفرموه مي لما يكون في مي حتى بدبل بدبل بمجرد ما تحط عليه الحامض أو أي شيء بتلاقيها نزلت. لا البقدونس بنغسل بنفرد كله على فوط ناشفة وما بضل فيه ولا نتفة مي بعدين بنفرم ما بنحطه فيه مي أبدا ولا نتفة مي.
1: والبندورة
0: البندورة عادي بتتأشر وبتنفرم يعني
1: وبس بتصفيها من ميتها كمان.
0: البندورة بصفيها على البرغل أنا البرغل ما بنقعه البرغل بحطه في صحن لحال وبحط عليه مي إذا بتنزل من البندورة مي بحط عليه مع الزيت وبنقحلها ما بنقعه كتير البرغل يعني عشان برضو ما يتشتش.
1: ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله. حلقة مليئة بالأسرار فعليا مليئة بالأسرار. أسرار المطبخ بين إيديكم اليوم يعني تبولة المطاعم ببيوتنا حنلاقيها
0: لا هذه صدقا تعالي بعد يومين بتتمها بالتلاج زي ما هي ما بتنزل ما بتمر مية يعني بدلها زي ما هي.
1: ما شاء الله. وهون الطبق المشهور ملك
0: هذا
1: ملك موائد الصيف اليلنجي. يلنجي ولا دوالي؟
0: لا يلنجي
1: يلنجي
0: هذا يومي يلنجي. يومي يومي بنطلب مني يومي.
1: ما شاء الله تبارك الرحمن. ما هو سر أم طارق في اليلنجي؟ كل ست استضفناها وحكت لنا على اليلنجي إلها طريقة مختلفة صدقا ما إنها كلها نكهاتها زاكية لكن كل ست كان إلها طريقة مختلفة.
0: قصدك بالحشوي يعني؟
1: بالحشوي بطريقتها إلها إضافاتها المميزة لمستها بصمتها. فشو بصمت أم طارق؟
0: هلا في ناس بقولوا بحطوا دبس رمان. أنا أبداً ما بستعمل دبس الرمان أبداً أبداً.

0: ابدا. ناس بقول لك والله بسود معي الدوالي، لا ما بسود، هيو ليش ما اسود
1: ما شاء
0: يعني،
1: الله تبارك الرحمن،
0: ما اسود
1: ما في ولا
0: هلا انا بس يعني انا الحشوه لازم كله فرم فرم على السكينه، كله يمكن فرم البندوره البصل البقدونس النعناع طبعا كميات كبيره. في عندك ناس بقلبوه تقليب، السوريين بقلبوا كل الخضره بالزيت بدون بقدونس بعدين بيحشوا، انا لا ولا عادي يعني على طول كله بعمل حشوات مع بعض، بس بكتر الزيت بكتر الحامض
1: ما شاء الله،
0: بحط دبس فليفله، دبس فليفله بيعطيها طعم خرافي، وبس بتلفيه وبعدين بس ينطبخ، بس ينطبخ ما تفتح الطنجره ابدا عليه ساعه ساعتين، ما تفتح الطنجره خليه مسكر. ولما تفتح بضل الحبة زي ما هي، ماكل الشرب اللي عليه يعني شربان المي اللي عليه، فبتطلع كل ورقة
1: ورقتها أبدا. ما شاء الله ما شاء الله،
0: بس ما في يعني ما في إشي ما شاء بعدين
1: الله.
0: هو نوع الدوالي بحكمك يعني لما إذا كان بلدي انسي ما بدوش ولا إشي طيب من حاله
1: سريع. صح 100%. هي كمان الستات عم بيشاركونا بطرقهم، يعني أم أحمد بتقول أنا بحط تحت اليلانجي بندورة وبيطلع بشهي،
0: ولازم البندورة
1: بندورة
0: لازم،
1: وأنوار بتقول أنا بحط معلقة صغيرة دبس رمان وبفرم كل الخضار فرم بإيدي. وشريفة بتحكي سر زكاوة اليلانجي شوية قهوة، نص معلقة صغيرة كتير بيعطي زكاوة للحشوة.
0: ما أفرقت معي صراحة يعني، أنا بستعمل ما أفرقت كتير معي، مع أنه زاكي بقولوا زاكي بس أنا ما أفرقت، جربتها
1: ما حسيتي في فرق؟
0: ما حسيت في فرق. قلت لك تعرف السر، ورقه العنب نفسها الورقه
1: اللي تجيبيها
0: هي اللي بتعطي الطعم.
1: مي بتتفق معاكي بالشيش برك، انه لازم يكون مشوي نفس المبدا، والكل بيحكي فعلا طبخ بحب بيعطي طعم زاكي للاكل، سبحان الله بيعطي سعاده ورضا وراحه بال ما شاء الله. سحر عابد بتقول ما شاء الله عليك يا غاليه تبارك الرحمن. عم بحاول اقرا الكومنتات قدر المستطاع. في صارت مي برضه عم بتشاركنا بموضوع المقلوبه، بتقول والله يا رند انا مع الشيف ام طارق انه المقلوبه اسكى شيء بيقلل الباذنجان او الزهره مش الشوي. كمان احنا بنحط بمقلوبة الباذنجان بمرقة اللحمة بعد السلق سن تومة مع نعنع ناشف والبهارات، وبيطلع طعمها إشي بجنن إشي غير غير. هاي طريقة مقدسية.
0: لا التومة أنا دائما بحط تومة يعني، كما قلت لك لا لازم أحط مع المقلوبة التومة، بحطها خضرة مو مقشرة بس بحطها تحت، ما بقليها ولا إشي بحطها بالقاع.
1: وشريفة بتقول أنا كمان أخت رند لكل الناس بتحب مقلوبتي، بتنطلب مني كتير بهاراتها ملح فلفل كركم وبهارات السبعة، ونعم النظافة والنفس الطيبة هي الأساس. بدنا نكمل؟
0: كمل
1: بس بعد الفاصل، في عنا فاصل. حاول اختصر لنا الفاصل يا أنس، في عنا أكلات طيبة نكملها، في عنا لسه طبق الكبة اللي حاب يعرف سر الكبة المتماسكة. خليكم معنا بعد الفاصل.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية، مدارس آيلا العالمية،
1: دريم هوم،
0: مدارس تزكية،
2: معرض العودة للمدارس،
0: مدارس الرمز،

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة اف ام.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02 الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
3: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
4: مطاعم قصر لبنان بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم، إطلالة ساحرة وأسطورية على سد الملك طلال جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. تابعونا على الفيسبوك.
5: لأن أبناءنا يستحقون تعليما يفتح لهم أبواب العالم، في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني، تعليم عالمي بقيم عربية.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة، اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
3: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية 06-534-3991.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقبة 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: دعوة للزيارة. معرض العودة للمدارس الخامس. Back to School Expo 5.
2: معرض العودة للمدارس الخامس. معرض العودة للمدارس الخامس.
1: نخبة مميزة من المدارس الخاصة يلتقون تحت سقف واحد. يوفرون أفضل العروض والخصومات والمنح لزوار المعرض. إضافة لفعاليات المعرض الهادفة والألعاب والهدايا. انضموا إلينا وزوروا أضخم تجمع للمدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية المساندة. مكة مول من الخميس 16 من تموز إلى السبت 18 من تموز من 4 عصرا وحتى 10 مساء. ويوم السبت من 12:00 ظهرا. لمزيد من المعلومات تابعونا على الفيسبوك. Back to School Expo.
3: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة، وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.
4: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية،
2: مدارس آيلا العالمية،
3: دريم هوم،
0: مدارس تزكية،
4: معرض العودة للمدارس،
0: مدارس الرمز،

0: يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا مستمعي ذات حياة فم في برنامج بيت حواء، ومكملين معكم بالفقرة المفضلة لدى الجميع، فقرة مطبخ بيت حواء. مرحب أم طارق مرة تانية، أهلا وسهلا فيك شيف.
1: أهلا فيك.
0: يا هلا بيك. أمورنا طيب اليوم، أنت مبسوطة؟ شو سبب السعادة؟ احكي لنا.
1: اليوم تسمحي لي؟
0: بسمح لك طبعا.
1: اليوم عيد ميلاد بنت فنتي سارة خالد دجبور، فبنا نقولها كل عام وهي بخير، وإن شاء الله نشوفها أحلى طبيب إن شاء الله.
0: يا رب على خير هدا بالي. سلام حبيبتي. على الجدة لما تكون مبسوطة على الحفيدة. ما شاء الله ما شاء الله، الله يخليكم ويبارك فيكم يا رب، وتشوفيها هي وكل أحفادك وحفيداتك
1: يا رب أحسن ناس. يا رب تصير،
0: يا رب تصير طبيبة وتكون أحسن أحسن البنات ما شاء الله. يعني إذا أنت جدتها فكيف رح تكون أمها وكيف رح تكون هي؟ تبارك
1: ما شاء الله عن أمها، ما شاء الله عنها وعن أبوها.
0: الله يخليكم لبعض، الله يسعدك ويبارك فيكي. بدنا نكمل لطبق الكبة. والله يا سارة كان بودنا نطعميكي من كبتنا، بس أكيد التيتا محضرت لك أشياء ثانية
1: اليوم عندي ان شاء الله.
0: ان شاء الله خير هدات بال. الكبه تبارك الرحمن اللي تبعها الشكل، احكي لنا عن كبتك، كبه ام طارق.
1: ايش احكي ايش ولا ايش ولا ايش
0: من
1: ولا
0: طقطق إيش. السلام عليكم.
1: الكبه هي بتبلش معك من البرغل، يعني انه بدك تجيب البرغل نوعيه جيده، بدك تحطي كيلو برغل مع نص كيلو برغل احمر، يعني كيلو اصفر مع احمر، يعني تعملي تلتين بتلت أهم إشي، وما تنقعيها كتير كتير كتير بالمية، أدوب هيك شوية بعدين توديها عند اللحام يفرم لك إياها مرة مرتين، وما نبلش فيها شغل على طول، لأنه لو بلشنا فيها شغل على طول بتفرط معاكي ما بتزبط أبدا. أنا بنيمها بالتلاجة ليلة كاملة، تاني يوم بشتغل فيها عندي دايما بالتلاجة. بعدين اللحمة، أهم إشي اللحمة مع البصل ما يكون فيها مية، لأنه لو فيها شوية مية بتصير تفتح معاكي عند القلي، وبتتفرز وبتحطها بالفريزر. هلا المشكلة عند كل الستات لما تكون بالفريزر ياخذوها وبقولوا لي والله إنها فرطت معنا، مش عارف ليش، مع إنها ممتازة، مع إنه أنا يمكن أقلي طول اليوم كبة ما تفرط معي حبة. شو المشكلة هون؟ المشكلة لازم يكون عندك المقلى اللي بتقلي فيه يكون عميق والزيت مليان تغطي حبة الكبة، وبعدين تستني شوي، مش كله بتحطيهم مرة واحدة، حبة بس يحمل زيت، حبة بعدين تانية، حبة وتانية، وما تقلبيها أبدا أبدا، ما تنقلب الكبة إلا لما شوفيها تحمرت بعدين اقلبيها وطلعيها، بس ما فيها إشي. حط شوية نشا عشان يصير نفس هذا اللون، حط شوية نشا بالزيت، بس
0: بحط الزيت بيكون بارد، بحط عليه نشا
1: مش
0: وهو
1: بارد، هو سخن،
0: هو سخن، بحط
1: معلقة زيت، معلقة نشا بحط عليها، وهلا بستنى الزيت بس مش يصير حامي كتير انه يحرق. بجيب خبزة، انا شو بعمل، بجيب خبزة اسقطها بالزيت، بس تصير حمرة بصير انزل بالكبة، ما احطهم مرة واحدة، اذا حطيناهم مرة واحدة شو بصير فيها؟ تفلت كلها هيك.
0: صحيح.
1: لا بدنا نستنى شوي شوي، الكبة بدها دلال، ما بصير هيك مرة واحدة، ما بصير والله مرة واحدة أخذت تقول لي انطلق كله طب ليه حدا بحط 20 حبة مرة واحدة بالمقلة، المقلة عندها كبير، ما بصير حبة حبتين ثلاثة هيك، أكتر من ثلاثة ما بحط، بس أشوفهم شوية حمر وبحط كمان حبة.
0: يا هيك سلام بعمل. يا سلام، يسلم هالإيدين والعينين. يعني أول ما نطلعها من الفريزر بسقطها، ما بستناها تدوب ولا تفك،
1: يعني خليها خمس دقايق،
0: بخليها تفك
1: شوي
0: بعدين بسقطها شوية،
1: خمس دقايق لازم يكون فيها تلج، وبس زيادة عن حبتين ثلاثة ما بحط. بدك تستني لك دقيقة دقيقتين تحط الحبة الرابعة مثلا، إذا كان عندك شوي واسع المقلة دقيقتين ثلاثة ها، وبننزل حبة حبة، ما بنحط مرة واحدة
0: ما شاء الله
1: أبدا.
0: والله أكثر إشي ملفت أم طارق تبارك الرحمن صبرك، انت صبوره جدا جدا.
1: طيب
0: جدا
1: ما هو انا ما كيف بدي، انا كيف بدي اصير وبدي اوصل اذا ما صبرت؟
0: صبرك،
1: الصبر
0: حبي
1: اساس
0: حبي
1: كل شيء.
0: حب ما شاء
1: شوي
0: الله،
1: شوي شوي ليه استعجل،
0: هاي دليل المحبه، دليل كل تركيزك فعلا بالمطبخ، مع انه ممكن تكون بدك تلحقي اوردر كبير بس انت حبه حبه عم بتسقطيها، مع انه عندك مطبخ تبارك الرحمن
1: الحمد
0: ما شاء الله.
1: هو المطبخ انا مش لحالي، يعني انا اكذب، ما انا مش لحالي بشتغل، لا يعني انا لحالي ما بلح، عندي مساعدات يعني، بس برضو في شغلات انا لازم اكون واقفه عليها، لازم
0: صح 100%. أم أحمد بتقولك يسلم ودياتك، يسلم ودياتك حبيبتنا أم طارق، المهم الكبة زاكية هلأ من دوقة وأكيد زاكية، يعني المنظر كل حبة بحبتها ولا كب كيك ما شاء الله ما شاء الله الله يبارك. وشريفة بتقول الكبة بدها نار متوسطة حتى لا تفرط،
1: ما تكون حامي النار كتير
0: 100%،
1: أبدا ما تكون
0: ما شاء الله تبارك الرحمن. أم طارق حبيبتي. شكرا انك كنت اليوم بركتنا، لا طول بعمرك يا رب.
1: حبيبتي.
0: شكرا كنت اليوم ضيفتنا في بيتك،
1: الله يسعدك،
0: بيت حواء يعني. واحنا ما كان
1: على فكره بقول لك شغله، انا انطلقت من هون، انا بالخمس ست سنين انا من هون، اول انطلاقه اللي كانت الناس عرفتني كثير من هذا المكان.
0: ما شاء الله
1: هذا
0: تبارك الله،
1: انا بحبه كثير،
0: بيتك ومطرحك
1: حبيبتي،
0: منها واليها، بيت حواء هو بيتكم جميعا ما شاء الله تبارك الرحمن. سلم دياتك شوف ام طارق، وكل عام وبنت بنتك بالف خير وصحه وسلامه. الله يسعدك، الله يخليك يبارك فيك. اما انتم مستمعينا الكرام، لهم يكون وصلنا لنهايه حلقتنا لليوم، نتمنى تكونوا استمتعتوا واخذتوا الالهام من الشيف ام طارق كيف ممكن نخلي بيوتنا عامره باكلاتنا. كنت معكم من التقديم انا رند عناب، ومن الاعداد والمتابعه شفاء شلول، ومن الهندسه الاذاعيه انس عربد، وتلفزيون حياه عبد الله حسن، والاشراف العام الدكتور فريد سرسك. ديروا بالكم على حالكم وعلى مطابخكم، في امان الله.
2: بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية، مدارس آيلا العالمية، دريم هوم، مدارس تزكية، معرض العودة للمدارس، مدارس الرمز.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان الصلاة.

0: أحمد نوفل. بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية، 079-749-8000.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر، مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة على رسول الله، سلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. الآية 82 بعد 100 قوله تعالى: فمن خاف من موص جنفا. من الذي خاف؟ أي شخص مطلع على الوصية ومطلع على أحوال الأسرة التي أوصي لها، يعني من يغادر الدنيا، أنا قريب ولا عم ولا غيره، خشيت أنه من ينفذ الوصية قد يتلاعب بها أو يحيف أو يظلم جنفا حيف، أو يعني انحياز إلى طرف على طرف، أو إثما قد يأخذ هو لنفسه شيء أو إثما، يعني تحتمل معاني. فأصلح بينهم تذكيرهم بالله جميعا، إخواننا أخواتنا، يعني يا أصحاب المال، يا من سيوزع عليهم، أولا لا تختلفوا لا تختصموا، دنيا ماشية وأنت يا موصي نفذ الوصية بالحذافير دون تغيير، فلا إثم عليه. هذا اللي أصلح، لا إثم عليه طبعا، لقرنا فلا إثم عليه، يعني إن حاول إن هو بتدخله أن يحيف على طرف لحساب طرف، لا، وإنما أعطى الحق للجميع فلا إثم عليه، تدخله لا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. قد أتدخل وعن نصح، لكن يكون تدخلي قد أفسد شيئا، لست قاصدا، لا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. إحنا بشر، قد يعني أحاول أن أعمل خير فينتج عن كلامي نوع من الخصام والتقطيع ولا غيره، أنا ما قصدت إلا الخير إن شاء الله، فلا إثم عليه في هذه الحالة، إن الله غفور رحيم. وعند آية الصيام 83 بعد 100 نواصل الحديث إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا، يا سلام ما ألطف الكلام، لاحظ مولانا سبحانه ينادينا بأحب الأسماء إلينا، يا أيها الذين آمنوا، أعظم صفاتنا أعظم أسمائنا اسم الإيمان، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، لأن ما أشرف أسمائنا الإيمان، فمولانا ينادينا بأحب الأسماء، يا أيها الذين آمنوا، نعم يا ربي لبيك، كتب عليكم الصيام، لاحظ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، في الأمور اللي صار إحنا يظهر مولانا لفظ الجلالة، كتب ربكم على نفسه الرحمة، في المشقات كتب عليكم القتال بمنها للمجهول، في الأمور اللي لصالحنا يظهر ذاته سبحانه اللطيف العظيم سبحانه، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أنتم مش أول ناس، أنتم الأمة الأخيرة لكن مش الأولانية، كما كتب على الذين من قبلكم، اطلع وراك، كل أمة كتبت عليها الصيام، أنتم كذلك، كما كتب على الذين من قبلكم، شوف المواساة، يعني كلمة ورا كلمة كلها تلطف جو الصيام، لعلكم تتقون. يعني أحيانا بدنا ندرس جبر يا شباب، طب يا أستاذ ليش ندرس الجبر؟ فهمني، اسكت تعلموا بس، غلط، لله المثل الأعلى، شوف رب الكون كتب عليكم الصيام كلمة، لا، كما كتب عن الذين من قبلكم، هم بخفف عليك سبحانه وبين لك الحكمة إيه، العلة إيه، الفائدة إيه، لعلكم تتقون، تحصلون أعظم ملكة مطلوبة من المسلم أن يصل لمرتبة التقوى، لعلكم تتقون. وكيف نتقي، كيف نتعلم التقوى؟ أها، لا شرطي فوق راسك، لا رقيب عليك، إلا الله عز وجل، هذه التقوى، أنت ملتزم بالصيام والمطبخ قدامك والطعام أمامك، لا تمد يدك، إذن رباك قرآنك، رباك دينك، رباك الصيام، على أن تكون صادقا مع نفسك، متقيا ربك، تخشاه بالغيب، لعلكم تتقون، يعني سطرين والله بينكتب فيهم كلام كثير، 10 صفحات على الأقل، لكن وقتنا لا يسمح بهذا، أياما معدودة، شوف التلطف، ما الشهر أيام، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا، على طول أعطاك الرخص، فمن كان منكم مريضا وصحرارته 42، لا مريضا، انت بتقدر حاجتك الى يعني عدم الصيام، او يقدرها الطبيب المختص، فمن كان منكم مريضا او على سفر، ما قالكش 100 كيلو 200 كيلو 50 كيلو او على سفر، مش معناها برضو 2 كيلو افطر، اي لا، سفر فيه مشقة، كان على الجمال وفي الشمس، الآن قدر ظرفك أنت، وأن تصوموا خير لكم طبعا، أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومع هذه الآية نلتقي في الحلقة الجاية، سلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير تكسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية،

0: أبرز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. الأردن يسير قافلة عاشرة تضم 26 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية والغذائية والطبية إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة. وزارة التعليم العالي تؤكد أن قرار مجلس التعليم العالي إلغاء امتحان الشامل جاء في إطار مراجعة وتجويد لسياسات القبول وضبط جودة العملية التعليمية. أمانة عمان الكبرى تعلن أنها ستنفذ أعمال إنشاء عبارة صندوقية صباح الجمعة في شارع الأميرة ثروت، وذلك ضمن خطتها لتحسين البنية التحتية. السفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة يؤكد أن التعاون السياحي يحظى بمكانة متقدمة ضمن العلاقات الأردنية المصرية. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي على مدينة غزة. وزير دفاع الاحتلال إسرائيل كاتس يبلغ وزير الحرب الأمريكي بأن إسرائيل عازمة على إبقاء قوتها في المناطق الأمنية التي أنشأتها داخل لبنان وسوريا وقطاع غزة. المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية يقول إن طهران لن تسمح بالتدخل الأمريكي في مضيق هرمز، واصفاً إياه بأنه خط أحمر. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أيها الإخوة المؤمنون، اخترت موضوعا عنوانه الغربة، وقد ورد في القرآن الكريم آية تشير إلى الغربة، وورد أحاديث صحيحة عديدة تشير إلى هذا الموضوع. أيها الإخوة الكرام، يقول الله تعالى في سورة هود: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، قلة تنهى عن الفساد، وكثرة تمارس الفساد وتشجع على الفساد. هذه الآية التي يشار بها إلى موضوع الغربة، فأنت مع من؟ مع الأقلية التي تنهى عن الفساد في الأرض، أم مع الأكثرية التي تمارس الفساد وتدعو إليه؟ أيها الإخوة الكرام، من الأحاديث الصحيحة التي وردت في هذا الموضوع ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية: يصلحون إذا فسد الناس. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: طوبى للغرباء، يعني هنيئاً للغرباء. قالوا: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الذين يزيدون إذا نقص الناس. رجال هذا الحديث كلهم ثقات، ولكن معنى يزيدون، يزيدون في صلاحهم إذا نقص صلاح الناس. وفي حديث ثالث عن الغربة يقول عليه الصلاة والسلام: إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: النزاع من القبائل، يعني قلة من كل قبيلة. وفي تعريف رابع للغرباء قال عليه الصلاة والسلام: ذات يوم طوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: ناس صالحون قليل في ناس كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. مساحة ضيقة فيها أناس صالحون، حيز ضيق، مجتمع قليل، صالحون، مؤمنون، طائعون، ورعون، متمسكون، أمناء، صادقون، أعفة، أناس صالحون في قوم سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. حديث خامس. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يحيون سنتي ويعلمونها الناس. هذه الغربة أيها الإخوة لا وحشة على صاحبها، بل هو آنس ما يكون إذا استوحش الناس، وأشد ما تكون وحشته إذا استأنسوا. فوليه الله ورسوله والذين آمنوا، وإن عاداه أكثر الناس وجفوا. وهذا معنى قول الشاعر: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الوصل فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. يقول عليه الصلاة والسلام:
رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره. هذا غريب أيضا. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم عن ملوك أهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كل ضعيف أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره. ويقول بعض العلماء: المؤمن في الدنيا كالغريب، لا يجزع من ذلها ولا ينافس في عزها، للناس حال وله حال، الناس منه في راحة وهو من نفسه في تعب. هؤلاء الغرباء أيها الإخوة، ما صفاتهم؟ الصفة الأولى التمسك بالسنة إذا رغب عنها الناس، وترك ما أحدثوه وإن كان هو المعروف عندهم، وتجريد التوحيد وإن أنكر ذلك أكثر الناس، وترك الانتساب إلى أحد غير الله ورسوله. بل هؤلاء الغرباء منتسبون إلى الله بالعبودية له وحده، وإلى رسوله بالاتباع لما جاء به وحده. وهؤلاء هم القابضون على الجمر حقا، وأكثر الناس بل كلهم لائم له، فلغربتهم بين هذا الخلق يعدونهم أهل شذوذ وبدعة ومفارقة للسواد الأعظم. فلغربتهم بين هذا الخلق يعدونهم أهل شذوذ وبدعة ومفارقة للسواد الأعظم. أيها الإخوة الكرام، هؤلاء المستجيبون لدعوة الإسلام قلة في أقوامهم، بل آحاد أحياناً تغربوا عن قبائلهم وعشائرهم ودخلوا في الإسلام، فكانوا هم الغرباء حقاً حتى ظهر الإسلام وانتشرت دعوته ودخل الناس في دين الله أفواجا، فزالت تلك الغربة عنهم. ثم أخذ في الاغتراب والترحل حتى عاد المسلم غريبا كما بدأ. كان العرب في جاهلية أولى، إذ المسلمون في جاهلية ثانية. كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه؟ أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف. قال: كيف بكم إذا أصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً؟ بربكم، إذا قدم لك إنسان خدمة لوجه الله خالصة، ألا تشك فيه؟ تستغرب، ما قصده؟ ماذا يخبئ لي؟ المعروف أصبح منكراً والمنكر أصبح معروفاً. أيها الإخوة الكرام، شيء آخر جعل المسلم الصادق في هذا الوقت إذا تمسك بدينه جعل له أجر 50 من الصحابة، من الصحابة. ففي سنن أبي داود والترمذي من حديث أبي ثعلب الخشني قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا، مادية مقيتة يبيع دينه بيمين كاذبة ليربح 1000 ليرة زائدة، يبيع دينه بيمين كاذبة حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا، إله الناس الهوى. أرأيت من اتخذ إلهه هوى؟ المرأة تعبد من دون الله، أينما توجهت المرأة في أبهى زينة،
إذا رأيت شحاً مطاعاً وهواً متبعاً ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، كل واحد محور العالم، يفكر فيرفض، يفكر فيقبل، هذا لا يصح في هذا العصر. هو مرجع، كل واحد مرجع. إذا رأيت شحاً مطاعاً وهواً متبعاً ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، يجب أن تكون غريباً، فعليك بخاصة نفسك، بأولادك وزوجتك وجيرانك المؤمنين وأصدقائك المؤمنين وزملائك، فعليك بخاصة نفسك، ودع عنك أمر العامة، فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن أجر 50 رجلاً يعملون مثل عمله. قلت يا رسول الله، أجر 50 منهم؟ قال بل أجر 50 منكم يا صحابتي. وهذا الأجر العظيم لأنه غريب. لو أردت أن تقيم أمر الله في بيتك، يحاربك أهلك، أقرب الناس إليك ضمن البيت المسلم، لو أراد الشاب أن يغض بصره عمن لا تحل له أن ينظر إليها، أكبر من يقاومه أهله، أبوه وأمه وهم من رواد المساجد. إن أراد أن يمتنع عن دخل مشبوه، أول من يحاربه أهله. إذا رأيت شحاً مطاعاً، في رواية أخرى وهواً متبعاً وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فالزم بيتك وأمسك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة، لعل في هذا الحديث شرحاً لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. إذا اشتدت المعاصي والآثام واستعرت الشهوات وعم الفسق وانتشر الضلال، أنجو بنفسك، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أيها الإخوة الكرام، إن أردت أن تسلك هذا الطريق، وطن نفسك على قدح الجهال وأهل البدع والأهواء وطعنهم عليك وازدرائهم لك وتنفير الناس عنك وتحذيرهم منك، كما كان سلفهم من الكفار يفعلون مع متبوعه وإمامه. أيها الإخوة الكرام، أقول يجب أن تشعر بالغربة الآن. لست مع هؤلاء الذين يخوضون في الشهوات، ولا مع هؤلاء الذين يلهسون وراء صرعات الأزياء، ولا مع هؤلاء الذين يؤلهون الغرب، ولا مع هؤلاء الذين ينبطحون أمام القوي. أنت مؤمن، أنت محسوب على الله، أنت موصول بالله عز وجل. لذلك جاء الحديث الشريف: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وهذا هو الحق. أيها الإخوة الكرام، أسأل الله جل جلاله لي ولكم أن نكون غرباء. أنا لست متشائما، ولكن لا بد من أن يكون هناك مساحة صغيرة فيها المؤمنون الصادقون. أيها الإخوة المؤمنون، إذا أردت لهذه الأمة أن تنتصر، يجب أن تتغنى بالقرآن، يجب أن تعبد الواحد الديان، يجب أن تطلب العلم، يجب أن تربي أولادك، يجب أن تقيم الإسلام في بيتك. إذا أردت لهذه الأمة أن تنتصر، إذا أردت أن تستعيد دورها القيادي، كيف كان العرب في الجاهلية رعاة للغنم، فبفضل الإسلام جعلهم الله قادة للأمم. إن أردت ألا يكون للكفار علينا 1000 سبيل وسبيل، ينبغي أن نصحو، أن نتوب إلى الله. ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا تقل ماذا أفعل، عليكم أنفسكم، دعك من الناس جميعا. لا تعلق طاعتك لله على عودة الناس إلى الله، لا، دعك من الناس،
يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أقم الإسلام في نفسك وفي بيتك، ولا يطلب منك فوق ذلك شيئاً. إن فعلت أنت وأنا وزيد وعبيد وفلان وعلان كنا بخير. هذا الحل، وإلا الأمور نحو الأسوأ أيها الإخوة، لأن الطرف الآخر قوي جداً ولا يريد الخير لهذه الأمة، وترون وتسمعون ماذا يجري حولنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أيها الإخوة المؤمنون، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74

31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني. مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقيه على السيراميك والبورسلان واقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئه. وهلا بامكانك تقسيط مشترياتك عبر كافه البنوك الاسلاميه. استشارات هندسيه مجانيه. عمان خلدة العقبه 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجوده خرمه هويه.
1: لان ابناءنا يستحقون تعليما يفتح لهم ابواب العالم. في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني. تعليم عالمي بقيم عربية.
2: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة الخامسة عشرة بعد المئة.
1: باب قول الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الحديث 1224. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ الجنة، ورب النضر إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع؟ قال أنس: فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، إلى آخر الآية. الحديث 1225. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن أخته وهي تسمى الربيع كسرت ثنية امرأة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، فرضوا بالأرش وتركوا القصاص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. الحديث 1226. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: نسخت الصحف في المصاحف ففقدت آية من سورة الأحزاب، كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، فلم أجدها إلا مع خزيمة بن ثابت الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين، وهو قوله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. باب عمل صالح قبل القتال. الحديث 1227. عن البراء رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد فقال: يا رسول الله، أقاتل وأسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجير كثيرا. باب من أتاه سهم غرب فقتله. الحديث 1228. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة بن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرب، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. قال: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. الحديث 1229. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. باب الغسل بعد الحرب والقتال. الحديث 1230. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع يوم الخندق ووضع السلاح واغتسل، فأتاه جبريل وقد عصب رأسه الغبار فقال: وضعت السلاح؟ والله ما وضعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأين؟ قال: ها هنا. وأومأ إلى بني قريظة. قالت: فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل. الحديث 1231. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. الحديث 1232. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بعدما افتتحوها، فقلت: يا رسول الله أسهم لي. فقال بعض بني سعيد بن العاص: لا تسهم له يا رسول الله. فقال أبو هريرة: هذا قاتل ابن قوقل. فقال ابن سعيد بن العاص: وعجبا لوبر تدلى علينا من قدوم ضأن، ينعى علي قتل رجل مسلم أكرمه الله على يدي ولم يهني على يديه. باب من اختار الغزو على الصوم. الحديث 1233. عن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة لا يصوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو، فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم لم أره مفطرا إلا يوم فطر أو أضحى.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-09090. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة فم يقرأه محمد رياض. مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي يقول إن منظومات الدفاع الجوي أسقطت فجر اليوم 8 صواريخ إيرانية كانت تستهدف أراضي المملكة. المصدر العسكري يبين أنه لم تسفر عملية الاعتراض عن أي إصابات أو أضرار مادية فيما تعاملت فرق سلاح الهندسة الملكي مع الشظايا. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تعلن تسيير قافلة عاشرة من المساعدات الإنسانية إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة. الهيئة المستقلة للانتخاب تعلن المرشح بكر الكساسبة بديلاً للنائب الرياضي في مجلس النواب. الاتحاد الأوروبي يعلن عن قرابة 1,600,000,000 يورو لدعم مشروع الناقل الوطني للمياه. وزارة الصحة في غزة تعلن وصول 4 شهداء و28 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. وزارة الداخلية السورية تعلن إحباط محاولة إدخال شحنة أسلحة نوعية وصواريخ عبر الحدود السورية العراقية. انتهى الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: حيات أف أم نحبك يا رسول الله. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
0: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2020 كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية لحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا يا الكرم لحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في الصلت والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام عبر الآي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. تكلم الكرام في محاور كثيرة عن العقلانية، والعقلانية لا تعني أنك مسيطر على ما تفهم وتريد أن تسيطر على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مستحيل. فالإسلام هو الذي جاء بالمنهج العقلي لكن في حدود، وذكرنا بعض أمثال القرآن. وإذا مررنا بالتشريع الإسلامي سنجد أن الشريعة حكمة كلها، ولا يأمر الله تعالى بشيء ولا ينهى عن شيء إلا والعقل يقول هذا صحيح. إنما هل العقول مؤهلة أن تدرك كامل أحكام وأسرار الشريعة؟ أبدا، إنما هي تحاول. بعض العلماء كتب الغزالي في إحياء علوم الدين عبارة عن أسرار الشريعة، كتب حجة الله البالغة الإمام الدهلوي، كتب ومحمد بخيت المطيع، كتب كثيرون، حاولوا. ولذلك الفقهاء وعلماء الأصول الكرام يذكرون العلل والحكم، العلل الشرعية والحكم الباعثة على التشريع، ولذلك يجتهدون. أحيانا قد يدركون الحكمة، والحكمة إذا كان منصوصا عليها انتهت الأمور، كل مسكر حرام. إنما أحيانا مثلا يكون غير واضحة المعالم عند هذا باب العبادة، قطع فيها حكم ولكن يجهلها الناس. وإلا لماذا فرقت الشريعة مثلا ما بين الوضوء والغسل؟ فرقت ما بين العرق والبول مثلا، لماذا فرقت؟ لماذا فرقت عدة طلاق المرأة عن عدة الوفاة؟ لماذا كان التفاوت في الميراث؟ وقل غير ذلك من القضايا التشريعية المحكمة، كل هذا في وراء أسرار وحكم. كثير من المسائل يعرفها العلماء، يختبرون يجتهدون فيها، وفي بعض تخفى عليهم ولكنهم يؤمنون بحكمة الله فيها على ما أراده الله. ولذلك هذه المسألة الكرام، لو إنسان أراد بعقله مجرد أن يتوقف عمله بالشريعة حتى يفهم، سيرى نفسه لا يطبق شيئا من الإسلام. طيب أي عقل يهتدي؟ لماذا نصلي العصر أربعا ونصلي المغرب ثلاثا؟ أي عقل يهتدي إلى هذا؟ لا أحد. لكن قطعا في حكمة وفي إرادة من الله، ومن ثم لازم الالتزام بالشريعة كما هي، ثم يجتهد الإنسان في حدود اجتهاده فيزداد بذلك إيمانا وبصيرة، لكن بعقل مؤيد بالوحي، مش بعقل مجرد. عقل مجرد مستحيل أن يصل إلى نهايات. طيب كان في حديث هنا، الحديث نفس الكلام الكرام بحاجة إلى فهم. سأل عن حديث ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل من المرأة. يعني هل المرأة توصف بأنها ناقصة عقل ودين بالمعنى الذي يقصد اليوم في عالمنا؟ عندما يريد رجل أن يشتم امرأة، زوجته، قل ناقصة عقل ودين، هو هذا يتهمها، يسيء إليها، هل هذا قصد النبي؟ لا والله ما قصد هذا، إنما النبي اسم كان يتكلم عن نقص في العبادة وعن نقص في الخبرة المالية فقط، وهذا أمر مشهود. بدليل لما سألوا ما نقصان عقلها ودينها، قال أرأيت إذا أدركها ما أدرك النساء لم تصم ولم تصلي، يعني في أعمال من العبادة لا تؤديها. طيب وشهادات نصف شهادة الرجل لأنها لا تدرك. طب من النساء اليوم تعرف عالم السيارات والميكانيك والكهرباء وصيانة البيت؟ ما بيعرفوا، وهذا نقصان. طيب أليس الرجال عندهم نقص فيما تبدأ فيه الرجال عندهم نقص فيما تبدأ به النساء؟ كيف تعاملنا اليوم مع الأولاد، الطفل المتسخ، الطفل الرضيع؟ إلى إحنا ما عندنا خبرة النساء، حتى في بعض القضايا الكرام باب العاطفة المرأة فيها أقوى من الرجل، فمن هذا الباب معاذ الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يسيء بعد قول الله تعالى إن عند الله أتقاكم مثلا. أمر آخر، النبي صلى الله عليه وسلم كان في النزاع وهو يقول الله الله في النساء ويأمر بالعدل، فهذا كل كلام غير صحيح. إذن الحديث هذا فهم، ممكن يأتي إنسان من المبغضين يقول النبي يسيء إلى النساء، كل غير صحيح. هذا بيكتفهم ما معنى النقص، نقص الخبرة ليس أكثر من ذلك، وإحنا عندنا نقص والنساء عندهم نقص والكل، يعني لا يمكن في قوة متكافئة أو متكاملة في هذا العصر أو في هذا العالم، لا الرجال كمل بالمطلق ولا النساء كمل، هذا يكمل وهذا هذه القضية. طيب، سؤال حول صلاة المرأة إذا كانت هي تخرج من بيتها سافرة، سافرة معناها أنها لا تغطي شعرها، لكن عند الصلاة تلتزم فتصلي بلباس الصلاة، هل سفورها خارج البيت يعني عدم قبول صلاتها؟ لا، هذا غير صحيح، صلاتها صحيحة إذا التزمت بإحكام الصلاة ومنها ستر العورة. إنما الآن كم حظها ونصيبها من صلاة، هذا ليس للناس، هذا لله تعالى. كما نقول والله هذا يصوم لكنه لا يصلي، أو يصلي ولا يصوم، إذن هذا النقص في اتجاه في زيادة في الجانب آخر، هذا عند الله وليس، إذن الصلاة صحيحة لكن يرجى لها إن شاء الله أن تتستر. أنا أستغرب يا كرام ممن لا يزال يناقش الروافض، كما يقال الروافض أو الغذاك، ما في داعي. يعني إنسان هذا أيام المذاهب كل مذهب متعصب لمذهبه، فما الداعي من المناقشات؟ لو كان في جلسة مش معلنة وفي مناقشة يعني هادئة وعلمية وموضوعية للوصول للحق في أي مسألة من مسائل التراث ما في أي مانع، لكن أمام الناس واحتفالات يسأل واحد أنه يريد أن يناقش الروافض، قلت ما الداعي؟ يعني هل ترغب أنهم يتنازل عن مذهبهم لمذهبك أو تصير أنت مثلهم؟ دعك من ذلك، كل واحد إلا إذا فرض على الإنسان سؤال وإشكال يجيب، ما في داعي لهذا. يعني سؤال غريب يا كرام من بعض الرجال، لكن سؤال حقيقي، رجل يرغب بعدم توريث زوجته بسبب سوء عشرتها، فهل له ذلك؟ هل يمكن أن يوصي؟ طبعا ليس له ذلك إطلاقا، لأن النظام الميراث نظام الشريعة نظام الله، ولذلك هذا مفروض. إنما إذا أراد هذا الإنسان أن لا يورثها ما إله إلا مخرج واحد، وهو أن يطلقها طلقة بائنة، لأنه حتى لو طلقها طلقة رجعية بس يطلقها اعتبار أنه خلص ما بده بينه وبينها علاقة، عندها ما تأخذ حقوق الشرعية منه بالطلاق، وإذا توفي هو لا ترث ولا يرثها وليس لها وليس عليه عدة. أما الطلاق الرجعي لا، وهذا يحدث كثيرا أن الرجل يطلق زوجته في البيت طلقة رجعية، وحتى لو ثبتت ثم قبل انتهاء العدة لا يراجعها ولكنه يموت، هذه زوجة ترث منه، تأخذ كامل حقوق الشرعية وتعتد عدة الوفاة وترث منه. إنما الآن والله إله رغبة إنه ما يعطي ما بيطلع له. طيب الأبناء الكرام، هل اليوم نظام الميراث مبني على بر الأبناء؟ غير صحيح. إن ترغب أن تعطي الولد البار وتمنع الولد العاق، هذا ليس لك، هذا بره في صحيفته يثاب عليه، عقوقه في صحيفته يعاقب عليه من الله تعالى، أما هذا ابن ممنوع تحرمه، هذا هو الصواب. يعني يا جماعة القضايا التشاؤم هاي مليئة في المجتمع، والناس إذا أسلموا عقولهم لما يقول الناس رح يضلوا. كان النبي عليه السلام يبين لهم في قضايا أنه كل شيء بقضاء وقدر، ذاك بعض واحد من الناس حقيقة سأل أنه من يوم ما خطب وتزوج، يعني هو خطب وتزوج، بدأت المصائب فوق رأسه، سيارة بتخرب ومرض إلى غير ذلك. أقول لهذا الأخ فعل عقلك قليلا، كيف ربطت ما بين المخطوبة ومن تزوجتها وبين ما حصل لك؟ طب ليش ربطتها في مخطوبتك وزوجتك؟ ليش ما ربطتها في نفسك؟ ليش ما ربطتك في جارك؟ ليش ما ربطتها في أختك في أخوك؟ وكل الربط غير صحيح. إذن الناس يعني تربط أنفسها بأشياء موهومة غير صحيح. يعني ممكن أحيانا الجار، إذا الجار والله سلم عليه الصباح وبعدين صار معه حادث بقول فلان ضربني بالعين، وأسهل منها وشماعة سهلة، لكن هذا غير صحيح. ولذلك بعض الناس يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت التشاؤم، هذا غير صحيح. لما ذكر أمامه الشؤم قال إن يكون الشؤم ففي فتنة، إن إذا وجد، معنى إن هي عند العرب تفيد على ندرة، مثل قوله تعالى يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق، على فرض، يعني على فرض أن كان التشاؤم موجودا سيكون في هذه الثلاثة. الآن ما المطلوب؟ أنكم تتخلى عن التشاؤم وتكون في منتهى التفاؤل إيمانا بالله تعالى، لأن الله تعالى هو الذي ينفعك. أما نسبة الأشياء إلى الأشياء التي تحصل معك إلى الناس فهذا ظلم وهذا لا يجوز إطلاقا. طيب تخيلوا يا جماعة، شباب يلعبون ألعاب شد إلى غير ذلك، لكن سألني السائل أنه أحيانا واحد منهم يسب الدين لهذه الأشياء، استغفر الله، حتى الواحد، ولكن باب الحكاية، فهل في شيء؟ نعم فيها كل شيء. لا تظن أنه فقط سب الدين أو الرب أنه فقط لمن سب الإله وهو مخرج عن الملة، لكن من سب أي شيء من الأشياء دينها أو ربها فقد وقع في الكفر. السبب، قل من رب السماوات والأرض، قل لله، له ملك السماوات والأرض وما فيهن. إذن الله تعالى هو رب كل شيء، وكل شيء له دين، ومن ثم المسلم لا يعود لسانه حتى لو كان قاصد ذاك الشيء اللي والله زعله فسبه، نقول وقعت في الكفر، بدك ترجع الإسلام مغتسلا متشهدا عازما على عدم العود. موضوع لا يقبل المزاح، لا يقبل، مش والله مجرد بس ما تعود لسانك، لا، هذا وقع في الكفر الصريح عياذا بالله. إنسان بده يبني بيت، يقول فهل الأفضل أن يكون الحمام عكس اتجاه القبلة؟ طيب الحقيقة أنه إذا أراد الإنسان أن يبني بيتا وفق إلى هذا، الأكمل أن لا يكون الحمام مواجها للقبلة، بيكون أفضل، يعني شرق أو غرب. إنما الآن إذا اشترى إنسان شيئا، بيت، اشترى شقة والوضع كما هو، ما عليه شيء، عندها نأخذ بمجموعة الأدلة أن النبي عليه السلام فرق ما بين الفضاء والبنيان. في الفضاء عليه السلام كان يلتزم لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول وبغاض، أما داخل البنيان كان يفعله عليه السلام باتجاه القبلة كما ذكر ابن عمر وغيره. ومن هذا الباب اللي عنده إمكانية أن يخالف القبلة فبها ونعمت، واللي ما عنده إمكانية إن شاء الله ما عليه شيء بعون الله تعالى. قضايا أخرى بإذن الله تعالى ستكون، لكن بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان وبهمتكم بيكمل الطريق.

0: طيب مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
1: مطاعم قصر لبنان بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم. إطلالة ساحرة وأسطورية على سد الملك طلال، جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. تابعونا على الفيسبوك.
3: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
4: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
5: في هذا الصيف اكتشف جمال

0: رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
1: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
2: الصورة ماجيك واستمتع بصورتها.
1: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
2: ماجيك عمزاجي وعن مضمون بحضر بتشكلة بإيش ما يكون. اسرح بالكل متع العيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
1: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5B مول.

0: أرمن للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلدة مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

عدنا لكم مستمعي حياة فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال جبت. يقول كثير الحلف بالطلاق ما هي كفارته؟ أولا هل يجوز أن يكثر الحلف بالطلاق؟ ما بصح. أولا من كان حالفا فليحلف بالله، هنا في مخالفة وإثم، يستغفر الله لما حلف لأنه كان معظم الطلاق. أمر الآخر، إذا الشيء الذي حلف عليه التزم به ما عليه شيء، إذا خالفه عليه كفارة يمين ويستغفر الله لما. حتى قبل قليل قرأت أن دارة الإفتاء أصدرت ما يزيد على 6000 فتوى طلاق في شهر حزيران شهر 6. فمن هذا الباب بدي انتباهي الكرام لكثرة العبث ولكثرة تهديد البيوت بما يستعجل فيه الرجال، وهذا قطعا لا يجوز. طيب، ماتت امرأة وأوصت بكل المال لعمل الخير، هذا مخالف شرعي يا جماعة. النبي السلام هكذا قال لسعد لما أراد سعد أن يجود بكل ماله، النبي نهى قال له كل ماله، قال له لا الشطر، قال له لا. ثم قال له عن الوصية الثلث، والثلث كثير. معنى الثلث كثير عند الفقهاء تستحب أن تنزل الوصية إلى أدنى من الثلث، إلى أدنى مستوياتها، حتى لو كانت عشر ممكن للربع ممكن، إنما لا تصل، يعني إن وصلت للثلث هذا الحد الأقصى، بعد بصير إضرار بالورثة. طيب ماذا يفعل

0: من أوصى بهذا يقال للورثة أن أمكم أوصت بكذا، فإما أن يجيزوا، إن أجازوا أن ينفذوا وصيتها طوعا ومن غير إكراه لهم الأجر، شاركوها بالأجر. إذا رفضوا حقهم، لكن الثلث إجباري والباقي للورثة. طيب أخي أبو محمد فضل.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الله يعطيك العافية.
0: حياك الله يا سيدي، أهلا وسهلا بك.
1: شيخنا بس استفسار على طه. كلمة طه هل هي كلمة مقطعة ولا هي من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأنه بتلاحظ أنه كثير من الناس بيطلق على الرسول صلى الله عليه وسلم طه. هل هي كلمة من أسماء، يعني من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا اسم ولا أحرف مقطعة؟ الله يعطيك العافية.
0: تكرم. شكرا يا أبو محمد، أشكرك. أخي ما عند فضل.
2: ألو، السلام عليكم.
0: سلام، حياك الله، تفضل.
2: للأسف الشديد امبارح ملكت الخط،
0: قلت لا بسيطة،
2: كانت ضيق الوقت، يجوا 47 48،
0: حياكم الله،
2: يعني قارب على الانتهاء.
0: تفضل.
2: بسم الله وعلى بركة الله. يعني طبعا تحياتي لفريق العمل الرائعين، دائما متميزين ورائعين فعلا في هذه الإذاعة.
0: أيوة أنس، أنس معجب فيك.
2: نعم،
0: هي أنس المهندس الصوت معجب بك.
2: حبيب قلبي، والأستاذ كريم حبيب قلبي.
0: تفضل.
2: طبعا أنا بقول يعني بس قبل ما أدخل بالسؤال بدي أعطيك بيت شعر واحد إليك خاص.
0: يلا.
2: أكتب يا قلم كلماتي وحروفي الجميلة من جفن عيني إلى إذاعتكم في حياتي FM، مقدم البرنامج الرائع الخلوق الطيب
0: دكتور
2: إبراهيم وجميع فريق العمل نور عيني.
0: تفضل. الله يحفظك عليك. تفضل.
2: شلون شاعر
0: اخرى
2: كمان
0: الدكتور؟ بس بدنا بسرعه، بس انا بدي انصحك نصيحه. انت بدل اخي معي، بدل المحاور العامه تبعتك، يعني احنا بنرحب فيك دائما، بس ركز في سؤالك، جيب سؤال معين، انه والله بدي حكم شرعي، ما بدنا محاور، محاور هاي صعب نحكي فيها. تفضل.
2: نعم، بسم الله على بركه الله. طبعا موضوع الصبر ورد ذكرها في عده مواضع في سور القرانيه الكريمه والآيات الكريمة.
0: طيب.
2: أعطي مثال على ذلك. وصبر الجميل والله المستعان. بعد أن لم ترجع مثل الحين بشر الصابرين إذا أصابت مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. وقال تعالى. طيب. يا الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا إلى آخر الآية. وذلك يعني إنه وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أنا سؤالي لأعطي من محورين أساسيين دكتور إبراهيم الجرمي.
0: طيب.
2: اللي هو أول شيء. يعني أهمية الصبر في حياة المسلم، وخاصة الصدمة الأولى عند الوفاة. هذا المحور الأول. والمحور الثاني أنواع الصبر، وما هي أفضلها عند الله عز وجل.
0: طب أنا بشكرك يا سيد، أشكرك، جزاك الله خير. أرجو أخي مع أنك بس تتحملني في الملاحظة، يعني بلاش نبحث في محاور عامة بدها وقت طويل. أنا لو كنت مكانك، وخذها من نصيحة من أخ مخلص محب لك، حدد سؤالك، سؤال فقهي، سواء حصل معك أو ممكن أن يحصل مع غيرك. والله في إنسان صلى مثلا بعكس اتجاه القبلة، ما حكم صلاة؟ خلينا بأسئلة زي هاي، بلاش المحاور إذا سمحت. أخي سعيد فضل.
3: الله يعطيك العافية دكتور.
0: الله يعافيك ورضى عليك، تفضل سيد.
3: دكتور والله كتر الهموم هيك الواحد، أنا دخلت الصلاة وسجدت سجود السهو، يعني شعرت إني أخطأت، ما بالتشهد الوصاني ما وقع. يعني
0: أنت كنت تصلي منفردا ولا مع جماعة؟
3: لحالي. لا لحالي.
0: يعني شكيت إنه التشهد الأوسط ما جبته.
3: قمت سجدت سجود سهو.
0: خلاص، وكنت شاكا صح؟
3: مشينا. طيب. المشكلة.
0: تفضل.
3: بعد مدى سجدت سجود السهو، مشاكل بالدنيا الواحد براسه، عودت قراءة التحيات كمان مرة، كيف بدي أسوي؟
0: ولا شيء، صلاتك صحيحة، إعادة التشهد زيادة أجر، زيادة أجر، مش ملزم فيها، ولكن أعدتها زيادة أجر، ما عليك شيء.
3: أسلم عادي يعني.
0: طبعا. عادي عادي، سلم، ما عليك شيء بإذن الله تعالى.
3: الله
0: يسلمك. أشكرك، أشكرك، جزاك الله خير. هو الأصل في المسلم إذا أراد أن يجد السهو لا يعيد، لكن لو عاد ما عليك شيء، كمن يعيد الفاتحة مرتين ما عليك شيء. طه وياسين لو عدنا إلى مصنفات التفسير كلها السابقة، خاصة نتكلم أيام الطبري والماتوريدي القديم جدا، ما حد اعتبرها من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم إطلاقا، إنما هذه على الراجح من الحروف المقطعة، طه ياسين مثل حاميم مثل ألف لام ميم، وتشير إلى إعجاز القرآن. لكن في الأعصر الأخيرة صار يسمى طه وياسين يقصدون به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو ليس من أسمائه. على كل حال هذه الإطلاقات الآن إطلاقات عرفية وصاروا الناس يسموها، ما في حرج، إنما التفسير القرآني نفسر القرآن الكرام بمعهود كلام العرب القدماء، لا بما نفهم اليوم. لو جينا بدنا نعطي بعض النماذج للكلمات اللي بنستعملها، القرآن على خلافه. حتى علماء العقائد، علماء العقائد عندهم كلمة اسمها المحدث. المحدث كل ما أحدث، يعني من كان وجوده ممكنا، يعني كان معدوما فأوجد، هذا المحدث. وهذا دليل على أن الإنسان محدث والحياة محدثة، ولكن الله تعالى هو واجب الوجود. طيب، قال الله ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. هنا محدث في سورة الأنبياء ما لاش علاقة بالاصطلاح عند علماء الكلام، بس ما نطيل فيها، إنما هي قضية منهجية مهمة. طيب، كان هنا في تساؤل كذلك حول قضايا. طيب، الصبر صحيح، الصبر عند المصائب مطلوبة، خاصة الصبر عند الصدمة الأولى كما قال عليه الصلاة والسلام. في سؤال عن التشهد، إنه والله عند التشهد وتحريك الأصبع، هاي مسألة مسائل الخلاف، الخلاف فيها كالخلاف في قضية أنساك الحج، التمتع والقران والإفراد، كلهم أجازوها، إنما الأفضلية لمن؟ نفس الكلام، رفع الآن السبابة في التشهد، هل يكون بدون تحريك ولا تحريك قليل، تحليق أو يمين وشمال، ولا يعني بشدة؟ مذاهب فيها، والمسألة ظاهرة وبسيطة، وكل لو أخذ بمذهبه ولا ينكر على غيره ما عليه شيء بعون الله تعالى. كان في سؤال قرآني، ما الفرق بين لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت؟ يعني كلام في التفسير هذا، يعني شوف كلمة لها وعليها، يعني لها هذا بالخير أكيد، لها ما كسبت ما عملت من أعمال خير وبر وصلاح، وعليها ما اكتسبت، يعني عليها تتحمل الوزن. طيب لماذا فرق القرآن بين كسبت واكتسبت؟ للمعنى التالي، أن الإنسان يكتسب الخير بطريقة بسيطة، بل بنيته ممكن يكسب الخير، نية المؤمن خير من عمله، إنما الاكتساب بالتاء اللي فيها تشدد فيها قصد وفيها نية سوء وفيها كذلك تطبيق لما نوى من السوء، فهي يعني كانوا صناعة للشر، والله أعلم. أخي أبو عوني تفضل.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: حياكم الله شيخنا.
0: حياكم الله.
4: رجل من زمان تعب أسئلة سياحية.
0: تفضل.
4: ما بيقدر يرفع رجله بالوضوء، فقلت له حط وعاء في مي وغطس رجله فيها.
0: صحيح صحيح.
4: لو أضفنا صابون من باب النظافة في هذا المعنى،
0: ما في مانع. وهذه الأيام أنا شفت قبل فترة في أحد المساجد في جهاز يا أبو عوني حاطينه لكبار السن، ممتاز والله، نفس المغسلة بس في فتحة سفلية بحط رجله فيها ويصب عليه الماء، نفس فكرة الطشت.
4: السؤال الثاني على الفيسبوك، يعني سبحان الله منتشر موضوع الطلاق هذا، مكتوب إنه إذا طلقت المرأة فعلى الزوج يعطيها المؤخر وكمان يعيشها زي ما كانت عايشة.
0: كيف يعني؟ يعيشها بعد طلاقها؟
4: يعني يعطيها المؤخر ويعيشها زي ما كانت عايشة.
0: يعني قصدك يعيشها بعد طلاقها؟ لا، هذا تناقض.
4: بيكون انتهى مش هيك؟
0: إذا أخذت حقوقها الشرعية والمالية ما لها عنده نفقة أصلا. ما إلا إذا في نفقة صغار بس، وحضانة و
4: أيوه
0: بس. نعم. مسكن.
4: طيب. السؤال الأخير، كان في مؤذن بأحد المدن في أمريكا.
0: نعم.
4: يعني حالته فقيرة جدا، كان مهتم بالجارة، ما في حد مهتم فيها، كبيرة بالسن.
0: طيب.
4: فهو يجيب لها الأدوية ويوديها على الطبيب كذا، فلما توفت وجد إنه حاطة الفيلا باسمه.
0: هي أجنبية صح؟
4: هي أجنبية. ما هي مهتم فيها، فهل يعني ونسيت أولاده، ما حطت الأولاد، حطت لهذا المؤذن.
0: والقانون هناك ملزم، إذا وضعت وصية لإنسان تنفذ.
4: نعم.
0: طيب شو سؤالك؟
4: حرام.
0: شو سؤالك؟
4: هل عليه حرام هذا إنه مثلا ما أعطتش لأولادها وأعطت لإله؟
0: طيب، بارك الله فيك، أنا بشكرك أبعوني أسئلة، إن شاء الله سنحاول الإجابة عنها بعون الله بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان وبهمتكم بيكمل الطريق.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم، وقيمنا احتراف.
2: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
3: ماما أنا بحب المدرسة وكل يوم بستنى أشعلها.
4: في مدارس أكاديمية رواب الزرقاء تأسيس أكاديمي قوي ولغة إنجليزية متميزة بمناسبة 15 عاما على التأسيس. مفاجآت عند التسجيل ومواصلات مجانية لطلبة مدينة الشرق. 079-353-353. أكاديمية رواب الزرقاء، لأن طفلك يستحق الأفضل.
5: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795-546-38.
6: تزكية أكاديمي، أفلح من

اسم له تاريخ. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3991 1

0: الجدار.
1: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239.

كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: فتاوى برعاية سقاية بن تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا إليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمالا لجبهات. كان في سؤال حول قضية رفع الرجل في الوضوء، ليس غاية ومقصدا أبدا، والغاية في الوضوء إيصال الماء إلى أعضاء الوضوء، ممكن غمس الرجل، ممكن رفع الرجل، ممكن استخدام الآلات الحديثة، يعني العبرة يعني في النتائج. طيب قضية الطلاق، الطلاق له أحكامه الكثيرة. الآن قضية المرأة ماذا تأخذ من مؤخرها، ماذا تترك من مؤخرها، على ما يتراضيان، هي قضية أخرى. إنما قضية النفقة، لا، بالطلاق للمرأة المطلقة طلقة بائنة ما لها نفقة، إلا إذا نفقت العدة بس، إلا إذا نفقت الصغار والمسكن والاحتضان بس، يعني قضية. طيب سأل سؤال احتمال يكون حقيقي، أكيد هو بيعرف أنه في إنسان مؤذن مسلم كان يعتني بامرأة غير مسلمة، أوصت بكل المال له، هذا يحصل كثيرا، وبعرف بعض الحالات سألوني عن هذا. ممكن مثل هذا حسب القوانين السارية عندهم. الآن ما عندهم منهج كالذي عندنا يقول والله الشريعة تقول لمن أراد أن يقدم المال كله في اتجاه واحد غير ورثة قلوا لا ثلث، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد الثلث والثلث كثير. يعني لو طبق، لو كانت هذا الواقع في بلاد الإسلام لطبقناها في حدود الثلث بس، أوسط بالثلث لهذا المؤذن والباقي لازم يعود إلى الورثة. ولكن في ظل يعني واقع غير إسلامي، دولة غير إسلامية، لا نملك ذلك. يعني هل يمكن أن يستدل على أولادها؟ ما أظن، فالمال له. لكن لو عندنا الوضع يختلف الحقيقة. طيب كان في سؤال هنا، طيب حول قضية الأرباح، يعني الودائع في البنوك الإسلامية هل تعد من الفوائد المحرمة؟ لا، السبب ليس والله تحيزا، إنما من باب الاطلاع على العقود، لأن الفوائد أو الودائع الربوية تكون مباشرة محددة نسبة الربح 5-6-7%. الودائع الإسلامية ممنوع تحدد، لا هم عندهم تقدير، إنما ما في تحديد، لأن التحديد لازم يتم بعد إجراء الصفقات التجارية ويتم تمزيع الأرباح، وهذا في ذمتهم وفي ذمة اللجان الشرعية المراقبة. إن شاء الله ما في شيء، هذا يكون حلال إن شاء الله. كان هنا في سؤال حول قضايا الجن وما جن. قضايا الجن يا جماعة مغيب عنا، هل نؤمن بالقدر الوارد في الكتاب والسنة أنهم خلق من خلق الله، أنهم مكلفون، أنهم سمعوا القرآن، آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام منهم، وفي القرآن يقولوا أن منا المسلمون ومنا القاسطون، يعني الحدود معهم قليلة، نستعيذ بالله من شرورهم، لا نقضي الحاجات مثلا في الجحول أنها مساكنهم، بعض القضايا البسيطة، نعوذ بالله من الخبث والخبائث على رأي من فسرها بالجن، أكثر من ذلك ما لنا علاقة، حياتهم أكلهم شربهم ما لنا علاقة في هذا، خاصة لمن ادعى أنه يكلمهم، هذا كلام غير صحيح. قال الله إنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونهم، هذا من معجزات الله لأنبيائه وليست لنا. طيب سؤال المرأة المطلقة أثناء الحيض كيف تحسب عدتها، سؤال مهم، لكن هذا السؤال الكرام ينبني على القرء، ما هو 3 قروء، هل القرء هو الحيض ولا الطهر؟ المعمول به في بلادنا القرء هو الحيض، وهذا رأي الجمهور. طيب ما دام الحيض بده يكون 3 حيضات كاملات، فلو طلق الرجل زوجته في منتصف حيضتها الأيام الباقي من دورتها غير محسوبة، بدها تطهر وتعد 3 حيضات كاملات. ولكن لو كان على رأي بعض المذاهب إنه والله أطهار، بدها 3 أطهار كاملات، والله أعلم المسألة. وذلك هنا القضية بتختلف، لما الله تعالى يقول للمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، خلاص 3 قروء حسب عادته بالأيام، لا يمكن أن يتطابق امرأة وامرأة، والله أعلم، يعني بدها انتبه شوي. ما صحة الحديث لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأحد لأمرت المرأة بالسجود لزوجها، يعني النص مبعثر بس هو هذا الحديث صحيح، لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لكن هل معناه إخضاع المرأة وعبوديتها للرجل؟ ليس هذا المعنى، وليس المعنى أبدا أن تسجد له، لكن لو، كلمة لو تفيد امتناع الامتناع، ولكن فيها تعظيم حق الزوج ليس أكثر من ذلك. كما قال الله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية، ما نزل القرآن على جبل لكن على فرض. إذن لعظم حق الرجل الله كما ورد في الحديث لو كذا، كثير من الحديث كانت لو بمعنى الافتراض. إذن بيان حق الزوج في طاعة الله بالمعروف وليس أكثر من ذلك. طيب ما حكم أن يكون في مناسبة حفل تخريج جامعي ولكن في فصل بين الرجال والنساء؟ إن شاء الله ما فيها شيء، يعني أهم شيء أنه ما يكونش في والله حفلات، إنما بس مجرد تخريج جامعي أرجو أن لا يكون فيها شيء. وبدي انتباه شوي، هل التجربة سبقت لهذا؟ هل في مثلا أغاني؟ هل في رقص؟ هل في اختلاط؟ إذا كان في هاي محاذير تمنع، أما إذا مجرد والله التقاء وأخذ يعني الشهادات والتقدير أرجو أن لا يكون في شيء بعون الله تعالى. كان هنا في سؤال حول قضايا الميراث. والله قضايا الميراث يعني بعض الناس بدون تفاصيل، لازم نسمع من كل الأطراف. إن شاء الله في حلقات قادمة نوسع هذا البحث. شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
1: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: دعوة للزيارة. معرض العودة للمدارس الخامس. Back to School Expo 5.
2: معرض العودة للمدارس الخامس.
3: معرض العودة للمدارس الخامس.
1: نخبة مميزة من المدارس الخاصة يلتقون تحت سقف واحد. يوفرون أفضل العروض والخصومات والمنح لزوار المعرض. إضافة لفعاليات المعرض الهادفة والألعاب والهدايا. انضموا إلينا وزوروا أضخم تجمع للمدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية المساندة. مكة مول من الخميس 16 من تموز إلى السبت 18 من تموز من 4 عصرا وحتى 10 مساء ويوم السبت من 12:00 ظهرا. لمزيد من المعلومات تابعونا على الفيسبوك Back to School Expo.
4: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك بانتظاركم.
5: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
6: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

نشرة الأخبار من حياة فم. السلام عليكم. البداية بالعناوين. القوات المسلحة الأردنية تعلن إسقاط 8 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. الأردن يسير قافلة 10 من المساعدات الإنسانية إلى لبنان. 4 شهداء و28 مصابا في غزة خلال الساعات الماضية. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، من المتابعة والتنسيق رامي عيسى، ومن التقديم محمد رياض. صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن منظومات الدفاع الجوي أسقطت فجر اليوم 8 صواريخ إيرانية كانت تستهدف أراضي المملكة. وأكد المصدر العسكري أن عملية الاعتراض نفذت في إطار الإجراءات الدفاعية والعملياتية المعتمدة صونا لسيادة المملكة وحماية لأجوائها وضمانا لسلامة المواطنين. وبيّن المصدر العسكري أنه لم تسفر تلك الحوادث عن أي إصابات أو أضرار مادية، فيما تعاملت فرق سلاح الهندسة الملكي مع الشظايا التي سقطت في عدد من المواقع وأمنتها وفق الإجراءات الفنية والأمنية. وشدد المصدر على أن القوات المسلحة تواصل مراقبة الأجواء بأعلى درجات الجاهزية، مؤكدا أنها ستتعامل مع أي تهديد وفق قواعد الاشتباك المعتمدة. أعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية اليوم تسيير قافلة 10 من المساعدات الإنسانية إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين والشركاء الدوليين. وأضافت الهيئة أن القافلة تضم 26 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية والغذائية والطبية جرى تجهيزها وتسييرها ضمن الجهود الأردنية المتواصلة لدعم الأشقاء في لبنان. أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب أنها ردت رسميا على الكتاب المرسل إليها من رئيس مجلس النواب بتاريخ 14 تموز والمتضمن إعلام الهيئة بشغور أحد المقاعد عن الدائرة الانتخابية المحلية العقبة والعائد لحسن صلاح رياطي. ويأتي ذلك نظرا لصدور قرار حكم قطعي بالحكم على الرياطي بالحبس لمدة 2 سنين. وبناء عليه ووفق المادة 75 من الدستور فإن عضويته تسقط ويصبح محله شاغرا، وهذا ما أكد عليه قانون الانتخاب في المادة 10. وجاء في رد الهيئة اعتبار بكر يحيى الكساسبة المترشح عن حزب جبهة العمل الإسلامي حزب الأمة حاليا ضمن قائمة جبهة العمل الإسلامي في دائرة العقبة الانتخابية المحلية هو الذي يلي حسن الرياطي بعدد الأصوات في القائمة ذاتها، وذلك سندا لحكم المادة 57 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022 وتعديله. أعلن الاتحاد الأوروبي أن مشروع تحلية ونقل المياه بين العقبة وعمان الناقل الوطني للمياه يحظى بدعم يصل إلى 1,600,000,000 يورو من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والدول الأعضاء في الاتحاد. وأوضح الاتحاد في بيانه عن ملخص الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي والأردن أن دعم المشروع يأتي ضمن المبادرات الهادفة إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الأردني وتسريع التحول الأخضر إلى جانب دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. قال مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الناطق الإعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب اليوم إن قرار مجلس التعليم العالي إلغاء امتحان الشامل جاء في إطار مراجعة وتجويد سياسات القبول وضبط جودة العملية التعليمية. وبيّن أن القرار تضمن ضوابط واضحة لضمان العدالة ومنع تضخم المعدلات، وأنه ما يزال بصيغته الأولية تمهيدا لإقراره نهائيا بعد استكمال التغذية الراجعة والملاحظات.
وإلى الشأن الفلسطيني، أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم وصول 4 شهداء و28 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية جراء استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي. وأشارت صحة غزة إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول أكتوبر بلغ إجمالي عدد الشهداء 1127 شهيدا، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 3643 وسجلت 800 حالة انتشال. وأضافت أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 73,250 شهيدا و 173,751 مصابا. أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم أن الوحدات المختصة أحبطت محاولة إدخال شحنة أسلحة نوعية وصواريخ عبر الحدود السورية العراقية. بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية سانا نقلا عن مصدر في وزارة الداخلية، فإن التحقيقات الأولية أثبتت أن الشحنة المضبوطة كانت معدة للعبور عبر الأراضي السورية لصالح حزب الله. أفادت رئاسة الأركان الكويتية في أحدث بياناتها بأنها اعترضت طائرات مسيرة اقتحمت أجواء البلاد، موضحة أن الساعات 24 الماضية شهدت استهدافا بـ21 طائرة مسيرة وأربعة صواريخ كروز مجنحة، ليرتفع إجمالي المسيرات التي استهدفت البلاد منذ بدء الحرب إلى نحو 1000 طائرة. وأسفرت هذه الهجمات المستمرة خلال الأيام 7 الماضية عن وقوع أضرار مادية في منشآت حيوية ومدنية برية ونشوب حرائق تمت السيطرة عليها، بالإضافة إلى تسجيل إصابات بشرية شملت مدنيا واحدا وأربعة عسكريين كويتيين إثر استهداف قطعتهم البحرية. دعت باكستان اليوم الولايات المتحدة وإيران إلى إنهاء العنف واستئناف المفاوضات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الموقعة الشهر الماضي بواسطة إسلام أباد. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي للصحافة أنه على الرغم من أن تنفيذ مذكرة التفاهم يواجه صعوبات، فإن باكستان ستواصل تشجيع جميع الأطراف على إنهاء العنف واستئناف في المناقشات الفنية وفقا لأحكام المذكرة. وفي السياق ذاته أيضا، كانت شهدت الأراضي الإيرانية اتساعا ملحوظا في رقعة الضربات الأمريكية الليلة الماضية، حيث امتدت الاستهدافات من الجنوب والوسط وصولا إلى مناطق قريبة من العاصمة طهران. وأصابت مطار سمنان ومنشآت حيوية في خوزستان وهرمزجان وسيستان وبلوشستان وسط تفعيل للدفاعات الجوية الإيرانية. وبهذا نصل إلى ختام نشرة الأخبار دائما. المزيد تابعوا موقع أخبار حياة. في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم، ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788 10 10 70.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك. للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس. دوم طويلا.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-41.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
3: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند، لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

0: السلام عليكم. لعقود كانت المؤسسات الإعلامية بوابة صناعة الخبر وتوجيه النقاش في الأردن بحكم امتلاكها أدوات وآليات التحقق وبناء الرواية، لكن مؤخرا تراجع دورها حتى صنع فراغا مهد طريق المنصات الرقمية لتعبئته، فارضة واقعا جديدا خارج الإطار المؤسسي بالوصول إلى جمهور واسع وفتح نقاشات عامة حول قضايا مهمة. حسابات لا تحمل اسم مؤسسة أو شخصية معروفة تحولت مع الوقت إلى منصات متابعة ومساحات للنقاش، وذلك لطرحها قضايا تفاعلية وجدلية تستند إلى تسريبات استوقفت المتابعين. الجنرال مثلا صار نموذجا لظاهرة لافتة بعدما تمكن من بناء حضور عبر ما ينشره، وذلك جعله محور نقاش بين اثنين، مؤيد يرى فيه كاشفا للتجاوزات ومنتقد يتساءل حول مصادره وحدود تأثيره. وبعيدا عن الحكم على التجربة، كيف تغيرت خريطة الإعلام؟ وهل صار حساب مجهول الهوية مصدرا للمعلومة؟ ولماذا يبحث الأردنيون عن المعلومة خارج إطارها المؤسسي؟ أهلا بكم من جديد في برنامج استديو التحليل عبر أثير حياة FM، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبدالله حسن، من المتابعة والتنسيق رامي عيسى، من الإعداد والإشراف أنس الأمير، ومن التقديم محمد رياض. أرحب مباشرة بأستاذ الإعلام الرقمية دكتور محمود الرجبي. دكتور، بعد التحية، كيف يمكن قراءة بروز حسابات رقمية مثل حساب الجنرال ضمن التحولات التي يشهدها الإعلام؟
1: يعطيكم العافية والله يبارك فيكم. أولا، هناك تغيرات كبيرة في عالم الإعلام، لم تعد البيئة الإعلامية قائمة على الاتصال المؤسسي المركزي، بل أصبحت شبكية متصلة بموضوع الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، وهذه المنصات أصبحت مكانا يستطيع من خلاله أي إنسان عمل حساب، ثم من خلاله التواصل مع الناس، وربما ينتشر في حالة وجود تفاعل كبير معه، وهذا طبعا متصل بآليات وقوانين الخوارزميات. هذا الأمر أدى إلى ظهور بعض الشخصيات أو الحسابات، سواء كانت حسابات معروفة أو حسابات لشخصيات غير معروفة تتخفى وراء بعض الأوصاف، وأصبح لديها حضور كبير، وربما في بعض الحالات القليلة ربما توازي بعض المؤسسات الإعلامية. وهذا معروف لماذا؟ لأن الشبكة أو منصات التواصل الاجتماعي تتعامل وفق قوانين مختلفة عن قوانين المؤسسات التقليدية، لديها هوامش عالية جدا تستطيع أن تقول فيها ما تريد دون أي فلترة.
0: نعم. طيب، أيضا نرحب معنا بالكاتب الصحفي باسل العكور. مرحبا بك معنا سيد باسل. لماذا زاد اللجوء إلى الحسابات الرقمية في طرح هذه الموضوعات، شبهات الفساد، التجاوزات بالدوائر الحكومية، وليس المؤسسات الإعلامية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك أستاذ محمد، تحياتي لضيفك الكريم الدكتور محمود، وتحياتي لكل مستمعي هذه الإذاعة التي نقدر ونحترم. في الحقيقة، في كل المراحل بعد ظهور الشبكة العنكبوتية كان دائما هناك في قنوات خلفية من خلالها تجري مناقشة المسائل الحساسة والمهمة، وخاصة بعد أن تنازلت وسائل الإعلام التقليدية عن

0: وجودها واستمرارها وتأثيرها، هو حريتها واحترامها للناس ولعقلهم ولردود فعلهم، وتركيزها على قيمة نقل الحقيقة والحقيقة فقط، وليس نصف الحقيقة وليس التضليل والتلفيق الذي يكشفه الناس بشكل مباشر ودون أي مشكلة. هنا عندما تتنازل وسائل الإعلام عن هذه المبادئ المبنية المهمة، يبدأ الناس يبحثون عن قنوات أخرى يحصلون من خلالها على الحقيقة وعلى المعلومة، وتضمن حالة من الحوار والتفاعل. وهذا ما كفله الإنترنت في يومنا هذا.
1: جميل.
0: طبعا في محطات مبكرة كان البلوجر هو أحد هذه القنوات، البلوجرز يعني نعم. كانوا أحد القنوات الخلفية التي من خلالها يعبر كبار الصحفيين عن آرائهم التي لا تنشر في وسائل الإعلام الكبيرة، كبريات وسائل الإعلام. هنا مثلا نتحدث عن النموذج الأمريكي، النموذج البريطاني، الأوروبي، كله نعم. كان الصحفيين الكبار يلجؤون إلى صفحاتهم الشخصية على البلوج ليعبروا عن آرائهم، لأن المؤسسات نعم. لديها سياسات تحريرية وسياسات
1: طيب لمحاولة أيضا
0: أصبح هناك يوتيوبرز نعم. وأصبح هناك في تيك توكرز وأصبح هناك في نعم. انستغرامرز، يعني هذول أصبحوا من يستخدمون شبكة العنكبوتية للتعبير عن آرائهم بمنتهى الحرية.
1: جميل.
0: ويضمنون حالة من التفاعل.
1: جميل. طيب لنفهم يعني الحالة بتشخيص أكبر من الناحية القانونية، أيضا معنا المحامي المتخصص في قضايا المطبوعات والنشر محمد اقطيشات. سيد محمد، بعد التحية، ما هي عقوبة نشر وثائق رسمية مسربة على منصات التواصل الاجتماعي، وهي تعبير صحيح ولكن من نوع آخر يختلف عن ما تفضل فيه واعتدنا عليه ربما في الأردن البلوجر والمشاهير في المملكة؟
2: شكرا صديقي، وشكرا للاستضافة،
1: وأشكر
2: أخونا الصحفي الكبير أستاذ باسل العكور على رأيه المهم وطرحه الجيد، وأنا أؤيد كل ما ذهب إليه. وبالمقابل، القانون بقانون حماية أسرار وثائق الدولة صنف الوثائق السرية أو ما يمنع نشره إلى وثائق سرية وسري للغاية وسري بشكل محدود. أقل عقوبة للوثائق السرية طبعا حسب درجة هذه السرية وحسب أهمية هذه الوثيقة، لكن نحن نتحدث عن الجنايات، معظم هذه الجرائم من نوع الجنايات، حدها الأدنى 3 سنوات، وفي بعض الحالات إذا وصلت الوثيقة السرية إلى دولة معادية قد تصل العقوبة إلى الإعدام. فهذه نعم، هذه الوثائق السرية هناك نوعين من التصنيف، تصنيف قانوني وتصنيف إداري. التصنيف القانوني هي مصنفة بموجب القانون، بمعنى أن المشرع الأردني بموجب قانون حماية أسرار وثائق الدولة اعتبر على مجموعة من الوثائق أنها مصنفة بعدة درجات، كما قلت لك، سري، سري للغاية، ومحدود. والطريق الإداري أعطى المشرع الأردني بموجب قانون ضمان حق الحصول على المعلومات المسؤول أن يصنف المعلومات ويصنف الوثائق بحيث ما هو الذي يقرر ما هو محمي منها وما هو غير محمي. طبعا اختلف التسمية من قانون حماية أسرار وثائق الدولة، كان المشرع استخدم كلمة سري، وبموجب قانون ضمان حق الحصول على المعلومات استخدم كلمة الوثيقة المحمية، وكلاهما في الميزان واحد، فالعقوبة واحدة، يتم الرجوع إلى قانون حماية أسرار وثائق الدولة. وهذه الوثائق قد يكون منها وثائق عادية. الوثائق العادية غير السرية وغير المحمية، هناك واجب بموجب قانون حماية الأسرار وثائق الدولة، وهناك واجب بموجب نظام الخدمة المدنية وتعديلاته والتعديل الأخير اللي صار عليه، ممنوع على الموظف العام الذي يحوز هذه الوثائق

0: عادية أن يبيحها للغير أو أن ينشرها أو حتى ينشر مضمونها. يعني مش بالضرورة ينشر الوثيقة، قد ينشر مضمونها. حتى نشر المضمون هو مخالف للقانون ولا يجوز.
1: تمام. طيب أعود لدكتور محمود الرجبي. دكتور، يعني هل يعكس انتشار هذه الحسابات، هذا النوع من المنشورات، تغيرا في علاقة الجمهور بالمؤسسات الإعلامية التقليدية؟
2: نعم، أولا الجمهور يحتاج معلومات. الجمهور في حالة حصول أي إشكالية يريد تفسير، يريد حقائق، وعندما لا يجد هذه الحقائق في المؤسسات التقليدية فأنه يلجأ إلى أشخاص آخرين وحسابات أخرى، وهذه هي طبيعة أن الإنسان لديه فضول. وفي الإنترنت كما قلنا فإن الخوارزميات تقوم بنشر المحتوى الأكثر تفاعلا، وفي العادة المحتوى الأكثر تفاعلا هو الذي يحقق غايات الجمهور ويقدم لهم معلومات. وهذا الأمر جعل المؤسسات الصحفية التقليدية التي يكون لديها هوامش ليست عالية ولديها أيضا بعض الفلاتر أو حارس البوابة إذا جاز لنا التعبير، هذه تجعلها أقل مقدرة على الوصول للجمهور، لأنه هناك حسابات لأشخاص سواء كان أشخاص معروفين أو أشخاص يتخفون وراء أسماء معينة. هؤلاء الأشخاص يتحدثون دون فلاتر، فهم هنا ينتصرون في معركة الوصول إلى الجمهور، لأن الخوارزمية يهمها التفاعل. تمام. وفي المقابل هناك مجموعة من الناس يريدون معلومات، لذلك دائما الحل يكون بمزيد من الحرية، مزيد من الشفافية، وأن نتحدث دائما للناس بمعرفة القوانين الجديدة التي فرضتها منصات التواصل الاجتماعي. لا يمكن إخفاء حقائق في هذا الزمن، وحتى لو تم إيصال بعض المعلومات غير الدقيقة الناس تبحث. يعني غالبية الناس يعرفون كيف يصلون إلى المعلومات، وهناك من يتطوع إلى إيصال المعلومة بطريقة مختلفة. لذلك يجب علينا أن نغير من طريقة التعامل مع المعلومة. هناك فضول كبير عند الناس، وهناك فضول يجب أن يوضح.
1: جميل، قلت أن الناس تبحث دكتور محمود، ولكن أستاذ باسل العكور، هل تستطيع بالفعل هذه الحسابات التي تنشر هذه التسريبات، هذه الوثائق، التحقق من مدى دقة هذه التسريبات والصراعات المؤسسية حتى قبل أن تقوم بنشرها؟
3: يا سيدي شكرا لك. أول قبل أن أجيب على استفسارك نشكر، بحب أنوه بأن ما تفضل به الأستاذ محمد وهو مرجعيتنا القانونية بما ينشر وما لا ينشر في وسائل الإعلام المستقلة. هنا أريد أن أشير إلى مسألة متعلقة بأن القانون أحيانا يتحول إلى قيد، وهذا ما يدفع البعض إلى أن يستخدم حسابات دون أن يضع اسمه الصريح، لأنه يخشى من الملاحقة القانونية. والتشريعات السالبة للحرية في بلادنا هي ما دفعت أظن هذا الحساب وغيره من الحسابات لأن لا يضع اسما مباشرا وصريحا. الوثائق العامة غير المتعلقة بأمن الدولة والمؤسسات الأمنية فيها يجب أن تكون جميعها وسائل متاحة للرأي العام، وعندما يجري نشرها لا يجوز أن تحدث كل هذه الدنبة. يعني هذه وسيلة متعلقة هذه وثيقة متعلقة بإحالة عطاء، وثيقة متعلقة بتعيين أحد الشخصيات، نجل أحد بكبار المسؤولين في بلاده، هذه يجب أن تبقى هي من الوثائق المتاحة والتي يمكن نشرها دون أن يترتب على ذلك أي مسؤولية قانونية أو مسؤولية قضائية. هذه مسائل يجب أن تحسم ويبت فيها. هذا الحساب عندما ينشر وثيقة ليس بحاجة لأن يتحقق إذا كانت هذه الوثيقة صحيحة وتحمل رقما صادرا وواردا ووثيقة يعني لا يمكن الطعن في صحتها، فليس بحاجة لأن يبذل جهدا كبيرا في التحقق من إذا كانت الوثيقة هي وثيقة رسمية صحيحة وتحمل أرقاما وختما وما إلى ذلك، فليست بحاجة إلى جهد كبير من التحقق. ونشرها يجب أن يكون متاحا لكل وسائل الإعلام وليس فقط لحساب مجهول الهوية ولا نعرف صاحبه.
1: ولكن هل بالفعل يعني تنشر وسائل الإعلام هذه الوثائق؟
3: من الملاحقة القانونية هي ما دفعت الناس للتوجه لهذه الحسابات، وهذه الحسابات بقت ضرورة اليوم ليكشف الناس حقيقة ما يجري وكيف تتم الأمور في المؤسسات العامة في
1: طيب
3: بلادنا.
1: أستاذ محمد اقتشات، فيما يتعلق بالتفاعل مع هذه المنشورات وهذه الوثائق، كيف يتعامل القانون مع المتفاعلين على هذه الحسابات التي تنشر وثائق رسمية مسربة، سواء بالتعليق، بالمشاركة، بإعادة المشاركة والنشر وما شابه ذلك؟
0: القانون كان واضح، استخدم مصطلحات النشر وإعادة النشر. أما مسألة الإعجاب ومسألة التعليق فهذا لا يدخل في تجريم نشر الوثائق السرية أو مضامينها. الفكرة الأساسية هي من يقوم بنشر هذه الوثيقة أو إعادة نشرها. فناقل الكفر كافر بقضايا وسائل الإعلام أو الجرائم الإلكترونية. فللأسف اللي تفضل فيه الأستاذ باسل العكور صحيح فيما يتعلق بأن القانون بحد ذاته يشكل قيدا، وهذه القيود هي التي دفعت البعض للتغريد خارج البلاد والتغريد خارج الأطر القانونية. لكن
1: عن عقوبة نشر الوثائق، ماذا عن عقوبة مسرب الوثيقة من داخل الدائرة أو المؤسسة الحكومية؟
0: التسريب من داخل الدائرة الحكومية أشد، لأنه إذا كنا نتحدث عن جريمة نشر بالنسبة للبلوجر أو لوسيلة الإعلام، لكن نتحدث الآن عن يعني تسريب وثائق سرية فيها مخالف لقانون العقوبات، وأيضا مخالف يعني للجانب الإداري، أيضا قد يتم فصله من وظيفته. نتحدث عن تسريب معلومات، إتلاف معلومات، أسرار الدائرة الرسمية تصل إلى يتم مضاعفة العقوبة، ويضاف عليها أيضا أن التسريب إذا كان مقابل منفعة فندخل في باب الرشوة. فيعني الموضوع ليس موضوع سهل، موضوع خطير جدا. قد بالصدفة يتم اكتشاف موظف عبر رسائل الواتساب، قد يتم اكتشاف موظف عبر المسنجر أنه سرب هذه الوثيقة أو تلك، وحقيقة يعرض نفسه إلى عقوبات إدارية تصل إلى حد الفصل، وإلى عقوبات جنائية تصل حد السجن.
1: أعود دكتور محمود الرجبي، دكتور في الوقت نفسه، ما هي العوامل التي تؤدي إلى تراجع استقاء المعلومات عن الصفحات الرقمية ووسائل التواصل ومنصات التواصل الاجتماعي؟
2: إذا تحدثنا عن منصات التواصل بشكل عام ولم نتحدث مثلا عن مؤسسات الإعلامية المسجلة والرسمية، قضية الثقة، هناك للأسف البعض يثق بأي معلومة تطرح دون تمحيص وتدقيق، لكن بعض الناس لا يثقون إلا بصفحات معينة. حقيقة عندما تغيب المعلومة تتحول الإشاعة إلى شيء وكأنها حقيقة، وعندما تقل الشفافية يبدأ الناس بالثقة بالحسابات التي تتسم بالغموض، ويبدأ الناس بالبحث عن المعلومات في مثل هذه الحسابات، لأنه المواطن يعتقد أن صاحب الهامش الأعلى هو الأكثر ثقة. لذلك طبعا أنا هنا لا أريد أن أقيم بعض الصفحات، ولكن نريد أن نطالب بوجود بيئة أفضل يستطيع من خلال المواطن الوصول إلى المعلومة. وأيضا هي قضية عملية تصنيف الوثائق وغيرها يجب أن تكون واضحة للجميع، بمعنى أن المواطن لديه حرية في الحصول على معلومات، لأنه في النهاية هو مواطن، ويجب أن يكون هناك معايير حتى أنا أعرف وأقتنع أن هذه الوثيقة منعت لأنها يجب أن تمنع، لأنه المواطن عندما يشعر أن هناك بعض الوثائق التي تمنع لأنها تعطي حقائق تتصادم مع القانون في تلك اللحظة يصبح إيمانه بالمؤسسات الرسمية أو الوسائل الإعلامية الرسمية أقل، لأنها لن تستطيع بحال من الأحوال نشر مثل هذه الوسائل.
1: واضح. أستاذ باسل العكور، كيف تقرأ بالمقابل تأثير نشر هذه الشبهات على هذه الحسابات على أداء الحكومة مقارنة بنشرها أو نشر أشياء مشابهة على وسائل الإعلام التقليدية؟
3: يا سيدي، بس أنا بدي أعطيك مثال. يوم أمس خرج نائب الرئيس الأمريكي بتصريحات مهمة متعلقة بالنفوذ الصهيوني في الولايات المتحدة على بلوغ، عفواً على بودكاست، كما على بودكاست. ولم يخرج بهذه التصريحات المهمة ولا بأي وسيلة إعلام رسمية، رغم أنه يستطيع أن يصرح في أي وسيلة إعلام، ولكن هو يعرف أن هناك في سياسة تحريرية، هناك في هيمنة لرأس المال على هذه الوسائل. لذلك أصبحت الولايات المتحدة مثلا شخصيات مثل أوين، مثل تاكر كارسن، مثل مهدي حسن، مثل آنا كاسبريان، مثل وشخصيات كثيرة من البودكاسترز، هم يحصدون مئات الملايين من المتابعين وينجحون في تغيير الرأي العام. لماذا؟ لأنهم ينقلون الحقيقة، لأنهم يقولون ما يريد يقولون.
1: يعني اليوم نحن أمام إسقاط على الواقع المحلي في مثل هذه الحالة؟
3: نعم،
1: نحن أمام حالة مشابهة لما يدور في الولايات المتحدة.
3: إحنا الآن في مرحلة نصاب، إما أن تطلع وسائل الإعلام بدورها ورسالتها وتنتبه إلى مبادئ مهمة كنقل الحقيقة وفتح المجال للناس للتفاعل وإبداء رأيهم وتعليق على ما ينشر وما يقال، وإما أن الناس ستهدر هذه الوسائل بشكل نهائي وقطعي وتنصرف إلى وسائل إعلام، وبذلك تصبح نهبا للحسابات ربما تستهدفنا فيما بعد. لذلك لمصلحة الدولة، لمصلحة الأردن، أن نحافظ على مؤسساتها وأن نضمن حريتها وأن تتمكن من تحقيق المصداقية التي تضمن بقاء جمهورنا في بيتنا الداخلي، يتابع وسائل إعلامنا ويحترم مؤسساتنا الصحفية والعاملين في هذه المؤسسات قبل أن يهاجروا جميعا ويصبحوا الآن تتقاذفهم وسائل إعلام الغربية وحسابات مشبوهة تزرع في قناعاتهم ربما ما يضر بنا وبمصلحتنا وبدولتنا وباستقرارها في مراحل قادمة.
1: نعم. أستاذ محمد إقطيشات، الحديث لا يدور فقط عن مؤسسات أو دوائر بل عن أشخاص أيضا، فبالتالي ما هو الفاصل بين اغتيال الشخصية وبين الانتقاد المسموح به؟
0: الذم والقدح أو ما يسمى الآن باغتيال الشخصية بصفة مشددة، الحد الفاصل ما بينها وما بين حق النقد أربع شروط. الأول منها أن نتحدث موضوع النقد، أن يكون الحديث عن وقائع صحيحة وثابتة، ولا نتحدث عن وقائع مغلوطة أو مجهلة أو مصطنعة. ثاني هذه الشروط أن يكون موضوع النقد ذو مصلحة عامة، له بعد اجتماعي وليس مصلحة شخصية أو بدافع كيدي. المسألة الثالثة أو الشرط الثالث أن يكون النقد أو الكلام الذي صيغت به عبارات النقد يجب أن يكون متلائم مع الموضوع، فلا أنعت المهمل أو المقصر بالفاسد، ولا يعاقب شخص ارتكب مخالفة بسيطة بذبحه إلكترونيا أو معلوماتيا أو كلاميا عبر منصات التواصل الاجتماعي. يجب أن يكون هناك موائمة ما بين حجم المشكلة وما بين الكلام، مع التأكيد أن الفقه القانوني وأحكام القضاء الأردني والأقضية العربية عموما أجازت استخدام العبارات القاسية غير اللينة العنيفة أحيانا للتعبير عن حجم المشكلة إذا تم إيرادها لوصف الحال وللإصلاح وللتقويم، حتى لو يعني ظهر منها غضب الإعلامي أو غضب الصحفي، حتى لو اشتط الصحفي في في في بعض العبارات، طالما أن تمام. الهدف هو التعبير عن
1: طيب حد أستاذ محمد، بالتالي هل تعتد الجهات الرقابية بالوثائق المسربة على الحسابات المجهولة في البحث بشبهات التجاوز أو الفساد أو ما شابه؟
0: الجهات الرقابية عموما سواء أو جهات التحقيق، يعني نعم. جهات الرقابية زي خلينا نحكي هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ديوان المحاسبة، أي جهة رقابية أو جهات تحقيقية مختصة زي النيابة العامة،
1: نعم.
0: تحقق وتبحث في كل وثيقة، في كل صورة، في كل ورقة، ويتم وزن الدليل تمام من قبل القضاء. تبحث في هذه البينة أو في هذا الدليل أو ذاك، وتتبين من مصداقيته، وتتبين من مصدر المعلومة، تتبين مصداقية هذه الورقة وصدقية المعلومات الواردة فيها، وهذا كله جائز، وهذه من واضح. صلاحياتها نعم. وهذا أمر مفتوح بموجب قوانينها أصلا. نعم.
1: طيب في سؤال أيضا وسريعا لو تكرمت أستاذ باسل العكور، هل يمكن أن نرى حسابات مثل الجنرال داخل الأردن وتكتب من داخل الأردن وليس من الخارج كما هو الحال الآن؟
4: طبعا يمكن أن نرى حسابات. الحساب الجنرال إكسبيكتر هو حساب يتناول الشأن المحلي، ولذلك حاز على انتشار واسع واهتمام من كل الشرائح في المجتمع، ونتيجة هذا الحضور الطازي الآن أصبح اليوم يمكن أن تتكرر هذه الحالة، ويمكن أن يعتبرها البعض منفذا أو يعتبرها ملجأ لأن يعبر عن رأيه وينقل بعض الآراء وبعض الوثائق وبعض المعلومات التي لا يستطيع أن ينشرها في وسائل الإعلام التقليدية.
1: نعم. طيب كيف يمكن للحكومة التعامل مع تأثير حسابات رقمية تطرح قضايا عامة كالجنرال على سبيل المثال؟
4: الشفافية، التركيز على مناقشة الفكرة والمعلومة، يعني إذا تم طرح وثيقة حقيقية تعترف الحكومة كما حدث، يعني هو تناول مسألة مؤخرا، تناول مسألة عطاء، الحكومة تعاطت مع هذه المسألة واتخذت سلسلة من الإجراءات من بينها إقالة أحد الوزراء. هذه هي الطريقة المثلى في التعاطي مع وسائل الإعلام والتعاطي مع أيضا شبكات التواصل الاجتماعي، أن تواجه الإشاعة بإجراءات وبمعلومات حقيقية، وتواجه هذا الجدل بأن تعبر عن رأيها بوضوح وبمنتهى الشفافية واضح. للرأي العام حتى تكتسب مصداقية وتتبدد هذه الشعارات هذه الإشاعات وتنتهي وتنصرف دون أن تحدث رأيا عاما وموجة تؤثر على أداء المؤسسات الرسمية في بلادك.
1: نعم، كل الشكر لك الكاتب الصحفي باسل العكور، وأيضا الشكر موصول لأستاذ الإعلام الرقمي دكتور محمود الراجبي، وأيضا للمحامي المتخصص في قضايا المطبوعات والنشر محمد إطيشات. شكرا جزيلا لكم جميعا، وأيضا الشكر موصول لكم مستمعين ومتابعين. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.
5: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-3181.
4: صوت

0: اسم له تاريخ. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991-1.
1: أعمارنا. هنيئاً لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة. أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
3: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ماتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في هذه الحلقة الجديدة من حكايات الضاد. في عصر ملوك الطوائف في الأندلس أخذ عقد الممالك ينفرط لتسقط واحدة واحدة، وكان من بين هؤلاء الملوك ملك كانت الدنيا تفتح له أبوابها والريح تجري بركابه، ملك سجدت له القوافي في إشبيلية. ثم التفت الزمان التفاتة غدر فإذا بالعرش يصبح أغلالا من حديد في زنزانة ضيقة في صحراء أغمات، وذاك بعد بسط المرابطين سيطرتهم على الأندلس بعد أن عاث ملوك الطوائف فسادا في البلاد. في صبيحة يوم عيد الفطر والناس في بهجة وزينة، كان المعتمد بن عباد يقبع في قيده يسترجع شريط الذكريات حيث كان يأتي العيد، ولكنه انفصل عن لحظات ماضيه حين انفتح باب السجن ودخلت عليه بناته أميرات الأمس كسيرات اليوم. دخلن عليه خاشعات منكسرات الأبصار تملأ الحسرة عيونهن، إذ لم يكن يرتدين الحرير ولا الديباج، بل أطماراً بالية تستر أجساداً أضناها الجوع، وأيادي ناعمة صارت تغزل للناس. نظر المعتمد إلى أقدامهن فتقطع قلبه، تلك الأقدام التي لم تكن تطأ إلا المسك والكافور يراها اليوم تطأ في الطين حافية بخطى مثقلة. وجوههن التي كانت كالأقمار غدت شاحبة لا يبللها إلا دمع الحسرات الذي ينهمر مع كل زفير. جادت قريحته إثر ذلك فقال: فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا، فساءك العيد في أغمات مأسورا، ترى بناتك في الأطمار جائعة، يغزلن للناس ما يملكن قطميرا، برزن نحوك للتسنيم خاشعة، أبصارهن حسيرات مكاسيرا، يطأن في الطين والأقدام حافية، كأنها لم تطأ مسكا وكافورا، لا خد إلا تشكى الجدب ظاهره، وليس إلا مع الأنفاس ممطورا، أفطرت في العيد لا عادت إساءته، فكان فطرك للأكباد تفطيرا. وقف المعتمد في زاوية السجن يرسل بصره وراء القضبان، تاركا لنا وللتاريخ صرخة باقية ما بقي الزمان، صرخة تحذر كل من سكر بخمرة الجاه وأغرته أضواء السلطان. فقال: قد كان دهرك إن تأمره مؤتمرا، فردك الدهر منهيا ومأمورا، من بات بعدك في ملك يسر به فإنما بات بالأحلام مغرورا. لقد انطوت صفحتا الملك والملك، وبقيت القصيدة شاهدة على أن الدهر لا يدوم لأحد، وأن العز الحقيقي ليس في التيجان بل في كرامة الإنسان.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد رياض. مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي يقول إن منظومات الدفاع الجوي أسقطت فجر اليوم 8 صواريخ إيرانية كانت تستهدف أراضي المملكة. المصدر العسكري يبين أنه لم تسفر عملية الاعتراض عن أي إصابات أو أضرار مادية فيما تعاملت فرق سلاح الهندسة الملكي مع الشظايا. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تعلن تسيير قافلة عاشرة من المساعدات الإنسانية إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة. الهيئة المستقلة للانتخاب تعلن المرشح بكر الكساسبة بديلاً للنائب الرياضي في مجلس النواب. الاتحاد الأوروبي يعلن عن قرابة 1,600,000,000 يورو لدعم مشروع الناقل الوطني للمياه. وزارة الصحة في غزة تعلن وصول 4 شهداء و28 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. وزارة الداخلية السورية تعلن إحباط محاولة إدخال شحنة أسلحة نوعية وصواريخ عبر الحدود السورية العراقية. انتهى الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: حياة أف أم، نحبك يا رسول الله. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: الداعية نضال البزور.
1: الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مستمعينا الكرام، مستمعاتنا الكريمات عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في هذا اللقاء الإيماني المبارك من الظلمات إلى النور. هذا البرنامج الذي نسعد دائما وأبدا فيه بصحبتكم عبر أثير إذاعة حياة، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة، ونتشرف أيضا بصحبة الداعية نضال البزور. فحياكم الله جميعا، وحياكم الله مهندس نضال.
2: كرمكم الله،
1: ربي يحفظك ويرعاك وينور دربك ويتقبل طاعتكم. يعني سبحان الله، ما زلنا نتحدث في الفتن وقطعنا فيها شوط، بدنا يعني نلخص ثم نكمل يعني بين يديك وبين يدي المستمعين في أحداث هذه الفتن، فتن آخر الزمان.
2: كرمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة باب الفتن باب واسع، ونحن نمر على مفاصل هذه الفتن، وكنت قد تحدثت أن ليست هناك فاصلة من فواصل هذه الفتن إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم موجه حديث نبوي يوجه الأمة، يحرك بعض الكتل، يوقف بعض الكتل، يحرك بعض الأشخاص ويوقف بعض الأشخاص. ليست هناك فاصلة من فواصل هذه الأحداث إلا ولنا فيها دالة من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكنا قد عرجنا على أول هذه الفتن، فتنة الأحلاس، وهي فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بمقتل عثمان، أتى يوما ملثما فقال يقتل هذا الملثم، فلما أقبل فإذا به عثمان رضي الله عنه، ويوما من الأيام يهمس في أذنه عليه الصلاة والسلام، قال إن الله ملبسك قميصا وإن المنافقين أرادوا خلعه فلا تخلعه حتى يقضي الله. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بفتن يعني تصيبه، وأخبر أنه سيذهب إلى الكوفة وسيقتل في الكوفة رضي الله عنه وأرضاه. وأخبر أيضا عن الحادثة التي حدثنا عنها الإخوة في الحلقة الماضية، عن فتنة الجمل، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر لنسائه، قال أيكن صاحبة الجمل الأدبب، يعني تنبحها كلاب الحدأب، فيقتل يعني عن يمينها وشمالها خلق كثير. فقالت عائشة عرفت ذلك حينما وقفت عند ماء لبني عامر، منطقة عن اسمها الحدأب، وعرفت ذلك، ولكن اعتقدت أن الذين يقتلون عن يميني وشمالي هم أصحاب الفتنة.
1: يا الله.
2: فليس هناك موجه لعائشة رضي الله عنها أنها تقف أو أنها تقدم، أنها تقبل أو تحجم، لكن ليست هناك مفصل من هذه الفتنة إلا وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أخبر النبي لعلي ماذا يفعل، قال يا علي سيكون بينك وبين عائشة أمر. قال إذن أهلك يا رسول الله، قال لا، كأنها رسالة لعلي أنه لن تهلك لأنك على الحق. وسنأتي بعد ذلك على يعني مجموع الأحاديث، قال إذن أهلك يا رسول الله، قال لا، كأنه يرفض الهلاك، ولكن يا علي ارفق بها وأبلغها مأمنها. فرفق بها حين أرسل أخوها محمد ابن أبي بكر، وحينما أرسل عبد الله ابن بديل ابن ورقاء، وكانت مكان الحماية في بيت عبد الله ابن بديل ابن ورقاء في منطقة البصرة. بعد ذلك سبحان الله معاوية في الشام، ولنا دكتور محمد أن ننظر إلى معاوية. معاوية رضي الله عنه يجلس في بيت المقدس، يأتيه النعمان بن بشير بكيس، في هذا الكيس كيس من الخيش، في هذا الكيس قميص عليه دم عثمان،
1: نعم،
2: وفيه أصابع زوجة عثمان
1: نائلة،
2: نائلة رضي الله عنها، وفيه شعرات لحية عثمان التي يعني نتف أولئك المنافقون لحية عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وفيه وصية من أم حبيب، أم حبيب بنت أبو سفيان،
1: نعم،
2: من آل عثمان،
1: نعم،
2: بني أمية آل عثمان، يوكلون إلى معاوية الانتقام من قتلة عثمان. فهو الآن
1: الآن في حكم علي بن أبي طالب.
2: علي بن أبي طالب. إحنا الآن نحكي عن سنة 36 للهجرة.
1: نعم. ومعاوية في القدس.
2: معاوية في القدس. معاوية على الشام.
1: والي الشام. من ولاه على الشام؟
2: عثمان.
1: عثمان.
2: رضي الله عنه.
1: رضي الله عنهم جميعا. نعم.
2: معاوية يأتي ابنه يزيد. يا أبتي أنت أحق بالملك أم علي؟ قال بل علي. يأتيه أبو موسى الأشعري: أنت حق بالملك أم علي؟ قال بل علي. قال: وماذا تنقم على علي؟ قال: لا أنقم على علي إلا أن يسلمني قتلة عثمان، أنا ولي دم عثمان. بيجي سيدنا أبو موسى الأشعري بروح عند سيدنا علي بن أبي طالب، قال له معاوية يعني يطيع أمرك وأنت الوالي،
1: يبايعك. نعم.
2: لكن عنده شرط، أنه بده قاتلي عثمان. قال: يبايع ثم ننتقم لقاتلي عثمان. فالفكرة مش فكرة صراع على الحكم. الولاية هي فكرة ترتيب أولويات سياسية، أنا بدي الآن أستلم المجرمين بعدين بدي أتولى نظام الحكم. نعم. هذا سيدنا معاوية. سيدنا علي بن أبي طالب: أنا الآن بس يستتب الأمر عندي بعدين بقضي على قتلة عثمان. طيب خلينا ننظر المشهد من منظور سيدنا معاوية رضي الله عنهم أجمعين. هو في الشام، يأتيه خبر أن قاتلي عثمان في جيش علي، وأن علي وليهم مناصب، وكان وأنه
1: احنا حكينا أنه احنا مش عارفين من قتلة عثمان، يعني لم يذكر من هم قتلة عثمان.
2: اللي قتل عثمان الشخص اللي قتله مش معروف،
1: هم مجموعة،
2: لكن هي المجموعة معروفة، والآن هاي المجموعة تتمخض عن مجموعة حتى تصبح الخوارج اللي حيناقشوا
1: سيدنا اللي كانوا منافقين صاروا. نعم. يصيروا خوارج.
2: هم نقموا على عثمان. هي كانت الفتنة في عهد سيدنا عثمان فتنة شبهات،
1: متفقين تحدثنا بها.
2: تمام. نعم. الآن لا، الفتنة حتتطور لفتنة تكفير سيدنا علي.
1: الله أكبر.
2: بطلت فتنة أنه والله إحنا ناقمين على الخليفة مجموعة من الشبهات، أنه ما حضرش بدر، فر يوم أحد، ما حضرش بيعة الرضوان،
1: وسع أراضي
2: لا الآن نائم. وصلنا. نعم. لسيدنا علي، أنه سيدنا علي أول شيء ننقم عليه ثلاثا. طيب شوف تنقم،
1: هو موظفهم بالجيش عنده، أو يعني
2: موظفهم في الجيش. الآن خلينا نيجي لصفين حتى يجلى المشهد. نعم. لمعركة صفين. الآن سيدنا معاوية يجهز جيش حتى ينتقم من قاتل طلحة ابن عبيد الله والزبير بن العوام
1: وعمار بن ياسر،
2: ولا عمار لسه ما قتل، في صفين.
1: نعم.
2: وعائشة كادت أن تقتل، ويريد أن ينتقم لدم عثمان، فيجهز جيش وعلي يجهز جيش. في ذلك الوقت القوة العالمية الأولى هي الإسلام. جيشها بينقسم نصين، 60,000 مع معاوية، 50,000 مع سيدنا علي.
1: يا الله.
2: هاي صفين. بلتقوا في صفين.
1: صفين وين؟
2: صفين هي منطقة قريبة من الشام، يعني الغوطة، الرقة بالضبط. بالضبط الرقة اليوم، إذا بدنا نحكي بالضبط
1: سوريا. نعم.
2: في سوريا في الرقة. نعم. يعني هاي منطقة صفين. نعم. إلى الجنوب.
1: إذن جيش علي هو اللي أتى.
2: طيب ليش لأول شيء جيش علي مش لازم يكون في المدينة؟
1: بالضبط.
2: ما الذي
1: أخرجه
2: جعله ينقل العاصمة إلى الكوفة؟ بداية طلع هو من المدينة المنورة مع 700 شخص.
1: طلع
2: سيدنا علي
1: من المدينة المنورة
2: مع 700 شخص في واقعة الجمل.
1: نعم.
2: أهل الكوفة ناصروه، فالآن منعت سيدنا علي في الكوفة بتختلف عن منعت سيدنا علي في المدينة. عاصمة المدينة شوي الأمور فيها مش منضبطة.
1: ليش؟ يعني أنا بدي أسأل ليش، أنه لسه هون ما في شيعة، لسه هون ما في، خليني أحكي ناس بتبعوا.
2: في عنا أمرين. أول شيء إحنا ملتزمين، جزء من أهل المدينة ملتزم بأمر سيدنا عثمان، من كان في رقبته بيعة
1: فلا يخرج
2: ما يقاتلهم. رقم اثنين، سيدنا علي برضو أمر أنه ما يقاتلوهم الآن حتى يستتب الحكم. في عنا أمرين، اللي تابع لسيدنا عثمان ولسه
1: ما خرج،
2: واللي اتبع سيدنا علي لسه ما خرج وقتلهم. فالمدينة لسه المنافقين عم بيسرحوا فيها، يعني وبزعزعوا المنظومة الاستقرار في المدينة المنورة. سيدنا علي بالكوفة، رأى سيدنا علي من أهل الكوفة نصرة له. مين كان والي الكوفة؟ كان والي الكوفة أبو موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري ما بده يقاتل، عزلوا سيدنا علي، ولا سيدنا عمار بن ياسر. سيدنا عمار رضي الله عنه ما زال يخطب في أهل الكوفة حتى ضمهم جميعا إلى سيدنا علي. سيدنا علي طب ليش الآن خلص واقعة الجمل، ليش ما يرجع على المدينة؟ صح؟
1: يعني
2: بدي أرجع أستقر في عاصمة الخلافة في المدينة. طيب الآن خلينا سيدنا معاوية في الشام، المال والقوة والجيش إحنا بنحكي عن 60,000. طب وإحنا في المدينة وسيدنا معاوية لسه ما أذعن بالطاعة لسيدنا علي. فالآن لو مكان سيدنا علي بن خليل يكبر مساحته يأخذ العراق، ولا بدي أحاول أحد من النفوذ تبعه؟ شفت المنطق؟ ففي منطق سياسي وفي منطق اقتصادي، ما بدي أتوسع اقتصاديا في أرض العراق، وفي منطق عسكري إنه هذول برضو ناصروني وهم قوة، وفي معاد تأييد من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ابن الحسن طلع له قال له يا أبتي إني أرى ذبابا حول أسيافهم تتجه إليك، فأسر
1: عن أهل الكوفة،
2: قال أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقتل هناك.
1: الله أكبر،
2: هو رايح يقتل هناك، فهو ما في حركة إلا فيها موجه. يعني ليش يتحرك؟ لأنه في موجه. الصحابة دكتور محمد أذكى الناس وأورع الناس وأتقى الناس وأتبع الناس لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأرفع الناس عن دماء إخوانهم
1: طبعاً.
2: ولكن ربنا بده يعلمنا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، هذا وين بده يتطبق؟ إذا ما كان في موجهات من النبي عليه الصلاة والسلام، إذا ما كان سادة المشهد هو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لما طلعت سيدنا عائشة، سيدنا طلحة، سيدنا الزبير، كان كلمتهم والله ما أخرجنا إلا الإصلاح. من وين جابوها؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، هذا كان شعارهم، كان شعارهم والله ما أخرجنا إلا الإصلاح. هم طالعين يصلحوا، قتلوا، هم يعني سبحان الله عارفين أنه حيقتلوا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر ذلك، أخبر سيدنا علي قال له سيأتيك قاتل الزبير فبشره بالنار.
1: الله أكبر. نعم. اسمح لي أتوقف عند هذه الجزئية حتى نتحدث أكثر ونرى كيف يبشر شخص بالنار بعد هذا الفاصل. نواصل بحول الله، ابقوا بالقرب من حياتك الرومان.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة FM حملة معكم طريقهم أمان، لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
3: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0798-38-76. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.

0: مطاعم قصر لبنان بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم، إطلالة ساحرة وأسطورية على سد الملك طلال، جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. تابعونا على الفيسبوك.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
4: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
5: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة وعبر حياة اف ام لاستكمال مشوار هذا اللقاء المبارك من الظلمات الى النور. حياكم الله شيخ نضال.
1: حياكم الله دكتورنا الحبيب.
0: وبشره بالنار، حديث النبي صلى الله عليه وسلم،
1: سيأتيك يا علي قاتل الزبير.
0: نعم،
1: فإن هو أقبل إليك فبشره بالنار.
0: كيف والمشهد؟ تفضل.
1: المشهد أن الزبير رضي الله عنه
0: اللهم ارضى عنهم جميعا
1: كان في صف يخالف صف علي في معركة واقعة الجمل. واقعة الجمل أول من قتل فيها هو الزبير، قتل غيلة غدر. ثم قتل طلحة،
0: كان من المبشرين بالجنة،
1: ابن عبيد الله.
0: يا الله،
1: أصح الروايات أنه قتل بسهم طائش
0: طلحة،
1: هذا أصح الروايات. يعني نعم. أنا إن شاء الله أني بنقول لك خلاصة الصحيح. وعائشة رضي الله عنها
0: كادت أن تقتل،
1: اجتمع حولها الناس وكادت أن تقتل كما قال النبي، ثم تنجو بعد أن كادت. قالت والله لقد رأيت كلام رسول الله رأي العين
0: صلى الله عليه وسلم.
1: هذا كان معاوية كله ينظر إلى المشهد من بعد، يجهز جيش حتى يعين علي، هو يريد إعانة علي على هؤلاء القتلة الذين قتلوا سيدنا عثمان، وعلى هذه الفتنة، وعلى الانتصار لدم الزبير ومعاوية وعثمان، كل هذه الأمور. فحرك جيشا، وحرك علي رضي الله عنه جيش في ذلك الوقت، هذا الجيش الأول في العالم، أقوى قوة في ذلك الوقت،
0: كان 110,000
1: أقل التقديرات، في تقديرات أعلى من ذلك، لكن إن شاء الله هي الأدق. سيدنا معاوية في تلك المعركة التي دارت رحاها بين صولة وجولة،
0: نتحدث عن صفين.
1: نعم.
0: كيف هذا الرجل اللي جاء لعلي حتى أبشره بالنار؟
1: هذه يعني في واقعة الجمل. هو من جيش علي. هو من جيش علي. هو من المنافقين.
0: سيدنا علي.
1: هو من المنافقين.
0: قال له.
1: نعم. قال له والله لقد أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يا علي بشر قاتل الزبير بالنار. هو من جيشه لكنه من المنافقين. معركة صفين دارت رحاها، وكانت صولة وجولة حتى قتل عمار ابن ياسر. لما قتل عمار بن ياسر،
0: عمار بن ياسر كان خارج في جيش علي،
1: هو
0: والذي قتله جيش معاوية،
1: وكان يعني وصي علي على الكوفة، والي. نعم. علي على الكوفة بعد أن عزل أبو موسى الأشعري.
0: نعم.
1: والآن كان في جيشه. طبعا قبل أن يقتل سيدنا عمار لا يمكن أن يتوقع أنه يضل في هذا الجيش ولا ينتقل للجيش الثاني، لأنه في كثير من الناس كانت تنتقل بين الجيشين.
0: يا الله.
1: يعني طب سيدنا عمار ممكن لا يقتل في هذه المعركة، في بعدين
0: احنا مش عارفين انه
1: مش عارفين. لكن
0: عندما قتل كانت علامة فارقة،
1: حديث الفتن لا تتحقق الا حين وقوعها.
0: نعم.
1: تقتله الفئة الباغية،
0: هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمار.
1: نعم.
0: قال تقتلك الفئة الباغية.
1: نعم. هنا يعني وقف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في حيرة. معاوية أول ذلك لما أتاه يعني الناس قالوا له قتل عمار، قال قتل يعني صحابة كثير، يعني وين عمار؟ في 14 صحابي في جيش سيدنا علي، وفي 7 في الجيش معي وقتل منهم، وفي 4 من أهل بدر في صف جيش سيدنا علي. تخيل 4 من أهل بدر، 14 من صحابة رسول الله، هنا في 4 يعني قتل صحابي. طب ما في صحابة ثانيين قتلوا، وكادت أمنا أن تقتل. طب شو يعني؟ قالوا لا، هذا عمار حالة استثنائية،
0: لأنه في حديث في الموضوع
1: سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه سيدنا عمار
0: تقتلك الفئة
1: تقتله

0: والفئة الباغية قال إنما قتله الذي أخرجه
1: يا الله
0: وألقاه على سيوفنا ورماحنا هو اللي قتله. لكن برضو أجا الحديث الثاني المعزز قال ومن قتله وأخذ سلبه فهو في النار.
1: يا الله.
0: اللي قتل عمار واللي أخذ سلبه هو في النار. فالآن بدأ جيش معاوية تضعضع للتاريخ. سيدنا معاوية عقلية لن يأتي مثلها.
1: سبحان الله.
0: يعني عقمت النساء أن تلد مثل هذه العقلية. الله. لما بدأت يعني الأمور في جيش معاوية تهتز، معاوية قال نلجأ إلى التحكيم، وكان ذلك في شهر صفر.
1: نعم.
0: يعني في شهر
1: اللي هو اليوم أول يعني
0: نعم.
1: صار نجعل أيام نكون نعم. خير وبركة.
0: 37 للهجرة.
1: نعم.
0: قال نلجأ إلى التحكيم، نحط مدة. المدة هاي نحطها لحديث رمضان. لحديث رمضان نلجأ للتحكيم، يخرج معاوية شخص ويخرج سيدنا علي شخص. أخرج سيدنا علي أبو موسى الأشعري، وأخرج سيدنا معاوية عمرو بن العاص.
1: نعم. وكان داهية من دواهي الأرض.
0: نعم. رضي الله. شوف حتى مين اختار. طبعا حديث وحققه ابن حجر وغيره أنه حديث باطل. قال هناك اجتمع عمرو بن العاص مع أبي موسى الأشعري. أبو موسى وعمر قال اتفقوا على خلع، هذا يخلع معاوية وهذا يخلع علي.
1: هذا مش صحيح.
0: قال أخلع معاوية مثل ما أخلع خاتمي هذا، وهذا قال أخلع علي مثل ما أخلع هذه خاتمي هذا. فراح سيدنا أبو موسى قال أخلع علي كما أخلع خاتمي هذا، وراح سيدنا
1: هذا ليس صحيح.
0: ليس صحيح.
1: نعم.
0: قال أما أنا فأثبت معاوية كما أثبت خاتمي هكذا.
1: هذا الصحيح.
0: هذا مش صحيح.
1: نعم.
0: حققوا محدثون.
1: نعم.
0: منهم شعيب الأرناؤوط وغيره، هذا حديث باطل.
1: نعم.
0: لا يثبت. وذكر ذلك ابن حجر العسقلاني، وابن حجر العسقلاني من المؤرخين اللي حري بنا أن نعود إلى كتبهم.
1: نعم.
0: وفي سبحان الله بحث علمي ثمين، كنز سنشير إليه إن شاء الله في الحلقات القادمة في جامعة الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة.
1: نعم.
0: بحث يعني حقيقة جمع كل الروايات وحققها وطلع منها الصحيح من الضعيف.
1: نعم.
0: ولعلنا نأتي بالكتب إن شاء الله بين يدي المستمع بأمر الله. لكن هذا ليس صحيح، ولجأوا إلى التحكيم في فترة
1: وقعت المعركة صفين.
0: الآن
1: قتل من قتل.
0: نعم. الآن وقفنا في شهر صفر.
1: قتل عمار. نعم.
0: إلى رمضان تحكيم اللي بيحكمه سيدنا
1: أبو موسى الأشعري وعمر بن العاص.
0: نعم. نمشي فيه
1: من طرفين. نعم.
0: فصار التحكيم في رمضان. هنا الخوارج بدأوا يظهرون.
1: يا الله.
0: خرجوا على سيدنا علي.
1: لذلك سموه بالخوارج.
0: نعم. بدأت الخوارج تخرج. قال ما تنقمون علي؟ قالوا ننقم عليك ثلاثا. الأولى أنك حكمت الرجال، والله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله. كيف تحكم أبو موسى الأشعري وعمر بن العاص؟ ما بيطلع لك إيش. إن الحكم إلا لله. طيب. والثانية قالوا أنك غزوت ولم تسبي ولم تسلب، يعني أنت غزيت، فاللي غزيتهم كفار ولا مسلمين؟ إذا مسلمين بيطلع لك إيش، بتكون أنت قتلت مسلمين وما بيطلع لك. طيب إذا كفار لازم تسبي منهم وتسلب مالهم. قال والثالثة، شوف الكلام.
1: يا الله.
0: شوف الكلام.
1: حجج.
0: قال والثالثة، قالوا أنك شطبت في التحكيم حينما اجتمعت مع معاوية، اجتمع سيدنا علي مع معاوية، قال هذا كتاب أمير المؤمنين علي. قال لو اعترف فيك أمير المؤمنين كان مش قاعد أنا يكون بدك تمحيها. تتذكر؟
1: يا الله.
0: قال لعلك تحتاج إلى مثلها
1: في معركة الحديبية.
0: قال امحو يا علي.
1: امحو يا علي. يا الله.
0: قال يا رسول الله لا أمحو اسمك. قال دلني عليها. ثم همس في أذنه لعلك تحتاج إلى مثلها يوما.
1: يا الله. صدق رسول الله.
0: علي بمحير قال احتجتها يا رسول الله. أنا أحتاجها يا رسول الله، لعلك تحتاج إلى مثلها. قال أما الأولى فالله عز وجل حكم الإنسان في أقل من ذلك، بيختلف الإنسان مع زوجته، فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. وأما الثانية فكيف أسبي أمكم عائشة؟ إذا قلت بدنا نسبي هاي أمنا، وإذا ما قلت أمنا كفرت، فأنتوا مزرطش. وأما الثالثة ففعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحاجهم ابن عباس. رجع 6000
1: عندما كان يحاجه مين؟
0: ابن عباس، عبد الله بن عباس، ترجمان القرآن. سيدنا علي انتدب لحجاجهم ابن عباس، عبد الله بن عباس. فعاد 6000 وخرج من خرج عليه بالسيف. هنا انتقلنا إلى معركة اسمها معركة النهروان.
1: النهروان،
0: نعم، هذه المعركة اللي قاتل فيها سيدنا علي الخوارج.
1: احنا وين هلا؟
0: احنا الآن في الكوفة.
1: في الكوفة، نعم.
0: فسيدنا علي قاتلهم. الآن انقسموا الناس إلى ناس خرجوا بالسيف، هذا رقم واحد، إلى ناس ألهوا علي، غالوا في علي، إلى ناس ناصبوا علي العداء. هنا بدأنا، هاي النواصب،
1: هنا ظهر الاسم،
0: هنا بدأ الخوارج يطلعوا يمرقون من الدين. هم شفت كانوا منافقين، الآن تحولوا خوارج، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وهنا ظهرت الشيعة، يعني اللي شايعوا علي رضي الله عنه وأرضاه. الآن بعد شوي حيظهر عندنا مصطلح اسمه أهل السنة والجماعة في سنة 41 للهجرة، حنشوف
1: هنا ظهر.
0: لا، بعد 3 سنوات. نعم. بعد 3 سنوات. فبقي الأمر على ذلك، حتى أرسل، يعني سبحان الله، يعني أصحاب تلك الفتنة في 17 رمضان، هو التحكيم كان في رمضان، في 17 رمضان نعم. أرسلوا 3 أشخاص انتحاريين، واحد وظيفته يروح على الشام يقتل معاوية، واحد بده يروح على مصر يقتل عمرو بن العاص، واحد بده يروح على الكوفة ويقتل سيدنا علي في نفس الوقت. طب هم بيعرفوا هؤلاء الأشخاص؟ لا، ما بيعرفوهم. طب كيف بدنا نتعرف على معاوية؟ هو إمام الناس في الصلاة، هو القائد
1: الله.
0: إمام فأنت ما حتعرف، هو إمام. كيف بدك تعرف على عمرو بن العاص؟ هو إمام في الفسطاط في مصر. كيف بدك تتعرف على علي بن أبي طالب؟ معروف. هو الإمام في الكوفة. فأرسلوا 3 في نفس الوقت، تاريخ 17 رمضان. أما سيدنا علي فقتل في محرابه.
1: يا الله.
0: نعم.
1: سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم.
0: في الكوفة. وأما سيدنا معاوية فضرب في السيف فأصيب إصابة من 8 إلى 12 شهرا.
1: يا الله.
0: أقعدته، قال 8 أشهر إلى 12 شهرا.
1: معاوية.
0: نعم. نعم. وأما
1: أبو عمرو بن العاص،
0: ابن العاص رضي الله عنه، في فسطاط مصر، يومها سبحان الله أصابه مغص، فأوكل أمير الشرطة أن يصلي بالناس.
1: سبحان الله.
0: فقتل أمير الشرطة.
1: طيب، عند هذه إذا أنت نقف حتى نكمل، أنه بعض الفتن جاءت بعد ذلك، أنه عمر بن العاص متفق مع اللي بدهم يقتلوا. هنا يعني يجب أن نتحدث في هذا الجزء، إذا أذنت لي، بعد هذا الفاصل نكمل بحول الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة أفهم.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان وبهمتكم بيكمل

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: كارمك للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
2: لأن أبناءنا يستحقون تعليما يفتح لهم أبواب العالم، في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني، تعليم عالمي بقيم عربية.

0: اسم له تاريخ. في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-41.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة، وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.

0: في كل دار.
1: حقائب براود الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: حياكم الله، عدنا لكم من جديد لاستكمال هذا اللقاء المبارك من الظلمات إلى النور. حياكم الله شيخ نضال.
3: كلامكم الله دكتور
2: يعني حبيب. نكمل من حيث وقفنا، تفضل.
3: كرمك الله. فأرسل الخوارج ثلاثة ليقتلوا يغتالوا علي رضي الله عنه، عمرو بن العاص، معاوية بن أبي سفيان. أما معاوية أصيب إصابة بالغة، أما علي استشهد في محرابه، وأما عمرو بن العاص فأصيب سبحان الله بوعكة صحية وأوكل. شوف تاريخنا الجميل، القائد قائد الدولة هو الإمام، إمام الناس في المسجد.
2: الفجر. نعم.
3: إمام الناس الفجر، فهو رايح وعارف أنه حيصلي الفجر إماما في محرابه، فراح ذهب إلى عمرو بن العاص
2: فلم يجده،
3: فوجد خارجة ابن حذافة السهمي وصي الشرطة
2: فقتله بدلا، يعني هو بفكر أنه هو.
3: فقيل المثل، أردت عمرا وقتلت خارجة، إرادة الله نافذة.
2: سبحان الله،
3: أنا أردت عمرا
2: ليقتل عمر،
3: وأراد الله خارجة،
2: اللهم ارضى عنهم جميعا،
3: وإرادة الله نافذة.
2: نعم.
3: فبدأ الخوارج الآن، انقسم الناس على علي مغالي لدرجة أنه ألهه، وهم الفئة الذين حرقهم في النهروان في النار، حرق جزء منهم في النار.
2: مين؟
3: سيدنا علي. وعاتبه العباس رضي الله عنه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار. قال والله لم تصلني
2: يا الله.
3: قال والله ما وصلتني. فوقف
2: يا الله.
3: وقف لما وصلوا، وإذا جاءهم يعني من الله أمر كانوا وقفين عند حدود الله رضوان الله عليهم، ولكنه قتل منهم مقتلة عظيمة لم ينجو منهم.
2: كانوا يؤلهوه،
3: كانوا بعضهم ألهوه.
2: إيش يعني ألهوه؟ عفوا،
3: أنت إله، أنت إله، أنت تحكم بالأرزاق، أنت تسير السحاب. في اليوم
2: أكبر.
3: ناس يؤلهون عليه.
2: أعوذ بالله.
3: نعم. أخت من الأخوات بتقول يعني يا حسين يا حسين، هذا بعمان يعني حدث معي. معي شخصيا
2: أنت.
3: يا حسين يا حسين أنا. فقامت عجوز قالت لها يا بنت الحلال انت، قلت خلص هذه العجوز بدها تصححها. قالت يا حسين يا حسين انت، يا حسين يا حسين، خلي الحسين للشدائد، قول يا الله
2: بالله عليك. لا اله الا الله.
3: خلي الحسين للشدائد.
2: لا اله الا الله.
3: في ناس اليوم يعني انت موجودين،
2: نسأل الله السلامة. نسأل الله السلامة.
3: في ناس أله علي، في ناس غالوا في علي لدرجة وفي ناس نواصب.
2: هنا البعض قال أن عمرو بن العاص اتفق،
3: قال انتهى يعني.
2: نعم.
3: قالوا غير ذلك، أنه سيدنا أبو بكر ربط سيدنا علي وسيدنا عمر ومنعوا الخلافة، وسيدنا علي كان جبان،
2: سيدنا جبريل أخطأ يعني. نعم.
3: بدك ترد على كل. نعم. واحد قال. نعم. انتهى. نعم. يعني. لكن أنا أتحدى أن رواياتنا التاريخية الآن وضع لها من أيام ابن حجر العسقلاني وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وقبل ذلك وضع لها ضوابط كضوابط الحديث النبوي الشريف لا تصل إلى رتبته، لكن وضع لها ضوابط كضوابط،
2: هي روايات الصحابة.
3: والآن نستطيع أن نجزم أن هذه الرواية بالسند من خلال البحث في الرجال، ونقول لك فيها الرجل فلان. إحنا عندنا أكثر من 500,000 إنسان فصفصناهم حتى وصلت لنا الرواية، فإحنا قلنا فلان يتحدث بوكل في السوق ما بنأخذ روايته، فلان يكذب على دبته لا نقبل روايته. الآن يسر الله في هذا العصر بالذات من يبحث في التاريخ الإسلامي كما بحث، أنا ما بقول بنفس الرتبة برد بعيد.
2: نعم.
3: لكن بنفس المنهجية كما بحث في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: دمع.
3: في حنيجي على كتب حيصعق الناس من درجة أنه والله بتجمع هذه الكتب كل الروايات، منهم الكتاب اللي أشرنا إليه، كتاب الغبان، محمد بن عبد الله الغبان.
2: نعم.
3: في فتنة مقتل عثمان، سنشير حين الانتهاء إن شاء الله من هذه الفتن إلى مجموعة من الكتب.
2: نعم.
3: وأشرنا إلى ابن حجر العسقلاني. نعم. وغيره.
2: إحنا وين الآن؟
3: الآن أنهينا قتل سيدنا علي رضي الله عنه، استشهد سيدنا معاوية مصاب
2: إصابة بالغة،
3: نعم سيدنا
2: عمرو بن العاص
3: نجا. الآن سيدنا الحسن يتولى الخلافة 6 أشهر ثم بعد ذلك يتنازل بها إلى معاوية.
2: نعم.
3: علماءنا بيقولوا وجاز لنا من هذا الفعل. أول شيء هل هذا يعني الفعل تشريع؟ الجواب نعم، لأنه فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. سيدنا الحسن من الخلفاء الراشدين المهديين.
2: من قال؟
3: سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال خلافة النبوة فيكم 30 سنة، حديث سفينة رضي الله عنه قال فعددتها فإذا هي تنتهي مع الحسن ابن علي رضي الله عنه.
2: نعم.
3: مشان هيك علمانا بيطلعوا قاعدة قالوا جواز إمامة الفاضل من المفضول. المفضول من الفاضل يعني الأقل
2: رتبة
3: ممكن الأعلى رتبة يكون موجود ويتولى الأقل منه.
2: نعم.
3: وقالوا من وين جابوها؟
2: من تنازل الحسن،
3: من تنازل الحسن
2: للحكم
3: لمعاوية رضي الله عنه
2: والله مرضى عنهم جميعا.
3: الله مرضى عنهم. نعم. جميعا. الآن احنا عام 41 للهجرة، هذا العام سمي عام الجماعة. ليش؟ لأن الناس بدأوا ينقسموا. قبل علي فيش عندنا ناس في العالم كله يا كفار يا مسلمين، صح؟
2: نعم.
3: فيش عندنا إشي اسمه خوارج،
2: صحيح.
3: فيش عندنا إشي اسمه شيعة، فيش عندنا إشي اسمه نواصب. هؤلاء
2: فيش عندنا أهل سنة وجماعة.
3: أهل سنة وجماعة هون
2: كمصطلح هنا
3: هون في سنة 41 الناس اللي يعني وافقوا على اجتماع الأمة سموا أهل السنة والجماعة.
2: نعم.
3: لأن الباقي في خوارج والباقي في شيعة والعالم الآخر اللي هو الكفار. في عهد علي رضي الله عنه، عهد عثمان، هنا الشيء المؤلم، توقف المد الإسلامي، الفتوحات الإسلامية توقفت
2: في عهد
3: سيدنا عثمان. آخر المقتل، حال مقتل عثمان، حال الفتنة آخر سنة في عهد سيدنا عثمان. وعهد سيدنا علي توقف المد الإسلامي، وعهد الحسن رضي الله عنهم بل أخذت منا بعض الأراضي من الدولة البيزنطية. توسع الإسلام فتوحات شرقا وغربا في عهد معاوية ما لا يحصيه إلا الله. فيعني حاولنا نجمل هاي الفتنة، احنا أخذنا رؤوس أقلام، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رأينا في كل مفصل من المفاصل في حديث نبوي بوجهني. مثلا حين مقتل عمار سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، في حديث بينه وبين النبي، طبعا عشرات الحديث احنا نروي الرموز منها، بيقول له يا رسول الله إني أخالف أبي، أنا دائما أنا وأبوي فكريا مش مع بعض. فسيدنا النبي بيقول لسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، قال له إلزم أباك ما دام حيا، مدام أبوك حي إلزمه ولو لم تقاتل معه. ما قتلت ما قتلتش معه أنت. طبعا بعضهم قال هذه زيادة، بعضهم قال ولو لم تقاتل معه زيادة.
2: نعم.
3: إلا أن فعل عبد الله بن عمرو بن العاص كان كذلك، يعني هو أبوه كان مع معاوية ولكن عبد الله بن عمرو بن العاص لم يقاتل مطلقا. قال أمرني رسول الله أن ألزم أبي ولكني لا أرى إنه إحنا صح.
2: جميل.
3: بالعكس هو من زعزع بعد مقتل سيدنا عمار، هو من زعزع جيش معاوية وألجأهم إلى التحكيم.
2: أخونا أكرم الصالح بيقول الله يجزيكم الخير، بس مش فاهم على أساس معاوية رضي الله عنه طلع يؤازر علي كرم الله وجهه، شو اللي أشعل الفتنة وخلاهم ينقلبوا على بعض في صفين؟
3: المنافقون. كما في واقعة الجمل قال أرسل النبي أرسل علي رضي الله عنه يعني إلى عائشة.
2: نعم.
3: فبات المسلمون في أهنى ليلة وبات المنافقون في شر ليلة، فأرسل المنافقون جزء يقتل في جيش علي وجزء يقتل في جيش عائشة حتى وقعت واقعة الجمل. فكان أول من قتل غيلة وغدرا سيدنا الزبير. المنافقين هم من يشعلوا فتيل الحرب هنا وهناك.
2: طيب يعني احنا بقي عندي دقيقتين انا تقريبا للبرنامج، لكن ما زلنا نتحدث في الفتنة وما زال في جعبتنا نتحدث عنه اكثر، وكما اخبرتنا انه احنا عم ناخذ يعني فلاشات عن هذه الفتن.
3: نعم.
2: قد يسال السائل، وهذا السؤال بحب اكرره في كل لقاء، لماذا نبحث في هذه الفتن وقد يعني مضى الزمان عليها؟ يعني احنا هذا منهج متفقين انه ناخذ منها العبرة والفلسفة في التعاطي معها لنأخذه في زمننا الحالي، كيف أن أو كيف حال المسلم إذا ما وقعت الفتنة بين فريقين من المسلمين، كيف هو حاله؟ الآن بقدر أقول والله فلان صح وفلان خطأ، أو يستطيع أحد أن يقول والله أخطأ علي أو أخطأ معاوية؟ مش
3: إحنا الآن ما هو الناس بنقسمه، يا مهاجرين يا أنصار، يا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، بس
2: سورة
3: الحشر. الأمة الإسلامية بين ثلاث أصناف لا رابع لهما، الله فصلهم في مهاجرين، في أنصار والذين تبوأوا الدار، في بعدهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، تلك فتنة كفى الله سيوفنا عنها فلنكف ألسنتنا عنها. ما بصير أخطئ صحابي وأصوب صحابي. النبي عليه الصلاة والسلام قال عن يخرج من ضئضي هذا الرجل أناس يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فسيدنا علي قال يا رسول الله ماذا نفعل؟ قال قاتلوه، وقاتله أدنى الفئتين إلى الحق، يعني أقرب الفئتين إلى الحق.
2: يخرج
3: من ضئضي هذا الرجل، رجل من بني تميم، يخرج من ضئضئه.
2: ضئضئه إيش نسله يعني؟
3: نعم، أناس يمرقون من الدين خوارج كما يمرق السهم من الرمية. شو نسوي؟ سيدنا علي بيسأل يا رسول ماذا نفعل؟ قال له قاتلوا، قاتلوا إذا رأيته فقاتله، وقاتلوه أدنى الفئتين إلى الحق، يعني أقرب الفئتين إلى الحق، يعني الفئتين على الحق بس هي أقرب.
2: وقاتلوا يعني الذين سيقتلونهم.
3: نعم،
2: هم أقرب للحق،
3: هم أقرب الفئتين إلى الحق،
2: يعني الفئتين على الحق،
3: الفئتين على الحق.
2: بس واحدة أقرب، مين طلع اللي قتله؟
3: علي رضي الله عنه،
2: اللهم ارضى عنهم جميعا.
3: نعم.
2: طيب جميل. يعني
3: وفي عندنا حنيجيك نعطيه واجب
2: لقاء المقام،
3: نعطيه واجب ذي الثدية، مين هو وكيف سيدنا علي قتله وكيف أشار النبي إليه عليه الصلاة والسلام في أحاديث فيها إشارات. يعني
2: الله يكتب أجرك إن شاء الله يعني في اللقاء المقبل بإذن الله. نسأل الله أن يجزيك خير الجزاء وأن يبارك لك، ونسأله سبحانه وتعالى أن يفرج همنا وهم المهمومين أينما كانوا يا رب العالمين، في غزة وفي كل مكان. دمتم بمعية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الداعية نضال البزور. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة فم يقرأه محمد سلمة. الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة في لبنان يوجه الشكر للأردن وجلالة الملك على تسيير القافلة العاشرة الأخيرة من المساعدات الإنسانية إلى لبنان اليوم. قطر تدين بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة على الأردن والبحرين والكويت، معتبرة إياها انتهاكا سافرا لسيادة هذه الدول وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي. النائب بكر الكساس بيؤدي خلال جلسة تشريعية اليوم اليمين الدستورية عضوا في مجلس النواب العشرين. الاتحاد الأوروبي يعلن عن قرابة 1,600,000,000 يورو لدعم مشروع الناقل الوطني للمياه. صحة غزة تعلن عن وصول 4 شهداء و28 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعة 24 الماضية. إيران تطلب من الحوثيين إغلاق باب المندب إذا قصفت أمريكا البنية التحتية للطاقة في إيران بحسب وكالة رويترز. وأخيرا نائب الرئيس الأمريكي يقول إن إسرائيل أنفقت ثروة في محاولة لتقويض مفاوضاتنا مع إيران وتشويه سمعة كل من كان يسعى للتوصل لاتفاق. ختام موجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: اف ام للوطن حياة. ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
4: مطاعم قصر لبنان،
5: حديقة المملكة التفاعلية.
0: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم بالخير وبالبركات مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة حياة. حياكم الله في يوم جديد، نهاية أسبوع، أسأل الله أن يكون سعيد، ترويحة جديدة، يا مساء الخير.

أسعد الله أوقاتكم دائما وأبدا، يعني بنحييكم ونحيي جميع أصدقائنا اللي بسمعونا في عمان والزرقاء على 104.7، في إربد والشمال 106.5، وفي البلقاء والسلط 101.1، في العقبة والجنوب 102.7. يا مساء الخير لكل من يتابعنا بالصوت والصورة عبر صفحة تلفزيون حياة وعبر الاي بي تي في وفي كل مكان. ليش مبسوط؟ لا والله بس هيك مجرد هواجس داخلية. تعرف راح صار يخاف الايام يطلع له الجنرال يحكي عنه إشي، خليها مستوره. هنا الحمد لله ماشيين الحيط بنقول يا رب الستر، اسال الله ان يتممها علينا وعليكم بالستر. قولوا امين. اللهم امين.

مساء الخير، مساء الورد، مساء الياسمين، للحبيب الغالي ابو رياش. بدي ابدا معك اليوم، تعب الله يك، بس لقطه واحده على الهواء بالله عليك، ان شاء الله يزم واحده بس، واحده بالله عليك، تعب بس شوي، بس هيك قول بين الكاميرا، بس بالله عليك بخاطري يا اخي بخاطري. طيب ماشي، بقول لي خليها بنفسك. عبد الرحمن ابو رياش الله يسعد مساك، اليوم معنا من تلفزيون حياه، وايضا الحبيب الغالي من خلف المكسر بالهندسه الاذاعيه محمود فتحي، يعطيك الف عافيه، وكريم بالمتابعه والتنسيق كريم السراوي. شو عكس السراوي قلت لي؟ عرفت ولا لسه؟ طيب مساء الخير لكم من خلف المايك، داعين لكم بالخير دائما وابدا، محمد ابو حلقه.

أبدأ معكم مستمعين الكرام ومع الصوت الذي يجب أن لا يصمت. نعم، من هناك من قطاع غزة كذبوا عليكم، هكذا انتشر هذا الهاشتاج وينشر اليوم. يعني أكيد they lied to you، كذبوا عليكم عندما قالوا أن وقف إطلاق النار بدأ في 10 أكتوبر 2025. منذ ذاك التاريخ وحتى هذه اللحظة والمجازر والانتهاكات مستمرة من هذا العدو الصهيوني. أنا بحكيها على الهوى، والله لم يتوقف المحتل ولم يتوانى للحظة أن يوقف عدوانه على أهلنا، لم يتوقف من قتله ومن هندسة الموت. وإحنا كنا نحكي على الهوى مباشرة، هم يهندسوا الموت، الأشخاص اللي في غزة لازم يموتوا مرض ولا جوع ولا قهر ولا قتل بالنار ولا ولا، لكن يجب أن يقتلوا، يجب أن هكذا يقول العدو وهكذا يفعل العدو، ولا أحد للأسف يأبه بهم. وأنا عم بقرأ من بعض الصفحات اللي يعني الله يربي يفرج همهم أهلنا في غزة، بيقولوا غزة كانت ترند وبطلت ترند، اليوم في ترندات أهم نحكي عنها، سواء على صعيد بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى على صعيد بعض وسائل الإعلام اللي كانت تفرد لغزة المساحات الواسعة. نسأل الله أن لا يجعلنا ممن خذلهم، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يعينونهم على النصرة وعلى التمكين والعزة. اللهم أمين يا رب العالمين.

حينما ينشغل الناس بالكثير الكثير من التفاصيل في هذه الحياة، سواء كان بمباريات كأس العالم ولا بغيرها، عشان ما حد يقول والله أنت الآن عشان لا لا لا، إحنا بنحكي بشكل عام. شو حينما ينشغل الناس يكون ليل غزة مختلف تماما. ليل غزة قتل ونار ودمار، وأسأل الله أن يفرج عن أهلنا في غزة العزة، اللهم آمين يا رب العالمين.

وكأني بغزة ذاك الطفل الوحيد الناجي من بين أهله. فعلا يعني صورة الطفل سامي أبو قاسم اللي نجا وحيدا من بين أهله اللي كان أصلا يعني عانق والده وعانق شقيقته وكان القصف محيط فيه من كل اتجاه، والله سبحانه وتعالى اختار له أن يحيا لينجو وحيدا، وكأني بغزة كذلك في ظل هالعالم متلاطم الأطراف اللي الناس عم بتروح فيه يمين ويسار وبتتخبط، غزة بإذن الله ستكون الناجية الوحيدة. أسأل الله أن ينجينا مع أهلنا في غزة، اللهم آمين يا رب العالمين. أنا بقول والله يا جماعة ما يحصل اليوم من مجاهد تأتي تباعا من قطاع غزة تجعل الموقف يجب أن يختلف تجاه هذا الحدث اللي اليوم عم بنشوفه صبح مساء. عشرات الشهداء امبارح تسعة تقريبا، اليوم 4 وأكثر من 28 إصابة، وقبله 13 وأيام عم بنعد، وما زال العداد يزداد أكثر وأكثر من الشهداء في قطاع غزة. وللأسف اللي بيقهرني لما بيطل علينا في بعض الأبواق الإعلامية بعض الأصوات النشاز اللي بيقولك طبعا خطيتهم هذول كلهم في رقبة فلان ولا برقبة علنتان ولا برقبة اللي عملوا ولا اللي، ما زال هناك أبواق للأسف، أو ما زال هناك من ينبح اليوم ويستخدم هذه الأبواق للحديث بهذا السياق. لكن نسأل الله سبحانه وتعالى يعني في هذا اليوم المبارك، اليوم احنا يا جماعة خرجنا من أيام شهر الله، الأيام اللي هي شهر الله المحرم خلصنا منه، أيام الحرم خلصناها مشيك، والأشهر الحرم اليوم في أول أيام صفر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن أهلنا في غزة العزة وأن ينصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. نتوقف وإياكم لحين رفع أذان العصر عبر أثير إذاعة حياة، بعدها نواصل بحول الله، فابقوا بالقرب من حياة تكرماً.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العصر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على هوا مباشرة بالحياة في أمن استكمال مشوار ترويحتنا لليوم. مساء الخير لجميع أصدقائنا اللي غادرونا حتى يصلوا العصر في المسجد، ربي يجعلها متقبلة، ولكل من يواصل معنا الاستماع أسعد الله أوقاتكم بكل الخير.

النصر والأجواء الحلوة، نقول الله يتقبل للاعبي منتخبنا الوطني واللاعب محمود مرضي ويعني يوسف أبو جلبوش وعبد الله العطار، الله يا رب يتقبل طاعتهم جميعا عمره متقبلة، ندعي لهم بالبركة يعني بنقول لكل الشباب إن شاء الله ربنا يحفظهم ويرعاهم. بالعكس والله أنا بكون مبسوط لما بشوف إنه النجوم اليوم أو نجوم الرياضة وحتى نجوم بكل المستويات يكونوا ناس بذكروا الناس بالله. بالعكس الله يتقبل ويبارك إن شاء الله.

ماليزيا لا شك أنه يعني أي حدا يجب أن يكون أو يدخل داخل ماليزيا ضمن القوانين المعروفة في تلك الدولة، والدولة لا تسمح بوجود الإسرائيليين هناك. ممنوع أي شخص إسرائيلي أو يعني يحمل ما يسمى بالجنسية الإسرائيلية أن يكون هناك. بحسب أنور إبراهيم رئيس الوزراء الماليزي، بحسب ما نشر، إذا وجد مواطن إسرائيلي داخل البلاد فسيتم ترحيلهم فورا، لأننا لا نعترف بإسرائيل على حد ما نشر وكتب.

طيب لكل الناس اللي بيسلكوا جسر المحطة يوم غد بحب أحكي لكم أنه في إغلاقات وتحويلات للطريق كالعادة. أمانة عمان نعمل لأجلكم للأسف لإزعاجكم. إغلاق مؤقت لجسر المحطة بالاتجاهين، حيث أعلنت أمانة عمان الكبرى بالتعاون مع إدارة السير إغلاق أعلى جسر المحطة بشكل مؤقت أمام حركة المرور بالاتجاهين، لأنهم بدهم ينفذوا أعمال الصيانة لفواصل التمدد. بتعرفوهم هدول اللي بيكونوا على أي جسر في فواصل اللي هم التمدد لما تمر السيارة من فوقه بطلع الصوت زي هيك. الساعة 1 فجرا يوم الجمعة راح يبدأ الإغلاق ولغاية الساعة 8 صباح يوم السبت، بالتالي في مدة زمنية لتنفيذ هذه الأمور. طبعا التحويلات المرورية أنا بنصح بدل ما أذكر لكم إياها كلها أنه راح يصير في تحويلات من جسر المحطة من أسفله باتجاه شارع الفروسية ثم الانعطاف يمين ويسار، بدل ما تقرأوا مني التفاصيل يا بتروحوا بتخوضوا التجربة بكرة تمام، أو تروحوا دغي، أو بتفتحوا صفحة هاتف أم على الفيسبوك قبل 3 ساعات نشروا بوست فيه كل التفاصيل، والله يبارك لكم.

بس احنا بنعرف بالعاده انه الشخص، انا عليت صوتي مره واحده، انا اسف، انا بعرف بالعاده انه الشخص لما بيجيب جول بسجد، هيك المنطق بيحكي. لما لما الواحد بيصير معه شيء حلو بسجد، صح؟ شكر لله. بس الغريب والغريب جدا انه حكم المباراه امريكي الجنسيه اللي من اصول مغربيه، امبارح بعد ما انهى تحكيم المباراه قام بالسجود شكرا لله في مشهد غريب عجيب جدا للحكم مغربي الاصل اسماعيل الفتح اللي سجد شكر لله بعد قيادته مباراه الارجنتين وانجلترا. وانا قلت لكم ما راح احكي في الرياضه، يا الله شو انسم بدني، يا الله شو ذاكت امبارح، يا الله انجلترا كانت امورها تمام للدقيقه 86، حسبي الله ونعم الوكيل. بس والله مبيوعه المدرب حمار، انا بحكيش على هاي الاشياء، مطلعش مني من انا ما بعرفش ما بفهم في الرياضه. انا بقولك انا كنت مبسوط للدقيقه 86، بعدين ما اعتاب الا هو بلا ايش اطلع نشوي. طيب يلا اعطوا شو بعدين نرجع، والتحليل الرياضي ياتيكم بعد السادسه مساء مع انس الشويكي.

0: انا ما بشجع انجلترا، بس انا كنت بدي انجلترا تكسر خشم الارجنتين عشان تلعب مع اسبانيا وتنغلب على النهائي مع اسبانيا، هيك انا كانت نيتي. بس باذن الله هسه اذا قلت اسبانيا راح تغلب الارجنتين راح ينطقعوا. ما راح احكي شيء. تابعوا احداث اصداء المونديال مع كابتن انس الشوكي السادسه مساء اليوم.
1: تدري ما معنى الهدف؟ هو الحياة تعترف فينا أخيرا تعترف ولا شباك.
0: أرجع للفيسبوكية أنا كنت بحكي عنها، نرجع من أول ونقول بالعادة اللي بيسجل جول بسجد شكر لله، لكن أن يقوم الحكم حكم المباراة بعد ما يخلص تحكيم يسجد شكر لله، والله هذه سابقة. أعطيك الصورة، أبشر شباب، يقولوا اللي بعت لنا الصورة، أبشروا يا شباب هاي الصورة صارت عندكم عشان تفرجوها للناس. يا أخوان الحكم اللي هو طبعا أمريكي الجنسية مغربي الأصل إسماعيل الفتح سجد شكرا لله بعد ما قاد المباراة، مباراة نصف نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإنجلترا. وفعلا هو بالنسبة له يعني هاي رسالة شكر لله بعد النجاح اللي حققه، حتى لا ينسى الناس إنه الشكر مش بس في الأهداف، حتى في التحكيم. الله يعطي العافية. شاركونا بالتعليقات، هل انتم مع يعني هاي الاجواء؟ يعني بلاش يعني مثلا شكر لله عشان الارجنتين فازت، ولا عشان تحكيمه كان ابداعي، او عشان ادى المهمه، او خلاص الحمد لله سوى اللي عليه. الله يتقبل منه ويبارك له ان شاء الله. وبالعكس هي رساله، احنا بنقول ان شاء الله يعني نتابع ونشاهد مثل هذه الافعال، وربنا يحفظكم ويرعاكم جميعا.

وما زلنا نشجع الحكام. وأنا بقول إحنا مع حكمنا أدهم مخادم اللي إن شاء الله بإذن الله ما زال موجود في أمريكا وما زال أنظار العالم أجمع إحنا تحديدا تجاه يعني الحكم الدولي أدهم مخادم اللي بنقوله إن شاء الله كل التوفيق له. هو الآن يعني الخيار بين اثنين، إما أن يكون حكم في النهائي أو أن يكون حكم في تحديد المرتب أو المركز الثالث والرابع في كأس العالم 2026. إحنا بنقول إن شاء الله إنه الخير بإذن الله لحكمنا المبدع أدهم مخادمه.

طيب تمام اكيد وفاء بتقول يمكن يكون مسلم يا ابو حلقه. لا وفاء هو مسلم ومن اصل مغربي طلع انت اسمه ما احنا حكينا لكم. طيب الكاس اندلسي يا ابو حلقه. محمد البريقي بيقول بالنسبه لاسبانيا الله كريم. بالنسبه لانجلترا انا ما بشجع انجلترا, هم مصايب العالم كلها من انجلترا. الانتداب البريطاني يا اخوان من اوجد الكيان الاسرائيلي ضد انجلترا, بس انا كنت بدي انجلترا تفوز على الارجنتين واسبانيا تغلب انجلترا اسهل ما تغلب الارجنتين. خليني أساكت, مش قلت لكم خليني بديش أحكي رياضة. يلا بنكمل. مساء الخير بيقول لي لا تدعي على الأرجنتين, كل ما تدعي عليهم بفوزوا. يوسف بيقول لي الله لا يوفقك يا سعيد, أنا بقوله وإنت عيد حط لي إياها بالله عليك. يلا هاتم شهودي هاتم.

0: الداعي
1: ابو نيل يا
0: زلمه الله
1: الله اسمع شو بيسوي شكل طيب خليها أول صيد خلي لي واسك صيد بدي إياه.

طيب بعيدا عن الرياضة هروح أنا وياكم لمشهد مختلف في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث العنصرية تجاه الإسلام. وقف سأله قال له أنت مسلم؟ قال له نعم. ثم طعنه 15 طعنة طعنه. اعتقل هذا المشتبه به اللي طعن عامل مسلم داخل مركز تجاري في الولايات المتحدة الأمريكية، واعترف الشخص المشتبه به باعتراف صادم، قال أريد قتل المسلمين. وين؟ في أمريكا. حسبنا الله ونعم الوكيل.

احنا دائما بنقول الرياضة والسياسة لا يجتمعان، هيك بيحكوا صح هم؟ لا طبعا، لن يتفرقا. المرة هاي راح اروح انا وياكم للكيان الاسرائيلي، وتحديدا الى سموتريتش وزير الوزير الاسرائيلي طبعا، اللي علق على موضوع بريطانيا. بتعرف انه هو بحسب اخر القرارات هو ممنوع من دخول بريطانيا. تخيلوا معي انتو الان بريطانيا تمنع دخول سموتريتش من داخل الى اراضيها طبعا، والسبب انه دعمه للاستيطان وضم الضفة ومواقفه من الحرب في قطاع غزة. امبارح بعد ما اجى الجول الثاني للارجنتين يكتب سموتريتش وزير المالية الاسرائيلية: صحيح انني لا استطيع دخول بريطانيا لانني اقضي على فكرة الدولة الفلسطينية، ولكن هناك هدفان دخلا الشباك بشكل رائع. بحكي لخافيير: تهانينا يا صديقي. طبعا يعني اللي بتطلع على المشهد بيقول يا لهالدرجة الموضوع؟ نعم لهالدرجة واكثر. وفعلا يعني بالنسبة له ما يحصل طبعا هي عبارة عن رسالة تهنئة للأرجنتين لأنهم فازوا على بريطانيا. شو بدنا نحكي؟ حسبي الله ونعم الوكيل. والله عثمين طبعا، الله ينتقم من الظلمة كلها.

0: قبل ما اطلع للفاصل بذكر نفسي وبذكركم بالدكتور حسام ابو صفية الذي ذكر لمحاميها انه تعرض للضرب مجددا من السجانين بعد الزيارة الاخيرة له واصيب في اصبعه ونزف ذاك الاصبع، وطبعا تم احتجازه وحيدا في عزلة تامة داخل احد السجون تحت الارض، وخضع لفحص طبي لكنه لم يتسلم النتائج وتم ايقاف المسكنات عنه. ويقول برسالة واضحة: اعملوا بأي وسيلة لإخراجي من العزل وتأمين علاجي. مين هذا الطبيب، هذا الدكتور، هذا الشخص اللي أفنى حياته حتى يتعلم ويساعد الناس وينقذ حياة الناس؟ إنه الدكتور الأسير حسام أبو صفية. أسأل الله أن يفرج همه، اللهم آمين يا رب العالمين. حنتوقف أنا وياكم لفاصل، بعده نواصل بحول الله، فابقوا بالقرب من حياة تكرما.
1: ترويحة برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
3: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
4: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
5: مطاعم قصر لبنان،
6: حديقة المملكة التفاعلية،

0: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
3: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
4: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس مان، لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك. للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس. دوم طويلاً.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
2: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788-10-1070.
3: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك بانتظاركم.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا، كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: ترويحة برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
1: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية. مطاعم قصر لبنان. حديقة المملكة التفاعلية

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة فم يقرأه محمد سلامة. الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة في لبنان يوجه الشكر للأردن وجلالة الملك على تسيير القافلة العاشرة الأخيرة من المساعدات الإنسانية إلى لبنان اليوم. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة المتكررة ضد البحرين والكويت. الاتحاد الأوروبي يعلن عن قرابة 1,600,000,000 يورو لدعم مشروع الناقل الوطني للمياه. ساحة غزة تعلن عن وصول 4 شهداء و28 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. إيران تطلب من الحوثيين إغلاق باب المندب إذا قصفت أمريكا البنية التحتية للطاقة في إيران بحسب وكالة رويترز. وأخيرا نائب الرئيس الأمريكي يقول إن إسرائيل أنفقت ثروة في محاولة لتقويض مفاوضاتنا مع إيران وتشويه سمعة كل من كان يسعى للتوصل للاتفاق. ختم موجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

نروح أنا وياكم مستمعينا الكرام لصور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لنبش قبور بحثا عن الذهب. هذه المشكلة اللي قديمة حديثة وما زالت مستمرة حتى هذا التوقيت، نبش وتخريب قبور في مقبرة شرقي إربد بحثا عن دفائن ذهبية.

حفر وسراديب وأعمال نبش وحفر كبيرة جدا. طبعا تم الحديث والنشر للصور على مواقع التواصل الاجتماعي. هذا الموضوع كان فيه إشارة لاستياء أهالي المنطقة بعد أن تحولت أجزاء من هذه المقبرة إلى حفر وسراديب كما ذكرنا. طبعا الممارسات هي سببها البحث عن الذهب والدفائن شرقي محافظة إربد. وطبعا هذا الكلام مش جديد بالصورة أو بالحدث، وإنما ما زال يعني يحدث يوما بعد يوم في عدد من المناطق. هل أنتم من الناس اللي بيؤمن بوجود الذهب في الأرض وعمركم شاركتوا بحفر أو نبش يعني بعض الأماكن؟ مش عم بحكي عن قبور، لكن بقول لك والله حوالين السكة كل ما في سكة حديد كانوا بقول لك العثمانيين رموا الذهب. مش عارف يعني أنا من الذي وضع هذا المعتقد عند البعض. هل أنتم بتؤمنوا بهذا الكلام؟ شاركونا بالتعليقات على هذا الفيديو.

يا جماعة، حديثنا وموضوعنا معكم في هذا اليوم عن موضوع كيف ربنا بنجينا، أو كيف ربنا بنجينا بمواقف صعبة نجوت بأعجوبة. طبعا وكله بفضل الله، لكن موقف مر عليك شعرت أنه أنت ممكن لا قدر الله يكون يعني شيء يضرك أو يؤذيك، لكن ربنا نجاك من هذا الشيء. المواقف كثيرة، لكن واحد بده هيك شوي يصفن مع حاله ويتذكر موقف معين ربنا نجاه فيه من الهلاك أو من الموت أو من الأذى أو من الضرر. نجوت بأعجوبة على 06-516-40-20 و 06-516-50-20 و 06-516-20-60 و 06-516-20-20. أبدأ باستقبال اتصالاتكم. نجوت بأعجوبة، كيف، متى، شو الموقف، وربنا نجينا ونجيكم من كل ضائقة. اللهم آمين.

0: كم مرة وانت بتسوق وعيت حالك لقيت في سيارة في دروك بوز لكن ربنا نجاك في آخر لحظة حركت الستيرينج أو انحرفت عن الطريق أو بعرفش صار معك شغل معينة؟ يا الله كيف ربنا نجاني الحمد لله. كم مرة وقع واحد من أولادنا لا سمح الله موقف خطير جدا لكن ربنا نجاه من أنه لا سمح الله يصير معاه مشكلة في الدماغ أو نجونا وربنا اللي بنجينا. أحمد يسعد مساك.
1: يسعد مساك، كيف الحال؟
0: حياك الله.
1: الله حييك الله يرضى عنك يا رب. موضوع الحلقة عن اللحظات اللي ربنا عباد هيك
0: نعم بنجيك فيها من ضائقة من شيء نعم
1: فيها بدون سبحان الله بأي قدرة من بشر.
0: نعم.
1: المقصد أنا في مرة كنت طالع بإحنا سكان الزرقاء في مدينة الشرق.
0: نعم.
1: فخفيت يعني ما بيتجاوز 3-4 ثواني لقيت حالي في مطب وطاير بالهواء بالسيارة.
0: يا
1: يعني
0: الله
1: معركت لي والله يمين شمال خلاص هي طايرة بالهواء. أنا حكيت يعني هذا كل جزيرة وبقلب فيها يا إما خلاص سبحان الله يعني في إيش راح يصير بالسيارة وفيه والله لا أعلم كيف سيارة هدت لحالها وأخذت على اليمين ونزلت بالشارع بدون أي أضرار لا فيه ولا بالسيارة.
0: يا الله يا الله هذا زمان ولا جديد؟ زمان ولا جديد؟
1: هذا الحكي من تقريبا 5 سنين.
0: أها
1: فكانوا في شباب وراي يعني في مسافة بيني وبينهم لكن شافوا الواقعة اللي صارت معي للأمانة هيك صفوا على جنب بيجوا عندي هدوني طمنوا علي بعدها روحت على البيت يعني كنت طالع على مشوار ضروري يعني أجلته حكي بدي أروح على البيت.
0: أما مش على البيت هدك تروح تدور لك على مكان تنام فيه. لا إله إلا الله ألف الحمد لله على سلامتك يعني الله سبحانه وتعالى هو اللي نجاك من هذه الضائقة.
1: بدون اي تدخل بشري انا طاير بالهواء يعني ما فيش مجال خلاص لازم تقلب السياره معي.
0: سبحانك
1: يعني رايح في جهه الجزيره.
0: نعم.
1: سياره منها لحالها اخذت على اليمين والله
0: الله.
1: لا اعلم كيف
0: خلاص سبحان الله قدر الله. الله يحميك يا ربنا يا أحمد ربي يحفظك ويرعاك. أشكرك يا حبيبنا شكرا لك يا أحمد وفعلا ربنا بينجينا من مواقف والله الواحد خلص يعتقد أنه سيهلك بهذا الموقف لكن تأتي النجاة من الله سبحانه وتعالى. أبو حمزة يسعد مساك.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: نجوت في عجوبة. نعم. أبو حمزة الناجي بدي أسمي حالي.
0: أبو حمزة الناجي ما الذي حصل؟
2: والله سيدي أنا قبل يعني تقريبا 20 سنة كنت أنا بشتغل في جريدة من الجرائد وبوزع توزيع بالليل. فوزعت كل الجرائد وأنا مروح يعني قبيل الفجر يعني عديت مخابز جواد باتجاه جسر ماركة اللي هو مش الآن قديم كان.
0: نعم.
2: فسبحان الله يعني أنا خلص يعني غفيت يعني غفيت فعلا
0: بالسيارة وأنت بتسوق. نعم.
2: والسيارة أبدا متجهة ناحية الشمعات الوسطانية لجسر ماركة.
0: يا الله.
2: وأنا ماشي على سرعة 80 يعني أو 70 يعني حسب الاستراد. والله إنه في شيء أجا طحاني قبل ما أرض يعني بالشمعات الجسر وفي آخر لحظة يعني صحيت وحرفت
0: حرفت الستيرينج. يا الله.
2: وظليت مستحل طبعا أول ما وصلت الدار سجود شكر كالعادة يعني.
0: يا الله.
2: يعني فعلا غفيت أنا ونمت يعني وأنا نعم. أسوق وأنا مروح نعم. من التوزيع الليلي.
0: الله يحميك الله يبعد عنك الشر.
2: يعني فالإنسان أنا يعني أي شيء بينجو منه سواء أو بتنجح معاملته يلجأ إلى سجود الشكر.
0: نعم.
2: وسجود
0: نعم.
2: الشكر ما بيحتاج إلى لا اتجاه قبلة ولا
0: نعم.
2: إلى
0: ولا وضوء ولا شيء. صحيح صحيح نعم.
2: أقول
0: شكر
2: قولي هذا أستغفر الله.
0: الله يحفظك رأيك يا أبو حمزة بارك الله فيك.
2: بالصلاة على الرسول.
0: اللهم صل على سيدنا محمد بارك الله فيك يا أبو حمزة جزاك الله كل خير شكرا جزيلا لك شكرا. أنا بدي أذكر موقف معين في أحد المحال التجارية يعني ثاني يوم الصبح بيفتحوا الشباب المحل بتطلعوا في اثر حريق. طب المحل مش محترق ايش اللي صاير؟ تابعوا الكاميرات اتطلعوا لقوا انه في الليل صاير في زي شورت في الكهرباء وهبت نار بطريقه مرعبه جدا وسبحان الله طفت. بس الاضرار كانت عباره عن يعني كميه من الدخان والعفره اللي صارت في المكان لكن لم يحترق المكان. هذا طبعا بامر الله والمشهد الفيديو موجود طبعا. قسما بالله ربنا كيف ولعت كيف انطفت لا أحد يعلم لكن الله سبحانه وتعالى هو المنجي. الله ينجينا ونجيكم كل ضائقة. أم أنس.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يا دكتور.
0: الله يعافي عمرك.
3: الله سبحان الله الحلقة يعني الوجع جبتها.
0: الله يحميك ويبارك لك. نجوتي نجوتي أم أنس.
3: يعني هذه أيام الله اللي نسميها إحنا.
0: نعم.
3: كما ذكرها سبحانه وتعالى يعني أذكرهم بأيام الله.
0: نعم.
3: في إحدى الأيام والله يعني فت على البيت هيك كنت طبعا طالعة بمشواري بعيدة عنكم رائحة مش طيبة يعني كثير مش طيبة تمام أدخل على كل الأماكن ما في، أروح عند المطبخ موجودة. بالأخير قررت أنا والولاد نجلس بغرفة وخلص يعني، ونشوف لتاني يوم أعزل هالمطبخ أعمل أسوي أي شيء. زي ما تحكي مضى هاليوم، قمت بجوز على الفجر بدي أبدأ، طبعا كانت الدنيا شتاء فشغلت الصابة رحت توجهت للمطبخ، لهو سبحان الله لهو صوت الغاز واضح لأنه تعرف
0: غاز. ما ميزت من ريحة غاز؟
3: نعم
0: ما ميزت من أول ريحة
3: كان
0: غاز.
3: هنا يعني مرت فترة من الفترات كانت رائحة الغاز
0: صحيح مش نظيفة صحيح
3: نعم الجيف عزاكم الله. فسبحان الله بقول لك يعني يعني بس إنه قربت من المطبخ ولا هو يعني الصوت واضح
0: في تنفيذ غاز
3: يعني الله. سبحان الله بقول طب ما هي ضوية الضوء لحالها كفيلة إنها لقدر الله تشيد عمرك فيها.
0: صحيح صحيح
3: يعني ما أجا يوم كامل هذا الصبح طبعا الله يا رب يرضى عنه زوجي كان غالي قهوة وطالع على شغل يومها وطاف الغاز وكان ناسي
0: في سن صغير
3: يعويدكم يا زلام أنتوا بتفوروا
0: الله يحميك يا أمانس وربنا نجاكم الحمد لله منها.
3: والله
0: دفعي حق جرة الغاز طول الليل ويتنفس. الله يبعد عنكم الشر، الله يحفظكم ويرعاكم.
3: احنا وانتم يا رب، احنا وانتم يا رب. الواحد هاي نعم يضل يذكر حاله
0: صحيح.
3: عشان يعمل
0: صحيح.
3: الله والله
0: الله يحميك.
3: اشكرك دكتور،
0: الله يحميك يا ربنا وينجينا جميعا من كل ضائقه. شكرا لام انس. الى دعاء، يسعد مساكي يا دعاء.
4: مرحبا، يعطيك العافيه.
0: ميت مرحبا، الله يعافي عمرك.
4: انا لك

0: تحت احنا كنا ساكنين طابق ثاني، شو كنا شقتين فيها مجموعه بنات. عم بيجي شباب كثير بيحاولوا يفتحوا الباب بمفاتيح.
1: الله اكبر.
0: حاول والله وقتها ارتعبنا رعب.
1: احنا هذا وين باي موقع عفوا باي مكان؟
0: في مؤتة الكرك.
1: بالكرك نعم.
0: واجوا هذا الحكي قبل 20 سنه 23 سنه طبعا الحديث امس قبل تخطى الموضوع. فحاولوا سبحان الله بالمفاتيح ما خطر ببالهم انه احنا باللقاطه مسكرين الباب. فلأن الباب كان حديد. فتاني يوم أنا صاحبتي تروح على الجامعة عم بتحاول تفتح الباب بمشى بفتح معها بأي مفتاح ولا بأي إشي، فطلعوا هم مسكرين علينا من برا أصلا، عرفت كيف، وإحنا مسكرين باللقاطة. فهذا الموقف اللي بحكي سبحان الله كيف ربنا عن جد عجد حمانا من هذول المجموعة، كان هم مجموعة كثير مهما كنا إحنا كنا صبايا وما كان في وقتها تلفونات.
1: الله يصلح.
0: عرفت وقتها ما كان في تلفونات وموبايلات حتى نتصل أو نعمل أو نأخذ أي إجراء، بس سبحان الله ربنا سبحان الله في دعوات أمهاتنا وأهلينا الحمد لله.
1: يعني الإنسان بيستودع نفسه لله، الله يحفظكم ويرعاكم ويبعد عنكم الشر، يعني حسبي ونعم الوكيل. في كل إنسان ممكن يؤذي الناس الآخرين، لكن ربنا اللي بينجي وبيحمي، الله يحميكم جميعا. شكرا لك يا دعاء، شكرا. نطلع فاصل بعده نواصل إن شاء الله.
2: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
3: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
2: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية، مطاعم قصر لبنان، حديقة المملكة التفاعلية

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة FM حملة معكم طريقهم أمان، لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل، ما في مستحيل. 079-250-4000.
3: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا. ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز، نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل. 0799-364-41.

0: الكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية. قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية. عيادات اختصاص بجميع التخصصات ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-564-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
1: مطاعم قصر لبنان بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم. إطلالة ساحرة وأسطورية على سد الملك طلال جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. تابعونا على الفيسبوك.

0: كل دار.
1: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797441342 أو 0739545539.
2: مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة

0: مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: دعوة للزيارة، معرض العودة للمدارس الخامس، Back to School Expo 5،
2: معرض العودة للمدارس الخامس،
3: معرض العودة للمدارس الخامس.
1: نخبة مميزة من المدارس الخاصة يلتقون تحت سقف واحد، يوفرون أفضل العروض والخصومات والمنح لزوار المعرض، إضافة لفعاليات المعرض الهادفة والألعاب والهدايا. انضموا إلينا وزوروا أضخم تجمع للمدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية المساندة، مكة مول، من الخميس 16 من تموز إلى السبت 18 من تموز، من 4 عصرا وحتى 10 مساء، ويوم السبت من 12:00 ظهرا. لمزيد من المعلومات تابعونا على الفيسبوك Back to School Expo.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991.
2: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
3: الصورة طبع ماجيك واستمتع بصورتها. الصورة طبع
2: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
3: ماجيك عمزاجي وعالمضمون بحضر بتشكلة بإيش ما يكون. اسرح بالكل ما تتعلى عيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
2: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
4: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
4: مطاعم قصر لبنان،
5: حديقة المملكة التفاعلية،

حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر هاتف ام لاستكمال مشوار ترويحتنا لهذا اليوم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نتحدث معكم قبل الفاصل بمواقف ربنا نجانا منها أو نجى أبنائنا، مواقف سبحان الله الواحد بس شوي هيك يصفن بتذكر يا الله عن جد والله ربنا نجاني في هذيك اللحظة، ربنا نجاني من هذيك الساعة كثير. 0-6-516-40-20 و-0-6-516-50-20 0-6-516-20-60 و-0-6-516-20-20. كم مرة وقع شيء كان ممكن يوقع عليك لا سمح الله أو يؤذيك، لكن ربنا نجاك من هذا الموقف؟ كم وكم وكم هي المواقف اللي ربنا نجانا فيها، نجونا بفضل الله.

0: الى علياء. يسعد مساكي علياء، كيف الحال؟
1: الو مساء النور.
0: مساء الورد، كيف الحال؟ شو الاخبار؟
1: والله الحمد لله.
0: هلا
1: انا عادة ما بشارك في البرامج، بس استوقفني يعني الموقف اللي بتحكي فيه.
0: نعم.
1: لانه اثر فيه كثير صراحه. وانا واحده من الاشخاص اللي صار معي عده مواقف، تمام. بس اصعبهم كان انه انا يعني كنت على شفا حفره من الموت زي ما بقول.
0: يا الله.
1: بس الله لطف الحمد لله. هجم علي حرامي بكراج البيت. وكان معه سلاح أبيض، ما بدنا نحكي تفاصيل. بس للأسف إنه كان يعني مراهق يعني تحت السن القانوني، وكان يعني متعاطي.
0: يا الله.
1: فربنا نجاني منه بعد ما هجم علي وخلصوني منه الجيران يعني. كان كثير صراحة كثير كثير صعب، وهذا الحكي من 7 سنين. بس للأسف إنه أنا يعني تجاوزت وما تجاوزت من صعوبة الموقف، بس بحمد ربنا إنه إجت على هيك، وإنه ربنا لطف وسلم.
0: ما تأذيت إن شاء الله؟
1: لا الحمد لله، يعني كانت ردود خفيفة من من ضربه لإلي. وبس كنت أنا بتذكر موقف إنه أنا يعني حاطة إيدي على وشي وبحكي لأولادي ولادي يعني
0: يا الله.
1: إنه أنا عندي
0: يا الله. يا
1: يعني
0: الله.
1: كان ممكن أروح بشربة مي زي ما بقولوا،
0: لكن الله اللي بنجي، الله اللي بنجي. الحمد
1: يعني
0: لله.
1: الحمد لله،
0: الحمد لله يعني على سلامتك يا علياء. وموقف فعلا يعني نحمد الله عليه. الله ربي يبعد عنك كل شر، ربي يبعد عنك كل شر، ربي يحفظك يا علياء. والحمد لله على سلامتك، ودائما نحمد الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك، شكرا لك يا علياء. شكرا.

0: عبد السلام حياك الله.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: دائما لطف الله سبحانه وتعالى بلطف فينا
0: صحيح
1: بمواقف بتصير مع الواحد بتعلم منها طبعا من أخطاء، فحبيت أحكيها من باب الناس تدخل بالعظة. بركب بسرية وطالع على
0: السيبة
1: طاولة خشب.
0: طاولة خشب.
1: طاولة خشب يعني معزول وفاصل الكهرباء الخط اللي بودي لهذا، لكن تبين انه طبعا وانا بفك فيها وركبتها مسكتني الكهرباء بشكل كبير ملاحظ يعني
0: مسكتك.
1: ملحوظ مسكتني نعم، رغم اني فاصل الكهرباء ولطف الله رعيته انه فورا مسكت ايدي. تبين فيما بعد انه في خط يكون راجع اللي هو اللي يسموه النتر او البارد نتر فمجمع كهرباء، فالله
0: صدق شابك في نفس العلبة يا رب يعفوك يا رب.
1: وانا واقف على معزول على خشب
0: ومع ذلك ضربتك الكهرباء سبحان الله ربنا قدر
1: ورطف لطف الله وعنايته نعم، حتى ايدي صارت سودة من الكهرباء
0: يا الله انحرقت ايدك.
1: نعم نعم
0: يا رب عفوك يا الله. الحمد لله الان الامور تمام.
1: نعم الحمد لله الحمد لله رب.
0: بحس ان الواحد مع ضربة الكهرباء بيصير معاه ريست يعني بوقف قلبه مرة واحدة بعدين برجع من جديد برسل إعادة ضبط المصنع بتحس
1: إعادة ضبط المصنع
0: والله العظيم أنا صرت فيه هسه بسأل منكم السلام
1: فالحمد لله
0: ألف الحمد لله على سلامتك الله يبعد عنك الشر ربي يحفظك ويرعاك السلام بارك الله فيك.
1: يعني باب الناس تأخذ برضه حذرها نعم.
0: الحمد لله على السلامة الله يحميك الله يحميك بارك الله فيك أشكرك يا حبيبي. سريعا خليني أقول لكم شو صار فيي بس أنا هذا كلام وانا صغير تعرف الواحد بيشطف برا واحنا صغار الواحد بيحب يشطف ويسبح هي الفكره انك تشطف عشان تسبح طبعا تعطيه هيك على بطنك في المي على البرندة حركات المهم معلم اسبح اسبح اسبح خلص الدنيا صارت العصريات هذا من الظهر العصر عطله صيفيه الله يرضى عنها امي الله يا ربي يرحمها ويجعل متواجدة فتحت الشباك قال بتدخلوش على الدار وواحد فيكم عليه نقطه مي شو معناها نشفع لكم برا وادخلوا هيك يعني منطقي هسا اخوي دخل اخوي عبد الرحمن الله يحفظه دخل هيك تحفتل شوي ما مسامحينه بلا اكل كف صغير ودخل مشت اموره انا لا انا حدك ذكي من يوم يومي رحت والله شحت هالشبح وبلشت اعصر فيه اعصر مش راضي ينشف في عندنا برا حمام خارجي في لمبه فحطيت الهاي الفانيلا على اللمبه عشان تنشف قال معي حراره عشان المهم فقعت اللمبه اول إشي فصار هسا جزء من اللمبه مكشوف وضو مضوي وانا ما بدي اشيل اللمبه بلاش يجي ابوي يشوف اللمبه مكسوره تصير الكتله كتلتين وجيت افك طبعا جسمي كله مي وبلشت معلم افك في هاللمبه من هون وعينك ما تشوف الا النور ضوا وطلع من عيوني طلعت مرة قعدت صرت اضحك بعدين صرت اعيط الله يرحمك يا امي بتطلع حالي شو في ايش مين طفى الضوء نجوم الظهر تعرف نجوم الظهر شفتهم والله يا ربنا نجاني من الموت تخيل واحد معبى مي ومسك كهرباء يا اخوان بس والباقي عندكم الله يرحمك يا امي ويجعلنا في باكل الجنه يا الله والله حسيت واحد رست لكن رجعت الحمد لله ابو محمد الله يسعد مساك يا حياك الله يا حبيبنا
2: بارك الله
0: الله يبارك لك
2: علمنا الله رجعي طبعا مواقف كثير بس احنا المواقف هاي تعرف احنا ساكنين في شقق سكنيه
0: الله يبارك
2: ونازل على الكراج بدي اطلع على الشغل احدى الجارات غاسله سجاده وحاطيتها على السور وحاط عليها
0: كرسي حديد حجر
2: الحجر البناء حجر البناء اللي هو الحجر
0: احنا بنحط كرسي برجل كرسي بلاستيك الله يجزيها الخير
2: بدي امد المفتاح زيك حسيت اشي حف طاري حف
0: جنبك
2: طبعا وانا على الارض على الكرسي
0: وقع جنبك الحجر
2: وقع يعني هواء هواء لما وقع على
0: الهواء يا الله
2: حسيت فيه يعني اشي
0: يا الله
2: مع صوت الحجر طبعا الله. انا كان شواربي طلعت لفوق نزلنا تحت شواربي ومن يوم ميت هالشاب من شواربي
0: طبعا اذا وقفت على الشوارب مش مشكله قطع خلفت بعديها ولا ما خلفت
2: لا الحمد لله كنت جايب
0: طب الحمد لله
2: الحمد لله
0: الله يبعد عنك الشر يا رب
2: والله ربنا نجاني منها فعلا يعني نجاني
0: الحمد لله والله الحمد لله والله والله سبحانك يا رب
2: طبعا رجعنا على الدكتوره اللي كانت فوق هاي حاطه
0: رحت على الجاره ولا ما قلت تغسل السجاد اعطيني انا بغسل لك اياه.
2: قلت له ثاني مره حط الكرسي
0: بالسجاد. ايوه الله يصلح الحال الله يصلح الحال.
2: يعني طبعا الله يورجيك وجوز هذيك الليله ظليت متشنج يعني.
0: والله المستعان الله يحميك ربنا.
2: ربي ظليت نشكر ربي طبعا
0: الحمد لله الحمد لله. والله الحمد لله. الله يبارك لك ربي يحفظك ويرعاك. اشكرك يا حبيبنا شكرا لك شكرا بارك الله فيك. اتصال جديد اخوي حسام يسعد مساك. الو
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: الله سلامات كيف الحال؟
0: الله يسلم عمرك ويحفظك.
3: صار مره معي مهسي مش مهسي معي مهسي مع اولادي والحمد لله مجانا منها
0: الحمد لله.
3: اولادي اولاد اخوي اولاد اختي قاعدين كان عندهم سياره على الريموت الكبيره هاي الساحل.
0: نعم.
3: وخرب خرب الشاحن تبعها قلت لهم دعوا فيها بعض وقالوا يدعوا فيها بعض.
0: حلو.
3: فراح جالها قاسيات مكربجه قلت لهم بدي اخفف لكم اياها عشان تسهل الدعاء.
0: نعم.
3: فكيت الماسور تبع عجالها وصارت مش سياره صارت عباره عن طلقه. واثنين بيبيعوا وثلاث قاعدين جوا السياره.
0: يا الله.
3: وفي عندنا في الحوش بلكونه كبير وقزازها مترين تقريبا في متر ونص.
0: بسم الله.
3: وفاتوا في القزاز على صورتهم.
0: يا الله.
3: ولا واحد اتصاب فيهم، القزاز كله هو على الارض، مسكوت على
0: يا الله. منيح ما طاروا من الشباك. منيح ما حلقوا. يا الله يا الله. ربنا اللي بينجي. ربنا ربنا ربنا اللي بينجي، الله يبعد عنك الشر. يلا الحمد لله على سلامتهم.
3: قلت لهم ما زلت ابوي بقول لي يابا اعطيني السياره صرفها انا بكره تبيها قال لهم شفت السياره
0: خلاص بدك تفرطها على الجبل هي
3: قال لي ايش جايين بتحصلوا عليها ما بصلحها قلت لهم والله ما بصلحها
0: خلاص
3: ربنا نجاك من اول مره المره الثانيه
0: الحمد لله الحمد لله ربنا نجاهم الله يحفظ لك اياهم جميعا استودعهم لله يا حبيبنا الله يحميك ربنا بارك الله فيك شكرا جزيلا لك شكرا يا حسام شكرا

0: صالح محمود بيقول والله غرقت في مسبح وربنا نجاني من الموت. والله ياما ياما الواحد ممكن يتعرض فيه للغرق, ممكن لا سمح الله حريق معين أو موقف معين, سيارة هورت, مواقف مواقف كثيرة يا جماعة. أنا بقول دائما وأبدا نحمد الله سبحانه وتعالى ونتذكر أنه نستودع أنفسنا وأولادنا وأموالنا وأعمالنا لله. الله يا ربي يحفظنا ويحفظكم جميعا. اللهم يا رب إن استودعناك أموالنا وذرياتنا فاحفظهم بحفظك يا رب العالمين. الكابتن أنس الشويكي وصل وطبعا الله يبارك له مبسوط, بقول لك الأرجنتين. الله أكبر, إذا بنفسي أتوقع شغلة تزبط زمان مرة واحدة بس. والله ميسي للنهاية كما توقعها الكابتن أنس, بس تقوليش إنه النهاية له بالله عليك, لا مشان الله لا. بقول يا أخي تقول القرعة مسوكجة إله سوكجة كيف ليش ما حدا بيعرف. الله يجعل الجريس سنتين يسيروا مش شمال مش عارف. خلاص بديش أحكي هسه, بدري بتزبط بروح بفوز. ما خلاص ليش نحكي, الله يستاهل الحال. في نهاية لقائنا لهذا اليوم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظكم بحفظه, اللهم أمين, ويحفظ علينا أموالنا ذرياتنا وكل ما لنا, اللهم أمين يا رب العالمين. أسأله سبحانه وتعالى أن يفرج عن أهلنا في غزة العزة, ينصرهم نصرا عزيزا مؤزرا وفي كل مكان, اللهم أمين. هذه تحياتي حصاد, لا فيش حصاد, أصداء المونديال مع كابتن أنس الشويكي اليوم, وبات المونديال على وشك أن ينتهي مش هيك كابتن؟ مباراتين, كل سنة وانت سالم. نسأل الله السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس, شاشات ومكيفات ماجيك اي اي,
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة,
1: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية, مطاعم قصر لبنان, حديقة المملكة التفاعلية,

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة أفهم.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان، لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-09090. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: اسم له تاريخ.
1: لأن أبناءنا يستحقون تعليماً يفتح لهم أبواب العالم، في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني، تعليم عالمي بقيم عربية.

0: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة وليلة العمر يوم عرسك، لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-381.

0: أرما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: ماما أنا بحب المدرسة وكل يوم بستنى أشعلها.
2: في مدارس أكاديمية رواب الزرقاء تأسيس أكاديمي قوي ولغة إنجليزية متميزة. بمناسبة 15 عاما على التأسيس، مفاجآت عند التسجيل ومواصلات مجانية لطلبة مدينة الشرق. 079-353-353. أكاديمية رواب الزرقاء، لأن طفلك يستحق الأفضل.
3: النشام يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
4: الصورة ماجيك واستمتع بصورتها. الصورة
3: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامة في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
4: ماجيك عمزاجي وعلى المضمون بحضر بتشكلة بإيش ما يكون. اسرح بالكون متع لعيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
3: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
5: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة.
3: زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180.
5: للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

حياة FM 20 عاماً وفرعها في السماء. السادسة مساءً بتوقيت الأخوين زلاطينو للحلويات على حياة FM.

0: أصداء المونديال. أصداء المونديال مع أنس الشويكي.
1: طابت أوقاتكم بكل الخير والبركة مستمعينا مشاهدينا الكرام أينما كنتم، أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى رحلة جديدة يومية مع أصداء المونديال، البرنامج الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة حياة اف ام للحديث عن كل تفاصيل نهائيات كأس العالم 2026 منذ بداية المونديال. كنا معكم ونستمر حتى نهايته إن شاء الله، وقد اقتربت القصة من نهايتها. مرحبا بكل آرائكم وبكل متابعاتكم لنا عبر برنامج أصداء المونديال، ولكم أطيب تحيات فريق العمل. نبدأ رحلة اليوم كالعادة بأبرز عناوينها. أرجنتين ميسي تحبط إنجلترا بريمونتادا قاسية وتبلغ المباراة النهائية. ميسي يكتب فصلا جديدا بخمسة أرقام قياسية. صراع الأجيال بين ميسي ويامال في نهائي المونديال. ودونالد ترامب يسجل حضوره الأول في المونديال عبر بوابة المباراة النهائية. مرحبا بكم، بإمكانكم أن تشاركونا آراءكم، لماذا فازت الأرجنتين بالأمس ولماذا خسرت إنجلترا في مباراة نصف نهائي كأس العالم؟ بإمكانكم أن تشاركونا آراءكم من خلال تعليقاتكم عبر البث المباشر لهذه الحلقة من خلال صفحتي تلفزيون حياة على فيسبوك وصفحة حياة فيما الرسمية على فيسبوك. لا شك أن العالم بالأمس انقسم ربما إلى نصفين، نصف يشجع الأرجنتين ويتمنى لميسي أن يستمر حتى المشهد الختامي وأن يرفع كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، ونصف من غير محبي ميسي والأرجنتين الذين تمنوا تأهل إنجلترا بعد، وخاصة أنها كانت قريبة بعد التقدم بهدف مقابل لا شيء، لكن في النهاية كرة القدم كافأت مستحقها، كافأت ميسي ورفاقه في هذه المباراة على الجهود الكبيرة التي بذلوها، على الروح العالية التي قدموها، وكذلك على الأهداف التي سجلوها والدرس الفني الذي كان من المنتخب الأرجنتيني، فكان تأهلا مستحقا جديرا إلى المباراة النهائية ليضرب منتخب التانجو موعدا مع الماتادور الإسباني يوم الأحد القادم في نهائي كأس العالم. إذن قلبت الأرجنتين حاملة اللقب الطويلة على إنجلترا وتغلبت عليها بهدفين لواحد بفضل هدفين متأخرين. كانت إنجلترا في طريقها لبلوغ النهائي الثاني في تاريخها بعد الأول عام 1966 عندما توجت بلقبها الوحيد بهدف أنتوني جوردن في الدقيقة 55، لكن الأرجنتين فعلتها كما درجت العادة في مبارياتها الثلاث الأخيرة بقلب الطاولة بهدفي إنزو فرنانديز في الدقيقة 85 والبديل لوتارو مارتينيز في الدقيقة 91 إثر تمريرتين حاسمتين من القائد والهداف التاريخي للمونديال ليونيل ميسي. وتلتقي الأرجنتين التي بلغت النهائي الثاني تواليا والسابع في تاريخها في سعيها إلى اللقب الرابع بعد عوام 78 و86 و2022 يوم الأحد المقبل في المباراة النهائية على ملعب ميت لايف في ضواحي نيويورك، تلتقي مع إسبانيا التي تجاوزت فرنسا بهدفين دون مقابل.

هذا وقد كانت الفرحة جنونية في الأرجنتين بعد التأهل إلى المباراة النهائية، حيث خرج عشرات الآلاف بل مئات الآلاف في الأرجنتين إلى شوارع العاصمة والمدن الأخرى احتفالا بفرحة الفوز المثير للتانجو على نظيره الإنجليزي. احتفل المشجعون بطريقتهم، صرخ البعض وبكى آخرون، وركض بعضهم من دون قميص وسط أمطار غزيرة في شوارع بوينس آيرس، وقد صبغوا أجسادهم بلوني العلم الأرجنتيني الأزرق والأبيض، وتسلق شبان أعمدة الإنارة وإشارات المرور وهم يلوحون بالأعلام الأرجنتينية. كانت مباراة أمس هي الفصل الأخير في خصومة طويلة الأمد تجاوزت الملعب لتشمل السيطرة البريطانية على جزر فوكلاند المتنازع عليها والتي تسميها الأرجنتين مالفيناس وتطالب بها كأراض ذات سيادة تابعة لها. ميسي كتب فصلا جديدا بعد مباراة أمس بخمسة أرقام قياسية، خمسة أرقام قياسية للأسطورة ليونيل ميسي بعد الإعصار الأرجنتيني الذي ضرب إنجلترا. أحكم ميسي قبضته على الصدارة بوصفه أكثر من صنع أهدافا في تاريخ كأس العالم برصيد 12 هدفا. انفرد ميسي بالرقم القياسي بوصفه أكثر لاعب مساهمة بالأهداف في تاريخ الأدوار الإقصائية للمونديال خلال آخر 60 عاما، متخطيا جميع الأساطير. بات ميسي ثاني لاعب فقط في تاريخ كرة القدم يصل إلى المباراة النهائية لكأس العالم 3 مرات، أعوام 2014 و2022 و2026، ليعادل الإنجاز التاريخي للبرازيلي كافو. وعزز ميسي رقمه القياسي التاريخي بوصفه أكثر لاعب خوضا للمباريات في تاريخ كأس العالم، موقعا على مباراته 33. وحسم ميسي أول مواجهة تاريخية أمام إنجلترا في مسيرته لينجح في تدوين اسمه بوصفه قائدا لأول فوز أرجنتيني على إنجلترا في الوقت الأصلي بكأس العالم منذ مواجهتهما في دور الثمانية لمونديال 86 الشهيرة بمباراة مارادونا.

صاحب تعيين الألماني توماس توخيل مدربا لإنجلترا ضجة إعلامية واسعة بعدما أعلن أن هدفه إضافة نجمة ثانية إلى قميص منتخب الأسود الثلاثة من خلال قيادته لإحراز لقب كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخ المنتخب الإنجليزي. وبعد سنوات من خيبة الأمل والاقتراب كثيرا من المجد، اعتبر توخيل الحلقة المفقودة والمدرب القادر أخيرا على إنهاء انتظار مستمر منذ 6 عقود للتتويج بلقب كبير. وكان سلفه غاريث ساوثغيت قد قاد جيلا موهوبا من لاعبي إنجلترا إلى نهائيين كبيرين في كأس أوروبا 2020 و2024، إضافة إلى نصف نهائي كأس العالم 2018 وربع نهائي كأس العالم 2022. لكن جميع تلك المشاركات انتهت بخيبة أمل وسط انتقادات متكررة لساوثغيت بسبب عدم نجاحه في تعديل خططه التكتيكية بالسرعة الكافية لمواكبة متغيرات المباراة. وساد اعتقاد بأن الوضع سيكون مختلفا تحت قيادة الألماني توخيل المعروف بدهائه التكتيكي، والذي تفوق على مانشستر سيتي بقيادة غوارديولا ليقود بذلك تشيلسي إلى لقب دوري الأبطال عام 2021. لكن إنجلترا ودعت نصف نهائي المونديال بالخسارة أمام الأرجنتين بطريقة مؤلمة لكنها مألوفة للغاية.

إذن العديد من النقاد واللاعبين السابقين سارعوا إلى تحميل توخيل مسؤولية الإخفاق الإنجليزي الأخير، متهمين المدرب الألماني باللجوء إلى أسلوب دفاعي مبالغ فيه في وقت مبكر جدا من المباراة بعد هدف أنتوني جوردون في الدقيقة 55. وكانت الصحافة البريطانية قاسية على توخيل بعد أن عاد إلى الطريقة الدفاعية البحتة خلال وقت مبكر من المواجهة.

الآن السؤال حول من هو هداف كأس العالم، طبعا مع تبقي مبارتين، مباراة المركزين الثالث والرابع بين فرنسا والمنتخب الإنجليزي، ومباراة نهائية لكأس العالم بين المنتخب الأرجنتيني ونظيره الإسباني. الأخ عبدالله العمارة يقول السلام عليكم، انتهت الأرجنتين انتهت رحلتها، راح تكون خسارتها من إسبانيا 3-1 للأرجنتين. يعني في كل مرة صراحة نقول بأن الأرجنتين ربما تخرج لأنها لم تكن مقنعة في هذه المباراة، ثم تظهر لنا شخصية مختلفة في المباراة التي تليها. أيضا بعد مباراة سويسرا اعتقدنا أن الأرجنتين لا تملك القوة الكافية لإيقاف المنتخب الإنجليزي، ولكن بالأمس بصراحة بسطت سيطرتها وأفضليتها على إنجلترا واستحقت الفوز بهدفين مقابل واحد. لكن مع إسبانيا كيف ستكون الأمور؟ هل ستقدم الأرجنتين بنفس الحماسة، بنفس الشعور، بنفس الإصرار والعزيمة أمام منتخب إسباني أكثر تنظيما من الإنجليزي وأكثر أيضا مهارة على المستوى الفردي؟ ننتظر المباراة النهائية. الأخ راتب الباز يقول للأسف غياب الثقة بالنفس، خسر كثير من المنتخبات، كيف أذهب للدفاع وأنا الأفضل والمتقدم؟ شيء غريب. بالفعل شيء غريب كان من توماس توخيل مدرب المنتخب الإنجليزي، الذي قال الصحفيون البريطانيون بأنه قتل إنجلترا بالأمس عندما قرر أن يعود بكامل لاعبيه إلى الخط الدفاعي وسط غياب كامل لأي محاولات هجومية، رغم امتلاك إنجلترا لعدد كبير من المواهب التي كانت قادرة على صناعة الفارق في الدقائق الأخيرة من المباراة، لكن توخيل أصر على الدفاع والدفاع والدفاع حتى تلقى هدفين بالطبع كانا مستحقين لمنتخب الأرجنتين. التمريرتان الحاسمتان اللتان قدمهما ليونيل ميسي خلال مباراة إنجلترا وضعت قائد الأرجنتين في صدارة سباق الحذاء الذهبي التي تمنح لهداف البطولة مع اقتراب ختام المونديال وتبقي مباراتين. لدى ميسي 8 أهداف، كما صنع 4 تمريرات حاسمة ليتفوق على الفرنسي كيليان مبابي الذي سجل 8 أهداف وصنع 3. سيلعب ميسي النهائي أمام إسبانيا، ولدى مبابي مباراة إضافية هي مباراة تحديد المركز الثالث أمام إنجلترا، وتعد التمريرات الحاسمة أول معيار فاصل عند تساوي اللاعبين في عدد الأهداف، أما المعيار التالي فهو عدد الدقائق التي شارك فيها اللاعبون خلال البطولة، حيث يحصل اللاعب الذي خاض عددا أقل من الدقائق على ترتيب أفضل. طبعا هذه المباراة، مباراة البرونزية، ما زالت تثير الجدل رغم أنها تقليد تاريخي في كأس العالم. هي من أكثر المباريات إثارة للجدل، لا تزال تحافظ على مكانتها في أجندة البطولة منذ عقود، فيما يصنفها البعض بأنها مباراة لا يرغب أي منتخب في خوضها بعد خيبة الخروج من نصف النهائي، ويرى آخرون أنها فرصة لإنهاء البطولة بصورة إيجابية أو لكتابة أرقام تاريخية جديدة. منتخبا فرنسا وإنجلترا اللذان ودعا البطولة من نصف النهائي سيلتقيان على ملعب هارد روك في ميامي قبل يوم واحد من المباراة النهائية التي تجمع إسبانيا والأرجنتين على ملعب ميتلايف. في النسخة الماضية في قطر حصدت كرواتيا المركز الثالث بعد فوزها على المغرب بهدفين لواحد، لتضيف برونزية جديدة إلى سجلها بعد 4 أعوام فقط من بلوغها نهائي مونديال روسيا 2018.

ميسي ويامال وجها لوجه في نهائي مونديال 2026 في صراع الأجيال. الأرجنتين صاحبة أقوى هجوم، ومع ميسي صاحب أكبر عدد من الأهداف ستواجه المنتخب صاحب أقوى دفاع في البطولة في إيست راذرفورد، ويسعى المنتخب الأرجنتيني إلى التتويج بلقبه الرابع، ويتطلع إلى أن يكون أول منتخب يتوج باللقب مرتين متتاليتين منذ حقق المنتخب البرازيلي هذا الإنجاز في 1958 و1962. في المقابل يسعى المنتخب الإسباني إلى حصد لقبه الثاني بعدما توج بلقبه الأول في عام 2010. محمد الدبس أبو ياسر يقول: أتوقع الآن لا يوجد منتخب لتشجيعه لجماهير ريال مدريد بعد تشجيع أكثر من 10 منتخبات وكلهم صاروا في البيت. بالفعل تحول المونديال إلى سجال بين عشاق ريال مدريد وبرشلونة. الآن المشجع البرشلوني أكثر الأشخاص سعادة في العالم، فإن فازت إسبانيا هناك لاعبون من برشلونة وقدموا أداء كبيرا في هذه البطولة، على رأسهم لا شك لامين يامال وأولمو وكوبارسي، وإن فازت الأرجنتين فميسي أيقونة كرة القدم العالمية وأسطورة برشلونة عبر كل التاريخ. أيضا سيحتفل البرشلونيون بلقب ميسي الجديد، بينما المدريدي ربما سيتابع للاستمتاع فقط في هذه المباراة النهائية. حتى للاستمتاع ربما لن تعجبه المباراة كثيرا، ولأن ولا لاعب من ريال مدريد موجود في المنتخب الإسباني كما نعلم، بينما كوكوريا لم يلعب بعد لريال مدريد، هو وقع عقد انتقاله لكن لم يلبس قميص ريال مدريد بعد، لا يمكن اعتباره من ريال مدريد. بالعموم هي مباراة ستكون سعيدة للبرشلونيين، ولكن هذه البطولة كشفت جانبين صراحة متابعينا. من يحب ميسي زاد حبه ومتابعته وشغفه وكذلك إعجابه بميسي، ومن يكرهه زاد المونديال كرها له بعد مسيرة كانت فيها الكثير من الجدل، فيها الارتباك، فيها التألق، فيها مباريات مثيرة، فيها انتصارات باللحظات الأخيرة، فكانت تقلبات عجيبة غريبة مع المنتخب الأرجنتيني. لكن البرشلوني الآن مستمتع سيكون بالمباراة النهائية، والمدريدي ربما سيتابع مباراة المركز الثالث والرابع ليرى من سيفوز، بيلينغهام أم كيليان مبابي في مباراة على المركز الثالث. الأخ حسام العقرباوي: بعيدا عن التناقض والمناقشات، المنتخب الأرجنتيني هو متعة كأس العالم. المنتخب الأرجنتيني بالعلامة الكاملة هو من يستحق بطولة كأس العالم. الأرجنتين هو الفريق، لم يهزم ولا أي مباراة، لا في الأدوار الإقصائية ولا في أدوار ولا في دور المجموعات. بالفعل قدم رحلة ممتازة جدا المنتخب الأرجنتيني، لكن هذا لا يمنع من أن نقول أيضا بأن المنتخب الإسباني واحد من أفضل المنتخبات تنظيما تكتيكيا، ومن أفضل المنتخبات على مستوى جودة الفردية عند لاعبيه، وبالتالي أيضا قدم مونديالا رائعا رغم تعثره في البداية أمام الرأس الأخضر بالتعادل. ونذكر في 2010 عندما بدأ المونديال بالتعادل مع سويسرا، بعد ذلك انتهى المونديال بالنسبة للإسبان بالفوز بلقب كأس العالم، وقد يتكرر السيناريو مرة أخرى في أمريكا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستعد لتسجيل ظهوره الأول في كأس العالم 2026 بحضوره المباراة النهائية يوم الأحد المقبل بين الأرجنتين وإسبانيا، بعدما غاب تماما عن حضور أي مباراة في البطولة الموسعة. لن يقتصر حضور ترامب على البروتوكول التقليدي بمصافحة اللاعبين إلى جوار رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو، بل سيتولى بنفسه تسليم الكأس لقائد المنتخب الفائز سواء أكان الأرجنتيني ليونيل ميسي أو الإسباني رودري. وترتبط عودة ترامب إلى المونديال بجدل مستمر حول علاقته القوية مع إنفانتينو، فإلى جانب إهدائه مجسما أصليا لكأس العالم للأندية الصيف الماضي، أثار اتصال ترامب بإنفانتينو للتدخل في حالة طرد اللاعب الأمريكي بالوغون عاصفة من الانتقادات، حيث تم على نطاق واسع اعتبار الأمر بالفضيحة الأكبر في المونديال، رغم تأكيد الاثنين بعدم التدخل في قرار العقوبة. إنفانتينو لا
فرنسا قدم في وقت سابق جائزة السلام وميدالية ذهبية لترامب الذي علق حينها بقوله هذا واحد من أعظم أوجه الشرف في حياتي.

0: إن شاء الله سنكون معكم يوم السبت في حلقة جديدة مع أصداء المونديال، لكن الساعة الخامسة مساء كل سبت، وبعد ذلك نعود إلى السادسة مساء في كل أيام الأسبوع. بقيت مبارتان فجر الأحد عند منتصف الليل تماما، مباراة المنتخبين الفرنسي والإنجليزي، والأحد الساعة 10 ليلا سيكون المشهد الختامي والمباراة النهائية بين الأرجنتين وإسبانيا. نلتقي على الخير إن شاء الله، فإلى اللقاء.
1: أصداء المونديال. أصداء المونديال مع أنس الشويكي.
2: أصداء المونديال برعاية
3: شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك بانتظاركم.
3: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0709038 76. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.
4: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر، مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
3: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.

بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-7-49-8000.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. سيرتنا، سيرة أمتنا العظيمة، نبدأها بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. بين نهاية غزوة بدر ومن بعدها غزوة بني قينقاع وإخراج بني قينقاع بعد أن أخلوا بعقدهم مع المسلمين في المدينة، وبينها وبين غزوة أحد هناك عام تقريبا. خلال هذا العام حدثت عدة مناوشات، منها مثلا أن قريش حاولوا يهاجموا، أبو سفيان حاول يهاجم المدينة عدة مرات، يعني منها غزوة سميت غزوة السويق لأنه النبي صلى الله عليه وسلم خرج يطارده بعد أن سرق بعض الأشياء من المدينة، يعني مثل قطاع الطرق فعليا في ذلك الوقت، ومنها مجموعة من الأحداث الكبيرة جدا مثل سرية مهمة جدا، اللي هي سرية كان على رأسها زيد بن حارثة رضي الله عنه، وقد خرج باتجاه الشرق. يعني قريش حاولت أنها تهرب بقيادة صفوان بن أمية في قافلتها للعام اللي بعده اللي هو العام الثالث، حاولت تبعد عن كل طريق الشمال وتروح على جهة نجد، فلاحق بهم زيد بن حارثة وتمكن من أن يداهمهم فعليا في منطقة قردة، هذه المنطقة على طريق نجد. فقريش يعني جن جنونها، تعبوا هلكوا يعني فعليا، يعني عندهم تعبوا من الناحية الاقتصادية، فلذلك كانوا يستعدون لمعركة خطيرة، ناقمين على الصحابة. طبعا من أول الأشياء التي قاموا بها من التغييرات الكبرى التي حدثت في مكة في ذلك الوقت، إنه أول شيء صادروا القافلة التي تسببت في غزوة بدر كلها مصادرة، هذه لتجهيز جيش جديد. أضف إلى ذلك إنه منعوا النياحة على والبكاء على قتلهم، السبعون هذول ممنوع حد يعني يبكي عليهم بصوت مرتفع حتى لا تصل الأخبار إلى المسلمين فيشمتوا بهم، هيك هم كانوا يظلون. فبالتالي كانوا يعني يجهزون هذا الأمر حتى يعني يجهزوا جيشا كبيرا جدا. مع نهاية ذلك العام، مع قدوم شهر شوال تقريبا من العام الثالث للهجرة، في رمضان كان قد اكتمل العدد عندهم 3000 جندي، 3000 جندي فعليا يعني يتجهزون للخروج إلى المدينة. وكانت فكرتهم أن يهاجموا المسلمين في داخل المدينة، في المدينة نفسها. وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق مخابراته الخاصة موجودة في مكة، إنه في كذا وكذا وكذا وجيش كبير في 3000. فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن بدأ يتجهز، إيش نعمل إيش نسوي؟ فجمع الصحابة في المسجد، قال أيها الناس، عندنا خبر إن قريش تريد المدينة، تريد أن تهاجمنا في قلب المدينة المنورة وجيشها 3000، ماذا نفعل؟ فالصحابة الآن بتطلعوا في بعض، ماذا نفعل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا عندي رأيي أن لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الحرب والعساكر والمعركة وكذا، يعني بيسأل الصحابة ما رأيكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم أنا عندي رأي. ما هو هذا الرأي يا رسول الله؟ قال أنا رأيي أن ندخلهم إلى المدينة، فبيكون عندنا ميزة في المدينة هي التفوق العددي، لأنه إحنا عندنا سلاح ما بيتخيل أحد، اللي هو مين؟ النساء والصبيان موجودين، خاصة النساء، فالرجال يقاتلون في أزقة المدينة وشوارعها والنساء يقاتلن من فوق الأسطحة، فبالتالي بيكون لنا التفوق العددي عليهم، ما رأيكم بهذا الرأي؟ فواحد من الصحابة اللي ما خرجوش إلى بدر قال يا رسول الله إحنا عندنا مسألة في رأي آخر، إيش هو؟ أنا لا، إحنا لم نخرج ولم نقاتلهم في بدر، وفاتنا أجر الجهاد في سبيل الله في أرض معركة مفتوحة، وبالتالي نريد أن نقاتلهم في أرض مفتوحة خارج المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صار عنده الآن رأيان، من مع هذا الرأي؟ الرأي الأول اللي هو رأي النبي صلى الله عليه وسلم شخصيا، فرفع الكبار بالذات أيديهم. حتى على فكرة عبد الله بن أبي بن أبي سلول كان من هذا الرأي، كان من أصحاب هذا الرأي، وعلى الأرجح هو قال أصلا أنا بدي هيك عشان ما يطلعش للقتال، يعني لو تخبى في بيته ما حد يدري عنه. فالمبدأ النبي صلى الله عليه وسلم قال طيب من مع فكرة الخروج؟ فأغلب الشباب اللي هم الغالبية العظمى رفعوا أيديهم، قالوا نحن نريد أن نخرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تجهزوا، انتهى الأمر، ودخل إلى بيته وبدأ يتجهز. هذه المرة ظاهر بين درعين، يعني حط على نفسه درعين النبي صلى الله عليه وسلم، مش عشان ما واحد يجي يقول إنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يجلس أو يقاتلهم دون أن يرتب نفسه أو يجهز نفسه بدرع ولا بكذا، لا، على أساس أنه ربنا بيحمي. لأن يا جماعة الخير النبي صلى الله عليه وسلم نعم كان الله عز وجل يعصمه، ولكنه يعلمنا درسا. فظاهر بين درعين، لبس درعا فوق درع، وأمر الصحابة بأن يخرجوا. طبعا بمجرد ما دخل بيته عشان يتجهز بعض الصحابة صار يلوموا بعض، يقولوا لهم يعني ويحكم ألجأتم رسول الله للخروج، النبي صلى الله عليه وسلم مش رأيه أنه نطلع، رأيه أنه ما نطلع. ففعلا صاروا الشباب يقولوا إيه طب هو سألنا، فبالتالي إحنا بنعطي رأينا بحرية. فصار الكبار يعني يلوموا الصغار. فلما طلع النبي صلى الله عليه وسلم طلع وهو يرتدي ملابس الحرب، قالوا له يا رسول الله يعني ما كان لنا أن نخالفك، فاصطع ما شئت، إن أحببت أن تمكث بالمدينة مكثنا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم ويعلمنا أيضا درسا معهم، قال ما كان لنبي إذا لبس لأمته يعني ملابس الحرب أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. عند الحوار والنقاش والشورى و النقاشات بيكون عندنا كل الآراء مطروحة وأخذ ورد وكلام وطلع، لكن إذا اتخذ القرار انتهى الأمر خلاص. فإذا عزمت فتوكل على الله. فخرج 1000 مقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. وصل النبي صلى الله عليه وسلم في منطقة، كان يوم جمعة، فوصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى منطقة اليوم فيها مسجد معروف صغير في المدينة اسمه مسجد الشيخين. فهناك النبي صلى الله عليه وسلم استعرض جيشه وبدأ يعني يرتب أمور الوصول إلى قريش. طبعا هم موجودين من ناحية الشمال. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه بعض الناس مش مستوعبينها لحد الآن، طب قريش ستأتي من مكة وهي جاي من مكة، فلما هم جايين من مكة على أساس إجوا من جهة أحد؟ أحد في الشمال ومكة في الجنوب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم إنه المدينة إذا بده يجيها جيش ما في مجال إنهم يدخلوا المدينة إلا من ناحية الشمال، لأنه في الجنوب عندنا مزارع النخيل الكثيفة أضف إلى قباء وعدد كبير من الحصون صعب يوصلوها. من ناحية الشرق ومن ناحية الغرب هناك الحرتان اللي هي منطقة صخرية سوداء جدا صعب إنه الخيل تمشي عليها، بل لا تمشي عليها الخيول. وبالتالي المدخل الوحيد للمدينة هو من جهة الشمال. فقريش أتت عند أحد، عسكروا قريبا من أحد في منطقة اسمها السبخة عند الجرف، فنزلوا في هذه المنطقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتجه شمالا إليهم. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم على مقربة منهم في فجر يوم السبت أو قريب يعني قريب الفجر فعليا من يوم السبت، حدثت حادثة في غاية الخطورة. عبد الله بن أبي بن أبي سلول جاء وتحرك بحركة واضحة أمام المسلمين جميعا وقال والله ما أدري على ما أقتل نفسي وعلى ما نقتل أنفسنا، إن محمدا قد عصاني وأطاع الصبية، فبالتالي لا مقام لكم فارجعوا يلا قاتل بدناش القاتل. وبدأ ينسحب وإذا 300 تقريبا ينسحبون معه. طبعا لاحظوا هو اختار وقت في غاية الدقة عندما اقترب جيش المسلمين من المشركين، وبالتالي المشركين من بعيد شايفين جيش المسلمين هو قادم، ولذلك اختار موعد في غاية الخطورة. وكاد اثنان يعني بنو حارثة من الأوس وبنو سلمة من الخزرج كادوا فعلا معنوياتهم تنهار. ثلث الجيش بقي من 1000 بقي 700 ونحن سنقاتل 3000، فبالتالي ماذا سنفعل؟ لولا أن الله ثبت هاتين الفئتين إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون، هكذا يقول الله عز وجل في سورة آل عمران. فالمبدأ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصلوا خبر عبد الله بن أبي بن أبي سلول قال يعني قد أراحكم الله منهم انتهوا يعني اتركوهم، وأكمل طريقه. ولاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم الآن صار في عنده إشكالية اللي هي الجيش صغير جدا وكيف أحلها. انظروا كيف حلها النبي صلى الله عليه وسلم. الآن صارت أولويته أنه يحمي هذا الجيش الصغير 700 مقابل 3000. فماذا فعل؟ تحرك شرقا ولف حوالين منطقة أحد حتى وصل عند أحد بين الجبل اللي بيسموه اليوم جبل الرومان تقريبا يعني قريب من عنده. بالتالي اليوم بعض الناس بيطلع على جبل الرومان بينظر إلى أحد ويظن أن هناك ميدان معركة، هذا غير صحيح، بيكون ميدان المعركة فعليا على يسارك إذا وقفت على جبل الرومان تنظر إلى أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل جبل الرومان على يساره اللي هو اسمه جبل عينين في ذلك الوقت، وجبل أحد خلاه على يمينه وعلى طرفه الخلف يعني على في ظهره من جهة اليمين، بقيت فقط منطقة مؤخرة الجيش من جهة اليسار مفتوحة، ولذلك جعل فيها 50 من أشهر وأفضل الرماة فوق جبل عينين اللي هو باسمه اليوم جبل الرماة، وقال لهم احموا ظهورنا لا نؤتين من قبلكم. كان عبد الله بن جبير الأنصاري رضي الله عنه هو صاحب هذه المجموعة. أنتم رماة 50 ممنوع تتحركوا من مكانكم. يعني يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: احموا ظهورنا، إن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا نغنم فلا تشركونا، ولا ترحوا أماكنكم، وإن رأيتمونا تخطفنا الطير حتى أرسل إليكم، وفي رواية حتى آتيكم. فبالتالي أوامر مشددة، لأنه عنده ثغرة ممكن يعني ينقلب عليه، يعني ينقلب ميزان المعركة كلها بسببها. واختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يقف بهذا الشكل ويجعل المشركين أمامه وبينه وبين المدينة حتى تيجي الشمس من جهة المسلمين فتكون في عيون المشركين، وهكذا صار جاهزا لبداية المعركة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
0: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-4020 06-516-2020 06-516-5020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية رحيات اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا الينا يا الكرم لحيات اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في ربض الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع انحاء العالم. الموقع الالكتروني حيات.fm عبر الاي بي تي في. حياكم الله، اهلا بكم باسئلتكم بمداخلاتكم. تكلم الكرام في محاور كثيرة عن العقلانية، والعقلانية لا تعني انك مسيطر على ما تفهم وتريد أن تسيطر على كتاب الله وسنة النبي سام، هذا مستحيل. فالإسلام هو الذي جاء بالمنهج العقلي لكن في حدود، وذكرنا بعض أمثال القرآن. وإذا مررنا بالتشريع الإسلامي سنجد أن الشريعة حكمة كلها، ولا يأمر الله تعالى بشيء ولا ينهى عن شيء إلا والعقل يقول هذا صحيح. إنما هل العقول مؤهلة أن تدرك كامل أحكام وأسرار الشريعة؟ أبدا، إنما هي تحاول. بعض العلماء كتب الغزالي في إحياء علوم الدين عبارة عن أسرار الشريعة، كتب حجة الله البالغة الإمام الدهلوي، كتب ومحمد بخيت المطيع، كتب كثيرون، حاولوا. ولذلك الفقهاء وعلماء الأصول الكرام يذكرون العلل والحكم، العلل الشرعية والحكم الباعثة على التشريع، ولذلك يجتهدون. أحيانا قد يدركون الحكمة، والحكمة إذا كان منصوصا عليها انتهت الأمور، كل مسكر حرام. إنما أحيانا مثلا يكون غير واضحة المعالم عند هذا باب العبادة، قطع فيها حكم ولكن يجهلها الناس. وإلا لماذا فرقت الشريعة مثلا ما بين الوضوء والغسل؟ فرقت ما بين العرق والبول مثلا، لماذا فرقت؟ لماذا فرقت عدة طلاق المرأة عن عدة الوفاة؟ لماذا كان التفاوت في الميراث؟ وقل غير ذلك من القضايا التشريعية المحكمة، كل هذا في وراء أسرار وحكم. كثير من المسائل يعرفها العلماء، يختبرون يجتهدون فيها، وفي بعض تخفى عليهم ولكنهم يؤمنون بحكمة الله فيها على ما أراده الله. ولذلك هذه المسألة الكرام، لو إنسان أراد بعقله مجرد أن يتوقف عمله بالشريعة حتى يفهم، سيرى نفسه لا يطبق شيئا من الإسلام. طيب أي عقل يهتدي؟ لماذا نصلي العصر أربعا ونصلي المغرب ثلاثا؟ أي عقل يهتدي إلى هذا؟ لا أحد. لكن قطعا في حكمة وفي إرادة من الله، ومن ثم لازم الالتزام بالشريعة كما هي، ثم يجتهد الإنسان في حدود اجتهاده فيزداد بذلك إيمانا وبصيرة، لكن بعقل مؤيد بالوحي، مش بعقل مجرد. عقل مجرد مستحيل أن يصل إلى نهايات. طيب كان في حديث هنا، الحديث نفس الكلام الكرام بحاجة إلى فهم. سأل عن حديث ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل من المرأة. يعني هل المرأة توصف بأنها ناقصة عقل ودين بالمعنى الذي يقصد اليوم في عالمنا؟ عندما يريد رجل أن يشتم امرأة، زوج زوجته، قل ناقصة عقل ودين، هو هذا يتهمها، يسيء إليها. هل هذا قصد النبي؟ لا والله ما قصد هذا، إنما النبي كان يتكلم عن نقص في العبادة وعن نقص في الخبرة المالية فقط، وهذا أمر مشهود. بدليل لما سألوا ما نقصان عقلها ودينها، قال أرأيت إذا أدركها ما أدرك النساء لم تصم ولم تصلي، يعني في أعمال من العبادة لا تؤديها. طيب وشهادات نصف شهادة الرجل لأنها لا تدرك. طب من النساء اليوم تعرف عالم السيارات والميكانيك والكهرباء وصيانة البيت؟ ما بيعرفوا، وهذا نقصان. طيب أليس الرجال عندهم نقص فيما تبدأ فيه الرجال عندهم نقص فيما تبدأ به النساء؟ كيف تعاملنا اليوم مع الأولاد، الطفل المتسخ، الطفل الرضيع؟ إلى إحنا ما عندنا خبرة النساء، حتى في بعض القضايا الكرام باب العاطفة المرأة فيها أقوى من الرجل، فمن هذا الباب معاذ الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يسيء بعد قول الله تعالى إن عند الله أتقاكم مثلا. أمر آخر، النبي صلى الله عليه وسلم كان في النزاع وهو يقول الله الله في النساء ويأمر بالعدل، فهذا كل كلام غير صحيح. إذن الحديث هذا فهم، ممكن يأتي إنسان من المبغضين يقول النبي يسيء إلى النساء، كل غير صحيح. هذا بك تفهم ما معنى النقص، نقص الخبرة ليس أكثر من ذلك، وإحنا عندنا نقص والنساء عندهم نقص، والكل يعني لا يمكن في قوة متكافئة أو متكاملة في هذا العصر أو في هذا العالم. لا الرجال كمل بالمطلق ولا النساء كمل، هذا يكمل وهذا هذه القضية. طيب، سؤال حول صلاة المرأة إذا كانت هي تخرج من بيتها سافرة. سافرة معناها أنها لا تغطي شعرها، لكن عند الصلاة تلتزم فتصلي بلباس الصلاة، هل سفورها خارج البيت يعني عدم قبول صلاتها؟ لا، هذا غير صحيح. صلاتها صحيحة إذا التزمت بإحكام الصلاة ومنها ستر العورة، إنما الآن كم حظها ونصيبها من صلاة هذا ليس للناس، هذا لله تعالى. كما نقول والله هذا يصوم لكنه لا يصلي، أو يصلي ولا يصوم، إذا هذا النقص في اتجاه في زيادة في الجانب آخر هذا عند الله وليس. إذا الصلاة صحيحة لكن يرجى لها إن شاء الله أن تتستر. أنا أستغرب يا كرام ممن لا يزال يناقش الروافض، كما يقال الروافض أو الغذاك، ما في داعي. يعني إنسان هذا أيام المذاهب كل مذهب متعصب لمذهبه، فما الداعي من المناقشات؟ لو كان في جلسة مش معلنة وفي مناقشة يعني هادئة وعلمية وموضوعية للوصول للحق في أي مسألة من مسائل التراث ما في أي مانع، لكن أمام الناس واحتفالات يسأل واحد أنه يريد أن يناقش الروافض، قلت ما الداعي؟ يعني هل ترغب أنهم يتنازلوا عن مذهبهم لمذهبك أو تصير أنت مثلهم؟ دعك من ذلك، كل واحد إلا إذا فرض على الإنسان سؤال وإشكال يجيب، ما في داعي لهذا. يعني سؤال غريب يا كرام من بعض الرجال، لكن سؤال حقيقي، رجل يرغب بعدم توريث زوجته بسبب سوء عشرتها، فهل له ذلك؟ هل يمكن أن يوصي؟ طبعا ليس له ذلك إطلاقا، لأن النظام الميراث نظام الشريعة نظام الله، ولذلك هذا مفروض. إنما إذا أراد هذا الإنسان أن لا يورثها ما إله إلا مخرج واحد، وهو أن يطلقها طلقة بائنة، لأنه حتى لو طلقها طلقة رجعية بس يطلقها اعتبار أنه خلص ما بده بينه وبينها علاقة، عندها ما تأخذ حقوق الشرعية منه بالطلاق، وإذا توفي هو لا ترث ولا يرثها وليس لها وليس عليه عدة. أما الطلاق الرجعي لا، وهذا يحدث كثيرا أن الرجل يطلق زوجته في البيت طلقة رجعية، وحتى لو ثبتت ثم قبل انتهاء العدة لا يراجعها ولكنه يموت، هذه زوجة ترث منه، تأخذ كامل حقوق الشرعية وتعتد عدة الوفاة وترث منه. إنما الآن والله إله رغبة إنه ما يعطي ما بيطلع له. طيب الأبناء الكرام، هل اليوم نظام الميراث مبني على بر الأبناء؟ غير صحيح. إن ترغب أن تعطي الولد البار وتمنع الولد العاق هذا ليس لك، هذا بره في صحيفته يثاب عليه، عقوقه في صحيفته يعاقب عليه من الله تعالى، أما هذا ابن ممنوع تحرمه، هذا هو الصواب. يعني يا جماعة القضايا التشاؤم هاي مليئة في المجتمع، والناس إذا أسلموا عقولهم لما يقول الناس رح يضلوا. كان النبي عليه السلام يبين لهم في قضايا أنه كل شيء بقضاء وقدر. ذاك بعض واحد من الناس حقيقة سأل أنه من يوم ما خطب وتزوج، يعني هو خطب وتزوج، بدأت المصائب فوق رأسه، سيارة بتخرب ومرض إلى غير ذلك. أقول لهذا الأخ فعل عقلك قليلا، كيف ربطت ما بين المخطوبة ومن تزوجتها وبين ما حصل لك؟ طب ليش ربطتها في مخطوبتك وزوجتك؟ ليش ما ربطتها في نفسك؟ ليش ما ربطتك في جارك؟ ليش ما ربطتها في أختك في أخوك؟ وكل الربط غير صحيح. إذن الناس يعني تربط أنفسها بأشياء موهومة غير صحيح. يعني ممكن أحيانا الجار، إذا الجار والله سلم عليه الصباح وبعدين صار معه حادث بيقول فلان ضربني بالعين، وأسهل منها وشماعة سهلة، لكن هذا غير صحيح. ولذلك بعض الناس يظن أن النبي أسلم أثبت التشاؤم، هذا غير صحيح. لما ذكر أمامه الشؤم قال إن يكون الشؤم ففي فتلة، إن إذا وجد، معنى إن هي عند العرب تفيد على ندرة، مثل قوله تعالى يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق، على فرض، يعني على فرض أن كان التشاؤم موجودا سيكون في هذه الثلاثة. الآن ما المطلوب؟ أنكم تتخلى عن التشاؤم وتكون في منتهى التفاؤل إيمانا بالله تعالى، لأن الله تعالى هو الذي ينفعك. أما نسبة الأشياء إلى الأشياء التي تحصل معك إلى الناس فهذا ظلم وهذا لا يجوز إطلاقا. طيب تخيلوا يا جماعة، شباب يلعبون ألعاب شدي إلى غير ذلك، لكن سألني السائل أنه أحيانا واحد منهم بيسب، يسب الدين لهذه الأشياء، استغفر الله، حتى الواحد ولكن باب الحكاية، فهل في شيء؟ نعم فيها كل شيء. لا تظن أنه فقط سب الدين أو الرب أنه فقط لمن سب الإله وهو مخرج عن الملة، لكن من سب أي شيء من الأشياء دينها أو ربها فقد وقع في الكفر. السبب، قل من رب السماوات والأرض؟ قل لله، له ملك السماوات والأرض وما فيهن. إذن الله تعالى هو رب كل شيء، وكل شيء له دين، ومن ثم المسلم لا يعود لسانه حتى لو كان قاصد ذاك الشيء اللي والله زعله فسبه، نقول وقعت في الكفر، بدك ترجع الإسلام مغتسلا متشهدا عازما على عدم العود. موضوع لا يقبل المزاح، لا يقبل، مش والله مجرد بس ما تعود لسانك، لا، هذا وقع في الكفر الصريح عياذا بالله. إنسان بده يبني بيت، يقول فهل الأفضل أن يكون الحمام عكس اتجاه القبلة؟ طيب الحقيقة أنه إذا أراد الإنسان أن يبني بيتا وفق إلى هذا، الأكمل أن لا يكون الحمام مواجها للقبلة، يكون أفضل، يعني شرق أو غرب. إنما الآن إذا اشترى إنسان شيئا، بيت، اشترى شقة والوضع كما هو، ما عليه شيء، عندها نأخذ بمجموعة الأدلة أن النبي عليه السلام فرق ما بين الفضاء والبنيان. في الفضاء عليه السلام كان يلتزم، لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول وبغاض، أما داخل البنيان كان يفعله عليه السلام باتجاه القبلة كما ذكر ابن عمر وغيره. ومن هذا الباب اللي عنده إمكانية أن يخالف القبلة فبها ونعمت، واللي ما عنده إمكانية إن شاء الله ما عليه شيء بعون الله تعالى. قضايا أخرى بإذن الله تعالى ستكون، لكن بعد الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان، لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز،
3: لأن أبناءنا يستحقون تعليماً يفتح لهم أبواب العالم. في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني، تعليم عالمي بقيم عربية.
4: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374-74-24.

0: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا إليكم مستمعي حياة فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال جبت. يقول كثير الحلف بالطلاق ما هي كفارته؟ أولا هل يجوز أن يكثر الحلف بالطلاق؟ ما بصح. أولا من كان حالفا فليحلف بالله، هنا في مخالفة وإثم، يستغفر الله لما حلف من لأنه كان معظم الطلاق. أمر الآخر، إذا الشيء الذي حلف عليه التزم به ما عليه شيء، إذا خالفه عليه كفارة يمين ويستغفر الله لما. حتى قبل قليل قرأت أن دارة الإفتاء أصدرت ما يزيد على 6000 فتوى طلاق في شهر حزيران شهر 6. فمن هذا الباب ده انتباهي الكرام لكثرة العبث ولكثرة تهديد البيوت بما يستعجل فيه الرجال، وهذا قطعا لا يجوز. طيب، ماتت امرأة وأوصت بكل المال لعمل الخير، هذا مخالف شرعي يا جماعة. النبي السلام هكذا قال لسعد لما أراد سعد أن يجود بكل ماله، النبي نهى قال له كل مالي، قال له لا الشطر، قال له لا. ثم قال له عن الوصية الثلث، والثلث كثير. معنى الثلث كثير عند الفقهاء تستحب أن تنزل الوصية إلى أدنى من الثلث، إلى أدنى مستوياتها، حتى لو كانت عشر ممكن للربع ممكن، إنما لا تصل، يعني إن وصلت للثلث هذا الحد الأقصى، بعد بصير إضرار بالورثة. طيب ماذا يفعل من أوصى بهذا؟ يقال للورثة أن أمكم أوصت بكذا، فإما أن يجيزوا، إن أجازوا أن ينفذ وصيتها طوعا ومن غير إكراه، لهم الأجر، شاركوها بالأجر. إذا رفضوا حقهم، لكن الثلث إجباري والباقي للورثة. طيب أخي أبو محمد فضل.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الله يعطيك العافية.
0: حياك الله يا سيدي، أهلا وسهلا بك.
1: شيخنا بس استفسار على طه. كلمة طه هل هي كلمة مقطعة ولا هي من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأنه بتلاحظ أنه كثير من الناس بيطلقوا على الرسول صلى الله عليه وسلم طه، هل هي كلمة من أسماء، يعني من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا اسم ولا أحرف مقطعة؟ الله يعطيك العافية.
0: تكرم، شكرا يا أبو محمد، أشكرك. أخي ما عند فضل.
2: ألو، السلام عليكم.
0: السلام، حياك الله، تفضل.
2: للأسف الشديد امبارح ملكت الخط،
0: لا بسيطة،
2: كانت تضيق الوقت، يجو 47 48،
0: حياكم الله،
2: يعني قارب على الانتهاء.
0: تفضل.
2: بسم الله وعلى بركة الله. يعني طبعا تحية لفريق العمل الرائعين، دائما متميزين ورائعين فعلا في هذه
0: الهيئة. أنس معجب فيك.
2: نعم،
0: هي أنس المهندس الصوت معجب بك. أنس
2: حبيب قلبي، والأستاذ كريم حبيب قلبي.
0: تفضل.
2: طبعا أنا بقول يعني بس قبل ما أدخل بالسؤال بدي أعطيك بيت شعر واحد إليك خاص.
0: يلا.
2: أكتب يا قلم كلماتي وحروفي الجميلة من جفن عيني إلى إذاعتكم في حياة FM، المقدم البرنامج الرائع الخلوق الطيب
0: دكتور
2: إبراهيم وجميع فريق العمل نور عيني.
0: تفضل، الله يفتح عليك، تفضل.
2: شلون شاعر
0: اخرى
2: كمان الدكتور؟
0: بس بدنا بسرعه، بس انا بدي انصحك نصيحه. انت بدل اخي معي، بدل المحاور العامه تبعتك، يعني احنا بنرحب فيك دائما، بس ركز في سؤالك، جيب سؤال معين، انه والله بدي حكم شرعي، ما بدنا محاور، محاور هاي صعب نحكي فيها. تفضل.
2: نعم، بسم الله على بركه الله. طبعا موضوع الصبر ورد ذكرها في عده مواضع في سور القرانيه الكريمه والآيات الكريمة.
0: طيب.
2: أعطي مثال على ذلك. وصبر الجميل والله المستعان. بعد أقول لهم ترجم سنة الرحيم وشير الصابرين إذا صبت مصيبة قالوا إن لله وإنه راجعون. وقال تعالى. طيب. يا الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا إلى آخر الآية. وذلك يعني إنه وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أنا سؤالي لأطين من محورين أساسيين دكتور إبراهيم الجرمي.
0: طيب.
2: اللي هو أول شيء. يعني أهمية الصبر في حياة المسلم، وخاصة الصدمة الأولى عند الوفاة، هذا المحور الأول. والمحور الثاني أنواع الصبر، وما هي أفضلها عند الله عز وجل.
0: طب أنا بشكرك يا سيد، أشكرك، جزاك الله خير. أرجو أخي معنك بس تتحملني في الملاحظة، يعني بلاش نبحث في محاور عامة بدها وقت طويل. أنا لو كنت مكانك وخذها من نصيحة من أخ مخلص محب لك، حدد سؤالك، سؤال فقهي، سواء حصل معك أو ممكن أن يحصل مع غيرك. والله في إنسان صلى مثلا بعكس اتجاه القبلة، ما حكم صلاة؟ خلينا بأسئلة زي هاي، بلاش المحاور إذا سمحت. أخي سعيد فضل.
3: الله يعطيك العافية دكتور.
0: الله يعافيك ويرضى عليك، تفضل سيدي.
3: دكتور والله كتر الهموم هيك الواحد، أنا دخلت الصلاة وسجدت سجود السهو، يعني شعرت إني أخطأت، ما التشهد الوصاني ما وقع
0: يعني. أنت كنت تصلي منفردا ولا مع جماعة؟
3: لحالي. لا لحالي.
0: يعني شكيت أنه التشهد الأوسط ما جبته؟
3: قمت سجدت سجود سهو
0: خلاص وكنت شاكا صح؟
3: مشينا. طيب المشكلة
0: تفضل.
3: بعد ما سجدت سجود السهو مشاكل بالدنيا الواحد براسه. عودت قرأت التحيات كمان مرة، كيف بدي أسوي؟
0: ولا شيء، صلاتك صحيحة. إعادة التشهد زيادة أجر، زيادة أجر مش ملزم فيها، ولكن عادتها زيادة أجر، ما عليك شيء.
3: أسلم عادي يعني.
0: عادي سلم، ما عليك شيء بإذن الله تعالى.
3: الله يسلمك.
0: أشكرك جزاك الله خير. هو الأصل في المسلم إذا أراد أن يجد السهو لا يعيد، لكن لو عاد ما عليك شيء، كمن يعيد الفاتحة مرتين ما عليك شيء. طه وياسين لو عدنا إلى مصنفات التفسير كلها السابقة، خاصة نتكلم أيام الطبري والماتوريدي القديم جدا، ما حد اعتبرها من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم إطلاقا، إنما هذه على الراجح من الحروف المقطعة، طه ياسين مثل حاميم مثل ألف لام ميم، وتشير إلى إعجاز القرآن. لكن في الأعصر الأخيرة صار يسمى طه وياسين يقصدون به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو ليس من أسمائه. على كل حال هذه الإطلاقات الآن إطلاقات عرفية وصاروا الناس يسموها، ما في حرج، إنما التفسير القرآني نفسر القرآن الكريم بما معه.

0: حتى علماء العقائد، علماء العقائد عندهم كلمة اسمها المحدث. المحدث كل ما أحدث، يعني من كان وجوده ممكنا، يعني كان معدوما فأوجد، هذا المحدث. وهذا دليل على أن الإنسان محدث والحياة محدثة، ولكن الله تعالى هو واجب الوجود. طيب، قال الله ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. هنا محدث في سورة الأنبياء ما لاش علاقة بالاصطلاح عند علماء الكلام، بس ما نطيل فيها، إنما هي قضية منهجية مهمة. طيب، كان هنا في تساؤل كذلك حول القضايا. طيب، الصبر صحيح، الصبر عند المصائب مطلوبة، خاصة الصبر عند الصدمة الأولى كما قال عليه الصلاة والسلام. في سؤال عن التشهد، إنه والله عند التشهد وتحريك الأصبع، هاي مسألة مسائل الخلاف، الخلاف فيها كالخلاف في قضية أنساك الحج، التمتع والقران والإفراد، كلهم أجازوها، إنما الأفضلية لمن؟ نفس الكلام، رفع الآن السبابة في التشهد، هل يكون بدون تحريك ولا تحريك قليل، تحليق أو يمين وشمال، ولا يعني بشدة؟ مذاهب فيها، والمسألة ظاهرة وبسيطة، وكل لو أخذ بمذهبه ولا ينكر على غيره ما عليه شيء بعون الله تعالى. كان في سؤال قرآني، ما الفرق بين لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت؟ يعني كلام في التفسير هذا، يعني شوف كلمة لها وعليها، يعني لها هذا بالخير أكيد، لها ما كسبت ما عملت من أعمال خير وبر وصلاح، وعليها ما اكتسبت، يعني عليها تتحمل الوزن. طيب لماذا فرق القرآن بين كسبت واكتسبت؟ للمعنى التالي، أن الإنسان يكتسب الخير بطريقة بسيطة، بل بنيته ممكن يكسب الخير، نية المؤمن خير من عمله، إنما الاكتساب بالتاء اللي فيها تشدد فيها قصد وفيها نية سوء وفيها كذلك تطبيق لما نوى من السوء، فهي يعني كانوا صناعة للشر، والله أعلم. أخي أبو عوني تفضل.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله شيخنا.
0: حياكم الله.
1: رجل من زمان ثلاث أسئلة سريعة هي.
0: تفضل.
1: ما بيقدر يرفع رجله بالوضوء، فقلت له حط وعاء فيه مي وغطس رجليه فيها.
0: صحيح صحيح.
1: لو أضفنا صابون من باب النظافة في هذا
0: ما, ما ما في مانع. وهذه الأيام أنا شفت قبل فترة في أحد المساجد في جهاز يا أبو عوني حاطينه لكبار السن، ممتاز والله، نفس المغسلة. بس في فتحة سفلية بحط رجله فيها ويصب عليه الماء، نفس فكرة الشطشط.
1: السؤال الثاني على الفيسبوك، يعني سبحان الله منتشر موضوع الطلاق هذا، مكتوب إنه إذا طلقت المرأة فعلى الزوج يعطيها المؤخر وكمان يعيشها زي ما كانت عايشة.
0: كيف يعني يعيشها بعد طلاقها؟
1: يعني يعطيها المؤخر ويعيشها زي ما كانت عايشة.
0: قصدك يعيشها بعد طلاقها؟ لا، هذا تناقض،
1: بيكون انتهى مش
0: هيك؟ إذا أخذت حقوق الشرعية والمالية ما لها عنده نفقة أصلا، ما إلا إذا في نفقة صغار بس وحضانة
1: أيوه
0: بس. نعم. مسكن.
1: طيب، السؤال الأخير، كان في مؤذن بأحد المدن في أمريكا.
0: نعم.
1: يعني حالته فقيرة جدا، كان مهتم بالجارة، ما في حد مهتم فيها، كبيرة بالسن.
0: طيب.
1: فهو يجيب لها الأدوية ويوديها على الطبيب كذا، فلما توفت وجد إنه حاطة الفيلا باسمه.
0: هي أجنبية صح؟
1: هي أجنبية. ما هي مهتم فيها، فهل يعني ونسيت أولادها، ما حطت لأولادها، حطت لهذا المؤذن.
0: والقانون هناك ملزم، إذا وضعت وصية لإنسان تنفذ.
1: نعم.
0: طيب شو سؤالك؟
1: حرام.
0: شو سؤالك؟
1: هل عليه حرام هذا إنه مثلا ما عطتش لأولادها وعطت لإله؟
0: طيب، بارك الله فيك، أنا بشكرك أبعوني أسئلة، إن شاء الله سنحاول الإجابة عنها بعون الله بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: حياة FM نحبك يا رسول الله. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا إليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمالا لجبات. كان في سؤال حول قضية رفع الرجل في الوضوء، ليس غاية ومقصدا أبدا، هو الغاية في الوضوء إيصال الماء إلى أعضاء الوضوء، ممكن غمس الرجل، ممكن رفع الرجل، ممكن استخدام الآلات الحديثة، يعني العبرة يعني في النتائج. طيب قضية الطلاق، الطلاق له أحكامه الكثيرة. الآن قضية المرأة ماذا تأخذ من مؤخرها، ماذا تترك من مؤخرها، على ما يتراضيان، هي قضية أخرى. إنما قضية النفقة لا، بالطلاق للمرأة المطلقة طلقة بائنة ما لها نفقة، إلا إذا نفقت العدة بس، إلا إذا نفقت الصغار والمسكن والاحتضان بس، يعني قضية. طيب سأل سؤال احتمال يكون حقيقي، أكيد هو بيعرف أنه في إنسان مؤذن مسلم كان يعتني بامرأة غير مسلمة، أوصت بكل المال له، هذا يحصل كثيرا، وبعرف بعض الحالات سألوني عن هذا، ممكن مثل هذا حسب القوانين السارية عندهم. الآن ما عندهم منهج كالذي عندنا يقول والله الشريعة تقول لمن أراد أن يقدم المال كله في اتجاه واحد غير ورثة يقول له لا ثلث، وإذا كنا بسهم قال لسعد الثلث والثلث كثير، يعني لو طبق، لو كانت هذا الواقع في بلاد الإسلام لطبقناها في حدود الثلث بس، أوسط بالثلث للمؤذن والباقي لازم يعود إلى الورثة. ولكن في ظل يعني واقع غير إسلامي، دولة غير إسلامية، لا نملك ذلك. يعني هل يمكن أن يستدل على أولادها؟ ما أظن، فالمال له، لكن لو عندنا الوضع يختلف الحقيقة. طيب كان في سؤال هنا، طيب حول قضية الأرباح، يعني الودائع في البنوك الإسلامية هل تعد من الفوائد المحرمة؟ لا، السبب ليس والله تحيزا، إنما من باب الاطلاع على العقود، لأنه الفوائد أو الودائع الربوية تكون مباشرة محددة نسبة الربح 5-6-7%، الودائع الإسلامية ممنوع تحدد. لا، هم عندهم تقدير، إنما ما في تحديد، لأن التحديد لازم يتم بعد إجراء الصفقات التجارية ويتم تمزيع الأرباح، وهذا في ذمتهم وفي ذمة اللجان الشرعية المراقبة. إن شاء الله ما في شيء، هذا يكون حلال إن شاء الله. كان هنا في سؤال حول قضايا الجن وما جن. قضايا الجن الجماعة مغيب عنا، هل نؤمن بالقدر الوارد في الكتاب والسنة أنهم خلق من خلق الله، أنهم مكلفون، أنهم سمعوا القرآن، آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام منهم، وفي القرآن يقول أن منا المسلمون ومنا القاسطون، يعني الحدود معهم قليلة، نستعيذ بالله من شرورهم، لا نقضي الحاجات مثلا في الجحول أنها مساكنهم، بعض القضايا البسيطة، نعوذ بالله من الخبث والخبائث على رأي من فسرها بالجن، أكثر من ذلك ما لنا علاقة، حياتهم أكلهم شربهم ما لنا علاقة في هذا، خاصة لمن ادعى أنه يكلمهم، هذا كلام غير صحيح. قال الله إنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونهم، هذا من معجزات الله لأنبيائه وليست لنا. طيب سؤال المرأة المطلقة أثناء الحيض كيف تحسب عدتها؟ سؤال مهم، لكن هذا السؤال الكرام ينبني على القرء، ما هو 3 قروء، هل القرء هو الحيض ولا الطهر؟ يعني المعمول به في بلادنا القرء هو الحيض، وهذا رأي الجمهور. طيب ما دام الحيض بده يكون 3 حيضات كاملات، فلو طلق الرجل زوجته في منتصف حيضتها الأيام الباقية من دورتها غير محسوبة، بدها تطهر وتعد 3 حيضات كاملات. ولكن لو كان على رأي بعض المذاهب إنه والله أطهار، بدها 3 أطهار كاملات، والله أعلم المسألة. وذلك هنا القضية بتختلف، لما الله تعالى يقول المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، خلاص 3 قروء حسب عادته بالأيام، لا يمكن أن يتطابق امرأة وامرأة، والله أعلم، بدها انتبه شوي. ما صحة الحديث لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأحد لأمرت المرأة بالسجود لزوجها؟ يعني النص مبعثر بس هو هذا الحديث صحيح، لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لكن هل معناه إخضاع المرأة وعبوديتها للرجل؟ ليس هذا المعنى، وليس المعنى أبدا أن تسجد له، لكن لو، كلمة لو تفيد امتناع الامتناع، ولكن فيها تعظيم حق الزوج ليس أكثر من ذلك. كما قال الله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية، ما نزل القرآن على جبل لكن على فرض. إذن لعظم حق الرجل الله كما ورد في الحديث لو كذا، كثير من الحديث كانت لو بمعنى الافتراض. إذن بيان حق الزوج في طاعة الله بالمعروف وليس أكثر من ذلك. طيب ما حكم أن يكون في مناسبة حفل تخريج جامعي ولكن في فصل بين الرجال والنساء؟ إن شاء الله ما فيها شيء، يعني أهم شيء أنه ما يكونش في والله حفلات، إنما بس مجرد تخريج جامعي أرجو أن لا يكون فيها شيء. وبدو انتباه شوي، هل التجربة سبقت لهذا؟ هل في مثلا أغاني؟ هل في رقص؟ هل في اختلاط؟ إذا كان في هاي محاذير تمنع، أما إذا مجرد والله التقاء وأخذ يعني الشهادات والتقدير أرجو أن لا يكون في شيء بعون الله تعالى. كان هنا في سؤال حول قضايا الميراث. والله قضايا الميراث يعني بعض الناس بدون تفاصيل، لازم نسمع من كل الأطراف. إن شاء الله في حلقات قادمة نوسع هذا البحث. شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
1: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: مع الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان المغرب. الله

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: مع زيب مع بلال العجارمة.
1: الدنيا مساء والله يمسيكم بالخير، هلا وحيا الله ومرحبا مستمعينا مشاهدينا متابعينا، حلقة جديدة من برنامجكم على المعازيب، هلا وحيا الله.

تحياتنا لكل من يستمع إلينا عبر أثير إذاعة حياة إف إم، تحياتنا إلى كل من يشاهدنا عبر صفحة تلفزيون حياة، عبر صفحة الشخصية، من كل مكان وأي زمان. هلا ومرحبا وحي الله من داخل الأردن، من الطرة للدرة، من شرقها لغربها، من جنوبها لشمالها، من خارج الأردن، يا هلا بيكم ضيوف ومعازيب وقرايب وحبايب نورت، وإن شاء الله حلقة سر البال والخاطر.

تحياتنا للناس اللي تتابعنا من خلال السوشيال ميديا، من صفحة تلفزيون حياة ومن خلال صفحتي الشخصية. يا هلا ويا مرحبا بيكم كل الأخوة والأحبة اللي بلشوا يبعثونا، نطلب منكم جميعا تشاركونا البث. وهلا وحي الله، تحياتنا أيضا للناس اللي نرحب بالناس اللي تحب تتصل بينا على أرقام هواتفنا 06-516-2020 على هاي الأرقام تقدروا تتواصلوا معنا. ونرحب بيكم بنهاية أسبوع سعيدة، تعليلة بسيطة خفيفة، خفاف ظل إن شاء الله دائما نظل على قلوبكم، على قلب العائلة الأردنية. اليوم حلقة مميزة بضيوفها وبموضوعها وبكل شيء.

0: أزمة يوم الخميس، أزمة السير اليوم الخميس صارت تتأخر وتوصل للساعة 8 و8:30. لهيك نحب نكون أيضا مع الناس اللي موجودين على الطرقات مروحين، سواء على محافظاتهم أو مروحين على بيوتهم داخل العاصمة الحبيبة عمان. نحب نرحب بيكم ونهلي بيكم من كل مكان، اللي مروح واللي جاي واللي مغادر واللي طالع واللي طاش واللي زهقان واللي مشتاق واللي رايق واللي متضايق، وكل فئات المجتمع اليوم معانا. نركز ونصحصح لأنه اليوم جايين نتعلل معاكم ونسهر معاكم ونودع هذا الأسبوع إن شاء الله بحلقة مميزة. تحياتنا للناس اللي على السوشيال ميديا، أم محمد الشافعي، حسن عواد، وعمر عياصرة، وأيضا تغريد زريقات، و عاصم من جنوب إنجلترا، وسعود الوليدي، وأيضا عصام الصمت، وعاكف المناصير، وكل الأحبة والأخوة الموجودين معانا، هلا وحيا الله ومرحبا، أرحبوا مليون. واليوم شو عنا اليوم؟ اليوم عنا ولا تشوفوهم؟ لا خليني أقول لكم عنهم شوي. طيب معناته اليوم تنام على الريلزات، تصحى الصبح أول ما تصحى يطلع صوت براسك لو شطت حرف الكرامة. اليوم في عنا يعني أنا أستحي إني أقولهم أطفال، لأنهم هذول ما شاء الله شباب، ما شاء الله اللي موجودين معانا خير من يمثل تراثنا. هذولا الوردات أو كل واحد بهم سوسنة أردنية موجودين معانا اليوم، جاد وإياد العبادي. يا هلا ويا مرحبا بيكم وحي الله.
1: يا هلا بيك،
0: كيف حالكم؟
1: والله الحمد لله ونشكر.
0: حتى الرد مع بعض ما شاء الله عليكم. كيف أمورك؟
1: والله الحمد لله.
0: أول إشي جاد صح؟
1: جاد.
0: أنا كيف حفظتم رتبتم إنه اللي على يميني أول إشي جاد واللي بعديه إياد؟ إياد كيف حالك؟
1: والله الحمد لله ونشكر.
0: تمام أمورك؟
1: والله تمام.
0: وعباتك ما شاء الله وناسف عباتك عيدك وأمورك طيبة.
1: أمورنا طيبة إن شاء الله.
0: كيف حالك؟ أول شيء شو عمركم ما شاء الله؟
1: إيه السنة
0: 12. أي صف يعني؟
1: صف السادس طالعين على السابع.
0: طالعين على السابع ما شاء الله. بأي مدرسة أنتو؟
1: الدب الأساسية للبنيني.
0: ما شاء الله ما شاء الله. طيب كيف أنتو عاد كيف أنتو بالمدرسة؟
1: ما شاء الله ما شاء الله يعني كويسين.
0: ما انتو استلمتوا الشهادات؟ سولفوا.
1: لا ما استلم اخبي عليك ابو عجر.
0: تخبى علي؟ استلمتوا الشهادات ولا لا؟
1: لا والله.
0: احكي مع مدير المدرسه هسه.
1: احكي يا زلمه، يعني ليش تستحي من مين يا زلمه؟ ما استلمناك زي.
0: طيب قديش شهادتك السنه الماضيه؟
1: والله 70.
0: ما شاء الله. طب كويسين
1: كويسين
0: كويسين
1: ما شاء الله. من عرم قريت
0: صح نشمي.
1: الله يسعدك.
0: الله يحفظكم يا رب وما شاء الله عليكم. طيب أول إشي إحنا تعرفنا على أعماركم.
1: آه.
0: ماشي. وين سكنين؟
1: بأبو السوس. بيادر أبو السوس.
0: يا سلام عليكم. وشو سر هالإشي اللي طلع معاكم فجأة؟ مين اللي نصحكم؟ شو سر محبتكم للهجيني؟ خلينا نسمع أول إشي جاد.
1: والله ما خبي عليك أبو عجل. والله
0: لا تخبي علي، جاي تسولف لي مو تخبي علي.
1: والله يوم جايين والله عاد بعد ما روحت من المدرسة آخر يوم كان امتحانات.
0: هذا متى؟
1: بآخر امتحانات والله.
0: يعني السنة هاي؟
1: السنة هاي. وإنه يعني هيك رحت، روحنا على الدار بالليل كان زهقانين شدك الصامي. واني يطلعوا بالعيلة ان نسير، العيلة تعرف ان نحن نعرف نغني، فقالوا بدنا نشوف، يلا بدنا نجرب نطلعكم. يعني كانت صدفة جد،
0: بدنا نجرب نصوركم.
1: نجرب والله جربنا ما شاء الله، يعني نحن ما صلنا شهر ما شاء الله نطت لحد الان بالمشاهدات واللايكات نطت، وقلنا والله غير استمر
0: ما شاء الله عليكم ما شاء الله. طيب ممتاز، خلينا نروح لإياد. إياد انتو يعني كنتوا من زمان انتو دائما تدحوا وتهجنوا، بس انه هيك فجأة قررتوا انكم مثلا تصيروا تصوروا؟
1: هسا احنا من قبل كنا الرعيانة زي ما تقول نشتر من الدكن، ونقعد انا اعطي كلمة وجاد يعطي كلمة، ونلفلنا اغنية قصيدة، واحنا وجينا يعني نمثل تراث الاردن الاصيل.
0: جميل ما شاء الله ما شاء الله عليك.
1: احنا ماشي.
0: طيب مين بعديها يعني خلاكوا تكملوا؟ يعني مين اللي نصحكوا انكم انتم تكملوا؟
1: لما شفتوا اهلي كله
0: داعمين لكم.
1: آه
0: ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. طيب يعني شو اول هجنيه انتم مع بعض؟
1: ما طلعنا بهجنيه.
0: شو
1: طلعنا؟ باغنيه راحوا لحال. راحوا حزينه.
0: اغنيه حزينه. هذه موتها ثوب. هاي أغنية حزينة.
1: لا موتها، بس طلعنا بثوب وكان يقولوا ما شاء الله، وكانوا يعني ما شاء الله طالعين معنا.
0: يعني بتعليلة عند الدار ولا رحتوا أنتوا على مناسبة؟
1: لا بالدار. عندنا ما شاء الله لوزة. نقعد تحتيها، حاطين تحتيها قاعدة
0: تحت اللوزية.
1: لوزة إيه والله. ونقعد كل مرة يعني والله وإحنا قاعدين ونقول شو رايك نصور.
0: عاد الجو عندكم أبو السوسي يجنن هسه.
1: هسه
0: في مضرب هواء.
1: مضرب هواء
0: وتحت اللوزة وتعليلة.
1: تحية قدامك.
0: يا سلام.
1: وتحت شجرة الدوالي
0: تحكي مع اثنين عمارهم بالاربعينات ما شاء الله.
1: الله
0: يعطيك الصحة يا رب.
1: الله يسعدك. اقول لك شغلة بس.
0: أمر.
1: والله انك فرج يا ابو عجل.
0: انت حشم.
1: الله
0: انت
1: جخة جخة انت.
0: فرج وجخة. الله يحفظك يا رب.
1: الله يسعدك.
0: طيب تحياتنا لكم جميعا، الناس الموجودين معانا، حلا وايضا عاكف وكل الاحبه والاخوه اللي موجودين معانا. الله يحفظكم يا ربي، ونعتز ونفتخر بتواجدكم معنا ومتابعتكم لنا. طبعا جاد واياد من الناس اللي هم كان بامكانهم يطرقوا باب السوشيال ميديا من باب ثاني، من باب اخر. هذا الباب في كل حلقه نتطرق له ونحكي عنه ونسولف عنه، ولكن هم حبوا انه يكون لهم دور اكثر بانهم يبلشوا بطريقه تمثلهم وتمثل أهاليهم، تمثل بيئتهم، تمثل تراثهم. فهذا إشي كان جميل، وإشي يعني دلالة على أنهم متمسكين بأصالتهم ومتمسكين بتراثهم. وهذا الإشي كمان يعطي حافز للأطفال ويعطي حافز للناس الثانية أنه شوفوا كيف الشباب الأردنيين الحلوين اللي قاعدين يمثلوا بلدهم وتراثهم بطريقة جميلة. أنتوا كعبابيد من عدور الدنيا، وأنتوا أغلبكم قصادين. قصادين وتحبوا القصيد والشعر، وبكل أعراسكم ومناسباتكم أنا كنت أحضرها كلها ما شاء الله. يعني إشي يرفع، إشي نرفع راسنا به.
1: الله يسعدك.
0: فأنتوا من طفولتكم أنتوا موجودين أصلا بالحفلات هذه والأعراس؟
1: موجودين بس ما نغني. يعني إحنا موهبتنا مكتشفين، يعني كنوا رايحين مع أبو طشة يقول يطفى السماعة أغاني، يقول يلا غنوا.
0: معناته أبوك هو قصاد؟
1: لا
0: معقول؟
1: أبوك كان قبل يشعر.
0: يحب
1: الشعر. إحنا جبناها قصيدة ونحب نمثل تراثنا الأردن الأصيل.
0: أنتوا شرايع.
1: شرايع.
0: خوالكم مناصير.
1: مناصير.
0: والله ونعم.
1: والله ونعم.
0: من عمامكم ومن خوالكم.
1: والله الله يسعد.
0: طيب شو هي الأغنية العراقية اللي بلشتوا بيها؟
1: السعودية.
0: شو هي؟
1: رجع راح ورحل.
0: راح ورحل سعودية.
1: بس ألفنا من عنا ليه وجبناه.
0: هي راح ورحل سعودية ولا؟
1: والله عرقية كأنه.
0: شو رأيك أنت؟
1: والله أنا هاي سمحها من زمان. والله فرجة. والله فرجة بعد.
0: طيب هي أول هجينية بلشت بها أو أول؟ شو هي كانت؟ شو كانت؟
1: مو هجينية.
0: شو؟
1: هي أغنية عادية.
2: يلا نهدي لك إياها.
0: يلا. وأنتم

0: يعني ما شاء الله عليكم.
1: الله يسلمك.
0: حسام وسام اللوزي ديروا بالكم حالكم، اليوم صار في إلكم منافسين، تعرفون حسام وسام اللوزي؟
1: أنا أعرف.
0: فأنتوا يا حسام وسام اللوزي وتكون ديروا بالكم حالكم، اليوم إلكم منافسين، لأنه اللي عندي جاد وإياد قاعدين يبدعوا، قاعدين يسفحوا، صوتكم يشبه بعض كمان. فانتوا استغليتوا هاي
1: الشغله.
0: انتوا استغليتوا هاي الشغله.
1: استغليناها.
0: ما شاء الله.
1: ما شاء الله شباب، صوت الدين اسلام كله عندنا، يعني احنا هسه غني بس ما يعني مو زي المغني، في بعض ناس يعني يغنوا عادي وتاركهم. لا احنا ما شاء الله ملتزمين على الدين.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: احنا يعني نحن انا ليش حبيت ابدا بهجينيه؟ لانه كانت، لانه هي اصلا في ناس يقولوا لك روح يا عمو روح اقرا بدل ما انت تغني. ترى اقول له ترى في عطله صيفيه هسه، نشغل بحالنا نرتب امورنا
0: احسن ما انكم تروحوا لامور اخرى. قاعدين. ما شاء الله عليكم ما شاء الله.
1: مساعد هالوالد بزراعه وهالشغل وما شاء الله.
0: شو والدكم دائما يزرع؟ حلو.
1: اصلا مزارعين.
0: حلو. كلنا طيب. حلو جميل. شو يزرع؟
1: والله كل
0: خضرة. ما شاء الله. وين باب السوس؟
1: باب السوس وبعراق الأمير.
0: بعراق الأمير أنا بدي أقول لك تحت. طيب وأنتوا تساعدوه؟
1: أكيد. كيف؟
0: يعني جاد أنت من أول تعاونوا تنزل؟
1: من أول. من أول ما خلقت الدنيا وأنا أحب الشغل. ما أحب التلفونات وضع. والله ما أحبه. بحب أشتغل مع أبوي وأحب أظني قاعد واحد مع خوالي وعمامي. وأحبهم الاثنين خوالي وعمامي. ما أحب التلفونات التواصل الاجتماعي كثير.
0: حلو.
1: ما يعني أنا قبل كنا يعني هسا عندي أخو ما شاء الله يعني تظلي على التلفون يظلوا.
0: أنت لا أنت تحب.
1: لا نحن
0: قصادين وما شاء الله عليك وتروحوا. طيب بس إن عرفتوا كيف صارت الناس تتعامل معاكم؟
1: صارت ترن على الخاص. في بعض الناس كانت مسيئة بس أنا المسيئة إلي ما يأثر بي.
0: انسلنا شيء. أنا أقول لك اللي تشوفوهم على بالناس، انسى السوشيال ميديا الفيسبوك.
1: الناس
0: لما تشوفوهم على أرض الواقع يجوك ناس يسلموا. شو يقولوا لكم كلام؟
1: يقولوا والله خلكوا استمروا أنتوا مثل التراث الأردني الأصيل.
0: حلو.
1: قلت له أنا بيدي. يقول لي زي أقول له طبعا هذا واجبنا.
0: الله يحفظك.
1: واجبنا للتراث.
0: يعني بتروحوا على مناسبات تحضروا حفلات. فالناس مبسوطة عليكم؟
1: مبسوطة الحمد لله. الحمد لله.
0: جميل جميل.
1: شفت قبل يومين كنت حاضر مهرجان. هو تبع سيدات الربحية.
0: حلو.
1: كانت بين وزيرة التنمية الاجتماعية.
0: ما شاء الله.
1: فحبيت يعني هم دعوني اني اجي اغني اقصد. لانه شافوني يعني ما شاء الله الناس السقالة. قالت لدو ما شاء الله من اول طلعتهم طلع شيوخ.
0: طبعا ما هو طبعاً. هذا هو اللي كنا نسولف به لما قبل كنا نقول المجالس مدارس، او كنا كمان نقول دائما من امثالنا رافق المسعد تسعد. كيف يعني رافق المسعد تسعد؟ اللي دائما يرافق الناس اللي زينه بطباعها وعاداتها بيتعلم منهم وياخذ الزينه والطيبه منهم. بالمقابل اللي ممشاه شين وممشاه سيء ما راح يتعلم الا الشينه، وهاي تنعكس كل بني ادم مرآة لاهله لتربيته بالدار. فهذولا لما يرافقوا الكبار ويقعدوا مجالس رجال ويقعدوا مجالس الغانمين اللي شروا من يسمع، لما يقعدوا هذه القعدات ويتعلموا منهم ويتعلموا الطيبة والجزلة هم مربيين عليها بالأساس، تكبر معاهم. لأنه من شب على شيء شاب عليه. فلما تكبر معاهم يصيروا وهم الآن بفضل الله اللهم لا حسد أكبر من أعمارهم. لهيك إحنا دائما نطلب من الأطفال نطلب من الأبهات أنهم يخلوا عيالهم رفق معاهم، يمشوا مع عيالهم يرفقوهم بالمناسبات الاجتماعية. طبعا أنا أشهد ما شاء الله عليك. يعني يمشي الولد معاك يتعلم كيف فلان يصب قهوة، يتعلم كيف فلان يحكي مع الناس، يتعلم كيف يسولف مع الناس، يتعلم شنها الكلمة اللي تنقال وشنها الكلمة ما تنقال. كل كلمة كلام الرجل مثل السيف بعض الأوقات. ودك تعرف شنها اللي تنقال هسه وش اللي ما تنقال. فهذا كيف تتعلم؟ ولما ترافقوا مين؟ ترافقوا اللي معاك وترافقوا بهاتكم طبعا. تعلم منه الزينة تتعلمها من الرجل الكبير. طيب احنا موضوعنا كثيرة وراح نكمل معاهم، بس خلينا نروح لفاصل إعلاني قصير

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
2: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك بانتظاركم.
3: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
4: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر، مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: عودة لكم مستمعينا مشاهدينا، مكملين معاكم برنامجنا على المعازيب مع ضيوفنا الحشمين ومستمعينا ومتابعينا الحشمين. أيضا تحياتنا لكم من كل مكان، تحياتنا لأبو ينال الخضير وأيضا الحشمين اللي موجودين معانا على البث، كل الأحبة والأخوة، أيضا حلا وموسى القيسي ونوال العجارمة وأبو تيم المناصير وأيضا عاكف يقول أنا خالهم، ونعم وسام أيضا العبادي وسام نعم، وكل الأحبة والأخوة الموجودين معانا هلا وحيا الله ومرحبا بكم، الله يقويكم جميعا. وإحنا نكون سعيدين لما نستضيف مبدعين من بلدنا. هذول الأطفال والله ما أنا فعلا أستحقولهم أطفال، لأنهم ما شاء الله عليهم أكبر من عمرهم ويكفي محبتهم ويكفي انتمائهم الصادق ويكفي أيضا أنهم يعني عارفين شو اللي قاعد يصير بدنا، صاحيين ووعيين، يقول لك احنا عارفين شو بدنا نصير، عارفين شو طريقنا. هذا اشي اللي يتحدث معاهم يعرف انهم ما شاء الله اكبر هم من عمرهم. طيب نرجع لك ودنا نسمع اشي، شو كنت تسمعونا اول اشي؟
1: انا سمعك دحين انا شعر الاردن.
0: يلا بدك توقف؟ يلا ماشي
1: حط
0: جنبك.

0: يلا حيهم يلا حيهم شباب
1: حياكم حياكم شباب حياكم
0: عشائر الأردن كله
1: حياكم حياكم الله يحفظكم ما شاء الله عليكم الله ما شاء الله عليكم. هذه مين زبط كلمات هيك؟
0: بس نحن ألفناها بس أهلي صرنا نسوي يعني زي ما بعض.
1: نزل هذا شوي هيك تمام.
0: صرنا نسوي يعني مع بعض الرعاة الدار. يعني كن بالدار نحن قاعدين مسوين زي الجمعة ويعني نحن نسوي
2: نلقيها
1: وزبطوا الكلمات من هان يساعدوكوا كمان اللي عندكم
0: نلقيها ويقول لك هاي غلط لا أركب هاي وما شاء الله نجيب أغنية مرتب
1: ما شاء الله عليكم ما شاء الله عليكم. طيب لمين أنتوا تحبوا بالعادة لمين تحبوا تسمعوا أنتوا دائما؟
0: أحب كنت أسمع أنا المغنيين كثير كان منهم اللوزين كنت أتابعهم اللوزين كنت أتابعهم أظن أسمع منهم صن صوتنا زي صوتهم
1: زي صوتهم
0: آه
1: ما أنا لهيك وديت لهم قبل شوي
0: ترى أرسل لهم تحية أنا حكيت معهم ترى حكيت معهم
1: شو قلت لهم؟
0: لكن يعني والله اني شفت اخلاق بس زي اخلاقهم ما شفت
1: لا هم محترمين
0: ما تتكبر وناس يعني تقول هم صاروا مغنيين ما شاء الله والله اقسم بالله ما في احسن من اخلاقهم
1: وانتم كمان لانكم مؤدبين هم الادب يقابل بالادب والاخلاق تقابل بالاخلاق وهم محترمين وعيال اصول وانتم كمان مؤدبين وعيال اصول ومجتمعنا الاردني كله طيب وعيال اصول محترمين اكيد فانتم يعني عجبتوني هسه قبل شوي لما اديتوها بنفس الصوت كمان ما شاء الله عليكم مع شويه تدريب مع شويه هيك ناس يدير باله عليكم من ناحيه الكلمات من ناحيه الكذا يطلع منكم اشي كثير حلو
0: الله
1: طيب مين صاحب فكرة انه احنا بدنا نصير خلص على السوشيال ميديا نصير نطلع فيديوهات وكمان مين اللي صار يقول يعني كيف جاتكم فكرة انكم تحطوا اسماء وتبعثوها لاصحاب ولا ناس يطلبكم
0: ناس يطلبهم احنا كيف والله كان عيد الاستقلال كان قبل امتحانات بيوم او بيومين هيك فوالله غنينا وكلهم والله لازم تصيروا ولازم هذا فوالله نزلنا هاي اللي غنيت لك اياها اول وحده راح وراها نزلناها صار في تفاعل على الفيديو احنا ما يعني ضربنا ضربه ما شاء الله اجت
1: حلو
0: والله ونزلنا الفيديو والله اجى قلنا خلينا نستمر وهالي قال وكل الناس اللي شوفوا قال استمروا محتواكم جميل وقلنا احنا بدنا نغير المحتوى اللي غنيناه عراقي ودنا نصير محتوى جنيا نقدم تراث الاردني الاصيل واظن اكرر به واللي ان شاء الله ما راح ننساه لحد اخر نفس ان التراث الاردني اهم شيء
1: ما شاء الله عليكم طيب بعديها صارت الناس يبعثوا لكم انه بدي اسمي
0: بدي اسمي بقصيده والله يعني نحن والله ما نقصر
1: ما تقصر طبعا نشامة
0: نساوي والله لو نكون يعني والله لو نكون تعبانين والله ما نقول
1: فعلا يكونوا تعبانين طلعوا بواحد الفيديو مبين انهم تعبانين بس كان الاسم عندهم ودهم ايش يعملوا له يقدموا له هالبيتين والله ما تقصروا حتى للعلم ترى هم بعثوا لي مره بس كانت في مشكله

0: فيديو، ولكن هم لحالهم، انا ما طلبت منهم والله فجاه، ولانهم بعثين لي فيديو، الله يحفظك الله يقويك، ولانهم بعثين لي فيديو انا عجبني، قلت ما شاء الله هالموهبه اللي موجوده عندهم كيف. وصدقا انا اقول لكم كلام فعلا، اي ناس يسولف، اي ناس يقعد معاهم الله يحفظهم يعطيهم طول العمر والصحه ويبعد عنهم عين كل حاسد، فعلا هم تشعر انهم اكبر من عمرهم من خلال كلامهم ادبهم ثقافتهم متعلمين. وهذا الفرق ما بين الحافظ والفاهم، في ناس حافظين حفظ، يعني في ناس يجيك يكون هو حافظ انا بدي اقول هالكلمتين وبس، لكن في ناس فاهم شو يقول، عارف شو ممكن يقول. لهيك هذا الفرق بين الفاهم والحافظ، هذول اللي ما شاء الله عليهم حافظين ما يحضروا، ما سالوني شو الاسئله بدك تسالها، اقعد عندي استعداد اسولف معهم ساعه كامله وساعتين وثلاث عندهم اجابات. ليش؟ لانهم متشربين من البيئة، يعني هم فعلا يطلعوا حصادين، يطلعوا مزارعين مع أهليهم، عارفين شو هي البيئة الصح، عاشوا هذه البيئة، عاشوا تفاصيل البيئة، عاشوا بقرية، عاشوا ببيئة بها بادية بها ريف، يعني هم أبناء بيئة، لهيك تجد أنهم هم فاهمين شو قاعدين يعملوا. وكمان هذا يكون في وراهم أهل دايرين بالهم عليهم، أهل داعمينهم معنويا نفسيا، واقفين معاهم يهيئولهم هاي الظروف. وبنفس الوقت أنا ما ودي أكو أنكم أنتوا تنسوا دراستكم، كيف يعني؟ يعني كل شيء، كل إشي له إشي، لكل مقام مقال.
1: نعم.
2: أنا إن شاء الله راح أوازن، يعني هن ثلاث راح أوازن بين دراستي وبين ديني وبين إيش، بين
1: أهم إشي.
0: الدين رقم واحد، أهم إشي. حطوا هذا على جنب، أهم إشي. هذا الأساس. بعدين ينطلق منه دراستنا. ومن ثم موهبتنا،
2: نوازن بين هاي وهاي.
0: يا سلام عليك،
2: ما نخلي لا نقصر بهاي ولا نقصر بهاي.
0: شغلة ثانية دائما وتكونوا عارفين انه اهم شغلة بحياتكم شو هي؟
2: الدين.
0: بعد الدين، الدين هذا رقم واحد. دائما تكونوا عارفين انه رضا الوالدين
2: اهم شيء،
0: هذا رضا الوالدين، عشان انت لما تطلع من برا الدار وتكون اهلك راضين عنك، ابوك وامك وجدودك كذا، اعرف انه كل الدنيا مفتوحة قدامك، ربنا يفتح يسخر،
2: ربنا يفتح
0: من خلال ملائكته يسخر كل شيء قدامك انه مفتوح، لانه في وراك ناس يدعو لك.
2: نعم
0: هذه نكون متفقين عليها.
2: شيء رضا الوالدين سبحان الله، دائما انت بس يعني سبحان الله بس تطلع من الدار ابوك وامك هم يظلهم ان شاء الله ترجع بسلامتك، ترجع يظلهم يدعو لك،
1: واذا كان معك تلفون يلا وين صرت، هذا يطمن عليك، يخافوا عليك، يعني لو طولت شوي يعني والله يقلق قلبهم عليك. يعني لازم ما تقصر مع ابوه.
0: طبعا. فهذا الشغلات كنت تحفظوهن عشان شو يصيروا هذول بحياتكم خلاص.
2: الحمد لله احنا ما ابونا فرجه
0: انتوا حشمين، انتوا حشمين. طيب كمان بدي تسمعوني اشي، كيف كيفكم؟ شو قالكم ابوكم اول ما جيتوا هان؟ شو كنت تسمعوا؟
2: لا سيدي عبد الله الثاني، ودنا نهدي اغنيه بقصيده.
0: يلا وانتوا واقفين ولا قاعدين زي ما بتكون؟
2: احنا قاعدين احسن.
0: يلا

0: كثير كثير.
1: والله كلها الردود كويسة يا أبو عجرم، ما أكذب عليك. لا والله كلها الردود كويسة.
0: ممتاز ممتاز.
1: في كان واحد يقول لي منزلنا أغنية هاي، كان يقول أنت تسحجوا، ترى أنا إذا حبي للملك حبي للوطن وحبي للعشائر الأردنية والعائلات يزمو الله سحج. لو حبي للوطن ولا ملك تسحيج ولا العشائر،
0: لا هذا مو
1: أنا أكبر سحيج.
0: أنا ودي أفهمكم شغلة.
1: هو بعد
0: صلوا عني بقول
1: اللهم صل على سيدنا نهز ذنب.
0: لا انتوا شاطرين انتوا النشاء.
1: انا الحمد لله.
0: شوفوا صلوا على النبي كمان مره، انتوا قاعدين تعبروا عن صوت الشعب. كيف يعني؟ نعم. يعني احنا بفضل الله شعب متحاب منتمي.
1: نعم صحيح.
0: من كافه الاصول والمنابت يحبوا عائلتنا وقيادتنا الهاشميه.
1: نعم.
0: فانتم صوت اردني جميل يعبر عن هاي المحبه.
1: نعم.
0: فأنتو ما في حدا بالعالم إلا ما تم انتقاده. يعني خلينا أجيب لكم مثال. كل إنسان يطلع الآن يصبح شخصية عامة، الشخصية العامة هذه معرضة إنه الناس تمدحها وتذمها.
1: نعم.
0: أنتو شو المفروض تعملوا؟ تتقبلوا بصدر رحب.
1: نعم نتقبل.
0: تتقبلوا بصدر رحب. ليش؟ لأنه اللي يطلع بهذا المكان ويصير شخصية ودي يتقبل ويكون صدره وسيع.
1: نعم.
0: احنا شو نقول؟ نقول بطانه واسع.
1: أيوة واسع.
0: ماشي. نعم. فيكون هو يتحمل الناس. بالمقابل هذا البني آدم اللي يسيء لكم مع الوقت إذا التقى بيكم بالصدفة صدقني غير يجي يتصور معاكم. يعني تلاقي واحد على السوشيال ميديا ممكن أنه ينتقدكم، لما يشوفكم راح يجي يتصور معاكم. ماشي.
1: ما حد عارف.
0: فإيش أنتوا خليكوا شايفين الموضوع من زاوية أنكم تهلوا وترحبوا بمين؟ باللي واللي يمدحكوا بالكلام.
1: نعم.
0: واللي يذمكوا إذا اللي يقولك مرحبا أقول له هلين وبس. والله يسام. أيوة. والكلام السيء لا يزعجكم.
1: نعم.
0: طول ما أنتوا مرضين رب العالمين بالمقام الأول،
1: مرضي أبوي
0: ومرضين أهليكم بالمقام الثاني، ومرضين ضميركم من جوا.
1: نعم.
0: ماشي.
1: نعم.
0: وإرضاء الضمير يتوافق مع إرضاء الدين.
1: نعم.
0: لأنه دائما إحنا فطرتنا الإسلام الدين الحنيف، هذا يدلنا على إيش؟ يمشينا يعني أعمدة الدين تتوافق مع ضميرك من جوا. لما تكون مرتاح أعرف أنك أنت بطبق دينه بالطريقة الجميلة. أنتوا فاهمين علي شو أقول؟
1: فاهم. الرجل يفهم على الرجل يا أبو عجرم.
0: أنت رجل
1: ما قاعد على الرجال يفهم عليهم.
0: والله ونعم بيك. والله ونعم بيك.
1: أنا زيك روح أسأل عني بوين مكان. والله فاعل خير.
0: الله يحفظك.
1: ما أحب فاعل الشر.
0: ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك.
1: حب الخير، حب الخير لهن. والخير
0: الخير بوجهك انت يا ابدا. الخير بوجهك.
1: شدك تاخذ معك على القبر. غير حسناتك ما تاخذ.
0: صحيح. لهيك الواحد شو لازم يعمل؟ يعد لاخرته. يعني يجهز.
1: نعم.
0: لاخرته.
1: نعم.
0: ودائما تلتزموا بالإشي الهادف. يعني حتى فنيا ودياكم تكونوا كيف ملتزمين، عارفين شو اللي إيش تسووه، ما تطلعوا عن الخط العام. وأنتم ما شاء الله نشامة مربيين، بس إيش ما تطلعوا عن الذوق العام. يعني تخلي حتى كلامكم اللي تقولوه مقبول، الناس تحبه، ما يكون كلام ينخجل منه. وأنتم ما شاء الله عليكم فاهمين علي. محمد قبلان العبادي تحياتنا إليك. أيضا عبد الرحمن العبادي تحياتنا إليك. أيضا عادل المناصير تحياتنا إليك. أبو تيم وأيضا دلال الحسامية هلا ويا مرحبا. منصور السكارنا وأيضا حسام المناصير، عبد الله الرواج، فسبأ المهرات، أم عبود المناصير، بيسان المهرات، وأيضا كل الأخوة، أيضا فيصل الرتيمات يا هلا ويا مرحبا بيك، زهرة الأقحوان، وكل الأحبة والأخوة الموجودين هلا وحي الله ومرحبا ونعم بيكم. أيضا رعد المشاقبة يا هلا ويا مرحبا، رامي الحناحنا، أبو ينال الخضير وحلا، وأيضا كل الأخوة والأحبة الموجودين معنا. يعني إحنا سعيدين بتواجدكم معنا، وفعلا هم تيسير ذيابات تحياتنا إليك. الناس الغيورة على بلدها ما تتابع إلا شروة من عندي. الناس الطيبة الحشمين الرائعين. احنا ما تفاصلنا ابو، راح نروح لفاصل، بعد الفاصل كله شو جيني ودحية واغاني. جاهزين؟

0: هذه.
1: الله عليكم الله عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ما شاء الله عليكم. برضو انتم زبطتوا الكلمات؟
0: احنا زبطناها.
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طيب شو احسن رد وصلكم؟ يعني شو في رد اجاكم انبسطتوا عليه كثير كثير؟

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، ألم جابلين، طريق عمان الصلاة.

حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545539. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها للقرب من الدوريات الخارجية 06 534 3 99 1.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: عودة لكم مستمعينا مشاهدينا بعد هذا الفاصل الإعلاني، مكملين معاكم برنامجنا على المعازيب، هذا البرنامج اللي نطمح من خلاله دائما تقديم وجوه أردنية شابة، وجوه أردنية مواهب، إبداعات، مبادرات. هذا البرنامج يطل عليكم في نهاية كل أسبوع ليقدم إيجابية الأردن، ليقدم الوجه الإيجابي لشبابنا، لكافة يعني المبدعين في هذا الوطن اللي قدمونا بصورة جميلة تليق بينا، اللي قدمونا بصورة صورتنا الأصلية. فهيك احنا لهيك اليوم احنا جادوا إياد، جادوا إياد اليوم هم مش بس حديث السوشيال ميديا، هم حديثنا احنا ببيوتنا لما نتحدث عنهم ونقول للأطفال للشباب شوفوا كيف الشباب هذول والأطفال هذول ملتزمين بأخلاقهم أولا، ملتزمين دينيا، ملتزمين أخلاقيا، ملتزمين بفن هادف نبيل برسالة جميلة يعبروا من خلالها عن أصالتهم ويعبروا عن تراث الأردن الجميل الذي يستحق منا أن نسلط الضوء عليه كإعلام، ويستحق من هؤلاء الرائعين أنهم يسلطوا الضوء على هذا التراث بطريقة يعني تخدم التراث أكثر ما أنها تخدم السوشيال ميديا اللي نساق فيها ونغمس فيها بعض الناس للأسف بأمور يعني إحنا ما نحب نذكرها كثير. تحياتنا لأخونا عمر ملحم ورضوان عربيات أيضا وعلي عبد الله المناصير. رضوان عمر ملحم يقول، عمر ملحم يقول نتمنى لكم دوام التوفيق ونجاح، هل تطمحون في المستقبل بإذن الله في تأسيس فريق خاص بكم يمثل الأردن في المحافل المحلية والدولية؟ من دون ما أشاورهم، نعم أكيد. دلال الحسامي يا هلا ويا مرحبا. رضوان عربيات تحياتنا، وأيضا أم عبود المناصير وخوالك كلهم ما شاء الله على التعليقات، وعمامك كلهم على التعليقات، يعني الغانمين كلهم يحبوكم ما شاء الله عليهم. شو الآن؟
1: هاي أغنية للرفقة الصالحة،
0: للرفقة
1: الزينة.
0: أنتوا معلي، أنتوا الزينين، وأنتوا اللي الناس يتعلم منكم الطيبة. يلا.

0: هاي أغنية للرفقة الزينة،
1: ما شاء الله عليك،
0: الله يسعدك،
1: ما شاء الله عليك. والمدح ما هو بس ساهل،
0: والمدح للي يستاهل،
1: للي يستاهل فعلا، المدح للي يستاهل.
0: نعم
1: دايما
0: مثلك يا
1: الله يعزك، ما عليك وزود، ما شاء الله فعلا. انت لما تتحدث معاهم تتحدث مع ناس فاهمين مش حافظين، لا قلت لكم اياها. مسلم الخزاعلة، شكرا لك. وام محمد شكرا لك. كمان انتم مسوين اشي للمفرق؟ شو
0: اغنية؟
1: طيب توقفوا ولا
0: لا احنا
1: يلا جديد. يلا ماشي خلنا نسمع للمفرق.

0: هاي أغنية في إلها تكملة، بس إنه يعني ودنا نحكي كيف إحنا ودنا نقدم، ونحكي كيف تراثنا الأصيل الأردني
1: ما شاء الله،
0: ولازم نكرر به، ولازم كل أي أردني يظل محافظ على تراثه، ولازم يعني إحنا نقدم إشي مرتب للتراث الأردني.
1: أنتوا لايقين؟ قلت
0: الله
1: اللي
0: يسعدك.
1: أنتوا لايقين؟ حضرتوا المنتخب ولا ما تتابعوا؟
0: لا حضرت، تابعت كل مباراة كأس العالم تابعته.
1: أنتوا مين تشجعوا بالكأس العالم؟ كنتوا بعد الأردن يعني؟
0: بعد
1: المنتخبات العربية.
0: بعد كنت الأرجنتين يعني. الأرجنتين وهسه صحيح خسرتنا، بس سبحان الله نحن لا تكون أناني، لا تكون يعني خلك يعني أنت منتخبك شجعه، بس يعني لا تمنع حالك إن اللي تحبه ما تشجعه.
1: أيوة، لهيك أنتوا تحبوا الأرجنتين. طيب هسه إسبانيا لعبوا مع راح يلعبوا مع إسبانيا بالنهاية. مين تتوقع أنت؟
0: أنا أتوقع أرجنتين.
1: قديش؟
0: ايه 2-1 يا 1-0.
1: حد يقدر على ميسي؟ ما حد يقدر.
0: امبارح ما شاء الله يعني هو منتخب انجليزي صح، انه باخر المباراه قلبها 2-1 يعني تبعته كله. انا قلت لابوي قلت له يابا والله انه بالدقيقه 80 غير يجيبوا جول، وبالدقيقه 91 غير يجيبوا جول. انا اعرفهم الارجنتين يظلهم يلعبوا على الخفيف. بس يشوفوا حاله مباراه ودتين
1: الاصيله متى تشد؟ الاصيله تشد بالتالي.
0: والله وزيه يعني قلت بدقيقه 80 طبعا.
1: شوف انا ما احبهم، بس انتم كلامكم صح. انا ما احبهم، بس انتم انا ايطاليا مين موجوده مع المنتخبات العربيه كمان، بس كلهم طلعوا مع منتخب بلدي اكيد بس ايطاليا طلعت. فانا صفت الان بين اسبانيا والارجنتين، ليك انا اروح للاسبان شويه غانمين، ومواقفهم دائما مشرفه معنا كعرب. بس هذه رياضه ما لها دخل، نفصلها. فانتوا متوقعين الارجنتين تفوز؟
0: متوقع، لانه الارجنتين عندك يعني بيها لعب.
1: نتيجه قديش تتوقعوا؟
0: 1-0 يا 2-1.
1: هسه تقول 2-1.
0: هسه اسبانيا لو لعبت زيها ولعبت فرنسا راح تفوز اسبانيا على الارجنتين، لو ظلت زي لعب ضد
1: زي ما لعبت ضد فرنسا.
0: نعم
1: تتوقع راح يفوزوا؟
0: اذا ظلوا على اللعب قبل يومين يعني هيك والله غير تفوز، لانه اسبانيا لانه بتعرف تلعب معاها ما شاء الله لعيبه نزلوا على الساحه جديد، مش قدام زي ميسي قديم.
1: مش قديم على الخط.
0: مش قديم. عندك
2: مشجعين قدام.
0: احنا مش.
1: انتوا من وعيتوا على الدنيا وانتوا تشجعوا الارجنتين ولا غيرتوا؟
0: لا كنت اول شيء هسه عندك واحنا صغار نحب رونالدو هذا انه لا، بس يعني من قبل 4 سنين 3 ميسي.
1: بس.
0: ميسي الان والله احبه، احب لعبه، احب مراوغته. مش اناني. يعني اذا مسك الطابه ما يدشرها الا يعطيها لصاحب، اذا مسك الطابه يراوغ يهجم على الجول يجيب.
1: انتم متابعين رياضه من زمان كويس يعني؟
0: اتابع، حفظت كل قنواتها.
1: ما شاء الله
0: انا احب الرياضه
1: ما شاء الله.
0: بس اساس الدحيه تراثنا الاردن الاصيل.
1: اول شيء الدحيه بعدين الرياضه. طيب مين فصل لكم الثياب الحلوه هذه؟
0: هاي والله اشكر يعني الحمد الحديث مخيطه حمد الحديث هيبه بسوس.
1: مين انتوا اخترتوا اللون هيك تسوون مع بعض؟ حبيتوا انكم تطلعوا بنفس الشكل هذا؟
0: نفس الشكل طبعا.
1: وكونوا دائما نفس الازياء الحلوه هذه. طيب وشو كمان بدي اقول لكم؟ مع مين لما كنتوا تتعلموا شغلات تراثيه مع مين تقعدوا بالعاده؟ يعني تقعدوا مع ناس كبار مثلا؟
0: مع الشيوخ هذول، مع جدي الله يرحمه كان شو يحب التراث الاردني، كان نقعد معاه يحكي لنا قصصهم اقدام، كيف كانوا يعيشوا، كيف كانوا يحصدوا.
1: كنتوا تحفظوا؟
0: كنا نحفظ ونسمع، كان يحكي لنا قصص قديمه. وجدي اللي خوالي وهذول والله كانوا يعني هم اصلا ظلوا معاي، واهلي اكثر ناس كانوا داعمين ان نكون دحيين ونكون نقدم التراث. اهلي هم ايش يظل نمبر 1.
1: ما شاء الله عليكم. الله ما شاء الله عليكم. طيب المره الجايه ودي اياكم تسمعوا لي ايش ودنا نغني مع بعض. يلا طلبتك التوبه.
0: نعم.
1: ودي كمان واشرفت راس الطويله
0: تبشر.
1: ودي كمان من راس عنيزة زعزعت الصوت
0: تبشر.
1: ودي يا علي عليتني وقفيت
0: خذني معاك لا تخليني
1: من عقبك وش ما قاعد يبالبيت سوّن علي يدي واويني. هذه لازم كمان ترتبوها.
0: لا هذول أغاني قدام اللي كان يهجن عليه يقعدوا خمسة والمايكروفون قدامه هسه يقعد يهجنوا ويطلع صوت إنه قصيد. إنك تعرف في أغنية خاتم حبيبي هاي.
1: خاتم حبيبي وقع بالبيري لورنا
0: يا من سمع رنيت مرهونة للجنة يا من لقى محرمها بالسوق مرمية.
1: طب غنوا لنا إياها.
0: شريتها بأربعة وبرطي لها مية.
1: طب سمعوني إياها.
0: شباب يقوم العبوا ولا يخسم.
1: يلا
0: خاتم

0: من هاي أفضل.
1: ما شاء الله عليكم. والعمر شبه القمر
0: ما
1: ينشبع منه، شباب يقوم يلعبوا
0: والموت
1: ما شاء الله عليكم. تحضروا مسلسلات بدوية؟
0: كلها
1: يعني تشوفوا
0: غليص والدرماح.
1: طيب لو مثلا حدا أجا وطلب منكم أنكم تمثلوا مثلا مسلسل بدوي،
0: أمثل
1: تحبه؟
0: أحبه. تعرف ليش؟ لأنه هذا يرمز لتراثنا الأردني وشباب علم الناس يعلموه، يقولوا له لدو ها
1: حلو
0: في تراث أردني.
1: أنتوا أنتوا أنتوا ما عندكم رغبة من جوا حابين؟
0: أحب نعم حابنا نعم ناس حابة مثل وط أطلع واللي قزي قدام وهل تبحش وتصاوي وتولع النار بهجار
1: تسوي لك دور غليس. شو رأيك؟
0: دور غليس
1: سرير نعطيك دور ولد غليس.
0: ولد غليس رماح.
1: طيب غير الهاي تسمعوا أغاني تراثية قدام؟
0: أسمع هذولي علي عليتني وقفيت خذني مع لا تخليني واسمع من راس عنيزة وأسمعهم كلهم بس ما ذكر قبل والله كنا نسمع.
1: طب ليش ما تحفظوا يعني ليش ما ليش مثلا مو كل يوم تحفظوا أغنية مثلا تشغلوها على اليوتيوب أو كذا تحفظوا الكلمات ولا أنتوا تحبوا تركزوا على الشغلات اللي من كلماتكم؟
0: أنا يعني ساعة حضرت أغنية والله أخذ منها كلمتين ثلاث وهذا أغنية الثانية أخذ وألف من عندي والله وإنها جاي أغنية مرتبة حشمة زيها
1: أنت حشم يعني تحبوا أنتوا تزيدوا من عندكم على الكلمات وتطوروا عليها وتعدلوا عليها.
0: نعم.
1: طيب حلو. اليوم أنتوا ما شاء الله عليكم بدعتوا، ظل إشي ما غنيتوه؟
0: لا
1: كله تمام.
0: كله
1: عندي؟
0: كله تمام. في ظل وحدة إذا يعني تحب عراقية.
1: عراقية؟
0: إحنا اللي عرفنا يفكرونا بس نغني تراث أردن ودحية. ترى إحنا نغني ثانية بس إحنا مسلطين الضوء
1: أكثر إشي على التراث. طيب شو هي العراقية؟
0: رجعت تضحك على نفسي إذا تعرف
1: الله خلنا نسمع يلا سمعوني.
0: رجعت تضحك

0: الله الله ما شاء الله. ليش تحبوا العراقي طيب تحديدا؟
1: ايه لانه مؤثر حزين
0: وبين الله يبعد عنكم الحزن يا رجل. احنا ما ودنا اياكم تكونوا حزينين يعني.
1: بس الها نغمه إيه الها
2: تحسها تونس
0: تونس
1: تفتح القلب. واشكر حياه اف ام انها جابتناها.
0: حياة اف ام هي اللي تشكركم على تواجدكم معانا. حياة اف ام هي اللي يعني مبسوطين احنا كنا ان كنتوا معانا. معانا اتصال من يزن.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
3: الله يناجي بهالسيارة قاعد بسمع الاولاد ما شاء الله.
0: الله يحفظك يزن.
3: العبرة مش انهم حافظين يا عم ذاكنهم شباب كبار.
0: انا شو قلت يا يزن بداية الحلقة؟ قلت في فرق بين اللي حافظ واللي فاهم. هذول ما شاء الله عليهم فاهمين
3: ان شاء الله. بس بدي اطلب منك طلب.
0: امرني.
3: ومن هالحلوين اللي معك
0: اكيد
3: بدي حافظين قرآن ايش بسمع بصوتهم اي اي
1: تمشي
0: طبعا. ابشر ابشر
3: يا سلام يا سلام. الله يخلي معي لاولادي ولادي معي كمان خلي يسمعوا كمان.
0: شكرا شكرا يا اخوي يزن.
3: الله ما شاء الله عليك يا حبيبي. الله يحفظك.
0: شكرا شكرا.
3: بارك الله فيكم يا عم.
0: الله يحفظك. الله يسعدك.
1: شو بتسمع قرآن؟ آمن الرسول نعطيه منها مقطعين.

0: إليك المصير.
1: ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك.
2: كان لسه يعني أنا بصوتي بالنسبة لي هسه سبحان الله تختلف، يعني سبحان الله ديننا يختلف عنه تراثنا، فأنا صوتي أحلى بالنسبة لي كل حال.
3: هسه اللي ينتقدوا التحيثنا إحنا يا إخوان اللي نقدمها نقدمها للشعب الأردني، للشعب الأردني الأصيل، إحنا نقدمه للأردن، يعني إنهم يتذكروا الأشياء القديمة.
1: إحنا عارفين رسالتكم، إنه تحيوا تراثنا.
3: نعم.
1: بالطريقة وتبينوا إنه هذا التراث متوارث بالأجيال. نعم. الأبو يعرفه. نعم. والابن يعرفه. نعم. الجد يعرفه. فأنتم متمسكين بأصالة أهليكم، وهذا إشي جميل. الله يحفظكم. كمان زي ما تحفظوا دحية كمان لازم تضلكم تحفظوا قرآن.
3: لازم.
1: تقرأوا
3: لازم.
1: قرآن، لأنه صوتكم جميل، وبرضو كمان صوتكم جميل يكون أجمل بالقرآن الكريم.
3: لازم.
1: إن شاء الله.
3: لازم.
1: الله يحفظكم. شكرا لكل الناس اللي موجودة معنا عبر التعليقات. حاب تقول إشي بالآخر؟
2: أقول الله يسعدهم. صدر. الله يسعدهم يعني، وأقدم تحياتي شكري لهم
1: لكل الناس،
2: لكل الداعمين، لكل الداعمين إلي، واللي ظلهم شاركوا معاي، ظلهم يتابعوا هذا. شكرا جزيل مني، شكر جزيل.
1: الله يحفظكم.
2: ألف ألف تحية.
1: شو توجهوا رسالة لأهليكم؟
2: أهالينا الله يديمكن، الله يديمكن،
1: الله يحفظكم. ما شاء الله عليكم،
2: يديم محبتكم.
1: الله يحفظكم. الله يحفظكم. إن شاء الله غير نيجي كمان نستضيفكم، يعني نستضيفكم بأماكن أخرى. أنا بدي أشكركم وبدي أشكر أهليكم للأمانة. أشكر الوالد، أشكر ليش
2: أبونا ربنا لزمه.
1: ونعم أكيد
2: أكيد.
1: الله الله. وأنتم غانمين، أبوكم
2: الله.
1: رجل غانم، لأنه رباكم على الطيب، وأنتم من عيلة طيبة ومشهود لكم، وإخوانك محترمين واللي موجودين معانا، والدك بالاستوديو كمان وجلوا تحية، ولا أخوك ولا كل النشام الموجودين. الله يحفظكم. وأنتم يعني دائما مميزين. الله يعزكم. وأنا مبسوط أني كنت معك الدكتور مع المحافظة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الجميع. أستاذ بلال على المعزيب، أهلا بالضيوف الكرام، دوما مبدعين أينما كنتم وأينما وجدتم بأسلوبكم الراقي. دكتور مع المحافظة يبعث لكم، وأيضا هي مجد الله وكل الناس اللي موجودة معنا مبسوطة عليكم. الله يكملكم ويديم عليكم هذا الإبداع. المتابعين والمشاهدين، أنا بدي أشكركم جزيل الشكر. دائما نلتقي على الخير، على المحبة. نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله بحلقة مميزة أخرى. تحياتنا لكم، و إلى اللقاء.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة على رسول الله، سلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. الآية 82 بعد 100 قوله تعالى: فمن خاف من موص جنفا. من الذي خاف؟ أي شخص مطلع على الوصية ومطلع على أحوال الأسرة التي أوصي لها، يعني من يغادر الدنيا، أنا قريب ولا عم ولا غيره، خشيت أنه من ينفذ الوصية قد يتلاعب بها أو يحيف أو يظلم جنفا حيف، أو يعني انحياز إلى طرف على طرف، أو إثما قد يأخذ هو لنفسه شيء، أو إثما يعني تحتمل معاني. فأصلح بينهم تذكيرهم بالله جميعا، إخواننا أخواتنا، يعني يا أصحاب المال، يا من سيوزع عليهم، أولا لا تختلفوا لا تختصموا، دنيا ماشية وأنت يا موسى نفذ الوصية بالحذافير دون تغيير، فلا إثم عليه. هذا اللي أصلح، لا إثم عليه طبعا، اللي قربنا فلا إثم عليه، يعني إن حاول إن هو بتدخله أن يحيف على طرف لحساب طرف، لا، وإنما أعطى الحق للجميع فلا إثم عليه، تدخله لا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. قد أتدخل وعن نصح، لكن يكون تدخلي قد أفسد شيئا، لست قاصدا، لا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. إحنا بشر، قد يعني أحاول أن أعمل خير فينتج عن كلامي نوع من الخصام والتقطيع ولا غيره، أنا ما قصدت إلا الخير إن شاء الله، فلا إثم عليه في هذه الحالة، إن الله غفور رحيم. وعند آية الصيام 83 بعد 100 نواصل الحديث إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا، يا سلام ما ألطف الكلام، لاحظ مولانا سبحانه ينادينا بأحب الأسماء إلينا، يا أيها الذين آمنوا، أعظم صفاتنا أعظم أسمائنا اسم الإيمان، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، لأن ما أشرف أسمائنا الإيمان، فمولانا ينادينا بأحب الأسماء، يا أيها الذين آمنوا، نعم يا ربي لبيك، كتب عليكم الصيام، لاحظ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، في الأمور اللي صار إحنا يظهر مولانا لفظ الجلالة، كتب ربكم على نفسه الرحمة، في المشقات كتب عليكم القتال بمنها للمجهول، في الأمور اللي لصالحنا يظهر ذاته سبحانه اللطيف العظيم سبحانه، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. أنتم مش أول ناس، أنتم الأمة الأخيرة لكن مش الأولانية، كما كتب على الذين من قبلكم. اطلع وراك، كل أمة كتبت عليها الصيام، أنتم كذلك، كما كتب على الذين من قبلكم. شوف المواساة، يعني كلمة ورا كلمة كلها تلطف جو الصيام، لعلكم تتقون. يعني أحيانا بدنا ندرس جبر يا شباب، طب يا أستاذ ليش ندرس الجبر؟ فهمني، اسكت تعلموا بس، غلط، لله المثل الأعلى، شوف رب الكون كتب عليكم الصيام كلمة، لا، كما كتب عند الذين من قبلكم، هم بخفف عليك سبحانه وبين لك الحكمة إيه، العلة إيه، الفائدة إيه، لعلكم تتقون، تحصلون أعظم ملكة مطلوبة من المسلم أن يصل لمرتبة التقوى، لعلكم تتقون. وكيف نتقي، كيف نتعلم التقوى؟ أها، لا شرطي فوق راسك، لا رقيب عليك، إلا الله عز وجل، هذه التقوى. أنت ملتزم بالصيام والمطبخ قدامك والطعام أمامك، لا تمد يدك، إذن رباك قرآنك، رباك دينك، رباك الصيام، على أن تكون صادقا مع نفسك، متقيا ربك، تخشاه بالغيب، لعلكم تتقون. يعني سطرين والله بينكتب فيهم كلام كثير، 10 صفحات على الأقل، لكن وقتنا لا يسمح بهذا. أياما معدودة، شوف التلطف، ما الشهر أيام، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا، على طول أعطاك الرخص، فمن كان منكم مريضا وصحرارته 42، لا مريضا، انت بتقدر حاجتك الى يعني عدم الصيام، او يقدرها الطبيب المختص. فمن كان منكم مريضا او على سفر، ما قالكش 100 كيلو 200 كيلو 50 كيلو او على سفر، مش معناها برضو 2 كيلو افطر، اي لا، سفر فيه مشقة، كان على الجمال وفي الشمس، الآن قدر ظرفك أنت، وأن تصوموا خير لكم طبعا، أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومع هذه الآية نلتقي في الحلقة الجاية، سلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: التفسير الوجيز برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية،

0: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة الخامسة عشرة بعد المئة.
1: باب قول الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الحديث 1224. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ الجنة، ورب النضر إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع؟ قال أنس: فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، إلى آخر الآية. الحديث 1225. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن أخته وهي تسمى الربيع كسرت ثنية امرأة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، فرضوا بالأرش وتركوا القصاص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. الحديث 1226. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: نسخت الصحف في المصاحف ففقدت آية من سورة الأحزاب، كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، فلم أجدها إلا مع خزيمة بن ثابت الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين، وهو قوله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. باب عمل صالح قبل القتال. الحديث 1227. عن البراء رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد فقال: يا رسول الله، أقاتل وأسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجير كثيرا. باب من أتاه سهم غرب فقتله. الحديث 1228. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة بن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرب، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. قال: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. الحديث 1229. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. باب الغسل بعد الحرب والقتال. الحديث 1230. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع يوم الخندق ووضع السلاح واغتسل، فأتاه جبريل وقد عصب رأسه الغبار فقال: وضعت السلاح؟ والله ما وضعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأين؟ قال: ها هنا. وأومأ إلى بني قريظة. قالت: فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل. الحديث 1231. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. الحديث 1232. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بعدما افتتحوها، فقلت: يا رسول الله أسهم لي. فقال بعض بني سعيد بن العاص: لا تسهم له يا رسول الله. فقال أبو هريرة: هذا قاتل ابن قوقل. فقال ابن سعيد بن العاص: وعجبا لوبر تدلى علينا من قدوم ضأن، ينعى علي قتل رجل مسلم أكرمه الله على يدي ولم يهني على يديه. باب من اختار الغزو على الصوم. الحديث 1233. عن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة لا يصوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو، فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم لم أره مفطرا إلا يوم فطر أو أضحى.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: السلام عليكم. لعقود كانت المؤسسات الإعلامية بوابة صناعة الخبر وتوجيه النقاش في الأردن بحكم امتلاكها أدوات وآليات التحقق وبناء الرواية، لكن مؤخرا تراجع دورها حتى صنع فراغا مهد طريق المنصات الرقمية لتعبئته، فارضة واقعا جديدا خارج الإطار المؤسسي بالوصول إلى جمهور واسع وفتح نقاشات عامة حول قضايا مهمة. حسابات لا تحمل اسم مؤسسة أو شخصية معروفة تحولت مع الوقت إلى منصات متابعة ومساحات للنقاش، وذلك لطرحها قضايا تفاعلية وجدلية تستند إلى تسريبات استوقفت المتابعين. الجنرال مثلا صار نموذجا لظاهرة لافتة بعدما تمكن من بناء حضور عبر ما ينشره، وذلك جعله محور نقاش بين اثنين: مؤيد يرى فيه كاشفا للتجاوزات، ومنتقد يتساءل حول مصادره وحدود تأثيره. وبعيدا عن الحكم على التجربة، كيف تغيرت خريطة الإعلام؟ وهل صار حساب مجهول الهوية مصدرا للمعلومة؟ ولماذا يبحث الأردنيون عن المعلومة خارج إطارها المؤسسي؟ أهلا بكم من جديد في برنامج استديو التحليل عبر أثير حياة FM، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، من المتابعة والتنسيق رامي عيسى، من الإعداد والإشراف أنس الأمير، ومن التقديم محمد رياض. أرحب مباشرة بأستاذ الإعلام الرقمية دكتور محمود الرجبي. دكتور، بعد التحية، كيف يمكن قراءة بروز حسابات رقمية مثل حساب الجنرال ضمن التحولات التي يشهدها الإعلام؟
1: يعطيكم العافية والله يبارك فيكم. أولا، هناك تغيرات كبيرة في عالم الإعلام، لم تعد البيئة الإعلامية قائمة على الاتصال المؤسسي المركزي، بل أصبحت شبكية متصلة بموضوع الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، وهذه المنصات أصبحت مكانا يستطيع من خلاله أي إنسان عمل حساب ثم من خلاله التواصل مع الناس، وربما ينتشر في حالة وجود تفاعل كبير معه، وهذا طبعا متصل بآليات وقوانين الخوارزميات. هذا الأمر أدى إلى ظهور بعض الشخصيات أو الحسابات، سواء كانت حسابات معروفة أو حسابات لشخصيات غير معروفة تتخفى وراء بعض الأوصاف، وأصبح لديها حضور كبير، وربما في بعض الحالات القليلة ربما توازي بعض المؤسسات الإعلامية. وهذا معروف لماذا؟ لأن الشبكة أو منصات التواصل الاجتماعي تتعامل وفق قوانين مختلفة عن قوانين المؤسسات التقليدية، لديها هوامش عالية جدا تستطيع أن تقول فيها ما تريد دون أي فلترة.
0: نعم. طيب، أيضا نرحب معنا بالكاتب الصحفي باسل العكور. مرحبا بك معنا سيد باسل. لماذا زاد اللجوء إلى الحسابات الرقمية في طرح هذه الموضوعات، شبهات الفساد، التجاوزات بالدوائر الحكومية، وليس المؤسسات الإعلامية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك أستاذ محمد، تحياتي لضيفك الكريم الدكتور محمود، وتحياتي لكل مستمعي هذه الإذاعة التي نقدر ونحترم. في الحقيقة، في كل المراحل بعد ظهور الشبكة العنكبوتية كان دائما هناك في قنوات خلفية من خلالها تجري مناقشة المسائل الحساسة والمهمة، وخاصة بعد أن تنازلت وسائل الإعلام التقليدية عن مصداقيتها، تنازلت عن الدور الحقيقي الذي كانت تقوم به. لم تنتبه هذه الوسائل إلى أن العمود الفقري لوجودها

0: واستمرارها وتأثيرها، هو حريتها واحترامها للناس ولعقلهم ولردود فعلهم، وتركيزها على قيمة نقل الحقيقة والحقيقة فقط، وليس نصف الحقيقة، وليس التضليل والتلفيق الذي يكشفه الناس بشكل مباشر ودون أي مشكلة. هنا عندما تتنازل وسائل الإعلام عن هذه المبادئ المبنية المهمة، يبدأ الناس يبحثون عن قنوات أخرى يحصلون من خلالها على الحقيقة وعلى المعلومة، وتضمن حالة من الحوار والتفاعل. وهذا ما كفله الإنترنت في يومنا هذا.
1: جميل.
0: طبعا في محطات مبكرة كان البلوجر هو أحد هذه القنوات، البلوجرز يعني نعم. كانوا أحد القنوات الخلفية التي من خلالها يعبر كبار الصحفيين عن آرائهم التي لا تنشر في وسائل إعلام الكبيرة، كبريات وسائل إعلام. هنا مثلا نتحدث عن النموذج الأمريكي، النموذج البريطاني، الأوروبي، كله نعم. كان الصحفيين الكبار يلجؤون إلى صفحاتهم الشخصية على البلوج
1: واضح
0: عن آرائهم، لأن المؤسسات نعم. لديها سياسات تحريرية وسياسات
1: طيب لمحاولة أيضا
0: أصبح هناك يوتيوبرز نعم. وأصبح هناك في تيك توكرز وأصبح هناك نعم. في إنستغرامرز، يعني هذولا أصبحوا من يستخدمون شبكة العنكبوتية للتعبير عن آرائهم بمنتهى الحرية.
1: جميل.
0: ويضمنون حالة من التفاعل.
1: جميل. طيب لنفهم يعني الحالة بتشخيص أكبر من الناحية القانونية، أيضا معنا المحامي المتخصص في قضايا المطبوعات والنشر محمد اقطيشات. سيد محمد، بعد التحية، ما هي عقوبة نشر وثائق رسمية مسربة على منصات التواصل الاجتماعي، وهي تعبير صحيح ولكن من نوع آخر يختلف عن ما تفضل فيه واعتدنا عليه ربما في الأردن البلوجر والمشاهير في المملكة؟
2: شكرا صديقي، وشكرا للاستضافة،
1: وأشكر
2: أخونا الصحفي الكبير الأستاذ باسل العكور على رأيه المهم وطرحه الجيد، وأنا أؤيد كل ما ذهب إليه. وبالمقابل، القانون بقانون حماية أسرار وثائق الدولة صنف الوثائق السرية أو ما يمنع نشره إلى وثائق سرية وسري للغاية وسري بشكل محدود. أقل عقوبة للوثائق السرية طبعا حسب درجة هذه السرية وحسب أهمية هذه الوثيقة، لكن نحن نتحدث عن الجنايات، معظم هذه الجرائم من نوع الجنايات، حدها الأدنى 3 سنوات، وفي بعض الحالات إذا وصلت الوثيقة السرية إلى دولة معادية قد تصل العقوبة إلى الإعدام. هذه الوثائق السرية هناك نوعين من التصنيف، تصنيف قانوني وتصنيف إداري. التصنيف القانوني هي مصنفة بموجب القانون، بمعنى أن المشرع الأردني بموجب قانون حماية أسرار وثائق الدولة اعتبر مجموعة من الوثائق أنها مصنفة بعدة درجات، كما قلت لك، سري، سري للغاية ومحدود. والطريق الإداري أعطى المشرع الأردني بموجب قانون ضمان حق الحصول على المعلومات المسؤول أن يصنف المعلومات ويصنف الوثائق بحيث ما هو الذي يقرر ما هو محمي منها وما هو غير محمي. طبعا اختلف التسمية من قانون حماية أسرار وثائق الدولة، كان المشرع استخدم كلمة سري، وبموجب قانون ضمان حق الحصول على المعلومات استخدم كلمة الوثيقة المحمية، وكلاهما في الميزان واحد، فالعقوبة واحدة، يتم الرجوع إلى قانون حماية أسرار وثائق الدولة. وهذه الوثائق قد يكون منها وثائق عادية. الوثائق العادية غير السرية وغير المحمية، هناك واجب بموجب قانون حماية الأسرار وثائق الدولة، وهناك واجب بموجب نظام الخدمة المدنية وتعديلاته والتعديل الأخير اللي صار عليه، ممنوع على الموظف العام الذي يحوز هذه الوثائق العادية أن يبيحها للغير أو أن ينشرها أو حتى ينشر مضمونها. يعني مش بالضرورة ينشر الوثيقة، قد ينشر مضمونها. حتى نشر المضمون هو مخالف للقانون ولا يجوز.
1: تمام. يعني. طيب أعود لدكتور محمود الرجبي. دكتور، يعني هل يعكس انتشار هذه الحسابات، هذا النوع من المنشورات، تغيرا في علاقة الجمهور بالمؤسسات الإعلامية التقليدية؟
3: نعم، أولا الجمهور يحتاج معلومات. الجمهور في حالة حصول أي إشكالية يريد تفسير، يريد حقائق، وعندما لا يجد هذه الحقائق في المؤسسات التقليدية فأنه يلجأ إلى أشخاص آخرين وحسابات أخرى، وهذه هي طبيعة أن الإنسان لديه فضول. وفي الإنترنت كما قلنا فإن الخوارزميات تقوم بنشر المحتوى الأكثر تفاعلا، وفي العادة المحتوى الأكثر تفاعلا هو الذي يحقق غايات الجمهور ويقدم لهم معلومات. وهذا الأمر جعل المؤسسات الصحفية التقليدية التي يكون لديها هوامش ليست عالية ولديها أيضا بعض الفلاتر أو حارس البوابة إذا جاز لنا التعبير، هذه تجعلها أقل مقدرة على الوصول للجمهور، لأنه هناك حسابات لأشخاص سواء كان أشخاص معروفين أو أشخاص يتخفون وراء أسماء معينة. هؤلاء الأشخاص يتحدثون دون فلاتر، فهم هنا ينتصرون في معركة الوصول إلى الجمهور، لأن الخوارزمية يهمها التفاعل. تمام. وفي المقابل هناك مجموعة من الناس يريدون معلومات، لذلك دائما الحل يكون بمزيد من الحرية، مزيد من الشفافية، وأن نتحدث دائما للناس بمعرفة القوانين الجديدة التي فرضتها منصات التواصل الاجتماعي. لا يمكن إخفاء حقائق في هذا الزمن، وحتى لو تم إيصال بعض المعلومات غير الدقيقة الناس تبحث. يعني غالبية الناس يعرفون كيف يصلون إلى المعلومات، وهناك من يتطوع إلى إيصال المعلومة بطريقة مختلفة. لذلك يجب علينا أن نغير من طريقة التعامل مع المعلومة. هناك فضول كبير عند الناس، وهناك فضول يجب أن يوضح.
1: جميل، قلت أن الناس تبحث دكتور محمود، ولكن أستاذ باسل العكور، هل تستطيع بالفعل هذه الحسابات التي تنشر هذه التسريبات، هذه الوثائق، التحقق من مدى دقة هذه التسريبات والصراعات المؤسسية حتى قبل أن تقوم بنشرها؟
4: يا سيدي شكرا لك. أول قبل أن أجيب على استفسارك نشكر، بحب أنوه بأن ما تفضل به الأستاذ محمد وهو مرجعيتنا القانونية بما ينشر وما لا ينشر في وسائل الإعلام المستقلة. هنا أريد أن أشير إلى مسألة متعلقة بأن القانون أحيانا يتحول إلى قيد، وهذا ما يدفع البعض إلى أن يستخدم حسابات دون أن يضع اسمه الصريح، لأنه يخشى من الملاحقة القانونية. والتشريعات السالبة للحرية في بلادنا هي ما دفعت أظن هذا الحساب وغيره من الحسابات لأن لا يضع اسما مباشرا وصريحا. الوثائق العامة غير المتعلقة بأمن الدولة والمؤسسات الأمنية فيها يجب أن تكون جميعها وسائل متاحة للرأي العام، وعندما يجري نشرها لا يجوز أن تحدث كل هذه الدلبة. يعني هذه وسيلة متعلقة هذه وثيقة متعلقة بإحالة عطاء، وثيقة متعلقة بتعيين أحد الشخصيات، نجل أحد بكبار المسؤولين في بلاده، هذه يجب أن تبقى هي من الوثائق المتاحة والتي يمكن نشرها دون أن يترتب على ذلك أي مسؤولية قانونية أو مسؤولية قضائية. هذه مسائل يجب أن تحسم ويبت فيها. هذا الحساب عندما ينشر وثيقة ليس بحاجة لأن يتحقق، إذا كانت هذه الوثيقة صحيحة وتحمل رقما صادرا وواردا ووثيقة يعني لا يمكن الطعن في صحتها، فليس بحاجة لأن يبذل جهدا كبيرا في التحقق من إذا كانت الوثيقة هي وثيقة رسمية صحيحة وتحمل أرقاما وختما وما إلى ذلك، فليست بحاجة إلى جهد كبير من التحقق. ونشرها يجب أن يكون متاحا لكل وسائل الإعلام وليس فقط لحساب مجهول الهوية ولا نعرف صاحبه.
1: ولكن هل بالفعل يعني تنشر وسائل الإعلام هذه الوثائق؟
4: من الملاحقة القانونية هي ما دفعت الناس للتوجه لهذه الحسابات، وهذه الحسابات بقت ضرورة اليوم ليكشف الناس حقيقة ما يجري وكيف تتم الأمور في المؤسسات العامة.
1: طيب
4: في
1: أستاذ محمد اقتشات، فيما يتعلق بالتفاعل مع هذه المنشورات وهذه الوثائق، كيف يتعامل القانون مع المتفاعلين على هذه الحسابات التي تنشر وثائق رسمية مسربة، سواء بالتعليق، بالمشاركة، بإعادة المشاركة والنشر وما شابه ذلك؟
2: القانون كان واضح، استخدم مصطلحات النشر وإعادة النشر. أما مسألة الإعجاب ومسألة التعليق فهذا لا يدخل في تجريم نشر الوثائق السرية أو مضامينها. الفكرة الأساسية هي من يقوم بنشر هذه الوثيقة أو إعادة نشرها. فناقل الكفر كافر بقضايا وسائل الإعلام أو الجرائم الإلكترونية. فللأسف اللي تفضل فيه الأستاذ باسل العكور صحيح فيما يتعلق بأن القانون بحد ذاته يشكل قيدا، وهذه القيود هي التي دفعت البعض للتغريد خارج البلاد والتغريد خارج الأطر القانونية. لكن
1: عن عقوبة نشر الوثائق، ماذا عن عقوبة مسرب الوثيقة من داخل الدائرة أو المؤسسة الحكومية؟
2: التسريب من داخل الدائرة الحكومية أشد، لأنه إذا كنا نتحدث عن جريمة نشر بالنسبة للبلوجر أو لوسيلة الإعلام، لكن نتحدث الآن عن يعني تسريب وثائق سرية فيها مخالف لقانون العقوبات، وأيضا مخالف يعني للجانب الإداري، أيضا قد يتم فصله من وظيفته. نتحدث عن تسريب معلومات، إتلاف معلومات، أسرار الدائرة الرسمية تصل إلى يتم مضاعفة العقوبة، ويضاف عليها أيضا أن التسريب إذا كان مقابل منفعة فندخل في باب الرشوة. فيعني الموضوع ليس موضوع سهل، موضوع خطير جدا. قد بالصدفة يتم اكتشاف موظف عبر رسائل الواتساب، قد يتم اكتشاف موظف عبر المسنجر أنه سرب هذه الوثيقة أو تلك، وحقيقة يعرض نفسه إلى عقوبات إدارية تصل إلى حد الفصل، وإلى عقوبات جنائية تصل حد السجن.
1: أعود دكتور محمود الرجبي. دكتور، في الوقت نفسه ما هي العوامل التي تؤدي إلى تراجع استقاء المعلومات عن الصفحات الرقمية ووسائل التواصل ومنصات التواصل الاجتماعي؟
3: إذا تحدثنا عن منصات التواصل بشكل عام ولم نتحدث مثلا عن مؤسسات الإعلامية المسجلة والرسمية، قضية الثقة هناك للأسف البعض يثق بأي معلومة تطرح دون تمحيص وتدقيق، لكن بعض الناس لا يثقون إلا بصفحات معينة. حقيقة عندما تغيب المعلومة تتحول الإشاعة إلى شيء وكأنها حقيقة، وعندما تقل الشفافية يبدأ الناس بالثقة بالحسابات التي تتسم بالغموض، ويبدأ الناس بالبحث عن المعلومات في مثل هذه الحسابات، لأنه المواطن يعتقد أن صاحب الهامش الأعلى هو الأكثر ثقة. لذلك طبعا أنا هنا لا أريد أن أقيم بعض الصفحات، ولكن نريد أن نطالب بوجود بيئة أفضل يستطيع من خلال المواطن الوصول إلى المعلومة. وأيضا هي قضية عملية تصنيف الوثائق وغيرها يجب أن تكون واضحة للجميع، بمعنى أن المواطن لديه حرية في الحصول على معلومات، لأنه في النهاية هو مواطن، ويجب أن يكون هناك معايير حتى أنا أعرف وأقتنع أن هذه الوثيقة منعت لأنها يجب أن تمنع، لأنه المواطن عندما يشعر أن هناك بعض الوثائق التي تمنع لأنها تعطي حقائق تتصادم مع القانون في تلك اللحظة يصبح إيمانه بالمؤسسات الرسمية أو الوسائل الإعلامية الرسمية أقل، لأنها لن تستطيع بحال من الأحوال نشر مثل هذه الوسائل.
1: واضح. أستاذ باسل العكور، كيف تقرأ بالمقابل تأثير نشر هذه الشبهات على هذه الحسابات على أداء الحكومة مقارنة بنشرها أو نشر أشياء مشابهة على وسائل الإعلام التقليدية؟
4: يا سيدي، بس أنا بدي أعطيك مثال. يوم أمس خرج نائب الرئيس الأمريكي بتصريحات مهمة متعلقة بالنفوذ الصهيوني في الولايات المتحدة على بلوغ، عفواً على بودكاست، كما على بودكاست. ولم يخرج بهذه التصريحات المهمة ولا بأي وسيلة إعلام رسمية، رغم أنه يستطيع أن يصرح في أي وسيلة إعلام، ولكن هو يعرف أن هناك في سياسة تحريرية، هناك في هيمنة لرأس المال على هذه الوسائل. لذلك أصبحت الولايات المتحدة مثلا شخصيات مثل أوين، مثل تاكر كارسن، مثل مهدي حسن، مثل أنا كاسبريان، مثل وشخصيات كثيرة من البودكاسترز، هم يحصدون مئات الملايين من المتابعين وينجحون في تغيير الرأي العام. لماذا؟ لأنهم ينقلون الحقيقة، لأنهم يقولون ما يريد يقولون.
1: يعني اليوم نحن أمام إسقاط على الواقع المحلي في مثل هذه الحالة.
4: نعم،
1: نحن أمام حالة مشابهة لما يدور في الولايات المتحدة.
4: إحنا الآن في مرحلة مصاب، إما أن تطلع وسائل الإعلام بدورها ورسالتها وتنتبه إلى مبادئ مهمة كنقل الحقيقة وفتح المجال للناس للتفاعل وإبداء رأيهم وتعليق على ما ينشر وما يقال، وإما أن الناس ستهدر هذه الوسائل بشكل نهائي وقطعي وتنصرف إلى وسائل إعلام، وبذلك تصبح نهبا للحسابات ربما تستهدفنا فيما بعد. لذلك لمصلحة الدولة، لمصلحة الأردن، أن نحافظ على مؤسساتها وأن نضمن حريتها وأن تتمكن من تحقيق المصداقية التي تضمن بقاء جمهورنا في بيتنا الداخلي، يتابع وسائل إعلامنا ويحترم مؤسساتنا الصحفية والعاملين في هذه المؤسسات قبل أن يهاجروا جميعا ويصبحوا الآن تتقاذفهم وسائل إعلام الغربية وحسابات مشبوهة تزرع في قناعاتهم ربما ما يضر بنا وبمصلحتنا وبدولتنا وباستقرارها في مراحل
1: الثانية. نعم. أستاذ محمد إقطيشات، الحديث لا يدور فقط عن مؤسسات أو دوائر بل عن أشخاص أيضا، فبالتالي ما هو الفاصل بين اغتيال الشخصية وبين الانتقاد المسموح به؟
2: الذم والقدح أو ما يسمى الآن باغتيال الشخصية بصفة مشددة، الحد الفاصل ما بينها وما بين حق النقد أربع شروط. الأول منها أن نتحدث موضوع النقد، أن يكون الحديث عن وقائع صحيحة وثابتة، ولا نتحدث عن وقائع مغلوطة أو مجهلة أو مصطنعة. ثاني هذه الشروط أن يكون موضوع النقد ذو مصلحة عامة، له بعد اجتماعي وليس مصلحة شخصية أو بدافع كيدي. المسألة الثالثة أو الشرط الثالث أن يكون النقد أو الكلام الذي صيغت به عبارات النقد يجب أن يكون متلائم مع الموضوع، فلا أنعت المهمل أو المقصر بالفاسد ولا يعاقب شخص ارتكب مخالفة بسيطة بذبحه إلكترونيا أو معلوماتيا أو كلاميا عبر منصات التواصل الاجتماعي. يجب أن يكون هناك موائمة ما بين حجم المشكلة وما بين الكلام، مع التأكيد أن الفقه القانوني وأحكام القضاء الأردني والأقضية العربية عموما أجازت استخدام العبارات القاسية غير اللينة العنيفة أحيانا للتعبير عن حجم المشكلة إذا تم إيرادها لوصف الحال وللإصلاح وللتقويم، حتى لو يعني ظهر منها غضب الإعلامي أو غضب الصحفي، حتى لو اشتط الصحفي في في في بعض العبارات، طالما أن تمام. الهدف هو التعبير عن
1: طيب أستاذ محمد، بالتالي هل تعتد الجهات الرقابية بالوثائق المسربة على الحسابات المجهولة في البحث بشبهات التجاوز أو الفساد أو ما شابه؟
2: الجهات الرقابية عموما سواء أو جهات التحقيق، يعني نعم. جهات الرقابية زي خلينا نحكي هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ديوان المحاسبة، أي جهة رقابية أو جهات تحقيقية مختصة زي النيابة العامة،
1: نعم.
2: تحقق وتبحث في كل وثيقة، في كل صورة، في كل ورقة، ويتم وزن الدليل تمام من قبل القضاء. تبحث في هذه البينة أو في هذا الدليل أو ذاك، وتتبين من مصداقية، وتتبين من مصدر المعلومة، تتبين مصداقية هذه الورقة وصدقية المعلومات الواردة فيها، وهذا كله جائز، وهذه من واضح. صلاحياتها نعم. وهذا أمر مفتوح بموجب قوانينها أصلا.
1: نعم. طيب في سؤال أيضا وسريعا لو تكرمت أستاذ باسل العكور، هل يمكن أن نرى حسابات مثل الجنرال داخل الأردن وتكتب من داخل الأردن وليس من الخارج كما هو الحال الآن؟
5: طبعا يمكن أن نرى حسابات. الحساب الجنرال إكسبتر هو حساب يتناول الشأن المحلي، ولذلك حاز على انتشار واسع واهتمام من كل الشرائح في المجتمع، ونتيجة هذا الحضور الطازي الآن أصبح اليوم يمكن أن تتكرر هذه الحالة، ويمكن أن يعتبرها البعض منفذا أو يعتبرها ملجأ لأن يعبر عن رأيه وينقل بعض الآراء وبعض الوثائق وبعض المعلومات التي لا يستطيع أن ينشرها في وسائل الإعلام التقليدية.
1: نعم. طيب كيف يمكن للحكومة التعامل مع تأثير حسابات رقمية تطرح قضايا عامة كالجنرال على سبيل المثال؟
5: الشفافية، التركيز على مناقشة الفكرة والمعلومة، يعني إذا تم طرح وثيقة حقيقية تعترف الحكومة كما حدث، يعني هو تناول مسألة مؤخرا، تناول مسألة عطاء، الحكومة تعاطت مع هذه المسألة واتخذت سلسلة من الإجراءات من بينها إقالة أحد الوزراء. هذه هي الطريقة المثلى في التعاطي مع وسائل الإعلام، والتعاطي مع أيضا شبكات التواصل الاجتماعي، أن تواجه الإشاعة بإجراءات وبمعلومات نعم. حقيقية
1: نعم.
5: وتواجه هذا الجدل بأن تعبر عن رأيها بوضوح وبمنتهى الشفافية واضح. للرأي العام حتى تكتسب مصداقية، وتتبدد هذه الشعارات نعم. هذه الإشاعات وتنتهي وتنصرف دون أن تحدث رأيا عاما وموجة تؤثر على أداء المؤسسات الرسمية في بلادك.
1: نعم، كل الشكر لك الكاتب الصحفي باسل العكور، وأيضا الشكر موصول لأستاذ الإعلام الرقمي دكتور محمود الراجبي، وأيضا للمحامي المتخصص في قضايا المطبوعات والنشر محمد الطشات. شكرا جزيلا لكم جميعا، وأيضا الشكر موصول لكم مستمعين ومتابعين. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.
6: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، إن التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. محبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16

0: نضال بزور. الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مستمعينا الكرام ومستمعاتنا الكريمات عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في هذا اللقاء الإيماني المبارك من الظلمات إلى النور. هذا البرنامج الذي نسعد دائما وأبدا فيه بصحبتكم عبر أثير إذاعة حياة، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة، ونتشرف أيضا بصحبة الداعية نضال البزور، فحياكم الله جميعا وحياكم الله مهندس نضال.
1: كرمكم الله،
0: ربي يحفظك ويرعاك وينور دربك ويتقبل طاعتكم. يعني سبحان الله ما زلنا نتحدث في الفتن وقطعنا فيها شوط، بدنا يعني نلخص ثم نكمل يعني بين يديك وبين يدي المستمعين في أحداث هذه الفتن، فتن آخر الزمان.
1: كرمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة باب الفتن باب واسع، ونحن نمر على مفاصل هذه الفتن، وكنت قد تحدثت أن ليست هناك فاصلة من فواصل هذه الفتن إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم موجه حديث نبوي يوجه الأمة، يحرك بعض الكتل يوقف بعض الكتل، يحرك بعض الأشخاص ويوقف بعض الأشخاص. ليست هناك فاصلة من فواصل هذه الأحداث إلا ولنا فيها دالة من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكنا قد عرجنا على أول هذه الفتن، فتنة الأحلاس، وهي فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بمقتل عثمان، أتى يوما ملثما فقال يقتل هذا الملثم، فلما أقبل فإذا به عثمان رضي الله عنه، ويوما من الأيام يهمس في أذنه عليه الصلاة والسلام، قال إن الله ملبسك قميصا وإن المنافقين أرادوا خلعه فلا تخلعه حتى يقضي الله. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بفتن يعني تصيبه، وأخبر أنه سيذهب إلى الكوفة وسيقتل في الكوفة رضي الله عنه وأرضاه، وأخبر أيضا عن الحادثة التي حدثنا عنها الإخوة في الحلقة الماضية عن فتنة الجمل، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر لنسائه، قال أيكن صاحبة الجمل الأدبب، يعني تنبحها كلاب الحدأب، فيقتل يعني عن يمينها وشمالها خلق كثير. فقالت عائشة عرفت ذلك حينما وقفت عند ماء لبني عامر، منطقة عن اسمها الحدأب، وعرفت ذلك، ولكن اعتقدت أن الذين يقتلون عن يميني وشمالي هم أصحاب الفتنة.
0: يا الله.
1: فليس هناك موجه لعائشة رضي الله عنها أنها تقف أو أنها تقدم، أنها تقبل أو تحجم، لكن ليست هناك مفصل من هذه الفتنة إلا وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أخبر النبي لعلي ماذا يفعل، قال يا علي سيكون بينك وبين عائشة أمر، قال إذن أهلك يا رسول الله، قال لا، كأنها رسالة لعلي أنه لن تهلك لأنك على الحق، وسنأتي بعد ذلك على يعني مجموع الأحاديث، قال إذن أهلك يا رسول الله، قال لا، كأنه يرفض الهلاك، ولكن يا علي ارفق بها وأبلغها مأمنها. فرفق بها حين أرسل أخوها محمد ابن أبي بكر، وحينما أرسل عبد الله ابن بديل ابن ورقاء، وكانت مكان الحماية في بيت عبد الله ابن بديل ابن ورقاء في منطقة البصرة. بعد ذلك سبحان الله معاوية في الشام، ولنا دكتور محمد أن ننظر إلى معاوية. معاوية رضي الله عنه يجلس في بيت المقدس، يأتيه النعمان بن بشير بكيس، في هذا الكيس كيس من الخيش، في هذا الكيس قميص عليه دم عثمان،
0: نعم،
1: وفيه أصابع زوجة عثمان
0: نائلة،
1: نائلة رضي الله عنها، وفيه شعرات لحية عثمان التي يعني نتف أولئك المنافقون لحية عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وفيه وصية من أم حبيب، أم حبيب بنت أبو سفيان،
0: نعم،
1: من آل عثمان،
0: نعم،
1: بني أمية آل عثمان، يوكلون إلى معاوية الانتقام من قتلة عثمان. فهو الآن
0: الآن في حكم علي بن أبي طالب،
1: علي بن أبي طالب، إحنا الآن نحكي عن سنة 36 37 للهجرة،
0: نعم، ومعاوية في القدس،
1: معاوية في القدس، معاوية على الشام،
0: والي الشام من ولاه على الشام؟
1: عثمان
0: رضي الله عنه،
1: رضي
0: الله عنهم جميعا، نعم.
1: معاوية يأتي ابنه يزيد، يا أبتي أأنت أحق بالملك أم علي؟ قال بل علي. يأتيه أبو موسى الأشعري: أنت أحق بالملك أم علي؟ قال بل علي. قال: وماذا أنت تنقم على علي؟ قال: لا أنقم على علي إلا أن يسلمني قتلة عثمان، أنا ولي دم عثمان. بيجي سيدنا أبو موسى الأشعري بروح عند سيدنا علي بن أبي طالب، قال له معاوية يعني يطيع أمرك وأنت الوالي، لكن عنده شرط، أنه بده قاتلي عثمان. قال: يبايع ثم ننتقم لقاتل عثمان. فالفكرة مش فكرة صراع على الولاية، هي فكرة ترتيب أولويات سياسية. أنا بدي الآن أستلم المجرمين، بعدين بدي أتولى نظام الحكم. هذا سيدنا معاوية. سيدنا علي بن أبي طالب: أنا الآن بس يستتب الأمر عندي، بعدين بقضي على قتلة عثمان. طيب خلينا ننظر المشهد من منظور سيدنا معاوية رضي الله عنهم أجمعين. هو في الشام، يأتيه خبر أن قاتلي عثمان في جيش علي، وأن علي وليهم مناصب، وكان
0: ذلك،
1: وكان وأنه
0: احنا حكينا أنه احنا مش عارفين من قتلة عثمان، يعني لم يذكر من هم قتلة عثمان.
1: اللي قتل عثمان الشخص اللي قتله مش معروف،
0: هم مجموعة،
1: لكن هي المجموعة معروفة، والآن هاي المجموعة تتمخض عن مجموعة حتى تصبح الخوارج اللي حيناقشوا
0: سيدنا اللي كانوا منافقين. نعم، سيصيروا خوارج،
1: سيصيروا خوارج. هم نقموا على عثمان. هي كانت الفتنة في عهد سيدنا عثمان فتنة شبهات،
0: متفقين، تحدثنا بها.
1: تمام. نعم. الآن لا، الفتنة حتتطور لفتنة تكفير سيدنا علي.
0: الله أكبر.
1: بطلت فتنة أنه والله إحنا ناقمين على الخليفة مجموعة من الشبهات، أنه ما حضرش بدر، فر يوم أحد، ما حضرش بيعة الرضوان،
0: وسع أراضي
1: لا الآن نائم. وصلنا. نعم. لسيدنا علي، أنه سيدنا علي أول شيء ننقم عليه ثلاثا. طيب شوف تنقم،
0: هو موظفهم بالجيش عنده، أو يعني
1: موظفهم في الجيش. الآن خلينا نيجي لصفين حتى يجلى المشهد. نعم. لمعركة صفين. الآن سيدنا معاوية يجهز جيش حتى ينتقم من قاتل طلحة ابن عبيد الله والزبير بن العوام
0: وعمار بن ياسر،
1: ولا عمار لسه ما قتل، لا
0: لسه
1: في صفين.
0: نعم.
1: وعائشة كادت أن تقتل، ويريد أن ينتقم لدم عثمان، فيجهز جيش وعلي يجهز جيش. في ذلك الوقت القوة العالمية الأولى هي الإسلام. جيشها بينقسم نصين، 60,000 مع معاوية، 50,000 مع سيدنا علي.
0: يا الله.
1: هاي صفين. بلتقوا في صفين.
0: صفين وين؟
1: صفين هي منطقة قريبة من الشام، يعني الغوطة، الرقة بالضبط. بالضبط الرقة اليوم، إذا بدنا نحكي بالضبط
0: سوريا. نعم.
1: في سوريا في الرقة. نعم. يعني هاي منطقة صفين. نعم. إلى الجنوب.
0: إذن جيش علي هو اللي أتى.
1: طيب ليش لأول شيء جيش علي مش لازم يكون في المدينة؟
0: بالضبط.
1: ما الذي
0: أخرجه
1: جعله ينقل العاصمة إلى الكوفة؟ بداية طلع هو من المدينة المنورة مع 700 شخص.
0: طلع
1: سيدنا علي
0: من المدينة المنورة
1: مع 700 شخص في واقعة الجمل.
0: نعم.
1: أهل الكوفة ناصروه، فالآن منعت سيدنا علي في الكوفة بتختلف عن منعت سيدنا علي في المدينة. عاصمة المدينة شوي الأمور فيها مش منضبطة.
0: ليش؟ يعني أنا بدي أسأل ليش، أنه لسه هون ما في شيعة، لسه هون ما في، خليني أحكي لك،
1: في عنا أمرين. أول شيء إحنا ملتزمين، جزء من أهل المدينة ملتزم بأمر سيدنا عثمان، من كان في رقبته بيعة
0: فلا يخرج
1: ما يقتلهم. رقم اثنين، سيدنا علي برضو أمر أنه ما يقتلوهم الآن حتى يستتب الحكم. في عنا أمرين، اللي تابع لسيدنا عثمان ولسه
0: ما خرج،
1: واللي اتبع سيدنا علي لسه ما خرج وقتلهم. فالمدينة لسه المنافقين عم بيسرحوا فيها، يعني وبزعزعوا المنظومة الاستقرار في المدينة المنورة. سيدنا علي بالكوفة، رأى سيدنا علي من أهل الكوفة نصرة له. مين كان والي الكوفة؟ كان والي الكوفة أبو موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري ما بده يقاتل، عزلوا سيدنا علي، ولا سيدنا عمار بن ياسر. سيدنا عمار رضي الله عنه ما زال يخطب في أهل الكوفة حتى ضمهم جميعا إلى سيدنا علي. سيدنا علي طب ليش الآن خلص واقعة الجمل، ليش ما يرجع على المدينة؟ صح؟
0: يعني بدي
1: أرجع أستقر في عاصمة الخلافة في المدينة. طيب الآن خلينا سيدنا معاوية في الشام، المال والقوة والجيش إحنا بنحكي عن 60,000. طب وإحنا في المدينة وسيدنا معاوية لسه ما أذعن بالطاعة لسيدنا علي. فالآن لو مكان سيدنا علي بن خليل يكبر مساحته يأخذ العراق، ولا بدي أحاول أحد من النفوذ تبعه؟ شفت المنطق؟ ففي منطق سياسي وفي منطق اقتصادي، ما بدي أتوسع اقتصاديا في أرض العراق، وفي منطق عسكري إنه هذول برضو ناصروني وهم قوة، وفي معاد تأييد من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ابن الحسن طلع له قالوا يا أبتي إني أرى ذبابا حول السيافهم تتجه إليك، فأسر
0: عن أهل الكوفة.
1: قال أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقتل هناك.
0: الله أكبر،
1: رايح يقتل هناك. فهو ما في حركة إلا فيها موجه، يعني ليش يتحرك له في موجه؟ الصحابة دكتور محمد أذكى الناس وأورع الناس وأتقى الناس وأتبع الناس لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأرفع الناس عن دماء إخوانهم
0: طبعا.
1: ولكن ربنا بده يعلمنا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، هذا وين بده يتطبق؟ إذا ما كان في موجهات من النبي عليه الصلاة والسلام، إذا ما كان سادة المشهد هو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لما طلعت سيدنا عائشة، سيدنا طلحة، سيدنا الزبير، كان كلمتهم والله ما أخرجنا إلا الإصلاح. من وين جابوها؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، هذا كان شعارهم، كان شعارهم والله ما أخرجنا إلا الإصلاح،
0: وقتلوا فيه.
1: هم طالعين يصلحوا قتلوا، وهم يعني سبحان الله عارفين أنه حيقتلوا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر ذلك، أخبر سيدنا علي قال له سيأتيك قاتل الزبير فبشره بالنار.
0: الله أكبر. تسمح لي أتوقف عند هذه الجزئية حتى نتحدث أكثر ونرى كيف يبشر شخص بالنار بعد هذا الفاصل. نواصل بحول الله، ابقوا بالقرب من حياة تكرماً.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة FM حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة وعبر حياة اف ام لاستكمال مشوار هذا اللقاء المبارك من الظلمات الى النور. حياكم الله شيخ نضال.
1: حياكم الله دكتورنا الحبيب،
0: وبشره بالنار. حديث النبي صلى الله عليه وسلم،
1: سيأتيك يا علي
0: قاتل الزبير. نعم،
1: فإن هو أقبل إليك فبشره بالنار.
0: كيف والمشهد؟ تفضل.
1: المشهد أن الزبير رضي الله عنه كان في صف يخالف صف علي في معركة واقعة الجمل. واقعة الجمل أول من قتل فيها هو الزبير، قتل غيلة غدر، ثم قتل طلحة.
0: كان من المبشرين بالجنة
1: ابن عبيد الله.
0: يا الله،
1: أصح الروايات أنه قتل بسهم طائش
0: طلحة،
1: هذا أصح الروايات. يعني أنا إن شاء الله أني بنقول لك خلاصة الصحيح. وعائشة رضي الله عنها
0: كادت أن تقتل،
1: اجتمع حولها الناس وكادت أن تقتل كما قال النبي، ثم تنجو بعد أن كادت. قالت والله لقد رأيت كلام رسول الله رأي العين
0: صلى الله عليه وسلم.
1: هذا كان معاوية كله ينظر إلى المشهد من بعد، يجهز جيش حتى يعين علي، هو يريد إعانة علي على هؤلاء القتلة الذين قتلوا سيدنا عثمان، وعلى هذه الفتنة، وعلى الانتصار لدم الزبير ومعاوية وعثمان، كل هذه الأمور. فحرك جيشا، وحرك علي رضي الله عنه جيش في ذلك الوقت، هذا الجيش الأول في العالم، أقوى قوة في ذلك الوقت،
0: كان 110,000
1: أقل التقديرات، في تقديرات أعلى من ذلك، لكن إن شاء الله هي الأدق. سيدنا معاوية في تلك المعركة التي دارت رحاها بين صولة وجولة،
0: نتحدث عن صفين.
1: نعم،
0: كيف هذا الرجل اللي جاء لعلي حتى أبشره بالنار؟
1: هذه في واقعة الجمل. هو من جيش علي. هو من جيش علي، هو من المرافقين.
0: وجاء سيدنا علي.
1: هو من المرافقين.
0: وقال له،
1: نعم، قال له والله لقد أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يا علي بشر قاتل الزبير بالنار. هو من جيشه لكنه من المنافقين. معركة صفين دارت رحاها، وكانت صولة وجولة حتى قتل عمار ابن ياسر. لما قتل عمار بن ياسر،
0: عمار بن ياسر كان خارج في جيش علي، والذي قتله جيش معاوية،
1: وكان يعني وصي علي على الكوفة، والي. نعم. علي على الكوفة بعد أن عزل أبو موسى الأشعري.
0: نعم.
1: والآن كان في جيشه. طبعا قبل أن يقتل سيدنا عمار لا يمكن أن يتوقع أنه يضل في هذا الجيش ولا ينتقل للجيش الثاني، لأنه في كثير من الناس كانت تنتقل بين الجيشين.
0: يا الله.
1: يعني طب سيدنا عمار ممكن لا يقتل في هذه المعركة، في بعدين
0: نحن مش عارفين أنه
1: يقتل في المعركة. لكن
0: عندما قتل يعني كانت علامة فارقة.
1: حديث الفتن لا تتحقق إلا حين وقوعها. تقتله الفئة الباغية،
0: هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمار.
1: نعم.
0: قال تقتلك الفئة الباغية.
1: نعم. هنا يعني وقف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في حيرة. معاوية أول ذلك لما أتاه يعني الناس قالوا له قتل عمار، قال قتل يعني صحابة كثير، يعني وين عمار؟ في 14 صحابي في جيش سيدنا علي، وفي 7 في الجيش معي وقتل منهم، وفي 4 من أهل بدر في صف جيش سيدنا علي. تخيل 4 من أهل بدر، 14 من صحابة رسول الله، هنا في 4 يعني قتل صحابي. طب ما في صحابة ثانيين قتلوا، وكادت أمنا أن تقتل. طب شو يعني؟ قالوا لا، هذا عمار حالة استثنائية،
0: لأنه في حديث في الموضوع.
1: سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه سيدنا عمار
0: تقتلك الفئة الباغية،
1: تقتله الفئة الباغية. قال إنما قتله الذي أخرجه.
0: يا الله.
1: وألقاه على سيوفنا ورماحنا، هو اللي قتله. لكن برضو أجا الحديث الثاني المعزز، قال ومن قتله وأخذ سلبه فهو في النار.
0: يا الله.
1: اللي قتل عمار واللي أخذ سلبه هو في النار. فالآن بدأ جيش معاوية تضعضع. للتاريخ سيدنا معاوية عقلية لن يأتي مثلها.
0: سبحان الله.
1: يعني عقمت النساء أن تلد مثل هذه العقلية. الله. لما بدأت يعني الأمور في جيش معاوية تهتز، معاوية قال نلجأ إلى التحكيم، وكان ذلك في شهر صفر.
0: نعم،
1: يعني في شهر
0: صفر أول يوم أول
1: يعني. نعم،
0: صرنا نجعل أيامنا. نعم. كلها خير وبركة.
1: 37 للهجرة.
0: نعم.
1: قال نلجأ إلى التحكيم، نحط مدة، المدة هاي نحطها لحديث رمضان. لحديث رمضان نلجأ للتحكيم، يخرج معاوية شخص ويخرج سيدنا علي شخص، أخرج سيدنا علي أبو موسى الأشعري، وأخرج سيدنا معاوية عمرو بن العاص.
0: نعم، وكان داهية من دواهي العرب.
1: نعم، رضي الله. نشوف حتى مين اختار. طبعا حديث وحققه ابن حجر وغيره أنه حديث باطل، قال هناك اجتمع عمرو بن العاص مع أبي موسى الأشعري. أبو موسى وعمر قال اتفقوا على خلع، هذا يخلع معاوية وهذا يخلع علي.
0: هذا مش صحيح.
1: قال أخلع معاوية مثل ما أخلع خاتمي هذا، وهذا قال أخلع علي مثل ما أخلع هذه خاتمي هذا. فراح سيدنا أبو موسى قال أخلع علي كما أخلع خاتمي هذا، وراح سيدنا
0: هذا ليس صحيح.
1: ليس صحيح.
0: نعم.
1: قال أما أنا فأثبت معاوية كما أثبت خاتمي هكذا.
0: هذا الصحيح.
1: هذا مش صحيح.
0: نعم.
1: حققوا محدثون.
0: نعم.
1: منهم شعيب الأرناؤوط وغيره، هذا حديث باطل.
0: نعم.
1: لا يثبت. وذكر ذلك ابن حجر العسقلاني، وابن حجر العسقلاني من المؤرخين اللي حري بنا أن نعود إلى كتبهم.
0: نعم.
1: وفي سبحان الله بحث علمي ثمين، كنز سنشير إليه إن شاء الله في الحلقات القادمة في جامعة الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة.
0: نعم.
1: بحث يعني حقيقة جمع كل الروايات وحققها وطلع منها الصحيح من الضعيف.
0: نعم.
1: ولعلنا نأتي بالكتب إن شاء الله بين يدي المستمع بأمر الله، لكن هذا ليس صحيح، ولجأوا إلى التحكيم في فترة
0: وقعت المعركة صفين.
1: الآن
0: قتل من قتل.
1: نعم، الآن وقفنا في شهر صفر.
0: قتل عمار. نعم.
1: إلى رمضان تحكيم اللي بحكمه سيدنا
0: أبو موسى الأشعري وعمر بن العاص.
1: نعم، بنمشي فيه
0: من طرف. نعم.
1: فصار التحكيم في رمضان، هنا الخوارج بدأوا يظهرون.
0: يا الله.
1: خرجوا على سيدنا علي.
0: لذلك سموه بالخوارج.
1: نعم، بدأت الخوارج تخرج. قال ما تنقمون علي؟ قالوا ننقم عليك ثلاثا. الأولى أنك حكمت الرجال، والله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله، كيف تحكم أبو موسى الأشعري وعمر بن العاص؟ ما بيطلع لك شيء. إن الحكم إلا لله. طيب، والثانية قالوا أنك غزوت ولم تسبي ولم تسلب، يعني أنت غزيت، فاللي غزيتهم كفار ولا مسلمين؟ إذا مسلمين بيطلع لك شيء، بتكون أنت قتلت مسلمين وما بيطلع لك. طيب إذا كفار لازم تسبي منهم وتسلب مالهم. قال والثالثة، شوف الكلام،
0: يا الله
1: شوف الكلام،
0: حجج.
1: قال والثالثة قالوا أنك شطبت في التحكيم حينما اجتمعت مع معاوية، اجتمع سيدنا علي مع معاوية، قال هذا كتاب أمير المؤمنين علي، قال لو اعترف فيك أمير المؤمنين كان مش قاعد أنه يكون، بدك تمحيها، تتذكر؟
0: يا الله.
1: قال لعلك تحتاج إلى مثلها
0: في معركة الحديبية.
1: قال امحو
0: يا علي. يا الله.
1: قال يا رسول الله لا أمحو اسمك. قال دلني عليها، ثم همس في أذنه لعلك تحتاج إلى مثلها يوما.
0: يا الله، صدق رسول الله.
1: علي بمحير قال احتجتها يا رسول الله، أنا أحتاجها يا رسول الله، لعلك تحتاج إلى مثلها. قال أما الأولى فالله عز وجل حكم الإنسان في أقل من ذلك، بيختلف الإنسان مع زوجته، فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها. وأما الثانية فكيف أسبي أمكم؟ عائشة، إذا قلت بدنا نسبيها هي أمنا، وإذا ما قلت أمنا كفرت، فأنتوا بزرتش. وأما الثالثة ففعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحاجهم ابن عباس. رجع 6000
0: عندما كان يحاجه مين؟
1: ابن عباس، عبد الله بن عباس، ترجمان القرآن. سيدنا علي انتدب لحجاجهم ابن عباس، عبد الله بن عباس. فعاد 6000 وخرج من خرج عليه بالسيف. هنا انتقلنا إلى معركة اسمها معركة النهروان.
0: النهروان.
1: نعم، وهذه المعركة اللي قاتل فيها سيدنا علي الخوارج.
0: احنا وين هلا؟
1: احنا الآن في الكوفة.
0: في الكوفة. نعم.
1: فسيدنا علي قاتلهم. الآن انقسموا الناس إلى ناس خرجوا بالسيف، هذا رقم واحد، إلى ناس أله علي، غالوا في علي، إلى ناس ناصبوا علي العداء. هنا بدأنا، هاي النواصب،
0: هنا ظهر الاسم،
1: هنا بدأ الخوارج يطلعوا يمرقون من الدين. هم شفت كانوا منافقين، الآن تحولوا خوارج، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وهنا ظهرت الشيعة، يعني اللي شايعوا علي رضي الله عنه وأرضاه. الآن بعد شوي حيظهر عندنا مصطلح اسمه أهل السنة والجماعة في سنة 41 للهجرة، حنشوف
0: هنا ظهر.
1: لا، بعد ثلاث سنوات.
0: نعم.
1: بعد ثلاث سنوات. فبقي الأمر على ذلك حتى حتى أرسل يعني سبحان الله يعني أصحاب تلك الفتنة في 17 رمضان، هو التحكيم كان في رمضان، في 17 رمضان نعم. أرسلوا ثلاث أشخاص انتحاريين، واحد وظيفته يروح على الشام يقتل معاوية، واحد بده يروح على مصر يقتل عمرو بن العاص، واحد بده يروح على الكوفة ويقتل سيدنا علي في نفس الوقت. طب هم بيعرفوا هؤلاء الأشخاص؟ لا ما بيعرفوهم. طب كيف بدنا نتعرف على معاوية؟ هو إمام الناس في الصلاة، هو القائد
0: الله.
1: إمام
0: الله.
1: فأنت ما حتعرف، هو إمام. كيف بدك تعرف على عمرو بن العاص؟ هو إمام في الفسطاط في مصر. كيف بدك تتعرف على علي بن أبي طالب؟ معروف هو الإمام في الكوفة. فأرسلوا ثلاثة في نفس الوقت تاريخ 17 رمضان. أما سيدنا علي فقتل في محرابه.
0: يا الله.
1: نعم.
0: سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم.
1: في الكوفة. وأما سيدنا معاوية فضرب في السيف فأصيب إصابة من 8 إلى 12 شهرا.
0: يا الله.
1: أقعدته، قال 8 أشهر إلى 12 شهرا.
0: معاوية.
1: نعم. نعم. وأما
0: أبو عمرو بن العاص
1: ابن العاص رضي الله عنه في فسطاط مصر، يومها سبحان الله أصابه مغص، فأوكل أمير الشرطة أن يصلي بالناس.
0: سبحان الله.
1: فقتل أمير الشرطة.
0: طيب عند هذه إذا أنت نقف حتى نكمل، أنه بعض الفتن جاءت بعد ذلك أنه عمر بن العاص متفق مع اللي بدهم يقتلوا هنا، يعني يجب أن نتحدث في هذا الجزء إذا أذنت لي بعد هذا الفاصل، نكمل بحول الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم.

0: بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: مع العلماء برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
1: حياكم الله، عدنا لكم من جديد لاستكمال هذا اللقاء المبارك من الظلمات إلى النور. حياكم الله شيخ نضال.
2: يعني
1: نكمل من حيث وقفنا، تفضل.
2: كرمك الله. فأرسل الخوارج ثلاثة ليقتلوا يغتالوا علي رضي الله عنه، عمرو بن العاص، معاوية بن أبي سفيان. أما معاوية أصيب إصابة بالغة، أما علي استشهد في محرابه، وأما عمرو بن العاص فأصيب سبحان الله بوعكة صحية وأوكل. شوف تاريخنا الجميل، القائد، قائد الدولة هو الإمام، إمام الناس في المسجد.
1: الفجر. نعم.
2: إمام الناس الفجر، فهو رايح وعارف أنه حيصلي الفجر إماما في محرابه، فراح ذهب إلى عمرو بن العاص
1: فلم يجده،
2: فوجد خارجة ابن حذافة السهمي وصي الشرطة
1: فقتله بدلا له. يعني هو بفكر أنه هو.
2: فقيل المثل: أردت عمرا وقتلت خارجة، إرادة الله نافذة.
1: سبحان الله.
2: أنا أردت عمرا
1: ليقتل عمر،
2: وأراد الله خارجه،
1: اللهم ارضى عنهم جميعا،
2: وإرادة الله نافذة.
1: نعم.
2: فبدأ الخوارج الآن، انقسم الناس على علي مغالي لدرجة أنه ألهه، وهم الفئة الذين حرقهم في النهروان في النار، حرق جزء منهم في النار.
1: مين؟
2: سيدنا علي. وعاتبه العباس رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. قال: والله لم تصلني
1: يا الله.
2: قال: والله ما وصلتني. فوقف
1: يا الله.
2: وقف لما وصلوا، وإذا جاءهم يعني من الله أمر، كانوا وقفين عند حدود الله رضوان الله عليهم، ولكنه قتل منهم مقتلة عظيمة لم ينجو منهم.
1: كانوا يؤلهوه،
2: كانوا بعضهم ألهوه.
1: إيش يعني ألهوه؟ عفوا،
2: أنت إله، أنت إله، أنت تحكم بالأرزاق، أنت تسير السحاب.
1: الله،
2: في اليوم
1: الله
2: ناس يؤلهون عليك.
1: أعوذ بالله.
2: نعم. أخت من الأخوات بتقول يعني: يا حسين يا حسين، هذا بعمان يعني، حدث معي شخصيا.
1: أنت
2: يا حسين يا حسين. أنا فقامت عجوز قالت لها: يا بنت الحلال انت، قلت خلص هذه العجوز بدها تصححها. قالت: يا حسين يا حسين، انت شو يا حسين يا حسين؟ خلي الحسين للشدائد، قول يا الله.
1: بالله عليك.
2: لا اله الا الله. خلي الحسين للشدائد.
1: لا اله الا الله. لا اله الا الله.
2: لا اله الا الله.
1: لا اله الا الله.
2: في ناس لليوم يعني انت موجودين.
1: نسأل الله السلامة. نسأل الله السلامة.
2: في ناس أله علي. في ناس غالوا في علي لدرجة الغل. وفي ناس نواصب.
1: هنا البعض قال أن عمرو بن العاص اتفق.
2: قال انتهى يعني.
1: نعم.
2: قالوا غير ذلك أنه سيدنا أبو بكر ربط سيدنا علي وسيدنا عمر ومنعوا الخلافة، وسيدنا علي كان جبان،
1: سيدنا جبريل أخطأ يعني. نعم.
2: بدك ترد على كل واحد قال. نعم. انتهى. نعم. يعني. لكن أنا أتحدى أن رواياتنا التاريخية الآن وضع لها من أيام ابن حجر العسقلاني وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وقبل ذلك وضع لها ضوابط كضوابط الحديث النبوي الشريف لا تصل إلى رتبته، لكن وضع لها ضوابط كضوابط،
1: هي روايات الصحابة.
2: والآن نستطيع أن نجزم أن هذه الرواية بالسند من خلال البحث في الرجال، ونقول لك فيها الرجل فلان. إحنا عندنا أكثر من نصف مليون إنسان فصفصناهم حتى وصلت لنا الرواية، فإحنا قلنا فلان يتحدث

0: بوكل في السوق ما بنأخذ روايته، فلان يكذب على دبته لا نقبل روايته. الآن يسر الله في هذا العصر بالذات من يبحث في التاريخ الإسلامي كما بحث، أنا ما بقول بنفس الرتبة برد بعيد،
1: نعم،
0: لكن بما نفس المنهجية كما بحث في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: نعم،
0: في حنيجي على كتب حيصعق الناس من درجة أنه والله بتجمع هذه الكتب كل الروايات، منهم الكتاب اللي أشرنا إليه كتاب الغبان محمد بن عبد الله الغبان،
1: نعم،
0: في فتنة مقتل عثمان. سنشير حين الانتهاء إن شاء الله من هذه الفتن إلى مجموعة من الكتب،
1: نعم،
0: وأشرنا إلى ابن حجر العسقلاني، نعم، وغيره.
1: إحنا وين الآن؟
0: الآن أنهينا قتل سيدنا علي رضي الله عنه، استشهد الله. سيدنا معاوية مصاب
1: إصابة بالغة،
0: نعم، سيدنا
1: عمرو بن العاص
0: نجا. الآن سيدنا الحسن يتولى الخلافة 6 أشهر، ثم بعد ذلك يتنازل بها إلى معاوية.
1: نعم.
0: علماءنا بيقولوا وجاز لنا من هذا الفعل. أول شيء، هل هذا يعني الفعل تشريع؟ الجواب نعم، لأنه فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. سيدنا الحسن من الخلفاء الراشدين المهديين.
1: من قال؟
0: سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال خلافة النبوة فيكم 30 سنة، حديث سفينة رضي الله عنه قال فعددتها فإذا هي تنتهي مع الحسن ابن علي رضي الله عنه.
1: نعم.
0: عشان هيك علمانا بيطلعوا قاعدة قالوا جواز إمامة الفاضل من المفضول. المفضول من الفاضل يعني، نعم، الأقل
1: رتبة
0: ممكن الأعلى رتبة يكون موجود ويتولى الأقل منه.
1: نعم.
0: وقالوا من وين جابوها؟
1: من تنازل الحسن،
0: من تنازل الحسن
1: على الحكم لمعاوية
0: رضي الله عنه.
1: والله طيب. مرضى عنهم جميعا.
0: الله مرضى عنهم، نعم، جميعا. الآن احنا عام 41 للهجرة، هذا العام سمي عام الجماعة. ليش؟ لأن الناس بدأوا ينقسموا. قبل علي فش عندنا ناس في العالم كله يا كفار يا مسلمين، صح؟
1: نعم.
0: فش عندنا إشي اسمه خوارج،
1: صحيح.
0: فش عندنا إشي اسمه شيعة، فش عندنا إشي اسمه نواصب. هؤلاء
1: فش عندنا أهل سنة وجماعة.
0: أهل سنة وجماعة هون
1: كمصطلح هنا
0: هون في سنة 41 الناس اللي يعني وافقوا على اجتماع الأمة سموا أهل السنة والجماعة.
1: نعم.
0: لأن الباقي في خوارج والباقي في شيعة والعالم الآخر اللي هو الكفار. في عهد علي رضي الله عنه، عهد عثمان، هنا الشيء المؤلم، توقف المد الإسلامي، الفتوحات الإسلامية توقفت
1: في عهد
0: سيدنا عثمان. آخر المقتل، حال مقتل عثمان، حال الفتنة آخر سنة في عهد سيدنا عثمان وعهد سيدنا علي، توقف المد الإسلامي وعهد الحسن رضي الله عنهم، بل أخذت منا بعض الأراضي من الدولة البيزنطية. توسع الإسلام فتوحات شرقا وغربا في عهد معاوية ما لا يحصيه إلا الله. فيعني حاولنا نجمل هاي الفتنة، احنا أخذنا رؤوس أقلام، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رأينا في كل مفصل من المفاصل في حديث نبوي بوجهني. مثلا حين مقتل عمار سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، في حديث بينه وبين النبي، طبعا عشرات الأحاديث احنا نروي الرموز منها، بيقول له يا رسول الله إني أخالف أبي، أنا دائما أنا وأبوي فكريا مش مع بعض. فسيدنا النبي بيقول لسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، قال له إلزم أباك ما دام حيا، مدام أبوك حي إلزمه ولو لم تقاتل معه. ما قتلتش معه أنت. طبعا بعضهم قال هذه زيادة، بعضهم قال ولو لم تقاتل معه زيادة،
1: نعم.
0: إلا أن فعل عبد الله بن عمرو بن العاص كان كذلك، يعني هو أبوه كان مع معاوية ولكن عبد الله بن عمرو بن العاص لم يقاتل مطلقا. قال أمرني رسول الله أن ألزم أبي ولكني لا أرى إنه إحنا صح.
1: جميل.
0: بالعكس، هو من زعزع بعد مقتل سيدنا عمار، هو من زعزع جيش معاوية وألجأهم إلى التحكيم.
1: أخونا أكرم الصالحي بيقول الله يجزيكم الخير، بس مش فاهم على أساس معاوية رضي الله عنه طلع يؤازر علي كرم الله وجهه، شو اللي أشعل الفتنة وخلاهم ينقلبوا على بعض في صفين؟
0: المنافقين.
1: المنافقون
0: المنافقون، نعم. كما في واقعة الجمل قال أرسل النبي علي أرسل علي رضي الله عنه يعني إلى عائشة.
1: نعم.
0: فبات المسلمون في أهنى ليلة وبات المنافقون في شر ليلة، فأرسل المنافقون جزء يقتل في جيش علي وجزء يقتل في جيش عائشة حتى وقعت واقعة الجمل.
1: يا الله.
0: فكان أول من قتل غيلة وغدرا سيدنا الزبير، المنافقين هم من يشعلوا فتيل الحرب هنا وهناك.
1: طيب يعني احنا بقي عندنا دقيقتين انا تقريبا للبرنامج، لكن ما زلنا نتحدث في الفتنة وما زال في جعبتنا نتحدث عنه اكثر، وكما اخبرتنا انه احنا عم ناخذ يعني فلاشات عن هذه الفتن.
0: نعم.
1: قد يسأل سائل، وهذا السؤال أنا بحب أكرره في كل لقاء، لماذا نبحث في هذه الفتن وقد يعني مضى الزمان عليها؟ يعني احنا هذا منهج متفقين انه ناخذ منها العبره والفلسفه في التعاطي معها لناخذه في زمننا الحالي، كيف ان او كيف حال المسلم اذا ما وقعت الفتنه بين فريقين من المسلمين، كيف هو حاله؟ الان بقدر اقول والله فلان صح وفلان خطا، او يستطيع احد ان يقول والله اخطا علي او اخطا معاويه؟ مش
0: احنا الان.
1: نعم.
0: ما هو الناس بنقسموا يا مهاجرين يا انصار يا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، بس
1: سورة
0: الحشر. الأمة الإسلامية بين ثلاث أصناف لا رابع لهما، الله فصلهم في مهاجرين، في أنصار والذين تبوأوا الدار، في بعدهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، تلك فتنة كفى الله سيوفنا عنها فلنكف ألسنتنا عنها. ما بصير أخطئ صحابي وأصوب صحابي. النبي عليه الصلاة والسلام قال عن يخرج من ضئض هذا الرجل أناس يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فسيدنا علي قال يا رسول الله ماذا نفعل؟ قال قاتلوه، وقاتله أدنى الفئتين إلى الحق، يعني أقرب الفئتين إلى الحق.
1: يخرج
0: من ضئضئ هذا الرجل، رجل من بني تميم، يخرج من ضئضئه.
1: ضئضئه إيش نسله يعني؟
0: نعم، أناس يمرقون من الدين خوارج كما يمرق السهم من الرمية. شو نسوي؟ سيدنا علي بيسأل يا رسول ماذا نفعل؟ قال له قاتلوا، قاتلوا إذا رأيته فقاتله، وقاتلوه أدنى الفئتين إلى الحق، يعني أقرب الفئتين إلى الحق، يعني الفئتين على الحق بس هي أقرب.
1: وقاتلوا يعني الذين سيقتلونهم.
0: نعم.
1: هم أقرب للحق،
0: هم أقرب الفئتين إلى الحق،
1: يعني الفئتين على الحق،
0: الفئتين على الحق.
1: بس واحدة أقرب، مين طلع اللي قتله؟
0: علي.
1: علي
0: رضي الله عنه،
1: اللهم ارضى عنهم جميعا.
0: نعم.
1: طيب جميل. يعني
0: وفي عندنا حنيجيك نعطيه واجب
1: لقاء المقبل،
0: نعطيه واجب ذي الثدية، مين هو وكيف سيدنا علي قتله وكيف أشار النبي إليه عليه الصلاة والسلام، في أحاديث فيها إشارات يعني.
1: الله يكتب أجرك، نكمل إن شاء الله يعني في اللقاء المقبل بإذن الله. نسأل الله أن يجزيك خير الجزاء وأن يبارك لك، ونسأله سبحانه وتعالى أن يفرج همنا وهم المهمومين أينما كانوا يا رب العالمين، في غزة وفي كل مكان. دمتم بمعية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الداعية نضال البزور. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى عليه.

0: اف ام القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي
2: من أول سورة الأعلى إلى الآية السادسة نهاية سورة الناس.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق

أحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية.

مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر.

0: لهم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق

فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم

0: الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى.

0: ربه الأعلى ولسوف يرضى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك.

0: فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.

0: مطلع الفجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق

0: خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. والعادي

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: سيدي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي،
2: من أول سورة الأعلى إلى الآية السادسة نهاية سورة الناس.
3: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في هذه الحلقة الجديدة من حكايات الضاد. في عصر ملوك الطوائف في الأندلس أخذ عقد الممالك ينفرط لتسقط واحدة واحدة، وكان من بين هؤلاء الملوك ملك كانت الدنيا تفتح له أبوابها والريح تجري بركابه، ملك سجدت له القوافي في إشبيلية. ثم التفت الزمان التفاتة غدر فإذا بالعرش يصبح أغلالا من حديد في زنزانة ضيقة في صحراء أغمات، وذاك بعد بسط المرابطين سيطرتهم على الأندلس بعد أن عاث ملوك الطوائف فسادا في البلاد. في صبيحة يوم عيد الفطر والناس في بهجة وزينة، كان المعتمد بن عباد يقبع في قيده يسترجع شريط الذكريات حيث كان يأتي العيد، ولكنه انفصل عن لحظات ماضيه حين انفتح باب السجن ودخلت عليه بناته أميرات الأمس كسيرات اليوم. دخلنا عليه خاشعات منكسرات

0: الحصار تملأ الحسرة عيونهن، إذ لم يكن يرتدين الحرير ولا الديباج، بل أطماراً بالية تستر أجساداً أضناها الجوع، وأيادي ناعمة صارت تغزل للناس. نظر المعتمد إلى أقدامهن فتقطع قلبه، تلك الأقدام التي لم تكن تطأ إلا المسك والكافور يراها اليوم تطأ في الطين حافية بخطى مثقلة. وجوههن التي كانت كالأقمار غدت شاحبة لا يبللها إلا دمع الحسرات الذي ينهمر مع كل زفير. جادت قريحته إثر ذلك فقال: فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا، فساءك العيد في أغمات مأسورا، ترى بناتك في الأطمار جائعة، يغزلن للناس ما يملكن قطميرا، برزن نحوك للتسنيم خاشعة، أبصارهن حسيرات مكاسيرا، يطأن في الطين والأقدام حافية، كأنها لم تطأ مسكا وكافورا، لخد إلا تشكل جدب ظاهره، وليس إلا مع الأنفاس ممطورا، أفطرت في العيد لا عادت إساءته، فكان فطرك للأكباد تفطيرا. وقف المعتمد في زاوية السجن يرسل بصره وراء القضبان، تاركا لنا وللتاريخ صرخة باقية ما بقي الزمان، صرخة تحذر كل من سكر بخمرة الجاه. وأغرته أضواء السلطان فقال: قد كان دهرك إن تأمره مؤتمرا، فردك الدهر منهيا ومأمورا، من بات بعدك في ملك يسر به فإنما بات بالأحلام مغرورا. لقد انطوت صفحتا الملك والملك، وبقيت القصيدة شاهدة على أن الدهر لا يدوم لأحد، وأن العز الحقيقي ليس في التيجان بل في كرامة الإنسان.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي،

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية، مدارس الرمز. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم قاعدتنا بسيطة بظاهرها، بس غيابها رح يخلق لك فوضى، وحضورها ببني نظام واحترام. القاعدة هي الالتزام بالتعميم والتعليمات المرسلة تماما. كلنا بنعرف إنه التعميم والتعليمات الإدارية مش رسالة عابرة بتمر على شاشتك وبتنساها. التعميم هو قرار رسمي نافذ من لحظة إرساله، والالتزام فيه مش خيار، هو جزء من شغلك. في الشركات التعاميم والتعليمات هي اللغة الرسمية اللي فيها تنتقل القرارات والأنظمة من الإدارة للجميع، وبتضمن أن الكل ماشي على نفس الخط، نفس المعلومة، نفس الإجراء. طيب وين بتبدأ المشكلة؟ بتبدأ لما الموظف يتعامل مع التعميم كأنه اختياري، بيقرأه على السريع أو ما بيقرأه أصلاً، أو بيقرأه ما بيطبقه، وبعدين لما يتحاسب تطلع الجملة الجاهزة منه: والله ما وصلني أو ما انتبهت. وهون قاعدة مهمة جداً لازم تطبقها وتحفظها. بعد ما يرسل التعميم بالقرارة الرسمية، إذا أنت حكيت أنا ما قرأت شيء، هذا مش عذر. قراءة التعميم ومتابعتها جزء أصيل من مهامك تماماً، مثل أي مهمة تانية. الموظف العادي بيشوف التعميم إزعاج إضافي، بيأجل قراءته وبيكمل شغله بالطريقة القديمة لحد ما يصطدم بالنتيجة. بينما الموظف المثالي بيقرأ التعميم لحظة وصوله وبيأكد بالاستلام، بيفهم المطلوب وبيبلش يطبق. أتذكر أثناء عملي كمدير موارد بشرية، أصدرنا مرة تعميم أي طلب إجازة لازم يتقدم قبلها بثلاث أيام، وعن طريق النموذج الرسمي مش بمكالمة أو رسالة شفهية زي ما كان صاير معانا. بعض الموظفين قرأوا والتزموا فيه فوراً وما واجهوا أي مشكلة، وبعضهم تجاهل وكمل بالطريقة القديمة. أول ما تقدم أحدهم بإجازة شفهية مستعجلة عشان بده يسافر تاني يوم، إن رفض طلبه. ليش؟ لأنه خالف الإجراء المعتمد اللي تعمم. شو كان رده؟ والله ما قرأت التعميم. بس الحقيقة هو التعميم وصله وموثق ومرسل للجميع. المشكلة مش بالإجراء، المشكلة إنه ما التزم بقراءة التعميم. من يومها ترسخ عندي مبدأ: التعميم اللي بتتجاهله اليوم هو المشكلة اللي راح تلاحق لقدام. طب كيف أطبق القاعدة؟ اقرأ أي تعميم لحظة وصوله، مش بعد يومين ومش لما تفضى. بلغ بالاستلام، رد بسيط: تم الاطلاع، بيوثق إنك استلمت وفهمت. افهم المطلوب من التعميم بالضبط، لو في أي غموض اسأل فوراً. طبقه مباشرة، عدل طريقة شغلك حسب التعميم من نفس اللحظة. احفظ التعاميم بأرشيف منظم عشان ترجع له وقت الحاجة، وما تشتغل على معلومة قديمة تم إلغائها. وهون نقطة مهمة: الالتزام بالتعميم مش معناه تنفيذ أعمى. لو عندك تحفظ حقيقي على تعليمات معينة زي ما حكينا بحلقة سابقة، عبر عبر القناة الرسمية بينك وبين إدارتك ووثقه باحترام، بس لحد ما يتغير التعميم هو نافذ والالتزام فيه واجب. الاحترافية إنك تلتزم بالنظام وإنت بتناقشه، مش إنك تتجاهله وإنت ساكت. الخلاصة: التعميم قرار مش اقتراح، والتعليمات إلزام مش رأي. اقرأها فور وصولها، أشعر بالاستلام، افهمها، طبقها واحفظها. لأن الموظف اللي بتثق فيه أي إدارة هو اللي ما بتحتاج تركض وراه عشان يلتزم بالتعليمات. بتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والالتزام بالتعليمات هو أول دليل على انضباطك، وانضباطك هو رأس مال ثقة المؤسسة فيك.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية، مدارس الرمز.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة على رسول الله، سلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. الآية 82 بعد 100 قوله تعالى: فمن خاف من موص جنفا. من الذي خاف؟ أي شخص مطلع على الوصية ومطلع على أحوال الأسرة التي أوصي لها، يعني من يغادر الدنيا، أنا قريب ولا عم ولا غيره، خشيت أنه من ينفذ الوصية قد يتلاعب بها أو يحيف أو يظلم جنفا حيف، أو يعني انحياز إلى طرف على طرف، أو إثما قد يأخذ هو لنفسه شيء، أو إثما يعني تحتمل معاني. فأصلح بينهم تذكيرهم بالله جميعا، إخواننا أخواتنا، يعني يا أصحاب المال، يا من سيوزع عليهم، أولا لا تختلفوا لا تختصموا، دنيا ماشية وأنت يا موسى نفذ الوصية بالحذافير دون تغيير، فلا إثم عليه. هذا اللي أصلح، لا إثم عليه طبعا، اللي قررنا فلا إثم عليه، يعني إن حاول إن هو بتدخله أن يحيف على طرف لحساب طرف، لا، وإنما أعطى الحق للجميع فلا إثم عليه، تدخله لا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. قد أتدخل وعن نصح، لكن يكون تدخلي قد أفسد شيئا، لست قاصدا، لا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. إحنا بشر، قد يعني أحاول أن أعمل خير فينتج عن كلامي نوع من الخصام والتقطيع ولا غيره، أنا ما قصدت إلا الخير إن شاء الله، فلا إثم عليه في هذه الحالة، إن الله غفور رحيم. وعند آية الصيام 83 بعد 100 نواصل الحديث إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا، يا سلام ما ألطف الكلام، لاحظ مولانا سبحانه ينادينا بأحب الأسماء إلينا، يا أيها الذين آمنوا، أعظم صفاتنا أعظم أسمائنا اسم الإيمان، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، لأن ما أشرف أسمائنا الإيمان، فمولانا ينادينا بأحب الأسماء، يا أيها الذين آمنوا، نعم يا ربي لبيك، كتب عليكم الصيام، لاحظ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي في الأمور اللي صار إحنا، يظهر مولانا لفظ الجلالة، كتب ربكم على نفسه الرحمة، في المشقات كتب عليكم القتال بمنها للمجهول، في الأمور اللي لصالحنا يظهر ذاته سبحانه اللطيف العظيم سبحانه، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. أنتم مش أول ناس، أنتم الأمة الأخيرة لكن مش الأولانية، كما كتب على الذين من قبلكم، اطلع وراك، كل أمة كتبت عليها الصيام، أنتم كذلك، كما كتب على الذين من قبلكم. شوف المواساة، يعني كلمة ورا كلمة كلها تلطف جو الصيام، لعلكم تتقون. يعني أحيانا بدنا ندرس جبر يا شباب، طب يا أستاذ ليش ندرس الجبر؟ فهمني، اسكت تعلموا بس، لا غلط، لله المثل الأعلى، شوف رب الكون كتب عليكم الصيام كلمة، لا، كما كتب عن الذين من قبلكم، عم بخفف عليك سبحانه وبين لك الحكمة إيه، العلة إيه، الفائدة إيه، لعلكم تتقون، تحصلون أعظم ملكة مطلوبة من المسلم أن يصل لمرتبة التقوى، لعلكم تتقون. وكيف نتقي، كيف نتعلم التقوى؟ أها، لا شرطي فوق راسك، لا رقيب عليك، إلا الله عز وجل، هذه التقوى. أنت ملتزم بالصيام والمطبخ قدامك والطعام أمامك، لا تمد يدك، إذن رباك قرآنك، رباك دينك، رباك الصيام، على أن تكون صادقا مع نفسك، متقيا ربك، تخشاه بالغيب، لعلكم تتقون. يعني سطرين والله بينكتب فيهم كلام كثير، 10 صفحات على الأقل، لكن وقتنا لا يسمح بهذا. أياما معدودة، شوف التلطف، ما الشهر أيام، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا، على طول أعطاك الرخص، فمن كان منكم مريضا وصحرارته 42، لا مريضا، انت بتقدر حاجتك الى يعني عدم الصيام، او يقدرها الطبيب المختص، فمن كان منكم مريضا او على سفر، ما قالكش 100 كيلو 200 كيلو 50 كيلو او على سفر، مش معناها برضو 2 كيلو افطر، اي لا، سفر فيه مشقة، كان على الجمال وفي الشمس، الآن قدر ظرفك أنت، وأن تصوموا خير لكم طبعا، أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومع هذه الآية نلتقي في الحلقة الجاية، سلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير تكسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية،

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورتي الإسراء والكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدقا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورتي الإسراء والكهف.
2: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، إذا كان من جهة يمكن أن تجبر الإنسان على شيء فهو الله عز وجل، لأن الأمر كله بيده، ولأن أمره كن فيكون. ومع ذلك شاءت حكمة الله أن يكون الإنسان مخيراً، فقال تعالى: لا إكراه في الدين، لأن الله لا يريدنا أن نأتيه مقهورين، يريدنا أن نأتيه محبين، يريدنا أن نأتيه بمبادرة منا، يريدنا أن نأتيه باختيار منا. فلذلك لا إكراه في الدين. وأنبياء الله ورسله لم يجبروا أحداً. يقول الله عز وجل يخاطب نبيه: ما أنت عليهم بوكيل، ما أنت عليهم بجبار، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. بل إن الله سبحانه وتعالى يقول: ولكل وجهة هو موليها. هو تعود على الإنسان قطعاً، لأننا لو أعدناها على الله جل جلاله لا معنى لقوله تعالى: فاستبقوا الخيرات. ما دام الله يأمرنا أن نستبق الخيرات، إذن وجهتنا بأيدينا، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. الإنسان ما دام قلبه ينبض، ما دام سمح الله له أن يعيش يومه فهو مخير، والاختيار فرصة لا تقدر بثمن. ليختار الصح، ليختار الحق، ليختار الصواب، ليختار الخير، ليختار معرفة الله عز وجل، ليختار العمل الصالح، ليختار الصدق والأمانة. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. هذه النعمة العظمى، نعمة أن الله أمد في عمرك ومنحك حرية الاختيار، ليست هذه النعمة مستمرة إلى ما شاء الله. أينما تكونوا، في أي مكان كنتم، بل في أي مكانة أنتم، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. نحن الآن ما دمنا أحياء نتمتع بنعمة لا تقدر بثمن. هذه النعمة نعمة الاختيار. لك أن تختار التوبة، لك أن تختار الإنابة، لك أن تختار الطاعة، لك أن تختار العمل الصالح، لك أن تختار أن تكفر عما مضى. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. لذلك إذا كانت مهمة الأنبياء العظام التبليغ فقط، فمن باب أولى أن مهمة العلماء لا تزيد عن التبيين. تنتهي مهمة الدعاة إلى الله في التبيين، والإنسان مخير ويدفع ثمن اختياره. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلم، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، لترون عملكم المنحرف الذي أنتم عليه سبب دخولكم الجحيم. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. وحينما يتفضل الله على إنسان فيسمعه الحق، هذه نعمة لا تقدر بثمن، بل هي بشارة. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعه. أيها الإخوة، هذه مقدمة، لكن صلب الموضوع أن هذا الغزو الثقافي الذي أصاب المسلمين، وهو في تقديري والله أخطر من غزو آخر، هذا الغزو الثقافي الذي أصاب المسلمين هو أخطر من الغزو العسكري. ذلك لأنهم كانوا فيما مضى يجبروننا بالقوة المسلحة على أن نفعل ما يريدون، لكنهم الآن
بخبث ما بعده خبث، يجبروننا بالقوة الناعمة المرأة على أن نريد ما يريدون، على أن نريد ما يريدون. فهذا الغزو الثقافي الذي جاءنا من الشرق والغرب، بحيث تحولت كثير من بيوت المسلمين إلى مرتع مفتوح لدعاة الكفر والإلحاد ودعاة الشر والفساد، وزاد تعلق الناس بهذه الثقافة المرئية المصورة التي أتتنا من بلاد بعيدة، حتى أنها دخلت في تنظيم أوقاتنا وتنظيم حياتنا وتربية أفكارنا وتغيير معتقداتنا وتوجيه صغارنا. وقد يطول زمن الجلوس في بعض البيوت أمام هذا الغزو الثقافي الذي أتانا من بلاد بعيدة شرقاً وغرباً إلى ساعات طويلة، لو جمعت في عمر الإنسان لكانت عقوداً من السنين. وهكذا يفقد الناس ما هو أغلى من الذهب والفضة، ما هو أكثر فائدة وأعظم أثراً من أي شيء، إنه الوقت، لأن الإنسان وقت، لأن الإنسان بضعة أيام، كل من قضى يوم انقضى بضع منه. المال أيها الإخوة يعوض، والمال يستثمر، والمال ينمى، ولكن الوقت لا يعوض ولا يستثمر ولا ينمى. ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. لكنك كلما تحدثت عن هذا الغزو الثقافي الذي يعرض على الشاشات من بلاد بعيدة شرقاً وغرباً، فاجأك المستمع بهذا السؤال: ما البديل؟ أيها الإخوة، البدائل لهذا الوقت الثمين الذي يمضيه معظم الناس بشكل سلبي، بشكل تلق، بشكل خامد، بشكل غير فاعل، كأن الإنسان ألغى وجوده في الحياة، وكأن الإنسان نسي مهمته ونسي هدفه ونسي الأمانة التي حمله الله إياها، ونسي أن الدنيا زائلة وأن هناك حياة أبدية باقية، ونسي أن السعادة الحق في طاعة الله. أيها الإخوة، ما البديل؟ هناك ألف بديل وبديل، ولكن إذا أردت هناك ألف بديل وبديل. أما إن لم ترد، ليس في الأرض قوة يمكن أن تقنعك بالبديل. إن ألفت ما أنت عليه وعطلت التفكير بالمستقبل، ونسيت مغادرة الدنيا، ونسيت ساعة الفراق، ونسيت وحشة القبر، ونسيت الحساب الدقيق، ونسيت خسران الآخرة، ليس في الأرض من جهة مهما أوتيت من الحجة أن تقنعك بالبديل. هناك ألف بديل وبديل. من هذه الألف أن تحقق التقوى في نفسك وفي أبنائك، وعندها تسعد النفس البشرية بلقاء الله. في مجال الإيمان سعادة لا يمكن أن ترقى إليها كل متع الأرض. لو طالعت الجمال بأبهى صوره، جمال الطبيعة وجمال المرأة، لو تابعت كل لذائذ الطعام والشراب، في القلب فراغ لا يملأه إلا الاتصال بالله، لا تملأه إلا السكينة، لا يملأه بمصطلحات العديدين إلا التجلي، أن يتجلى الله على قلبك، أن يملأها رضاً وسعادة وطمأنينة واستقراراً ورضاً بقضاء الله وقدره. أيها الإخوة الكرام، ومن يتق الله يجعل له مخرجاً، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ليس ثمن الجنة تافهاً،
ليس ثمن الجنة مبلغا خسيسا، بل ثمن الجنة باهظ، لكن النتائج لا يمكن أن تقدر بثمن. أيها الإخوة، الحرص على العبادة وبخاصة الصلاة في أوقاتها، والإكثار من النوافل، نوافل الطاعات، من صلاة وصيام وصدقة وقراءة قرآن، هذا الذي شغل بالصلاة وبتلاوة القرآن وبمذاكرة العلم كيف يحس بالفراغ؟ كان بعض الصالحين يمشي في الطريق فرأى مقهى يلعب فيه بالنرد، فقال: يا سبحان الله، لو أن الوقت يشترى من هؤلاء لاشتريناه منهم. تحري أوقات الإجابة للدعاء والتضرع، فإن الذي يستغرق في متع الشاشة يحجب عن الله عز وجل وتغدو حياته جحيما لا يطاق. يجب أن تعرف فتاوى العلماء الصادقين الورعين المخلصين في حكم هذا الجلوس الطويل وراء هذه الشاشات لمتابعة المسلسلات، وما يعرض فيها من فتن، وكيف تغرس العقيدة الزائفة، وكيف يفرغ الدين من مضمونه، وكيف تغدو الحياة هم كل إنسان، وكيف أن الآخرة يعتم عليها تماما. أيها الإخوة الكرام، حينما تتعرف على فتاوى العلماء الصادقين في حكم هذه المتابعة وهذا الهبوط، يمكن أن تكون هذه الفتاوى معينا لك على توبتك وطاعتك لله عز وجل. حينما تقرأ أخطار العكوف على هذه الشاشات، الأخطار الجسمية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية، حينما تقرأ الأخطار ينبغي أن تراجع حساباتك. أيها الإخوة الكرام، أين الواجبات الاجتماعية؟ أين صلة الرحم؟ أين بر الوالدين؟ أين تفقد الأرامل والمساكين؟ أين إعانة أصحاب الحوائج والمحتاجين؟ هذه الأعمال الصالحة التي ترقى بها إلى الله ألغيت جملة وتفصيلا، لأنه لا وقت لدى الإنسان المعاصر إلا أن يكون وعاء يتلقى هذه المياه الآسنة. أيها الإخوة، الاشتغال بطلب العلم وحس أهل البيت على زيادة معلوماتهم الشرعية، أين يكون هذا؟ أين الوقت المخصص له؟ احتلت متابعة المسلسلات كل الأوقات، ولم يبق وقت لينصح أب ابنه، ولم يبق وقت لتعاتب زوجة زوجها، ولم يبق وقت لقراءة مقالة نافعة، ولم يبق وقت لمتابعة موضوع علمي مثير. أيها الإخوة الكرام، كيف يربط الأبناء بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين قول النبي صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم حب نبيكم وحب أهله وتلاوة القرآن؟ أين وقت هذا؟ أيها الإخوة الكرام، ما البديل؟ ينبغي أن تضع برنامجا لدروس يومية منتظمة بجدول ثابت لحفظ آيات من كتاب الله ولتدبرها ولفهمها. ولو رتب أحدنا وقتا لمطالعة كتاب الله وتلاوته وتدبر آياته والعمل بها، لكان في هذا غنية عن كل شيء آخر. هل هناك في كل بيت مكتبة فيها كتب قيمة، فيها كتب التفسير وكتب الحديث وكتب السيرة وكتب الفقه؟ هل ألف أفراد الأسرة أن يأخذوا كتاباً ليطالعوه؟ أم أن الأسرة بأكملها تقبع كالتماثيل أمام الشاشة؟ هل في البيت مكتبة إسلامية ولو أنها متواضعة؟ هل يقوم الأب من مكانه ليمسك بكتاب ويعلم أولاده كيف يراجع هذا البحث في المكتبة؟ أيها الإخوة الكرام، الاهتمام بإيجاد مكتبة
في البيت إسلامية تعد مرجعاً لأفراد الأسرة، إن في السنة الشريفة الصحيحة أو في سيرة النبي أو في الأحكام الفقهية أو في تفسير القرآن أو في العقيدة، هذا واجب كل مسلم. والله الذي لا إله إلا هو يمكن أن تجد ألف بديل وبديل، ويمكن أن تستغرق هذه البدائل كل الوقت وتشعر برغبة ملحة في متابعة العلم. أيها الإخوة الكرام، وهذا الحاسوب الذي هو نتاج هذا العصر يمكن أن يوظف في الحق بشكل لا يصدق، بشكل لا يصدق. وهذا بديل أيضاً عن متابعة المسلسلات ومتابعة المهرجين والمهرجات. أيها الإخوة الكرام، إدارة الوقت لا يحسنها إلا قلة قليلة، لأنك وقت، لأن رأس مالك هو الوقت، لأن أثمن شيء تملكه هو الوقت. من منا يدير الوقت؟ من منا يضع هدفاً ويمشي نحوه؟ من منا يرسم هدفاً ويحققه؟ من منا يحاسب نفسه على ساعة مضت لم يذكر الله فيها؟ من منا يستغل كل دقائق حياته؟ ألم يقسم الله جل في علاه بعمر النبي فقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون؟ إن أردت أن تأخذ مثلاً آخر، هؤلاء العلماء الكبار الذين تركوا مئات الكتب، متى طلبوا العلم؟ ومتى ألفوا؟ ومتى كتبوا؟ ومتى نقحوا؟ لأن الله بارك لهم في وقتهم، لأنهم عرفوا قيمة الوقت وأقبلوا على الله عز وجل، فبارك الله لهم في وقتهم. أيها الإخوة الكرام، ما الذي يمنع أن يكون البديل أن تأخذ أهلك إن أمكنك إلى مكان طبيعي فيه الطبيعة الجميلة وفيه الهواء النقي، وأن تبتعد عن الناس المتفلتين، وأن يستمتع الأهل بوجودك معهم وبوجودهم معك؟ هذا أيضا من البدائل، أن تخرج إلى مكان جميل، هذه الطبيعة الجميلة التي حبان الله بها. يمكن أن تستخدم سيارة أجرة، ليس شرطاً أن تمتلك سيارة، اجعل في برنامجك أن تأخذ أهلك من حين إلى آخر إلى مكان جميل، وأن تحدثهم وأن تستمع

برنامج رياضي لأفراد الأسرة، كي تصح الأجسام وتقوى، لأن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى. العقل السليم في الجسم السليم، هذا الجسم وعاء عملك، هذا الجسم قوام حياتك. هناك إهمال ما بعده إهمال، ترى النساء يصبن بأمراض عضالة في وقت مبكر، منها ترقق العظام لعدم الحركة، أكل وشرب وجلوس وراء الشاشة حتى ينتهي البرنامج بعد منتصف الليل. أيها الإخوة الكرام، زيارة الصالحين، أليس في هذه البلدة إنسان صالح؟ تعقد معه موعدا لزيارته وأن تستفيد من علمه ومن خبرته ومن تجربته في الحياة. أيها الإخوة الكرام، هذه الفتاة حينما تتزوج لا تفقه شيئا في تدبير المنزل، تقع بحماقات ما بعدها حماقات. أين أمها؟ ليس هناك وقت لتعليمها إطلاقا، ليس هناك دقيقة لتعلم ابنتها، تقع في أخطاء فاحشة مع زوجها ومع أولادها وفي إدارة المنزل وفي تهيئة الطعام وفي تهيئة اللباس. تشعر أن هذه الأم كانت غارقة في المسلسلات، أن لها أن تعلم ابنتها، وبعد ذلك تسأل عن البديل. هل هناك جدول زمني لحضور بعض المحاضرات الدينية، إن في تفسير القرآن أو في شرح الحديث الشريف أو في الأحكام الفقهية أو في السيرة النبوية؟ حضور درس علم شيء ثمين جدا في حياة المسلمين. هل لك مساهمة في الأعمال الخيرية؟ وما أكثر الجمعيات الخيرية، هل لك مساهمة ولو متواضعة في عمل دعوي، في عمل خيري، في لجنة بناء مسجد، في ميثم، في أعمال البر التي لا تعد ولا تحصى؟ هل هناك يوم في حياتك، يوم مفتوح من أجل أن تعيش مع أولادك حياة ثقافية؟ أن يعد أحد أولادك موضوعاً وأن يتلوه على إخوته وأمه وأن تناقشه فيه وتسأله عن الأدلة والبراهين وعن الأسباب التي حملته على اختيار هذا الموضوع؟ ألا تعيش الأسرة حياة ثقافية راقية؟ أيها الإخوة الكرام، هناك نشاطات لا تعد ولا تحصى. هل حرصت على أن يحفظ أولادك القرآن؟ هل ألحقتهم بمعهد تحفيظ قرآن؟ هل سألتهم مساء ماذا تعلمت يا بني؟ من هو أستاذك حتى أشكره؟ هل أقمت علاقة بينك وبين إدارة المعهد كي يشعر الطفل أنه ملاحق من كل جهة؟ وتسأل بعدها عن البديل. أيها الإخوة، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورة المؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة المؤمنون.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان شن رجلا من دهاة العرب وعقلائهم، قال يوما: والله لا أطوفن حتى أجد امرأة مثلي أتزوجها. فبينا هو في بعض مسيره إذ وافقه رجل في الطريق، فقال شن: أين تريد؟ فقال: موضع كذا، وهي القرية التي يريد أن يقصدها شن. حتى إذا أخذا في بعض مسيرهما قال له شن: أتحملني أم أحملك؟ فقال الرجل: يا جاهل، أنا راكب وأنت راكب، فكيف أحملك أو تحملني؟ فسكت عنه شن. وسارا حتى إذا قربا من القرية فإذا بزرع قد استحصد، فقال شن: أترى هذا الزرع أكل أم لا؟ فقال الرجل: يا جاهل، ترى نبتا مستحصدا فتقول أكل أم لا؟ فسكت عنه شن. حتى إذا دخلا القرية لقيتهما جنازة، فقال شن: أترى صاحب هذا النعش حيا أم ميتا؟ فقال الرجل: ما رأيت أجهل منك، ترى جنازة تسأل عنها، أميت صاحبها أم حي؟ فسكت شن وأراد مفارقته، فأبى الرجل أن يتركه حتى يصير به إلى منزله، فمضى معه. وكان للرجل بنت يقال لها طبقة، فلما دخل عليها أبوها سألته عن ضيفه، فأخبرها بمرافقته إياه وشكى إليها جهله، فقالت: يا أبتي، ما هذا بجاهل؟ أما قوله أتحملني أم أحملك، فأراد أتحدثني أم أحدثك حتى نقطع طريقنا؟ وأما قوله أترى هذا الزرع أكل أم لا؟ أراد هل باعه أهله فأكلوا ثمنه أم لا؟ وأما قوله في الجنازة فأراد هل ترك عقبا يحيى بهم ذكره أم لا؟ فخرج الرجل وجلس إلى شن، فحدثه ساعة ثم قال: أتحب أن أفسر لك ما سألتني عنه؟ قال: نعم. ففسره، فقال شن: ما هذا من كلامك؟ فأخبرني من صاحبه؟ قال الرجل: ابنة لي. فخطبها شن وزوجه الرجل إياها، وحملها شن إلى أهله، فلما رأوا رجاحة عقلها قالوا: وافق شن طبقة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في رحلة مع سورة البقرة عند الآية 16 بعد 200، وذلك قوله تبارك وتعالى: كتب عليكم القتال. نوقف عند فاتحة الآية. أولا بناء الفعل للمجهول، لاحظ: كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، مبني للمجهول. طيب، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، بناء للمعلوم. آها، نشوف ما وراء هذا البناء للمجهول، ولا نعدي، لا نفهم لماذا بني الفعل للمجهول. في المشقات مولانا بنى الفعل للمجهول، في الرحمات والتجليات كتب الله على نفسه الرحمة، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وهكذا. إذن في الجوائز والعطاء والتسهيل كتب الله، في الشدائد يبنى الفعل للمجهول: كتب عليكم القتال، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، وهكذا. هذه منهجية القرآن إخواننا، نكتشف ما وراء الحركة، ما وراء الشكل، ما وراء اللفظ. كتب عليكم القتال، الآن نقف على المعنى. كتب بمعنى فرض وحتم، لأنه الجسم إذا ما كانش فيه جهاز مناعة يقاوم الفيروسات سيقضى عليه من أضعف فيروس كورونا ولا غيره، سيقضى على الجسم. الأمة إن لم يكن فيها جهاز المناعة ضد الفيروسات من أمثال بني صهيون، فإنهم سيقعون فريسة سهلة ولقمة سائغة. إذن لابد أن يكون هناك إعداد واستعداد، ما بتضمنش. عقدنا معهم سلاما لكن ما بيساوي الحبر الذي كتب به، لا يلتزمون شيئا، غدا إذا تفرغوا لنا سنرى منهم ما لم نكن نحتسب. إذن كتب عليكم القتال، الله أصدق قيل وهو كره لكم. يعني الطفل لما نريد أن يعني نطعمه إبرة ولا غيره بيصيح، بيعب البلد صياح يكره، ومش مدرك إنه هذا لصالحه. أحيانا الإنسان وإن كبر سنا مش عم بيدرك ما الذي وراء الفريضة، ما الذي وراء الذي كتب عليه. في الظاهر مشقة وتضحية ومخاطرة، لكن سلامة الأمة، نجاة الأمة، نجاة الأوطان، نجاة الدين من أن يغير ويبدل. ما لم نكن حراسا له سيضيع منا الوطن والدين والشرف. إذن لابد أن نكون مستعدين جاهزين لأي اعتداء. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. ما أجمل القرآن، يعني أعطانا لدخيلة النفس ماذا يعتلج ويدور فيها: الكره. لكن روض نفسك حتى تحب ما لا يحب، وحتى تغير من راحة إلى جاهزية للمواجهة، للمقابلة، للمقاتلة، وهكذا. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. لما ربنا يقول وعسى، إذن هي مؤكد، نقول عسى لعل. لما يقول رب العالمين وعسى أن تكرهوا شيئا فهو محقق ومؤكد وهو خير لكم. يعني ما جرى في غزة، ربما كثير من الناس كره هذا الذي حدث، ولماذا فعلوا هذا، ولماذا أقحموا أنفسهم فيما لا يطيقون، ولماذا ميت، لماذا دمروا غزة، ولماذا. الخلاصة وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ما ندري ما العواقب، إن شاء الله تكون عواقب ضخمة فخمة لصالحنا إن شاء الله. أولا تعرى هذا العدو أمام العالم أنه أكثر هشاشة من كل ما يصور، وهو معتد أثيم بلا أخلاق، بلا ضمير، بلا التزامات، لا يلتزم بشيء. إذا تعرى أمام العالم وهذا مكسب عظيم. ثم الناس تحترم القوي المنتصر ونحن كنا هذا الطرف بفضل الله غزة المفقرة المحاصرة الوحيدة في الميدان، بينما أعداؤنا مفتوح عليهم كل أسباب القوة، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. يعني سامحونا، يعني من أدمن شيئا صار متعلقا به ويحبه مع أنه شر له. والله يعلم ختام الآية، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إخواني، بتسلم نفسك للطبيب بيقول لك تاكلش كيت وكيت، كل من كيت وكيت، والطعم بالإبرة الفلانية بالوقت الفلاني. حاضر يا دكتور. إذا سلمت نفسك لمثلك بشر، أفلا أسلم مقاليدي وزمام أموري لله رب العالمين؟ بلى والله. وفقنا الله وإياكم، نلتقي في الحلقة القادمة على الآية 17 بعد 200. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
3: مدارس تزكية،

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب

صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم.

0: الحساب.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما تيسر من سورة البقرة.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية. مدارس الرمز. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن تفصيل صغير بحجمه عظيم بأثره، تفصيل بميز الموظف المنظم من الفوضوي والإداري المحترف من الهاوي، اسمه التوقيع الإداري الكامل. كثير ناس بوقعوا خربشة فوق ورقة وبيعتبروا الموضوع خلص. الحقيقة التوقيع الناقص ممكن يفقد قيمته القانونية، يفتح باب الإنكار، يحملك مسؤوليات ما توقعتها، يخلي الورقة بلا أثر إداري. التوقيع الإداري الكامل له 4 عناصر. العنصر الأول التوقيع نفسه، هو إثبات إرادتك ووعيك بمضمون الورقة اللي وقعت عليها، بين قوسين بصمتك القانونية والإدارية. العنصر الثاني الاسم الكامل. التوقيع وحده ممكن يكون مبهم، الاسم بوضوح مين بالضبط وقع بيمنع أي لبس أو إنكار لاحق. العنصر الثالث التاريخ، لحظة التوقيع بتحدد متى صار هذا الالتزام وصلاحية القرار والتسلسل الزمني للمراسلات، فبدون تاريخ الورقة معلقة بالزمن. العنصر الأخير المسمى الوظيفي، بيحدد صلاحياتك بالتوقيع والصفة اللي وقعت فيها، مدير، موظف، مفوض، فبدون المسمى ممكن يتشكك بأهليتك لاتخاذ القرار. كل عنصر غير موجود بيساوي ثغرة كبيرة ممكن توقع فيها كموظف مثالي. توقيع بلا اسم يعني إنكار محتمل، توقيع بلا تاريخ ممكن يكون نزاع زمني، توقيع بلا مسمى وظيفي ممكن يكون طعن بالصلاحية. التوقيع لحاله ورقة ممكن نسميها ونوصفها ورقة هشة قانونياً وإدارياً. الموظف العادي بخربش توقيعه بيمشي وبتفاجأ لما الورقة ترجع لأنها ناقصة أو بلا قيمة. الموظف المثالي بيوقع توقيع كامل بكل ورقة حتى لو وثيقة داخلية، بفهم إن الورقة بتعمر أكثر منه بالشركة. 3 إجراءات عملية لتطبق هاي القاعدة. احفظ صيغة موحدة لتوقيعك الإداري بكل وثائقك. راجع الورقة قبل التوقيع مش بعده. خد نسخة من كل ورقة وقعتها. الخلاصة، التوقيع الناقص يعني التزام ناقص. التوقيع الكامل هوية كاملة، حماية كاملة، احترافية كاملة. كل ورقة وقعتها راح تعيش بأرشيف الشركة سنين، خليها تعكس مستواك المهني مش عجلتك المهنية. وتذكر دايما انت شركة اسمها انت، والوظيفة هي اول مشروع رسمي لهاي الشركة، وكل توقيع كامل بحط لبنة بسمعة هاي الشركة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا

ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد

0: فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة هود.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورتي الحجر والنحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورتي الحجر والنحل.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة إبراهيم.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة النساء.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
1: لقد سمع

0: تفلحون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة آل عمران.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.